0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد

0: الشاكرين وحمد الذاكرين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا الصباح الطيب المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، راجين لكم سماعا طيبا ومباركا. وندعو في هذا الصباح المبارك: اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من المراقبة الرئيسة والهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، وفي رواية زيادة كل يوم. فقالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف، وفي رواية:

0: فليأمر بالخير أو بالمعروف وليمسك عن الشر. وفي رواية قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وفي رواية فإنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقع. وفي رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرائر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: أدهم أدهم، صباح الخير.
1: صباح النور يا أبي.
0: يبدو أنك أرهقت نفسك في السباحة أمس، فالساعة الآن تقارب العاشرة.
1: لقد كان يوما رائعا.
0: الحمد لله، وهل فرح أصدقائك؟
1: نعم، فلقد نظمنا مباريات في كرة القدم على الشاطئ، وشاركت معنا فرق أخرى وفزنا عليهم جميعا.
0: عظيم عظيم.
1: ثم بعد ذلك عدنا إلى السباحة حتى وقت المغرب. لقد كان يوما لا ينسى يا أبي.
0: قل الحمد لله الذي أمتعك بوقتك.
1: دائما وأبدا الحمد لله. وأنت ماذا فعلت يا أبي؟
0: أنا مارست رياضتي المفضلة.
1: المشي طبعا.
0: طبعا، واصطحبت والدتك معي، ثم قصدنا بيت جدك وقمنا بزيارته، وهو بالمناسبة عاتب عليك لأنك لا تزوره.
1: أنت محق يا أبي، وغدا سوف أمر عليه إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تعال يا أدهم لنتحدث حول ما أردته بالأمس.
1: أنا؟ وما هو؟ تقصد حكم السباحة في الإسلام.
0: أجل يا أدهم، ماذا تعلم عن رياضة السباحة؟
1: السباحة يا أبي نشاط يمارس بشكل كبير للترفيه، وكذلك كرياضة عالمية وأولمبية، كما أن هناك العديد من الفوائد للرياضة بالإضافة إلى المخاطر حين لا يكون السباح حذرا.
0: جيد، ولكن اسمع، السباحة عرفت منذ عهد بعيد جدا، وهي من أقدم الرياضات التي مارسها الإنسان على الإطلاق، خصوصا أنها تأتي بالفطرة، ولذلك وجدت دلالات عنها في رسوم العصر الحجري في كهوف جنوب غرب مصر القديمة.
1: ومتى بدأت ممارستها كرياضة عالمية معترف بها؟
0: بدأت ممارسة السباحة كلعبة رياضية في قارة أوروبا عام 1800 تقريبا، وكان الأسلوب السائد هو سباحة الصدر.
1: لكن هل تسمح لي يا أبي أن أتولى أنا الحديث عن فوائد السباحة؟
0: طبعا، تفضل أيها الرياضي الخبير.
1: إن رياضة السباحة يا أبي تحرك جميع عضلات الجسم وتنميها، وتقوي القلب والرئة، وتهدئ الأعصاب، وتخفض مستوى الدهون، كما تساعد على تخفيض الكتلة الدهنية.
0: عظيم.
1: وتعد السباحة أيضا من الرياضات المتنوعة الجمهور، فهي تصلح للكبار والصغار، والرجال والنساء، وللحوامل، وكذلك من يعانون مشكلات صحية لا تؤهلهم للقيام بالرياضات الأخرى مثل المشي والجري. مثل المشي والجري.
0: أكمل.
1: ولقد وجد أن للسباحة فوائد كثيرة لكبار السن، فهي تجدد الدورة الدموية، وتخفف كثيرا من آلام المفاصل، وتزيدها مرونة وحيوية، وأيضا تساعد على تقوية عضلة القلب، مما يزيد من أدائه لإيصال الدم لبقية أجزاء الجسم، وكذلك تحسن وصول الأكسجين للعضلات.
0: كلام رائع. وماذا عن رأي الإسلام في السباحة؟
1: هذا دورك أنت. أنت من سيقول لي يا أبي.
0: طيب اسمع.
1: نعم.
0: القول المشهور الذي قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، قول يدل على أهمية السباحة في الإسلام، وذلك لما فيها من فوائد طبية كبيرة تنفع الجسد، وقد ذكرتها أنت في كلامك.
1: نعم، ولكن هل يمكن أن أسألك حول أمر معين يا أبي؟
0: تفضل.
1: أريد في كلامنا أن نخصص الحديث حول رياضة السباحة للمرأة، خصوصا أن كثيرا من الناس يعترضون عليها.
0: سؤال جميل، وفعلا يطرحه الكثيرون، وإجابته هي أن سباحة المرأة هي من الأمور المباحة والمسموح بها إسلاميا، ولكن وفق الشروط التي وضعها العلماء.
1: وطبعا أول تلك الشروط أن تكون المرأة ساترة لعورتها،
0: ومن الشروط أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال، فالاختلاط في مثل تلك الأماكن مرفوض رفضا تاما أيا كانت المبررات، لأنه يتضمن مغريات وفتنا ومخاطر كبيرة لا يمكن أبدا أن يرضى بها أي إنسان.
1: لكن ماذا عن مسابقات السباحة التي تقام للنساء وتذاع عبر الشاشات العالمية؟
0: هذا أمر

0: مرفوض لأن فيه كشفا للعورات ونشرا لمفاتن النساء، ولذلك نقول إن من شروط السباحة للمرأة المسلمة أنه حتى إن لم يكن هناك اختلاط فالمطلوب أيضا أن يكون المكان مأمونا بحيث يتعذر على الرجال رؤيتهن.
1: حسنا، إذا توفرت كل هذه الشروط هل يمكن للزوج أو للأخ الأكبر أن يمنع المرأة المسلمة من ممارسة السباحة؟
0: بالنسبة للزوج نعم، فإن أذن لها ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة والذهاب إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما بالنسبة للأخ بوجود الأب الطاعة له وليس للأخ.
1: أبي لا تفهم قصدي خطأ، أنا لا ألمح إلى أي شيء من خلال كلامي، أنا فقط أسأل.
0: وأنا أيضا فقط أجيب.
1: حسنا.

0: هناك سؤال آخر، هل هناك شروط إذا ما أراد الشاب المسلم الذهاب إلى الشاطئ وممارسة السباحة؟
1: طبعا، وشروط لا بد من مراعاتها، وإلا أصبحت تلك الرياضة ممنوعة.
0: مثل ماذا؟
1: أولا أن لا يكون المكان مختلطا، كما يمنع أن يكون هناك كلام بذيء أو سلوك مشين أو شراب محرم أو حتى لعبة محرمة.
0: ولكن يا أبي، ما تقوله غير محقق في كثير من المسابح.
1: ولهذا أقول إنه لابد من تحري تلك الشروط أثناء ممارسة السباحة، حتى ولو اقتضى الأمر أن نختلي بأنفسنا في مكان بعيد عن كل تلك الموبقات.
0: حسنا، أفهم من كلامك يا أبي أنك تطالب بمسابح خاصة للرجال كما هناك مسابح خاصة للنساء.
1: ولم لا؟ فلكل واحد منهم الحق في التمتع بالسباحة دون أن يؤذي بصره أو يلوث سمعه بما حرم الله. فالبحر متعة من المتع وزينة مباحة، ولا يمكن أبدا لأي إنسان أن يحرمنا منها. فالسباحة بحد ذاتها ليست حراما سواء للرجل أو للمرأة، ولكن المحرم هو ما يقوم به بعض الناس أثناء السباحة، ولذلك وضعت الشروط وبينت الضوابط.
0: إذن الأمر أصبح واضحا.
1: أي أمر؟
0: أمر السباحة. إن صديقي مختار يريد أن يحضر أخته معه إلى الشاطئ وأنا رفضت.
1: جيد، ولكن هل أغضبت صديقك؟
0: أنا لم أغضبه، لكنه لم يتقبل الأمر برحابة صدر، ولا أدري لماذا.
1: يبدو أنك كلمته بأسلوب حاد.
0: لا يا أبي، لقد تحدثت معه بكل لطافة وأدب، ولكن لم أكن أتوقع رده.
1: أي رد؟ ولم تضحك؟
0: لقد رد علي بأن أخته في السنة الأولى من عمرها، وأنه يريد أن يأتي بها لتلعب بالرمال وتفرح بمنظر المياه. تضحك؟ وأنا كيف لي أن أعلم أنها صغيرة السن؟
1: بأن تسأل أولا عن عمرها ثم تطلق الأحكام.
0: على العموم، لقد تقبل مختار الأمر وهو ضحكنا كلنا.
1: طبعا ستضحكون،
0: ولكن للحق يا أبي لقد كان موقفا محرجا جدا جدا جدا.

0: نادت بك رسل الكرام
1: نادت

0: فبشرت وملائك الرحمن خلفك سكنا.
1: نادت
2: الله الله الله
1: نادت
2: الله الله
1: نادت نادت
2: الله
1: نادت نادت
2: الله
1: نادت بك الرسل الكرام.
3: ايوه كمان كده كمان
1: نادت بك الرسل الكرام.
2: الله
1: نادت
0: نادت بك الرسل الكرام فبشرت

السلام عليك يا نجم الهدى.

0: الهدى
1: يا نجم الهدى
0: ثم السلام عليك.

ثم السلام عليك يا من الهدى.

مولد متفاعل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة.

0: أم كلثوم بنت عقبة.
1: أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط الأموية القرشية، أمها هي أم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي الصحابية الجليلة أروى بنت كريز ابن ربيعة العبشمية رضي الله عنها وأرضاها.
0: أسلمت أم كلثوم ورأت وسمعت بنفسها صرخات المتألمين وآهات المعذبين تحت صياط كفار قريش، فما اهتز إيمانها ولا تزعزع، وقد صلت أم كلثوم نحو القبلتين وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته إلى المدينة.
1: وأم كلثوم هي أخت أحد العشرة المبشرين بالجنة لأمه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد تزوجت أروى بنت كريز من عفان بن أبي العاص، فولدت له عثمان وآمنة، ثم تزوجها من بعده عقبة ابن أبي معيط، فولدت له الوليد وعمارة وخالدا وأم كلثوم وهندا.
0: وهي صحابية جليلة علمت بإسلام ابنها عثمان في بداية الدعوة، فلم تنكر عليه ذلك، بل كانت سباقة إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولدينه الحنيف، فقد وقفت وقفة مباركة جريئة حفظتها كتب التاريخ في موقف مشرف، وقالت: ومن أولى به منا أموالنا وأنفسنا دون محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نزل القرآن لينقذها من براثن المشركين، إن من آثر رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم آثره الله على الدنيا بأسرها. ولا بد للمؤمن أن يؤثر الله في كل مقام، وأن يحبه ويحب رسوله أكثر من حبه لولده ووالديه وللناس أجمعين، بل أكثر من حبه لنفسه.
0: وصدق من قال: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذاك في الإمكان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له محبة مع خلاف كما يحب فأنت ذو بطلاني.
1: وها نحن نتعايش بقلوبنا من خلال تلك السطور مع صحابية جليلة عرفت قدر نعمة الإسلام، بل عرفت قدر نفسها في ظل هذا الدين العظيم، فخرجت من دنياها مهاجرة إلى الله ورسوله لتعلم الكون كله درسا عظيما في التضحية والفداء من أجل هذا الدين العظيم.

0: ولما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة، حبست أم كلثوم في مكة المكرمة ومنعت من اللحاق بركب المهاجرين، فكتمت إيمانها وصبرت على ذلك زمنا وهي تتحمل الشدائد في سبيل الله، إلى أن شاء الله لها بالهجرة.
1: وروت قصة هجرتها فقالت: خرجت يوما من مكة كأني أريد البادية، فلما رجع من تبعني من قريش إذا برجل من خزاعة، قال: أين تريدين؟ قلت: ما مسألة

زوجتك؟ ومن أنت؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، فقلت: إني امرأة من قريش، وإني أريد اللحاق برسول الله

0: فجزاه الله خيرا. فدخلت على أم المؤمنين أم سلمة وعرفتها بنفسي، فالتزمتني وقالت: هاجرت إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم، وأنا أخاف أن يردني. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرته بذلك، فرحب وسهل.
1: فقلت: يا رسول الله، إني فررت إليك بديني، فامنعني ولا تردني إليهم، يفتنونني ويعذبونني، ولا صبر لي على العذاب. فنزل قول الله تعالى:
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. صدق الله العظيم.

0: كانت أم كلثوم من أوفر النساء عقلا وأقواهن إيمانا، فاحتلت مكانة لائقة بين نساء الصحابة المهاجرين والأنصار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها لصدق إيمانها، وقد أخرجها معه في بعض غزواته تداوي الجرحى، وضرب لها بسهم. وكان أولاد أم كلثوم رضي الله عنها من نجباء العلماء الذين تركوا آثارا كريمة في دنيا العلم والعلماء في تاريخ الإسلام.
1: فابنها حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابعي المشهور كان فقيها نبيلا عالما، له روايات كثيرة سمع من خاله عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو طفل صغير.
0: وجاءت المؤمنات مهاجرات إلى المدينة، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله، وهي عاتق

0: وكان خروجها زمن صلح الحديبية، فخرج في إثرها أخواها الوليد وعمارة، وطلبا من النبي أن يعيدها إليهم، ولكن نبينا الكريم رفض ذلك رفضا قاطعا، ونزلت على إثرها آية الممتحنة.
1: كنت أخرج إلى البادية في أهلي فأقيم بها الثلاث والأربع، وهي ناحية التنعيم، ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي إلى البادية، حتى أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية. فلما رجع من تبعني إذا رجل من خزاعة، قال لي: أين تريدين؟ قلت: ما مسألتك ومن أنت؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكرت خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعقده، فقلت: إني امرأة من قريش وأريد اللحاق برسول الله ولا علم لي بالطريق. فقال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني ببعير فركبته، فكان يقود لي البعير، ووالله ما كلمني بكلمة حتى إذا أناخ البعير تنحى

0: عني، فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده بالشجرة وتنحى إلى فيء شجرة، حتى إذا كان الرواح حدج البعير فقربه وولى عني، فإذا ركبت أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه حتى أنزل، فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة، فجازاه الله من صاحب خيرا.
1: فدخلت على أم سلمة وأنا متنقبة، فما عرفتني، حتى انتسبت أخبرتها بنسبي، وكشفت النقاب فالتزمتني وقالت: هاجرت إلى الله؟ بلى. وإلى رسول الله؟ قالت: نعم، وأنا أخاف أن يردني كما رد أبا جندل وأبا بصير، وحال الرجال ليس كحال النساء، وقد طالت غيبتي اليوم، فقد مضى علي 5 أيام مذ فارقتهم وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب ثم يطلبونني، فإذا لم يجدوني رحلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم، فرحب بها وسهل، فقلت: إني فررت إليك بديني، فامنعني يا رسول الله ولا تردني إليهم، يفتنونني ويعذبونني، ولا صبر لي على العذاب، إنما أنا امرأة ضعيفة، وأنت تعرف ضعف النساء.
0: لم يكن لأم كلثوم بمكة زوج، فتزوجها زيد بن حارثة ثم طلقها، فتزوجها عبد الرحمن ابن عوف، فولدت له إبراهيم وحميدة، فلما توفي عنها تزوجها عمرو بن العاص فتوفيت عنه. تلك الصحابية الجليلة التي جاهدت بمالها وأولادها ونفسها ولم تدخر وسعا في إسناد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لرفع راية الإسلام.
1: وظلت هذه الصحابية الجليلة تتعايش بقلبها وجوارحها مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت اللحظة التي رحلت فيها عن دنيانا، وكان ذلك في خلافة علي كرم الله وجهه، فرضي الله عنها وأرضاها.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

يا من حفظت محمدا.

واحفظ علينا نعمة الإيمان يا رب، جد لي برضاك برحمتك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم خير الأسماء في الأرض وفي السماء، يا رب يا جبار، يا من لا يضام، الحي القيوم الذي لا ينام. اجعلنا من عبادك الصالحين، ولكتابك من التالين، ولك من العالمين العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن نار جهنم مزحزحين، وفي جنة الخلد منعمين. اللهم انفعنا بما صرفت في كتابك العزيز من الآيات، وكفر عنا به السيئات، واجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين، واجعلنا به مصدقين، واجعلنا فيه معتبرين، وإلى حسن خطابه مستمعين، ولحدوده وحروفه ملتزمين، يا إله العالمين، يا الله.

0: وأطيعوا الله. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم في الآية الأولى من سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
1: وفي الآية 45 من سورة البقرة أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: وفي السورة نفسها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
1: الصلاة إخوة الإيمان هي عماد الدين وعنوان المسلم المؤمن، يؤديها في اليوم والليلة 5 مرات محافظا على أركانها وواجباتها وسننها وآدابها. والصلاة رأس الدين، ومن الواجب المفروض على المسلمين بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالأصل في عبادة الله عز وجل المحافظة على الفرائض وترك المحرمات، فمن فعل ذلك فاز أيما فوز وأفلح أيما فلاح.
0: والله أمرنا بالمحافظة على الصلاة والقيام بها في أوقاتها وأدائها كاملة بشروطها وأركانها ومراعاة آدابها وسننها حتى تؤتي ثمرتها في نفس المسلم فيترك الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.

0: إخوة الإيمان، الصلاة شعار المسلم وعنوان المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا: الصلاة عماد الدين.
1: ومن أقواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة: لا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
2: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
0: وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فقلت: اثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لئن أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذن. اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يؤتى إليك فذر الناس منه.
1: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم.
2: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للناس، ينقذهم من الضلال الذي يسوق إلى النار، ويسلك بهم طريق الهداية الموصلة إلى الجنة. والصلاة عمود الدين، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله.
0: أقوال وآثار. إخوة الإيمان، وردت أحاديث كثيرة في تهويل أمر ترك الصلاة بأنه كفر أو مؤد إلى الكفر. وقد روى مسلم فقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فإن ترك المسلم الصلاة جاحدا لفضيلتها ومنكرا أنها عبادة من عبادات الإسلام الأساسية فهو كافر بإجماع المسلمين. وإن ترك المسلم الصلاة كسلا وتساهلا وهو يقر بفرضيتها ووجوبها فهو فاسق أيضا.
1: أيها الإخوة والأخوات، إن التزام الفرائض وترك المحرمات هو أساس النجاة. لقد سأل النعمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل إذا استمر في أداء الصلاة المفروضة عليه ثم أدرك شهر رمضان المفروض عليه صيامه فقام بصيامه ثم وقف عند حدود الله تعالى فيما أحل أو حرم، فلم يحل حراما ولم يحرم حلالا، بل اعتقد جل ما أحله الله وحرمه فاجتنب الحرام مطلقا وفعل من الحلال الواجب منه؟
2: لقد سأل النعمان: هل إذا فعل ذلك كله ولم يستزد من الفضائل المستحبة والمرغوب فيها كفعل النوافل وترك المكروهات والتورع عن بعض المباحات أحيانا، فهل يكفيه ذلك للنجاة عند الله تعالى فيدخله الجنة التي هي منتهى أمله

0: ومبتغى مع المقربين الأخيار والسابقين الأبرار من غير أن يمسه عذاب أو أن يناله عقاب؟
1: ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان بما يطمئن نفسه ويشرح صدره ويفرح قلبه ويشبع رغبته ويحقق لهفته، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، أي إن الذي ذكرته من العمل يكفيك لنيل مرادك من دخول الجنة. وكيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله تعالى أنه يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم. ويبشر الله المؤمنين فيقول عز وجل في كتابه العزيز: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.

0: إنه خبيب بن عدي من أوس المدينة وأنصارها، وكما وصفه حسان بن ثابت شاعر الإسلام قال: صقر توسط في الأنصار منصبه، سمح السجية غير مؤتشب. وكان من أبطال بدر، صرع بسيفه من بين من صرع الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هذا يقوم الليل ويصلي النهار، وقد أقبل على العبادة بروح عاشق يقدس الله رب العالمين. وذات يوم ذهب خبيب مع عشرة من أصحابه فوقعوا في أيدي المشركين الذين باعوه في مكة، فاشتراه أبناء الحارث بن عامر بن نوفل وخرجوا به إلى مكان اسمه التنعيم حيث سيكون مصرعه.
1: لقد وقعت أخيرا بين أيدينا يا خبيب، ولم ننسى أنك قتلت أبانا في معركة بدر، ولا بد من الانتقام منك الآن.
2: يقول خبيب: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قد صرعنا قبلك زميلك زيد بن الدثنة.
2: يقول خبيب: قتلتموه غدرا، عرفت هذا وقرأته في وجوهكم.
1: ألم يحطم هذا النبو أعصابك؟
2: يقول خبيب: رحمه الله، مصرعه لم يزدني إلا إيمانا بربي ومولاي الله تعالى.
1: سنصلبك أولا ثم نقتلك، ألا يخيفك هذا الكلام؟
2: يقول خبيب: هل تسمحون لي أن أصلي ركعتين؟
1: تريد وقتا حتى تحدث نفسك حديثا ينتهي باستسلامك، أليس هذا ما أردته؟
2: يقول خبيب: لا والله، ركعتين فقط.

0: هل انتهيت من صلاتك؟
1: يقول خبيب: والله لولا أن تحسبوا أن بي جزعا من الموت لازددت صلاة.
0: تكفيك ركعتان، هيا بنا نعلقه على الصليب. لماذا ترفع يديك إلى السماء؟
1: يقول خبيب: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا.
0: أرى أنك خفت من الموت، أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى؟
1: يقول خبيب: والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومعي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة.
2: كانت كلمات خبيب هذه إيذالا للرماح والسيوف أن تبلغ من جسد البطل غايتها، فناوشته في جنون ووحشية.

0: إخوة الإيمان، إن طريق الجنة واضح وسهل، حد الله سبحانه وتعالى له حدودا وفرض فيه سلوكا، من وقف عندها والتزمها قادته إلى الغاية، ومن تعداها وخالفها ساقته إلى الهاوية.
1: وما حده الله سبحانه وتعالى وفرضه هو ضمن طاقة الإنسان وفي استطاعته، حتى إن بعض الواجبات قد يعفى منها المسلم مؤقتا لسبب من الأسباب كالسفر أو المرض أو غيره، فالله سبحانه وتعالى يريد اليسر بعباده ولا يريد بهم العسر.
2: والمسلم الذي يرجو النجاة وتطمح نفسه إلى رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى لا يترك ولا يفرق فيما يطلب منه بين واجب أو مفروض أو مندوب، كما لا يفرق فيما نهي عنه بين محرم أو مكروه.
3: السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. من العناوين إلى التفاصيل، شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الأردن للأمونيا الخضراء، وهو ائتلاف بولندي إماراتي وبدعم فني هولندي، وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في المملكة في مجال الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء. ووقع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان. وأكد الخرابشة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التحول الطاقي الذي تنفذه المملكة. وأضاف الخرابشة:
1: ضمن توجيهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للهيدروجين الأخضر، طورنا خارطة الطريق لاستقطاب مستثمرين ليستثمروا بالأردن بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وحقيقة هنا احنا بنينا على الإنجازات اللي حققها الأردن بمجال الطاقة المتجددة، أصبحت الأردن من الدول الرائدة في مجال استغلال الطاقة المتجددة، وهذا أيضا ساعدنا باستقطاب مستثمرين لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر. احنا اليوم خلقنا البيئة المناسبة من خلال وضع الاستراتيجية، من خلال تطوير التشريعات، قانون الكهرباء طورناه وعدلناه لتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر، قانون الغاز أيضا والأنظمة المختلفة. فاليوم إحنا عندنا هاي البيئة التشريعية التنظيمية، البنية التحتية، المصادر الطبيعية الموجودة، كلها عناصر ساعدتنا على استقطاب مجموعة من الشركات للعمل بمجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء. اليوم إحنا عندنا أكثر من 10 شركات تعمل بهذا المجال، لكن إحنا اليوم هذه الشركة اللي وقعنا معها هي كانت الأكثر تقدما. احنا وقعنا معها مذكرة تفاهم بشهر 10/2023 لإعداد الدراسة والتقارير الفنية الأولية. بشهر 9/2024 وقعنا معهم اتفاقية استعمال الأراضي. بشهر 2/26 قدمونا دراسة الجدوى الأولية اللي أشارت إلى أنه هذا المشروع

0: مجدي. المهم بالنسبة لنا اليوم أنه هذا ضمن رؤيتنا لجعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. احنا تاريخيا كنا نقول بأن الأردن يكون مركز لتبادل الطاقة، لكن اليوم احنا الحمد لله عندنا كل العناصر اللي بتمكننا من جعل الأردن مركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها. اليوم هذا التوقيع مهم بالنسبة لنا، إن شاء الله أنه يكون من أوائل مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم. الشركة اليوم عندها خبرة طويلة بإنتاج الأمونيا الخضراء، هي ائتلاف شركات أو شركة بولندية استثمار، أيضا شركة إماراتية، وهناك معهم ذراع فني وشريك من هولندا عندهم الخبرة الكافية لإعداد وتنفيذ مثل هذه المشاريع. الشركة لغاية الآن استثمرت بالدراسات مبالغ جيدة، نتأمل أنه خلال العام 2030 تبدأ بعملية الإنتاج، أول إنتاج راح يكون للأمونيا الخضراء عندنا بالأردن. اليوم الهيدروجين الأخضر ينظر له على أنه وقود المستقبل، العالم بنظر له على أساس أنه راح يحل محل المواد الهيدروكربونية والمشتقات النفطية المختلفة. إذا اليوم العالم بده يواجه ويكافح ظاهرة التغير المناخي، لابد من الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. فاليوم الهيدروجين الأخضر اللي ينتج من خلال المياه المحلاة واستخدام الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فكوقود للمستقبل رح يساعد ليس فقط الأردن، رح يساعد مختلف دول العالم بتوفير مصدر طاقي مستدام ما له أضرار بيئية. بالنسبة لنا بالأردن إحنا هذه المشاريع مهمة، نستقطب استثمارات أجنبية، نكون إحنا مصدرين لهذا المصدر من مصادر الطاقة. هذا النوع من المشاريع فائدته المباشرة للاقتصاد بيكون في حصل الحكومة من مجمل الانتاج، مقابل انه السماح لهذه الاستثمارات انها تنشأ بالأردن. والحصة هون بنحكي لانه احنا الحمد لله الأردن عندها مصادر طاقة متجددة متميزة، وخصوصا بمجال الطاقة الشمسية.
1: من جانبه أكد توموهو أوميدا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة هاينفرا أن هذا المشروع مهم للغاية في الأردن، لأنه المشروع الأول الذي وصل لمرحلة الاتفاقية مع الحكومة. وقال أوميدا:
2: إن هذا المشروع مهم للغاية، فهو أول المشاريع التي وصلت لمرحلة توقيع الاتفاقية في أجندتنا مع الحكومة الأردنية. المرحلة المقبلة تقييم للأثر البيئي، ونرغب بأن نصل إلى مرحلة الاستعداد لبدء العمليات الميدانية في النصف الأول من العام القادم دون أي تأخير. في العام 2030 سيتم تفعيل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع شركتنا، وسيتم تحويل 42% من الوقود المتجدد من أصل غير حيوي، وعندها سنقوم باستيراد عدة ملايين من أطنان الأمونيا الخضراء، لأننا لا نستطيع إنتاجها في دول الاتحاد الأوروبي. المنتج الأردني أول منتج في الشرق الأوسط يحقق معايير التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسيعزز الشراكة بين الأطراف كافة. هناك تحديات لهذا الجدول الزمني، لكننا مع الشركات التي نمثلها سعداء، لأننا نعلم بأن الحكومة الأردنية متمكنة للغاية، ولهذا نعتقد أن هذا المشروع الريادي سينقل الخبرة البولندية في ملف الأمونيا الخضراء إلى المنطقة، وسنقوم بتدريب المهندسين الأردنيين على تنفيذ الأعمال المتعلقة بهذا النوع من المشاريع.
1: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. إلى التفاصيل في تقرير هاني السعيدة.
3: يأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال. وقد جاءت صياغة مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع النواب والعديد من القطاعات المعنية، ورصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحلية، حيث سيستمر الحوار حول مشروع القانون من خلال التفاعل مع مجلس النواب. ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة ومتطورة عن قانون 2021 من خلال تعزيز التمثيل وتوسيع المشاركة

0: ترسيخ الحوكمة والرقابة وتوضيح الأدوار وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات. ويركز مشروع القانون على حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيسهم في نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به.
1: كما أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي لسنة 2026، كما وافق أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات. واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. وأكد الوزيران استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها. أدان الأردن الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، معتبرا ذلك خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة، وتهديدا لأمن الكويت واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أدان الأردن الاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة بواسطة طائرة مسيرة، باعتبار هذا العدوان خرقا صارخا للقانون الدولي ومبدأ حرية الملاحة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء وتضامنه المطلق مع دولة قطر الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة للشرطة شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب باكستان بهذا المصاب الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. في ظل ترقب دولي متزايد، دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بعد إعلان طهران إرسال ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، في خطوة تعكس استمرار قنوات التواصل رغم التصعيد السياسي والعسكري. من جانبه رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب،

0: صفا إياه بأنه مرفوض بالكامل ولا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب، وأن بلاده تدرس جميع الخيارات. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: في تطور جديد على مسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك عبر باكستان التي تضطلع بدور الوسيط بين الجانبين. وبحسب الوكالة، فإن الرد الإيراني تمحور حول ضرورة وضع حد نهائي للنزاع، إلى جانب التأكيد على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز في إطار أي تسوية محتملة. وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول حكومي باكستاني أن إسلام أباد تسلمت الرد الإيراني على المقترح الأمريكي وقامت بنقله إلى الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار باكستان في أداء دورها كوسيط بين الطرفين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي بقلق بالغ ملامح الموقف النهائي لطهران وسط تسارع المؤشرات السياسية والعسكرية في المنطقة، وازدياد التساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة تتجه نحو انفراجة دبلوماسية أم نحو مزيد من التصعيد. وفي هذا السياق، أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء بأن قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء علي عبد الإلهي التقى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، حيث تلقى توجيهات جديدة بمواصلة العمليات العسكرية والتعامل بحزم مع الخصوم. وذكرت الوكالة أن عبد الإلهي استعرض خلال اللقاء مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية من دون الكشف عن موعد انعقاده، في خطوة فسرت على أنها تحمل رسائل سياسية وعسكرية متزامنة مع المسار التفاوضي القائم. في المقابل، أبدت طهران تشككا واضحا في فرص التوصل إلى تسوية قريبة، إذ أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عن شكوكه في جدية واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق ما يعكس استمرار فجوة الثقة رغم الحراك الدبلوماسي المتواصل. وعلى خط الوساطات الإقليمية، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم قطر لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعفين اثنين وإصابة خمسة آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي قلاوية وتبنين جنوبية لبنان. وفي تطور ميداني متصل، أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي قرب بلدية الخيام في جنوب البلاد. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة مليار دولار. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل مشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: للوصول إلى القمة لا يمكنك القفز عليها مرة واحدة، بل لا بد من أن تمشي إليها خطوة خطوة، وهذا يتطلب قطع مسافة معينة في كل وقت من غير تأخر، كما يتطلب عدم محاولة تجاوز المسافات. فالعجلة لا تقصر الوقت كما يظن البعض، بل تقصر العمر وتبعد الهدف.
1: إن الله تعالى خلق الإنسان ضعيفاً.

0: ولم يعطه إلا مقدارا بسيطا،
1: فهو لا يستطيع أن يمسك النجوم بيديه
0: ولا أن يطير في السماء برجليه،
1: لكنه قادر إذا أدى الأعمال حسب خطواتها أن يحقق ما يصبو إليه
0: وأن يصل إلى أبعد من النجوم،
1: على أن أطول رحلة تبدأ بخطوة
0: وليس بالقفز عليها،
1: لأن ذلك غير ممكن.

0: لا تكن على عجلة من أمرك في تسلق سلالم المجد والنجاح،
1: لأنك حينما تصل إلى القمة حينئذ لا تستطيع التحرك إلا في اتجاه واحد هو إلى الأسفل.
0: فالاستعجال في الأمور مثل التأخير فيها،
1: وكلاهما يضر بالعمل.
0: وبين العجلة والتأخير فاصل كبير هو فاصل التأني، وكما يقول المثل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
1: ذلك أن الأمور مرهونة بأوقاتها، فإذا استعجلنا فيها خسرناها،
0: وهكذا الأمر لو تأخرنا عنها.

0: كل عمل هو مثل ثمرة على شجرة،
1: إن اقتطفتها قبل أن تنضج فلن تنتفع بها،
0: وإن تأخرت عنها بعد نضوجها أتلفتها.
1: فلا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط كما يقول المثل.
0: إن البعض يظن أنه للنجاح في الأعمال فلا بد من الاستعجال فيها،
1: وهذا عين الخطأ، لأن المطلوب هو أن تبدأ العمل بالتروي ثم تعمل بأفضل ما عندك من طاقة ومجهود.
2: إن التسرع في القول أو الفعل ليس إلا وسيلة للفشل لا للنجاح، خصوصا في الساعات الحرجة والأزمات، لأن العقل في تلك الأحوال يصاب بالتوتر ولن يكون قادرا على تشخيص الأمور بشكل سليم. فكم من قرارات اتخذت في غير أوانها فجرت على أصحابها الويل والفشل، وهكذا. بل يمكن التأكيد على أن أكثر القرارات المهلكة في التاريخ كانت هي قرارات عجولة، ولو أن أصحابها كانوا يتأنون فيها لأصابوا النجاح، ولكنهم استعجلوا ففشلوا.
1: يقول المثل: العجول مخطئ وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك.
0: فإذا أردت النجاح فلا تستعجل.
1: وقد تسأل كيف تكون العجلة وإن تكون؟
0: والجواب إن كثيرين يرغبون في الإثراء العاجل فإذا بهم يصابون بالفقر المعجل.
1: هناك عشرات الأمثلة على الذين غامروا بكل ما يملكون واستعجلوا الربح، فكانت النتيجة الخسارة.
0: أعرف شخصاً كان يتحدث دائماً عن الثراء الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص بلا تعب يذكر، وكان كثيراً ما يقول إنه عما قريب سيكون من أصحاب الملايين، وإنه سيحول الواحد إلى اثنين، والاثنين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، وهكذا.
1: وهل فعلاً أصبح ثرياً بارزاً؟
0: لم يتمكن من ذلك، لأنه استعجل عندما ظن أن عملة معينة على وشك أن ترتفع ارتفاعاً كبيراً، فباع كل ممتلكاته ودخل السوق بكل ثروته، فاشترى ثلث العملة التي سقطت سقوطا ذريعا، وخسر صاحبنا كل أمواله.
1: لقد استعجل الغنى فأصيب بالفقر.
0: من يستعجل يصاب بالفشل، ومن يرقد يبتلي بالعثار.
1: وقد يتساءل البعض منا: إذا كانت العجلة غير صحيحة فهل التسويف هو الصحيح؟
0: الجواب أن هنالك ثلاثة أمور: التعجيل والتأجيل وأداء كل أمر في وقته.
1: فالعجلة ضارة وكذلك التسويف، ولكن أداء الأعمال في أوقاتها هو الصحيح.
0: لابد من الاعتراف بأن التأجيل هو من خصائص الطبيعة البشرية الأكثر شيوعاً،
1: لكن

0: هو أمر سيء يقتضي عذرا أو اعتذارا.
1: ولكن هناك يا سارة نوعان من التأجيل، نوع يؤدي إلى التضييع ونوع يعتبر مثمرا.
0: وكيف يكون التأجيل مثمرا يا عبد الله؟
1: لكي يأتي التأجيل مثمرا لابد من استخدامه لغايات نافعة، فالذي يؤجل بعض الأمور التي لا يحبها وينهمك في إنجاز أعمال أخرى فإنه يستخدم التأجيل كقوة للصلاح.
0: أنا أرى أن ثمة فوائد للإرجاء المثمر.
1: نسمعها منك يا سارة.
0: منها قد يؤدي إلى حيازة المرء لمعلومات أفضل قبل اتخاذ قرار ما، وهو يدع بعض المسائل تحل نفسها بمرور الزمن.
1: إن الحياة لا تنتهي بين عشية وضحاها، والتاريخ لا ينهي صفحاته اليوم أو غدا، ومن فاته النجاح في مجال فقد يحصل عليه في مجال آخر.
0: يقول أحد الكتاب:
2: اشترينا 600 فدان، وكان ذلك أول عهدنا باقتناء المزارع، فأردنا في بادئ الأمر أن نحمل معنا إليها ما في حياة المدينة في عجلة وسرعة واندفاع، ولكن المستأجر كفكف من غلوائنا يوم سألناه: هل فرغت من حرث حقل الذرة؟ فمال ببصره إلى الشمس الغاربة وقال بهدوء: لا، فالأرض ستظل باقية في مكانها غداً.

0: قال الكاتب بعد أن استمع إلى المزارع:
1: جعلتني هذه اللمحة من حكمة المزارع أفكر في قيم الحياة الباقية، تلك الأشياء التي ستظل باقية في مكانها غدا. أكثر ما نحن فيه من العجلة مرده إلى رأي شاع بيننا في معنى الزمن، وقد عكفنا منذ نشأتنا أن نسمع هذه الكلمة: الزمن يمضي. والحق أنه لا يمضي، بل الزمن باق ونحن الذين نمضي فيه ونعبره. وما هذه الساعات إلا مخترعات ابتكرها الإنسان ليقسم الزمن أقساما صغيرة، والزمن بدونها باق في مكانه وسيظل كما كان، هو الأمس واليوم والغد ثم الأمس واليوم والغد وهكذا.
0: لدي ملاحظة لابد من أخذها بعين الاعتبار، وهي أن الظروف تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والمواقع في قضية الاستعجال،
2: وربما يكون الإسراع مطلوبا في ظرف والتروي في ظرف آخر.
0: ربما يكون على شخص في موقع معين الانتظار، وفي موقع آخر لا يجوز له التأخير.
2: أما المجال الصحيح فهو مجال التروي بلا إشكال.
0: هناك مثل يقول: التريث خير من العجلة إلا في فرص البر، والعجلة مذمومة في كل أمر إلا فيما يدفع الشر.
2: وهكذا فإن تعجيل البر زيادة في البر، وتعجيل الاستدراك إصلاح، وتلك من حكم الإمام علي كرم الله وجهه.
0: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحاً.

اليوم مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 11/5 للعام 2026 ميلادي و23 ذو القعدة للعام 1447 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير.

0: صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا بالأحباب زارونا والملاطب. أهلا وسهلا
0: معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير الزميلة تمام النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي ومني أنا مهط بيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين، صباح الخير يا وطني، حمى الله وطننا الحبيب. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. في مدارس بلشوا امتحانات النهائية، في طلاب رح يبلشوا بعد العيد الأضحى، ربنا يوفقكم جميعا ويسر أموركم يا رب. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، يا هلا فيكم.

اهلا ويا مرحبا. والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لليوم. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، رح تكون درجات الحرارة شوي مرتفعة لهذا اليوم. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عذرا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 27، في الزرقاء 29، في جرش 29، في البلقاء 25، في الكرك 26، في معان 30، في إربد 29، في المفرق 31، في عجلون 28، في مأدبة 27، في الطفيلة 25، والعقبة 37، والله تعالى أعلم.

0: صباح الورد والياسماء، ايش بتتناقشوا؟ بالله تناقشوا موضوع مهم شكلكم.
1: والله وعساك دايم.
0: شاطر. صباح الخير، يا هلا والله، تحياتنا.

0: ودائما مستمعينا نقول لا تجعل هما واحدا ينسيك آلافا من النعم. رح يجي يوم تلاقيها محلولة ونفسيتك مرتاحة وأمورك ميسرة وربنا معوضك عن كل اللي فات، ولكن هذا يحتاج إنك تكون مطمئن وواثق دائما بإنه ربنا بعمره ما بيخذلك.
1: اتفقلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجري الحقوق.
0: في شيء مهم لازم كلياتنا نعرفه، اللي هو صدقوني ما في حدا سعيد 100%. كنا منمر بظروف صعبة، كنا منمر بضغوطات بحياتنا، كنا في عنا خسائر، بس لازم لما نمر بهيك ظروف نقعد بزاوية أو مكان مخصص إنا ونتذكر كل يوم شو النعم اللي بتمر علينا، شو إحنا عنا من نعم. لهيك دايما تأكد إنه كل شيء صعب رح يروح ورح نتخطى كل شيء بإذن رب العالمين، لما يكون في عندك ثقة برب العالمين. وتبقى الثقة بالله هي الأمان.
2: ربك لما يريد أحلى من حد.
0: ودائما نقول الخير قادم، ها هي ثقتنا برب العالمين. قولوا يا رب.

كثير من الأشخاص بقول لك والله أنا مش خايف بس أنا قلقان. هذا القلق اللي بيصيب في كثير أشخاص متوتر ما بيغير شيء، ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.

يا صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا. احيانا الواحد بيشعر انه هذا الباب ما في له مفتاح، فجأة تلاقي انفتح من غير مفتاح. صباح الورد والنشاط يا هلا استاذ خالد، صباح الخير. رشيط والله، خلينا نشوفك بعد دوام مدارس. بس

حلو النظام. والنعم بالله يا سيدي. صباح الخير يا صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم. أم أيمن صباح الخير، كوكب المعايطة يسعد صباحك، صباح الورد. أم يوسف صباح الخير، كوكب المعايطة، يا هلا والله صباح الخير. تعرف مين بصبح علينا؟ عم بيشاهد حاليا صدام. صباح الخير للأستاذ مأمون. أم مراد صباح الخير، جهاد غالب الكسواني صباح الخير، إلى كل والدتك أم زياد يا هلا والله. أخو علي الزطايمة صباح الخير. عناية القاضي صباح الورد. أم حازم صباح الخير، وأبو حازم الدبايبي يسعد صباحك. أم ريان الذيابات صباح الورد. ماهر العمايري يا هلا والله. فايز الفهد صباح الخير. أحمد بني عامر تحياتنا. محمد الملاح صباح الخير. عماد المصري يا هلا صباح الخير. ياسمين السعود صباح الورد. ويسبر هارت صباح الخير. مها خليفات صباح الورد. استاذ غاندي صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. بدر حماد صباح الخير، وهشام الدراوشة يسعد صباحك. إبراهيم لنسور يا هلا صباح الخير. عمر الطور يا هلا والله يسعد صباحك. أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا. زياد بني عيسى صباح الخير. أبو حازم الدبايبي تحياتنا يا سيدي، شكرا صباح الخير. أم دحام صباح الخير،

0: أي من شريدة يسعد صباحك. رضوان اللي نسور صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الورد. سحر الستية صباح الخير. عبد الله الزوايدة صباح الخير. سنقرط صباح الخير. وعبد الرزاق صباح الورد. خيري المومني تحياتنا إليك. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الخير. محمد بكار يا صباح الورد. صبحوا الكل على أبو ينعم. صبحوا عليك الجميع. عدي صالح صباح الخير. سند الهنداوي يا هلا صباح الورد. زياد بن عيسى وأيمن عبيدات يسعد صباحكم. فاطمة العوضات أم راشد صباح الخير.
1: محصنة يا بلادي لما يطالك حيل اللي بشرهن بغض.
0: خلدون غرايبة صباح الخير.

براهنة صباح الخير. إبراهيم محمد تحياتنا. أم غيث المعايطة يا صباح الورد. أبو محمد صباح الخير. عامر أبو سيف يا هلا والله. عبد الله الزوايدة صباح الخير. مرام الجمل صباح الورد.

صباح الخير وفتنة بريزات، صباح الورد ياسر أبو أحمد، صباح الورد والياسمين يا هلا. محمد السلايمة صباح الخير. أم محمد المشاق صباح الورد يا ستي يا هلا والله. دكتور معن المحافظة صباح الخير.

دائدة بريزات صباح الخير. والله لسه كنت بحكي اليوم مش عم بتصبح علينا. هيا معنا سلطان العاشق صباح الخير. عبد الهادي مساد صباح الخير. والله أنا مش شايف في مشكلة، يعني أنت لو ترجع لحلقاتنا كل يوم ما أتوقع في يوم ما ذكرنا اسمك فيه كنت تشارك معانا فيه. صباح الخير يا سيدي. فضيل مياس صباح الخير. بسام بني ياسين يا هلا صباح الخير. سهام مارديني صباح الورد. ياو صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا لليوم. أبو قصي الجواميس صباح الخير.

نواف فالح صباح الخير. كلهم اسباعي والمورا. يونس سليمان صباح الورد. عاد البيايضة يا هلا صباح الورد يا ست. محمد الملاح وحسن عبد الله الزعبي صباح الخير.

0: خالد الزرقات وصلاح كيوان صباح الخير. الأستاذ رائد فريحات صباح الورد يا سيدي. زاهد بابنة وعواد قاقيش يسعد صباحكم. أيمن أو أمين الشرمان يسعد صباحك صباح الخير.
1: حيا صديق اللي تعنى
0: عيسى صباح الخير. أمنا برقم تليفونك يا سيدي حاضرين نتابع القضية صباح الخير. محمد كامل الزعبي يسعد صباحك. وعبد الرحمن أبو دامس صباح الخير. موسى الحرايزة صباح الخير. يزيد الطراونة صباح الخير جميعا يا سيدي. عود المشاقبة صباح الورد. خالد أبو خجيل تحياتنا لأم أنس صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد صباح الخير. صالح الحجايا صباح الورد.

أم محمد طبيشات صباح الخير. حمد بني حمد أبو تراد يسعد صباحك صباح الخير. خلال العمايرة صباح الخير يا سيدي يا هلا. أبو حمزة الفراية صباح الخير. وأحمد جديفات صباح الورد. وصلة وطنية بامتياز مع أبو ينلا. الشيوخ من الله شيختنا مخلد الفاعوري يا هلا والله صباح الخير. صديق للبرنامج مخلد. على الزوايد أبو فهد يا صباح الورد. خالد القيسي صباح الخير.

0: وأحمد القرآن. صباح الورد والياسمين يا سيدي، تحياتنا. أم سائد صباح الخير، يا صباح الورد. فاطمة عمر صباح الخير. علاء أبو دي صباح الورد. أثنان شاهين صباح الخير. فتوى الخصاونة صباح الخير.
1: وضحكنا ضحك بارية، ضحكنا ما هي عادية.
0: خالد النوافلي يسعد صباحك، صباح الخير.
2: يعرف القص والداني.
0: علي القضاء صباح الورد. وساري خليفة تحياتنا إلك يا صباح الورد. غازي المبيضين تحياتنا إلك، صباح الورد والياسمين، يا هلا والله. عصام النصر يسعد صباحك، بيصبح على بنته تاليا، تاليا النصر صباح الخير. فاطمة المومني صباح الورد. سالم لدهون تحياتنا إلك. ماجد سليم من السعودية بتواصل معنا صباح الخير. معاذ بني إرشيد صباح الخير. غازي الخشان يسعد صباحك.
1: احنا من الله زعما شجعان وتتلى شجعاني.
0: ابو سمير المراونة وزايد عبيدات صباح الورد.

علاء الدين يونس يسعد صباحك، ونواف فالح يسعد صباحك، صباح الخير. صلاح بني مرعي صباح الخير.

0: مفيد الشناقي سعد صباحك، وأحمد العمايري أبو رأفت صباح الخير، عماد الفصول وجمال السماوي صباح الخير. صهيب الزطايمة صباح الخير. رمضان اللي بدور يسعد صباحك. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان، ومستمعينا من إدارة الأرصاد الجوية ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير بها، صباح الخير لكم ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. صباح. اليوم الأجواء حول معدلاتها العامة مثل هذا الوقت من السنة، ولكن هي معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، كما تفضلت اليوم راح تكون درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من السنة، يعني نحكي عن 27 درجة مئوية العظمى، طبعا مع طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكنه حار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة. هناك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح اليوم راح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، هناك نشاط على فترات لهذه الرياح خاصة في مناطق البادية، مما يعمل على احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، لذا بنحذر إخواننا السائقين من احتمال تدني

0: المملكة، وأيضا حار نسبي في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا الرياح تبقى كما هي شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات وأيضا مثير غبار أحيانا في مناطق البادية. راح تعاود درجات الحرارة انخفاضها يوم الأربعاء لتسجل العظمى في مدينة عمان بحدود 27 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية. هذه الأجواء راح تستمر حتى يوم الخميس، مع أجواء يوم الخميس أجواء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وأيضا حارة نسبيا في البادية والغبار والبحر الميت والعظمى. نعم
1: يعني يوم الأربعاء راح يصير في انخفاض بدرجات الحرارة،
0: هي يعني يوم الغد راح ترتفع، يوم بعد غد راح تنخفض، وأيضا سوف تبقى كما هي يوم الخميس.
1: في غبار بالأجواء أستاذ أحمد؟
0: طبعا إحنا في التوقع لتدني في مدار الرؤية الأفقية بسبب يعني نشاط الرياح في خاصة في مناطق البادية المناطق الصحراوية، هاي ممكن يصير فيها نشاط للرياح راح تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا في تلك المناطق.
1: نتمنى السلامة للجميع. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية رئيس قسم المناخ الأستاذ أحمد الطيار، شكرا جزيلا لك سيدي، سعد صباحك.
0: حياكم الله.

صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. في أشخاص بيحكوا لي إنه من الصبح إحنا معاكي ما صبحت علينا حكم علي. أبو خالد الشوبكي صباح الورد والياسمين وعبد الباسط الفراي ونعيم المومني صباح الخير يا هلا. زكية أسعد صباح الخير. هاني الغرير صباح الخير. شكرا يا سيدي. حاتم الشتاوي صباح الخير. أبو راشد صباح الورد. أبو أسامة زيد الزاغة صباح الورد والياسمين وعدنان نصر الله صباح الخيرات والليرات يا سيدي تحياتنا. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا.

مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الأردن وسوريا يؤكدان استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني. الأردن يدين اعتداء ضد سفينة بضائع في المياه الإقليمية لقطر. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يشهد توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن. الحكومة توافق على زيادة صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. إحالة مشروع الإدارة المحلية إلى ديوان التشريع للسير في إجراءات إصداره. وزير المياه والري يستعرض خطة الصيف لتحسين التزويد المائي.

0: في جرش. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، مع دخول فصل الصيف وارتفاع الطلب على المياه، شدد وزير المياه والري على ضرورة الالتزام بخطة التزويد المائي لضمان العدالة في توزيع المياه وتحسين الخدمة في مختلف مناطق المملكة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير سيدتي، وصباح الخير لمستمعينك ومشاهدينك الكرام.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بداية نتحدث عن أبرز الملامح خطة الصيف الحالية لضمان عدالة توزيع المياه بين المحافظات.
1: أشكرك سيدتي الفاضلة وأشكر هذه الاستضافة. كما تعلمين ويعلم المستمعين الكرام، أن واحدة من أهم الملفات التي هي على رأس أولويات الحكومة، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، هو ملف المياه، لما له أثر على حياة المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق سيدتي، أعلن معالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود البدء بتنفيذ خطة الصيف عام 2026 بالتشاركية مع كافة القطاعات من شركائنا سلطة وادي الأردن ووزارة المياه والري وشركات المياه كافة. حقيقة هذه الخطة لها عدة محاور استعدادا لهذا الصيف. من أهم هذه المحاور تحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة، حيث قمنا بتأهيل كافة مصادرنا المائية وإجراء كافة إجراءات الصيانة على مصادرنا المائية من مضخات ومحولات ولوحات كهربائية لضمان ديمومة تشغيل هذه المحطات والمصادر المائية خلال فترة الصيف. كما أوعد معالي الوزير بضرورة العدالة في توزيع المياه خاصة خلال فصل الصيف، وإعادة النظر في كميات المياه الموزعة على المحافظات من باب إحقاق العدالة في كميات المياه الواصلة للمواطنين.
0: نعم.
1: أيضا تم الإعادة لكافة الطواقم الفنية في الميدان على أن تكون على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، من سواء في كسور شبكات المياه ومشاكل التلوث أو مشاكل فيضانات في بعض المناهل الصرف الصحي، وتقليل زمن الاستجابة لهذه الشكاوي حتى يشعر أخونا المواطن بفعالية هذه عندما يقدم الشكوى. أيضا سيدتي، تم الإعادة للاستعجال في كثير من مشاريعنا المائية ووضعها على المسار السريع لتأمين العجز بكميات المياه، من استكمال حفر بعض الآبار وتشغيل محطات المياه المعالجة لتوفير كميات إضافية لإخواننا المواطنين.
0: نعم. اليوم نتحدث عطوفتك عن وجود خطة في وزارة المياه والري، ماذا يميز هذه الخطة عن باقي الخطط في السنوات السابقة؟ اليوم يمكن إحنا إعداد، ويمكن إحنا في فصل الصيف بالتحديد مغتربين بيجوا، بصير في طلب على المياه أكثر.
1: نعم.
0: في محافظات، في عنا في الشمال بيجيها كل أسبوعين مرة الدور، هل سيكون هناك تغيير على كل ذلك؟
1: سيدتي الفاضلة، ما يميز هذه الخطة أنه بدأنا فيها مبكرا حقيقة، منذ نهاية موسم صيف العام الماضي تداركنا هذا الأمر وقمنا بتقييم الخطة السابقة لصيف عام 2025، وباشرنا منذ عدة أشهر بإعداد هذه الخطة لعام 2026، وإن شاء الله سيلمس أخونا المواطن أثر هذه الخطة. لكن وهناك تشاركية مع جميع القطاعات في شركات المياه وقطاع وسلطة وادي الأردن، زملائنا ووزارة المياه والري، لأن تكون هذه الخطة هذه السنة فعالة جدا، حيث سيتم الإعادة لمركز الشكاوى الموحد لتعزيز كوادره وتفعيل جميع الكوادر في الاستجابة لشكاوى أخواننا المواطنين.
0: نعم. اليوم يمكن رقم الشكاوى الموحد، كثير من المواطنين بتواصلوا مع برنامج البث المباشر، ما بحكي لك أنا قدمت رقم الشكوى 4 ورقم الشكوى 5. اليوم لازم يكون في هناك اطلاع أكثر على رقم الشكاوى، هل سيكون في هناك تحسين بالاستجابة، السرعة في الاستجابة لدى المواطنين بالنسبة لرقم الشكاوى الموحد؟ يمكن اليوم شوي إحنا بنعرف هناك في ضغط، ولكن يجب أنه يكون في هناك يعني توسعة بالطلب أو مساعدة إخوان المواطنين بالسرعة بالاستجابة. يمكن اليوم كثير من الأشخاص بيلجأوا لبرنامج البث المباشر من عمان، بحكي لك والله أنا 4 أيام، وفي ناس شهر أو أسبوعين هم متواصلين مع رقم الشكاوى ولكن دون جدوى. هل سيكون في هناك تعديل على ذلك؟ سيكون في هناك تحسين بهذه الخدمة بالذات؟
1: سيدتي، مركز الشكاوى الموحد على مرقم 117-116 فيه كوادر، يعني تم تكثيف عدد هذه الكوادر هذا الصيف لاستقبال شكاوى إخواننا المواطنين. وهناك رقم أيضا واتساب لاستقبال الشكاوى، هو 0795-0686. هذه الأرقام الشكاوى قادرة على استقبال شكاوى من جميع إخواننا المواطنين. وللعلم سيدتي الفاضلة، كل يوم صباحا نحن نستقبل الشكاوى لليوم الذي قبله ونتابعها، ونتابع ما تم إغلاقه من هذه الشكاوى ونسبة الاستجابة لهذه الشكاوى، ونتابعها بتفاصيلها كاملة، ونسأل عن الشكاوى التي لم تغلق. وحتى أرقامنا، أرقام تلفونات زملائنا في المسؤولين عن ملف الشكاوى متاحة للجميع يعني، وبإمكان إخوان المواطن إذا لم تغلق عليه هذا الشكوى التواصل مع سلطة المياه بشكل
0: مباشرة
1: يعني مباشرة. لكن أنا أقول لسيدتي الفاضلة أن هذه الشكاوى لا تهمل إطلاقا، إنما هي تتابع حتى من معالي وزير المياه والري شخصيا.
0: نعم.
1: تتابع هذه الشكاوى بشكل يومي وتغلق أولا بأول، ويتم السؤال عن الشكاوى التي لم تغلق.
0: نعم. كيف تقيمون واقع الاحتداءات على خطوط المياه وما أثرها على التزويد؟
1: حقيقة واحدة من أصعب الملفات التي يواجهها قطاع المياه هي الاعتداء على مصادرنا المائية، ونؤكد دائما أن الاعتداء على المصادر المائية هي اعتداء على حقوق الأردنيين جميعا.
0: نعم.
1: وهذا يسبب الفاقد المائي الذي يعاني منه قطاع المياه. لذلك سيدتي الفاضلة، من خلال إذاعتكم الكريمة نهيب بإخواننا المواطنين إنه المياه حق لجميع المواطنين، فياريت إنه نحافظ على مصادرنا المائية ونعزز حمايتها وما نعتدي عليها. وأي مواطن بشوف أي ماسورة مكسورة أو

0: اعتداء على مصادرنا المائية،
1: مم.
0: يبلغنا بهذا الاعتداء ونحن على أهبة الاستعداد بكافة وسائلنا القانونية المتاحة أن نتعامل مع هذه الاعتداءات.
1: نعم
0: حقيقة هذه الاعتداءات تسبب هدر مائي كبير في قطاع المياه وتكلفنا الكثير.
1: نعم مظبوط. نعم اليوم رح تشهد بعض المناطق تحسنا في أدوار المياه مقارنة بالمواسم السابقة؟
0: إن شاء الله سيدتي الفاضلة، لكن الموضوع ليس بهذه السهولة. إن شاء الله سيتحسن موضوع التزويد المائي في بعض المحافظات إن شاء الله، ومنها بعض المحافظات الشمال التي قمنا بتأمين بتحسين بعض التزويد مواردنا المائية فيها، مثل محافظة جرش حيث قمنا بتشغيل مشتل محطة مشتل سمو الأمير فيصل بطاقة تزويد ما يصل إلى 500 متر مكعب في الساعة. إن شاء الله إخواننا في جرش يشعروا بهذا التحسن، ولو أنه قد يكون تحسن بسيط لكن سيكون هناك تحسن إن شاء الله.
1: ما صار في تغيير على الأدوار؟ ظلت كل أسبوعين مرة بتوصلهم؟
0: يعني إلى الآن لم يحدث تغيير
1: لم
0: على
1: يحدث
0: الأدوار،
1: تغيير.
0: لكن إن شاء الله نبذل قصارى الجهد في أنه يكون التزويد المائي كافي لإخواننا المواطنين.
1: نعم بس أهم شيء يعني عطوفتك، يعني إحنا كل أسبوعين مرة توصلهم المي، إنه نتأكد 100% إنه المي وصلتهم. يعني يمكن في كثير من الأشخاص بيحكي لك رغم إنها كل أسبوعين تيجينا، كل 14 يوم مرة، إلا إنه مرات بيصير في انقطاع بمياه مش عم توصلنا، يكون في هناك تأمين بصهاريج مياه لإخواننا المواطنين في هذه المناطق اللي بتيجيهم كل 14 يوم.
0: أؤكد لك سيدة الفاضلة أن في جميع محافظات المملكة لدينا صهاريج تابعة لقطاع المياه، في حال أي مواطن ما تصلهوش المية على دوره نحن على أتم الاستعداد لتزويد أخونا المواطن بصهريج كافي بكميات مياه كافية تكون قادر على أنه يستخدمها لغاية الدور الذي يليه.
1: نعم اليوم ما خطط الوزارة لضمان تزويد المزارعين بالمياه دون التأثير على الاحتياجات المنزلية؟
0: سيدتي الحمد لله كان موسمنا المطري جيد هذا العام،
1: صحيح،
0: وسدودنا الحمد لله بقارة يعني كثير منها امتلأت ومنها يعني تجاوز الحد الاستيعابي لهذه السدود. وكما نعلم سيدة الفاضلة مزارعين جميع غالب 90% ما يزيد عن مزارعين هم يعتمدوا على سدودنا المائية في مزارعهم، وبالتالي من خلال زملائنا وشركائنا في سلطة وادي الأردن إن شاء الله ستكون هناك كميات مياه كافية لتزويد إخواننا المزارعين خلال الصيف من خلال المصادر المائية الخاصة بهم من السدود التي فيها كميات مياه وفيرة إن شاء الله.
1: شو رسالتك لإخواننا المواطنين؟ عطوفتك يمكن اليوم كثير من إخواننا المواطنين أحكي لك أنا والله كثير بتضايق لما أشوف في ماسورة أو في كسر في إحدى المواسير في المياه وعم تروح هدر. ويمكن اليوم إحنا الشخص اللي بيكون متعاون جدا للمواطنين بتواصلوا مباشرة إما مع رقم الشكاوى أو المنطقة اللي بتتابع إلها. اليوم شو رسالتك لإخواننا المواطنين وإحنا مقبلين على فصل الصيف؟
0: شوف سيدتي الفاضلة يعني هو اسمحي لي أنا ألخص الرسالة بمجموعة من النقاط.
1: أول
0: شيء إحنا في الأردن الحمد لله كان موسمنا المطري جيد هذا العام، لكن ليسنا في بحبوحة من التزويد،
1: ولكن
0: المائي.
1: كان في هناك تصريح لوزير المياه والري في بداية في نهاية موسم الشتاء حكى إنه هذا الموسم مبشر. مظبوط
0: صحيح يعني لكن لا يعني سيكون الموسم مبشر ان شاء الله، لكن سنحاول تغطيه احتياجات اخواننا المواطنين ما امكن. لكن حقيقه احنا المواطن شريك معنا، بدون شراكه المواطن لن نستطيع ان ننجز ما هو مطلوب. وبالتالي اتمنى على اي اخ مواطن ان يبلغ عن اي شكوى يشاهدها سواء في اعتداء على خطوط المياه او اي شكوى فيها هدر للمياه. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه أن نحافظ على قطرة المياه والترشيد الاستهلاك مطلوب حقيقة إلى من إخواننا المواطنين، وإن شاء الله نعد أخونا المواطن أن نبذل قصارى جهدنا في هذا الصيف أن نصل إلى مرحلة أن نعبر هذا الصيف بأمان مائي ما أمكن إن شاء الله رب العالمين.
1: نعم يعني أنا يعني من ضم صوتنا لصوتك مهندس سفيان بخصوص أنه الواحد لازم يحافظ على كل قطرة مياه موجودة في بلدنا، واليوم لازم المواطن هو شريك بحماية والمحافظة على مياهنا. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، أمين عام سلطة مياه عطوفة الأستاذ مهندس سفيان البطايني. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك سيدي. شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، في خطوة توصف بأنها تحول نوعي في قطاع الطاقة النظيفة، شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توقيع أول اتفاقية استثمار لإنتاج الأمونيا الخضراء في الأردن بكلفة تصل إلى مليار دولار ضمن مشروع يعتمد على الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ويستهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات والوقود منخفض الكربون، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص تشغيل واستثمارات نوعية خلال السنوات المقبلة. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة رئيسة قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة حنين سعيد. مهندسة حنين، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي.
0: تحياتنا إليك يا ستي، صباح الخير. يعني بداية نريد توضيح، ما المقصود بالأمونيا الخضراء؟
1: صباح الخير عليكم جميعا. بشكرك وبشكر الإذاعة على هاي الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا النوع من المشاريع اللي هي في الحقيقة مشاريع جدا مهمة للمملكة الأردنية الهاشمية. الأمونيا الخضراء، الأمونيا بشكل عام يتم إنتاجها بالطرق التقليدية عن طريق الغاز أو الطرق التقليدية سابقا، لكن حاليا التوجه هو إنتاجها كأمونيا خضراء. هاي الأمونيا بتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين الأخضر الذي يستخرج من تحليل المياه عبر التحليل الكهربائي. التحليل الكهربائي بيكون باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تماما، مثل طاقة الرياح، طاقة الشمس، بدلا من الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج التقليدي. بيتم إنتاجها من خلال

0: منظومة متكاملة كما ذكرت سابقا، تبدأ بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ثم استخدام هذه الكهرباء في التحليل الكهربائي. يتم نقل الكهرباء من مواقع الطاقة المتجددة إلى موقع التحليل الكهربائي ومنطقة المصنع عبر نظام نقل مستقل تماما أوف جريد عن الشبكة الوطنية. وتم طبعا إنتاجها ضمن عملية وصناعية متكاملة. وبعديها إذا كان للاستخدام المحلي يتم استخدام المحلي، وكما في حالة مشروع الأردن الأمونيا الخضراء يتم تصديرها كشكل أمونيا خضراء.
1: نعم، اليوم ما أهمية دخول الأردن رسميا إلى قطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء اقتصاديا واستثماريا؟
0: أولا ستي، هاي الاتفاقية بتيجي تماشيا مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤية التحديث الاقتصادي اللي أولت أهمية كبيرة لتحفيز هذا النوع من الاستثمارات. تعد هذه الاتفاقية خطة استراتيجية مهمة جدا للمملكة، كونها من أوائل الاتفاقيات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهي تمثل مدخل عملي للمملكة إلى اقتصاد الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. كمان بتعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء، وبتسهم في جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة للمملكة وتجهيز العمالة الأردنية بهذا النوع من التكنولوجيا. بالإضافة بتدعم دور الأردن ودور الدول اللي رح يتصدر إلها هذا النوع من الأمونيا الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهدافنا المناخية.
1: نعم، اليوم إلى أي مدى يعزز المشروع ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاستثمارية الأردنية؟
0: نعم، هلا بصراحة هاي الاستثمارات بالعادة وكما ذكرت قبل سابقا، هاي الاستثمارات بتكون بالمليارات، ومشروعنا بالذات اللي تم توقيع اتفاقية الاستثمار له يوم أمس هو قيمته مليار دولار. لما المستثمر يشوف هيك نوع من الاستثمارات موجودة في الأردن والجاهزية التشريعية حقيقة لاستقطاب هذا النوع من هذه المشاريع، يعني احنا مؤخرا تم تعديل قانون الكهرباء لدعم وخدمة هذا النوع من المشاريع من ناحية التخزين، من ناحية النقل الكهربائي المستقل، كذلك إصدار قانون الغاز اللي صدر الأسبوع الماضي وتضمين الهيدروجين الأخضر كواحد من أنواع الغاز في هذا القانون، كمان بتعطي ثقة للمستثمر إنه يجي يستثمر، ولما يشوف هيك حجم من المشاريع موجود هذا الإشي بيشجعهم وبيعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
1: متى يتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المشروع؟
0: نعم، المشروع هل المشاريع الهيدروجين الأخضر بتمر بعدة مراحل، بداية توقيع مذكرة تفاهم لغاية الآن اللي هي توقيع اتفاقية الاستثمار. مشروع الأردن للأمونيا الخضراء، وهي بالمناسبة شركة تم تأسيسها بائتلاف ما بين شركة هنفرا البولندية وشركة فيدليتي الإماراتية بدعم فني من شركة هولندية. من المتوقع أنهم يوصلوا الشركة للغلق المالي في شهر أيلول 2027 على أن يبدأ التشغيل التجاري في نهاية العام 2030.
1: نهاية عام 2030 ببلش التشغيل التجاري.
0: نعم، متوقع أنه المشروع يستهدف إنتاج 100,000 طن أمونيا خضراء سنويا.
1: كيف سينعكس المشروع على فرص العمل ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق الأردني؟
0: نعم، هذا النوع من الاستثمارات حقيقة بيخلق فرص عمل كبيرة جدا سواء في مرحلة الإنشاء أو في مرحلة التشغيل. وكما ذكرت سابقا، هذا المشاريع الحديثة على العالم بشكل عام مش فقط على المملكة الأردنية الهاشمية بيساعد على نقل هاي التكنولوجيا وتدريب العمالة الأردنية على نوع التكنولوجيات الحديثة، ومن ثم بإمكاننا نخط هذا الشباب الواعد في الأسواق المحلية والعالمية.
1: هل يمتلك الأردن مقومات المنافسة إقليميا في القطاع الهيدروجين الأخضر؟
0: نعم ستي، طبعا الأردن بسبب موقعنا الاستراتيجي وقربنا من الأسواق العالمية
1: جغرافي.
0: نعم، البيئة التشريعية والاستثمارية المطورة وجاذبة صحيحة حقيقة، كما ذكرت سابقا أنه إصدار قانون الغاز وتعديل قانون الكهرباء هذا كمان شيء خلى الأردن منافسي جدا في المنطقة. كذلك زي ما حكيت أنه الأمونيا الخضراء هي معتمدة بشكل تام على الطاقة المتجددة. المملكة الأردنية الهاشمية الحمد لله تمتلك معدلات سطوع شمسي مرتفعة وسرعات رياح مرتفعة في معظم المناطق، فهذا الشيء بخليها جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق يا ستي، وإن شاء الله يعني شيء مهم لإخواننا المواطنين بأنه يكون في هناك توفير فرص عمل ويكون في هناك خبرات أيضا لشبابنا للتعلم كل هذه الأمور في الأيام القادمة. نتشكر تواصلك معنا اليوم، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.
0: يعطيك ألف على شكرا لكم.
1: تحياتنا رئيس

صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباح الورد، أنا وأختناها، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
0: تفضل أخ أحمد.
1: أختناها هاي المرة الخامسة أو السادسة بطلع معك.
0: بخصوص
1: شارع قرية أبو صياح، تابع لأمانة عمان،
0: شارع
1: مدخل أبو
0: خليك
1: صياح،
0: معي، شارع قرية أبو صياح
1: الرئيسي، المدخل الوحيد اللي بدخل على قرية أبو صياح.
0: شو ماله هذا الشارع؟
1: هذا إذا بتتذكري قبل سنتين طلعت معك وقلت لي خلاص، وقلت لك أنا بدفع لك إذا بتسوى شرط 100,000، إذا بتسوى ووعدوني خلال شهر تكون الأمور 100%. ولا حديت هسا، هاي سنتين ونص ثلاث، إذا تذكرت هذا الحكي قبل سنتين، وطلعت معك عدة مرات كمان بعديها وعلى الفاضي. حكينا مع الأخ عبد الله جبور كأنه، وقلت لي تقاعد من الأمانة ووعدنا إنه يفتح الشارع. عرض الشارع اللي هو بجوز بحدود 8 متر.
0: نعم.
1: هذا الشارع بدخلوا قلبات كبيرة، شاحنات. الشارع مكسر. إذا بتخشي على اليوتيوب وبتكتبي مدخل قرية أبو صياح، عبارة عن بركة مي الدوار ارتفاعها بصير 6 متر. ارتفاع المي 6 متر، هيك بتسكر مدخل قرية أبو صياح. هيك بصير بدنا قوارب زجاجية عشان اللي يطلع على دوامه، واللي يروح من دوامه يطلع ويجي بده قوارب زجاجية. هذا المدخل عبارة عن كحل، بعد الساعة 6-7 المساء بصير كحل، لا إنارة ولا أي شيء. رفعوا كتاب قالوا إحنا بدنا نفتح الشارع، ورفعوا كتاب لشركة الكهرباء. شركة الكهرباء على كلام الأخ عبد الله جبور أجت الموافقة إنه يحطوا عمدان وينيروا الشارع. أنا ما فتحوش الشارع. أنا بتقول لك شركة الكهرباء، أنا كيف بدي أحط عمدان كهرباء وأضوي لكم الشارع كونه الشارع ما انفتح على المخطط تاعكم، وما صار 24 متر أو 12 متر يسووه صيدين يعني للي داخل والخارج، والباقي عندك.
0: طيب،
1: وهاي الحكي، هذا الحكي من سنتين ومن ثلاث ومن 20 سنة وإحنا نطالب فيه. وقسما بالله يا أخت مها، متغلبين. تقول قرية أبو صياح خارج الأردن، متغلبين فيها. كل الشارع من الدوار لمدخل أبو صياح كله 2 كيلو أو 2.5 كيلو. الشارع مكسر، أقسم بالله يا أخت مها. أنا قلبت في السيارة تاعتي، ربنا طلعني من الحي والموت، وغيري قلب السيارة بجوز 6-7، أقسم بالله إنهم توفوا، وهي ربنا لا موجود لا. وتوفوا من وراء هالشارع.
0: خلينا
1: والحل يعني يا أخت مها،
0: إن شاء الله رح يكون في حل. أخ أحمد خليك معي،
1: إن شاء الله على يدك وعلى يد هالبرنامج يكون في حل يا رب.
0: إن شاء الله
1: أنا
0: يا سيدي.
1: ترهان
0: لا يا سيدي، احنا بهمنا يكون في هناك خدمة مقدمة لإخوان المواطنين، ويكون في هاي الخدمة تلمس أثر لإخوان المواطنين، يكون في يعني بالنهاية المسؤول الموجود في وظيفته أستاذ أحمد هو موجود لخدمة إخوان المواطنين وخدمة نفسه. يعني هذا الشخص كلياتنا موجودين، ولكن خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس رائد لدعجة، مدير إدارة صيانة الطرق في أمانة عمان. مهندس رائد صباح الخير.
2: صباح الخير لكل المستمعين.
0: تحياتنا يا مهندس، كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك يا سيدي. مهندس رائد، يعني احنا تعودنا عليك في برنامج البث المباشر من عمان يكون في حلول مباشرة لإخواننا المواطنين. احنا تعودنا والله للأمانة، واحنا بنحكيها بكل مصداقية، انه مباشرة بس نخلص المكالمة مع إخواننا المواطنين يكون في هناك مباشرة منك مسج على الواتساب تبعت لنا انك زرت المنطقة وانت بالميدان، ورح يكون في هناك حل مباشر لهذه القضية. تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: الشارع معروف يعني، زرناه أكثر من مرة واشتغلنا فيه عدة مرات، أعمال صيانة خلينا نقول العيوب أو المواقع اللي بحاجة للصيانة بهذا الشارع بجزء الأخشاب. وهذا الشارع تم تعبيده منذ كم سنة، تقريبا من 6 سنوات، تعبيد كامل لمدخل قرية أبو صياح، والأخ بجوز بذكر كون سكان المنطقة من خلال دار صيانة طرق أمانة عمان الكبرى. الشارع نعم بحاجة إلى أعمال توسيعات على طول الشارع، لكن هناك في عوائق كثيرة، منها كميات الطمم الهائلة الموجودة. المنطقة هذه كمنطقة خلينا نقول الفوسفات سابقا، في كميات من الأنقاض على جناب الشارع من اليمين واليسار بجزء الأخ بعرف، كميات هائلة جدا. احنا إن شاء الله يعني شو بنقدر يعني نعمل أي توسعة للأجزاء على الكيرفات على المواقع اللي بتفضل فيها الأخ الخطرة. بإذن الله راح نقوم بتوسعة هذه الأجزاء مؤقتا لحين نشوف حل نهائي لمدخل هذه المنطقة كاملة. عقب أخوي بخصوص أنه هناك المنطقة معتمة أو مظلمة لمدخل المنطقة هاي، إن شاء الله نتواصل مع زملائنا بطائرة عمليات المرور في أمانة عمان بخصوص الموضوع وين صار كونه تم أخذ موافقة من قبل شركة الكهرباء بخصوص تركيب أعمدة ووضع وحدات إنارة من قبل أمانة عمان على هاي الأعمدة اللي يتم وضعها أو زرعها من قبل شركة الكهرباء. بخصوص الأعمال الشارع بيقول أخ أنه كله حفر وكله مكسر، يعني هسه أنا راح يتحرك من عندي مهندس إن شاء الله للموقع، وأي حفرة بالشارع راح يكون
0: ممكن تتواصلوا مهندس مع أخونا المواطن أحمد إن أملك برقم تليفونه اللي المهندس اللي راح يروح يزور المنطقة اللي يكون
2: سمعته طلع أكثر مرة فعلا على الإذاعة بخصوص هذا الموضوع، وكل مرة احنا نتفقد هذا الشارع وأي أعمال صيانة بنعمل عمل هذا الشارع فعلا حركة كثيفة عليها بخصوص القلبات هاي اللي تنقل المواد البناء للعاصمة عمان كون وجود هناك كسرات ومعامل الطوب
0: يعني هذا بحاجة كل سنة يكون في له صيانة بما أنه في عليه هذا
2: صيانة دورية عنا احنا تعبيد تم تعبيد هذا الشارع وراح أزودك تاريخ تعبيده ايش العمر الافتراضي للشارع
0: بس خليك معي أحمد رح أرجع لك بس خلينا نسمع للمهندس
2: تم تعبيد هذا الشارع من قبل ما كامل من منطقة الدوار ولغاية مدخل القرية وين الكثافة السكانية تم تعبيد هذا الشارع من خلال دائرة صيانة طرق من خلال عطاء طرق لهذه الغاية لتعبيد هذه الطرق فأنا راح أزودك في أختي تاريخ تعبيد والصحيح أنه من تاريخ التعبيد العمر الافتراضي لهذا الشارع يعني من لحد 15 سنة المفروض لا يكون عليه إلا أعمال صيانة في حال وجود أعمال حفريات من قبل المؤسسات الخدمات الخدماتية الأخرى وإذا لم يكن هناك أي أعمال حفريات لا يكون هناك ضرر بهذا الشارع نهائيا فإحنا عندنا صيانة دورية لكل شوارع عمان يعني أي ملاحظة تردنا نتحرك عليها مباشرة وعمل الصيانة اللازمة في حال الحاجة لذلك.
0: طيب أخ أحمد كنت بدك تدخل بمداخلة تفضل يا سيدي
1: مهندس يا مهندس الله يسعد لي صباحك يا مهندس
2: صباح الخير أخوي صباح الخير
1: مهندس أنت عارف أنا قد إيش صلي ساكن في قرية أبو صياح
2: نعم
1: صلي 35 سنة ساكن في قرية أبو صياح
2: نعم
1: من خمس الله يسعد أخوي ويبارك فيك من 35 سنة وأمانة عمان بتوعد فينا تفتح الشارع إحنا ساكنين في شيكاغو إحنا ساكنين في أمريكا

0: احنا ساكنين بالاردن يا اخوي، احنا ساكنين بالاردن. انا لما يكون شارع عرضه 6 متر يخش قلاب عرض القلاب 4 متر، انا شو ظل لي مترين؟ انا بدي ازيح على الترابية معناته. هسا انا شو ذنبي؟ انا شو ذنبي كمواطن بتقول لي انه انت الشارع عليه تراب على اليمين وتراب الشمال؟ امانة عمان عاجزة بلا مؤاخذة بجرافاتها وبألياتها وعندها بلا مؤاخذة خلاط الزفتة، عاجزة انه تفتح شارع 2 كيلو وتضوي لنا اياه بلا مؤاخذة.
1: طيب بس خليك معي،
2: خلاط الزفتة زي ما تفضلت قمنا بتعبيد الشارع من خلال خلاط الزفتة.
1: يبدو مهندس انه خليك معي اخ احمد، اخ احمد، اخ احمد،
2: عمل توسعة له بهذيك الفترة، عملنا توسعة يمين.
1: التوسعة قديه؟ التوسعة حاليا قديه مهندس الشارع حاليا؟
0: 6 متر الشارع.
1: خليك معي،
2: اكثر من 6 متر يا اخوي احمد. لا اكثر من 6 متر
0: يا اخوي، يا اخوي يا مهندس. انا بقول لك انا سكان المنطقة، انا باليوم بطلع من المنطقة الصبح على دوامي وبرجع اخر النهار على دوامي، واثناء
1: طيب طيب اخ احمد، اخ احمد، اخ احمد، انا ما اعطيتك كل الوقت، بس اسمعني ارجوك خلينا ننظم الحوار، خلينا يكون في عشان نسمع بعض ونطلع بنتيجة. ارجوك اخ احمد،
0: انا بدي اوصل لك معلومه. انا ما بدي تعبيد للشارع.
1: بدك توسعة؟
0: انا بدي تعبيد للشارع، انا بدي توسع على الشارع وبدي اناره. انا بلا مؤاخذه بنتي لما تطلع على الجامعه تروح الساعه 6 الشارع مطفي.
1: حقك يا سيدي، حقك. احنا بنحكي حقكم، وهذا شيء احنا يعني. انا ليش في البدايه تحدثت مع المهندس رائد، الدكتور رائد، تحدثت بالبدايه حكيت انه احنا تعودنا انه يكون في هناك حل مباشر لقضايا اخواننا المواطنين، وحكى تحدث الدكتور رائد وحكى انه كمان شوي راح يكون في هناك من قبل المهندسين زياره للموقع، وما انكر انه الموقع احنا بحاجه الى صيانه في البدايه. لهيك احنا اخ احمد والله انا مش من باب اني بدي ادافع عن جهه ولا بدي احكي عن انا صراحه بتفائل دائما بالدكتور رائد بحل قضايا اخواننا المواطنين على الهواء مباشره، لانه للامانه حلو الواحد انه يذكر الاشخاص اللي عم بيقوموا بعملهم باكمل وجه. اليوم لما يكون المسؤول مباشره بعد، مش انه بيكتفي خلص تواصلنا معك على الهواء وخلص بتغيب الملاحظه او المواطن ما بنرجع نتواصل معه، مباشره يرجع بيبعث لنا على الواتساب، مباشره بيرجع بيبعث لنا احنا حاليا بالميدان، احنا حلينا القضيه الفلانيه. يعني احنا قد ايه بنكون سعيدين انه يكون في عندنا مسؤولين بهذا الحجم يكونوا كثير متفاعلين مع اخواننا المواطنين وبيساعدوا اخواننا المواطنين. لهيك صدقني انا عشان هيك بحكي لك انتظر، بانه الدكتور رائد حكى لك رح يكون اليوم في زياره ميدانيه، واحنا رح ننتظر ايضا الصور من الدكتور رائد في برنامج البث المباشر من عمان، ونشوف شو الحلول اللي راح تقدمها امانه عمان، ورح نضل نتابع قضيتك اخ احمد. تكرم يا
0: انت يا اخت مها، انت يا اخت مها على راس وعيني، وبارك الله فيك. واقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله، لما احكي معك، لما انا احكي معك اني بتفائل.
1: الله يخليك يا سيدي.
0: انت تزعليش مني هالكلمه، اذا كان المهندس او صاحب المنشاه بترني عليه على حق بتلوم المواطن، واذا المواطن على حق بتلوم صاحب المنشاه.
1: ان شاء الله نكون صوت الحق اخ احمد دائما معك مهندس رائد.
0: بس أنا قاعد بقول لك يا أخت مها، قاعدين بنعاني من 35 سنة، لا يوجد حل من 35 سنة. مش يعني
1: إن شاء الله أخ أحمد، أنا معك أخ أحمد، إن شاء الله الأمور رح تنحل، بس خلينا نسمع للدكتور رائد. نعم تفضل دكتور.
2: أخت مها الأخ أنا عارف معاناته، تركيزه على فعلا وضع إنارة الشارع المؤدي لهذه القرية، لأن لا يوجد إنارة من شارع،
1: وهذا حق دكتور مزبوط. نعم حق نعم لهم. نعم يعني أنا تحكي لك بنتي بالجامعة، يعني هذا لسه هو بيحكي عن بنت، فما بالك طلاب المدارس دكتور.
2: بإذن الله بإذن الله غير راح يكون في زيارة على مستوى المدراء بالموقع، وبوجود الأخ بعد زودونا برقم هاتفه، راح المدراء المعنيين بهذا الخصوص، المعني بموضوع الإنارة، المعني بموضوع أعمال الصيانة وتعبيد الشوارع.
1: أهم شيء التوسعة، يمكن أخونا المواطن أكد على نقطة التوسعة دكتور.
2: والمدير المعني بإذن الله بأمور أعمال التوسعات لهذه الطرق، خلينا نقول الطويلة، خلينا نقول ذات الأطوال، خلينا نقول طويلة أو مش من اختصاص كدائر صيانة الطرق.
1: نعم.
2: راح يكون موجود كل المعنيين بهذا الموضوع بإذن الله، راح نقوم بزيارة هذا الشارع والمشي عليه من الدوار ولغاية مدخل قرية 2 كيلو على الأقدام بإذن الله.
1: طيب.
2: وراح إن شاء الله يكون في شيء ملموس بإذن الله لهذا الشارع.
1: إذا أخ أحمد، سمعت لكلام الدكتور رائد؟
0: أنا على رأس الدكتور رائد، وأنا بتمنى من الله، أنا والله ماني كرهان يا أختي، أنا
1: والله بعرفهم قدر الكلام اللي بتحكي فيه، ولكن
0: والله يا أخت مها أنا ما قاعد بطالب الشغلة شخصية لي، أنا قاعد حزنان على الختائر وعلى البنات الجامعة وطلاب المدارس.
1: يا سيدي احنا ما بدنا نحزن، احنا ما بدنا نحزن، هذا حق لازم يكون موجود في هذه المنطقة.
0: بعدين طيب
1: يعني ما بدنا نحكي بحزن، ما بدنا نحكي

0: انه احنا مقصرين او شيء، احنا خلينا ننتظر. انت بتحكي عن 35 سنه مهندس. دكتور رائد، دكتور رائد، ممكن اليوم تعطينا فيدباك على الموضوع بعد ما تزوروا المنطقه وشو ممكن يكون فيه؟
1: ازودك ازودك متى تم تعبيد الشارع هذا كامل الشارع؟ وراح نزودك باذن الله شو اي مخاطبات رسميه بخصوص وضع مع شركة الكهرباء بخصوص الطلب منهم لوضع أعمدة الإنارة لإضاءة الشارع. راح أزودك فيها شو الإجراءات اللي تمت من خلالها.
0: احنا بدنا نكون على الهوى دكتور، في مجال بكرة يكون هذا الأشياء كلها متوفرة ولا بدها كمان يومين؟
1: إن شاء الله أنها تكون متوفرة بإذن الله.
0: طيب أخ أحمد خليك معي بس اسمعني لو تفضل يا سيدي.
2: اخر ملاحظه يا اختي، هسه احنا برضو كمان انا مقدم شكوتين، هسه الشكوى الثانيه برضو لامانه عمان. هسه احنا عندنا جسر اللي هو جسر قريه ابو صياح اللي بمرق عليه الباصات عمان الاوتوستراد والشارع الرئيسي. هذا احنا ما بنقدر نطلع عليه الا لما نطلع على جبال وديان وحجار. لما تطلع مره عمرها 60 سنه 70
0: كيف
2: سنه
0: كيف يعني؟ وضح لي كيف تطلع على جبال وحجار وكيف.
2: هسه احنا لما نطلع من مدخل قريه ابو صياح هسه بدنا نطلع فوق الجسر عشان نطلع الباصات عمان الاوتوستراد الزرقاء ان كان على الزرقاء او ان كان عمان. حلو. هسه لما بدنا نطلع على جبل بالشتاء طين احجار اطراب غبره، ولما بالصيف برضو نفس الاشي بنتغلب ان كان انا ولا المواطنين. حج حامل عكاز بوقع، طلبنا منك المره اللي فاتت وطلعتي تبع الامانه معنا وقال انا بدي اعمل درج حديد، عباره عن درج حديد.
1: نعم نعم.
2: يطلع اللي طلعنا فوق الجسر ومن الشقه الثانيه نزلنا من تحت الجسر.
0: طيب.
2: وقالوا خلص اعتبروه مركب، ولحديت هسه من سنتين برضو مش مركب.
1: دكتور راح نتابع الموضوع بإذن الله بخصوص الدرج الحديدي. سمعت من عن الموضوع هذا قبل هالمرة. نعم صحيح. بإذن الله راح أتابع مع المعني بخصوص وضع درج حديدي لتسهيل خلينا نقول أخوان المواطنين صعودهم إلى شارع الجيش.
0: نعم.
1: وخلينا نقول وصعود بوسائل المواصلات كالباص السريع و يعني
0: إن شاء الله الأمور بتكون طيبة. أخ أحمد إحنا عشان نعطي الوقت بس خليك معي أخ أحمد، إحنا عشان ما بدنا ننسى الملاحظة أخ أحمد، غدا رح يكون في اتصال مع الدكتور رائد ومع حضرتك نشوف شو الإجراءات اللي رح يوضعنا فيها الدكتور رائد وشو رح يوصلوا وشو الأمور رح يعملوا عليها خلال الأيام القادمة، توسعة وتعبيد وأي شيء يخدم إخواننا المواطنين في هذه المنطقة.
1: طلب من طلبات الأخ أحمد بإذن الله راح يكون هناك طلب أو طلبية من الطلبات العديدة اللي طلبها من خلال مداخلته الآن. بإذن الله راح يكون هناك تنفيذ يعني لازم يشوف إشي ملموس من طلباته
0: إن شاء الله.
1: بإذن الله
0: هذا ما نتمناه دكتور، وهذا ما تعودنا عليه صراحة من حضرتك. شكرا للأخ أحمد ودكتور رائد مدير إدارة صيانة الطرق في أمانة عمان الكبرى. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم.

التاسعة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0781 47 4222.

0: معنا أخونا المواطن ممدوح. ممدوح صباح الخير. ممدوح يسعد صباحك
1: يا أختي. أنا أحكي من محافظة مادبا.
0: تحياتنا يا سيدي، يا هلا فيك.
1: الله يسلمك. في عندنا طريق من دوار الطيارة للكربي، هذا الطريق المؤدي إلى جبل نيبو. هذا الطريق والله لا يصلح أن تمشي أي سيارة. يعني صارنا سنة راجعنا البلدية، البلدية يقول لك أشغال، الأشغال يقول لك والله في عطاء من الشتوية اللي قبل هاي لليوم، إحنا ننتظر هالعطاء. والطريق الثانية اللي هو طريق مادبة الشرقي اللي من دوار المحبة إلى جسر المامورية الشرقية.
0: نعم.
1: وهذا كمان إشي كمان مو مظبوط.
0: كيف مو مظبوط يعني؟
1: حفر يا أختي.
0: بحاجة إلى تعبيد. تمام تمام.
1: تعبيد والأشغال غايب الطوش، يعني ما عمرنا شفنا الأشغال من السنة اللي فاتت اليوم على الطريق الشرقي أو على الطريق من دوار الطيارة للكربية.
0: أخ ممدوح، أنتوا راجعتوا الأشغال بخصوص هذا الموضوع؟
1: راجعنا البلدية يا أختي، البلدية يقول لك الأشغال.
0: أنتوا ما راجعتوا، بس خليك معي، أنتوا ما راجعتوا الأشغال، راجعتوا فقط البلدية مظبوط؟
1: راجعنا الأشغال من 6 شهور يقول لك في عطاء.
0: من 6 أشهر حكولكم في عطاء.
1: والسارع خربان صار له من الشتوية اللي قبل هاي. والله لليوم قسم بالله إذا مندوك ويطلع ويمشي وشوفه، يعني التراب الحمراء قالعة. وهذا شارع سياحي مؤدي لجبل نيبو.
0: طيب مهندس عبد الناصر معانا، مدير أشغال محافظة مأدبة. مهندس عبد الناصر صباح الخير.
2: صباح الخير، يا هلا بيك.
0: تحياتنا يا مهندس، يسعد صباحك.
2: يا هلا وسهلا فيك، صباح الوطن الجميل، صباح جميع المستمعين.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. مهندس، يعني احنا مثل ما بنعرف محافظة مأدبة يمكن بتمتاز بجمالها، وفي كثير في زيارة للسياح من قبل لهذه المحافظة. اليوم يمكن اخونا المواطن بيتحدث عن منطقة جدا مهمة، تعقيبك على الموضوع يا مهندس.
2: بالنسبة لي مأدبة كلها مهمة
0: طبعا،
2: وبالنسبة لي نحن إن شاء الله بوزارة الأشغال لا نمل ولا نكل في خدمة المواطنين. المواطن معه حق يحكي اللي بده إياه. أنا بالنسبة لي بحكي له يا مواطن اليوم وقعت العقد مع
0: هو على السمع على فكرة طيارة. مهندس على هو بيسمعنا معنا على الهوى المواطن.
2: تمام تمام. أنا وصالة فيه. نعم. أنا بحكي له، أنا قيله موجه الكلام.
0: نعم تفضل.
2: الآن أنا وقعت العقد مع المقاول اليوم الساعة 9 واخذت له موافقات على تصميم الخلطه الاسفلتيه تبعته. انا ما راح اقول لك الاربعاء، بس باذن الله الاربعاء او الخميس ببلش قشر، وان شاء الله الاسبوع الجاي بكون مخلص. مده عطائه كامل شهر. يعني
1: سيدي
0: بس خليه يكمل اخ ممدوح، راح ارجع لك. بس خليه
2: انا قاعد اعطيك ارقام حقيقيه. الان صح انت حكيت معنا قبل هيك، الآن وزارة الأشغال العامة إحنا طلبنا مبلغ مخصص من وزارة الأشغال العامة، لأنه هذا لم يدرج الطريق على لا مركزية مجلس المحافظة، وبالتالي معالي الوزير

0: اهتمامه بخدمة المواطنين وتقديم الخدمة بأفضل ما يمكن خصص مبلغ لهذا الطريق، والحمد لله طرحنا العطاء وحنا، وهذا بده إجراءات عقدية لازم تمشي. وصلنا مرحلة توقيع العقد اليوم يعني يوم الأربعاء والخميس بتلاقي الشغل فيه الأسبوع الجاي.
1: يا مهندس أسألك بالله، إنك صرت الطريق، طرعت على الطريق عند دوار الطيارة
0: اليوم بطلع من الطريق، اليوم بروح من الطريق، ولو إني ما بروح من الطريق أو باجي من الطريق، مجرد أنتم حكيتوا عنه أنا أنهيت كل الإجراءات فيه، أنهيت. أنا بقول لك بعد بكرة الأربعاء والخميس ببلش شغل فيه، ما بعطيك وعود أحلام لقدام، بقول لك الأسبوع هذا كشف والأسبوع الجاي ببلش فيه من أول بداية الأسبوع خمس،
2: يعني بنهاية هذا الشهر رح يكون إن شاء الله الشارع بالكامل معبد وهذا الطريق بالكامل معبد. إذن أخ ممدوح، هذه هي إجابة مدير أشغال محافظة مأدبة. تفضل
1: إن شاء الله. إن شاء الله وإحنا نتمنى ذلك، لكن والله من الاستثوية
0: بقبل هاي. أنا سيدي اطمن، اطمن سيدي، اطمن إن شاء الله 10 أيام بالكثير بكون خالص المشروع كامل.
1: الله يا سيدي الله يكفر.
0: رح ندهن المشروع من بدايته لنهايته، حتى الجزء القائم رح ندهن ودهان بناء على تعليمات عطوس الأمين العام.
2: نعم.
0: إنه ادهن الشارع من عند دوار الطيارة لآخره مشان يعطي منظر جمالي وكمان يبين وين حدود الطريق.
1: والله احنا سياراتنا يا مهندس الدمر قسما بالله.
2: شكرا، اذا النمور محلول ان شاء الله اخ ممدوح. ان شاء الله يوم الاربعاء، اليوم الاربعاء بتتواصل معنا وبتحكي لنا هيهم باشروا بالعمل في هذه المنطقة وصار في عنا تعبيد لهذا الطريق. شكرا لك أخ ممدوح. مهندس عبد الناصر الكلباني مدير أشغال محافظة مأدبة، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن علي. علي صباح الخير.
1: صباح النور. الله يسعد صباحك.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك.
1: الحمد لله على سلامتك. صوتك هيك مش عاجبني، دائما بلاعلع صوتك.
0: لا والله يا سيدي، بس شوي من الجو الواحد.
1: الله يقويك يا رب.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك. تفضل اخ علي.
1: صباحك اخت ما في الملاحظه اللي بعثت لكم اياها انا مشان بلديه الرمسه. عند الاخ ابو عبيد، عامر ابو عبيد، مش عامر عفوا، عامر ابو عبيد من هالبطولات. فبعثنا له ملاحظة في عندنا عمدان كهرباء.
0: أنت بعتها للبث المباشر ولا بعتها لرئيس لجنة بلدية الرمثة؟
1: بعتهم للاثنين.
0: للاثنين، يعني رئيس لجنة بلدية الرمثة الأستاذ جمال أبو عبيد.
1: نعم، الأستاذ جمال أبو عبيد. نعم.
0: تمام. طيب بس خلينا نعرف شو ملاحظتك أخ علي.
1: الملاحظة ستي، في عندي عمدان شركة الكهرباء حطت عمود وشرطت علينا إنه البلدية تركب كندرين حول العمود، حماية للعمود مشان ما تنضرب من السيارة أو يصير في اعتداء على العمود او اي شيء. فركبوا كمان لهم، عمل ترخيص لشركه الفايبر اخ جمال، كمان ركبوا عمود جنبه. صار في عندنا عمودين بنص الشارع، اي سياره بتمر محمله على نزول بيضرب العمدان. زرته انا اول مره وثاني مره وثالث مره.
0: العمودين الموجودين
1: بنص الشارع، والنظافه وقت ماها عدم، بالشارع نفسه عدم النظافه، عدم. صرت اكثر من مره كل الشباب اللي موجودين بالبلديه موجودين معي ارقامهم وبرن عليهم. والنظافه سيئه على الغايه.
0: طب كيف النظافه سيئه؟ يعني في ما في عمال وطن في هذه المنطقه ولا شو اللي بيصير؟ ولا مثلا يعني ما في مساعده وتعاون من قبل اخواننا المواطنين؟ خلينا نفهمها.
1: والله اقول لك صراحه، يعني في اهمال من المواطنين، ما بقولكيش انا كله على البلديه، في اهمال. يعني في
0: هو صدقني لو المواطن متعاون كان مش موجود عمل الوطن. كان بما انه لو احنا كنا كلياتنا متعاونين،
1: لانه في شراكه بين البلديه وبين المواطن، بيصير في تعاون. اما البلديه دايره ظهرها، تعرف فلان معها، بتعرف
0: لا أخ علي بس خليك معي.
1: مشان هيك الناس مطنش
0: اخ علي. والله انا عم بشوف للاسف هاي الشغله، هاي الظاهره، هي احنا ما بدنا نعممها، ولكن للأسف بتكون سلة النفايات قدامك والأشخاص عم بيرموا أكياس النفايات حوالينها، يعني السلة موجودة عم بيرموا حواليها. يعني هذا الشيء أو هذا المنظر اللي عم نشوفه هو مؤلم جدا. يعني ليه اللي بتستنى واحد أنه يجي يشيل هذا الكيس عنك وحطها جوا السلة؟ تفضل يا سيدي.
1: كانوا زمان أنا زلمي كبير عمري 50 سنة،
0: العمر كله يا سيدي.
1: الله يسلمك. كانوا زمان يستنوا باص هذا قلاب البلدية مر العصر، كل هالزبالة تجاه ذات العصر. الآن بمروا صلاة الصبح، ما فيش
0: بس مرة واحدة بمروا.

0: مرة واحدة بمروا صلاة الصبح وما فيش مراقبة على الشباب. يعني أنا مرة تكون بصلي الصبح بشوفهم بيشيلوا شنتي وشنتيلات ما فيش مراقبة. يعني عدم مؤاخذة أكبر.
1: وين المنطقة بالضبط أخ علي؟ أخ علي أخ علي وين المنطقة بالضبط؟
0: منطقة شارع من الهيثم شارع بلاد الرباحة على المصلبة يعني قرب غرب مجمع السيارات الرمتة وسط البلد. إحنا يعني اللي قالها في رئيس بلدية سابق قال صحن البلد. إحنا صحن البلد.
1: حلوة هاي صحن البلد.
0: صحن البلد.
1: طيب أخ علي بدي أسألك شغلة جاوبني عليه بصراحة.
0: تفضلي.
1: هذا الموضوع جديد ولا من زمان؟
0: والله الموضوع ستي صراحة كان في كندرين وانشالن من بعض يعني من بعض الشباب شالوهن اعتازوهن زي ما تقولي. كان في كندرين لأنه ما حطوا رئيس العمود ما زرعوا الكهرباء إلا كان في كندرين. انشالن ورجعت أنا على المهندس وحكيت له والله أول ما استلم رحت عليه على المكتب قلت له الله يعطيك العافية والحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا فيك بالرمزة وبتمنى عليك 1-2-3. قال لي توكل على هذا موضوع مهم ولازم يتنفذ. ثاني مرة لقيته عند بالدروع على عمان على اجتماع رديت حكيت معه رد وداني على الشباب اللي بيسولين على التنفيذ واحد اسمه حمزة ما بعرف إيش. والله بهاي اثنين بهاي عجين كله مش عارف.
1: طيب وبالنسبة للنظافة من أول ولا جديد؟
0: والله ستي إذا ما حكيتش تليفون مرتين وثلاث وصورت.
1: لا أنا سؤالي واضح أخ علي. أنا سؤالي واضح النظافة من زمان بتعانوا من هاي الشغلة ولا جديد كمان؟
0: لا والله جديد والله على دور الجمال دور جمال أبو عبيد صراحة لأنه هذاك اللي قبلي واللي قبلي كانوا
1: شو كانوا
0: يبينوا على البلد يعني بدهم يبينوا شو شغله.
1: وضح لي كيف
0: يعني تحكي معه كأنه انت ما منطيته نشان انه هو قام بواجبه قام بشغله. فهمتي شلون؟
1: طب شو اللي كان يصير بس خليك معي. يعني كانت تيجيكم سيارة
0: النظافة تشيل اذا في
1: كم مرة كانت خليك معي خلينا نقطة نقطة كم مرة كانت تيجي عندكم
0: بال... كانت تيجي مرتين
1: صباحا ومساء
0: صباحا وكانت تيجي العصر اذا في لازم للموضوع يعني اذا في شيء لازم للموضوع يجي يشيلوه.
1: طيب شو اللي تغير شو اللي تغير صارت مرة واحدة خليك معي صارت مرة واحدة. طيب بالنسبة لعمال الوطن شو ما شو يعني تغيروا صار في بطل
0: عامل الوطن بتربط هالشارع وبينظف هالشارع وما شاء الله عندنا عامل عمره 30 سنة بالشارع.
1: طيب
0: هذا بنقله بس يشوفه هذا الزلمه صراحة بيشتغل بدون ضمير 30 سنة له بيشيلوا بيودوه على مطرح فلان وين فلان وين علان. هذا الزلمه حافظ الشارع عم بكرة أبيه بيجيبوا هالولد بدب أي عامل بدربوه عندنا وبيشيلوه بيجيبوا لنا واحد جديد. طبعا الجديد ما راح يكون مثل اللي كان موجود يعني عارف شو الحارة. وهي والله أنا رجعت مرتين ومرة الثالثة وداني على المهندس المسؤول ما فيش حدا ما فيش إجابة
1: ما في إجابة
0: ما في إجابة والله.
1: رئيس لجنة بلدية الرمثة أستاذ جمال أبو عبيد. أستاذ جمال صباح الخير.
2: صباح الخيرات أهلا وسهلا.
1: كيف الحال يا سيدي؟
2: اهلا وسهلا
1: تحياتنا لك يسعد صباحك. يعني احنا كنا لما حكوا لي كن يعني زي ما كنا بنعرف انه كنت في بلديه بني عبيد واليوم انت في رمثة. احنا اليوم زي ما بنعرف بيكون في هناك دائما تنقلات في العمل وهناك دائما بيكون في ايضا انجاز للاعمال اللي عم بتقوموا فيها. الله يعطيكم العافيه يا سيدي.
2: الله يعافي عمرك.
1: اليوم سمعنا لكلام اخونا المواطن علي حاولت قدر الامكان اني اوصل لمعلومات اللي تقدر انه من خلالها تجاوب عليه استاذ.
2: نعم
1: جمال.
2: نعم انا سمعت ملاحظات. اول شيء بشكر صباح الوطن الجميل.
1: تحياتنا يا سيدي.
2: وشكرا على هذا اللقاء وبشكر تحيات. المواطن على ملاحظاته القيمه ولكن في شويه تجني على البلديه صدقا. انا ما اقول لك انه نظافه رجعت هذا غير واقعي وغير مزبوط. يعني المجالس البلديه السابقه كثر خيرها كانت تشتغل بس احنا ما تراجعت شغله النظافه بالعكس احنا زدنا عمال الوطن عملنا عن طريق شركه 25 عامل اضافه بالاخ وكمان عززنا اسطول البلديه باليتين جداد كابسات زائد حاويات من لما استلمنا حوالي 600 حاويه نفايات جديده غير عن الحاويات اللي بالسوق التجاري اللي ركبناهم على الاعمده وعلى جوانب الاطراف. النظافه اختي يعني المنطقة المعنية هي منطقة مهمة وحساسة عند المجمع وإحنا مش شفت واحد ثلاث شفتات عم نشتغل
1: ثلاث شفتات.
2: بس إذا كل المواطن كمان إذا كل يعني ما بقدر كل ساعة الكادر النفايات والآليات تروح إذا في شوية النفايات تروح تلمهم. إحنا مقسمين الرمثة كبيرة مساحتها
1: صحيح
2: وحياة شاسعة
1: لواء صح نعم
2: وإحنا النظافة مركزين عليها هي تظهر الوجه الحضاري والجمالي للمدينة فما في تراجع بالنظافة بالمرة هذا غير يعني غير واقع كلامه.
1: طيب بس خليك
2: النظافة بتعرفي إحنا مش زي الشوارع الشارع بالزفتي بظل 5 سنين

0: ويظل يخدم.
1: صح.
0: بينما النظافة خلال 24 ساعة بتزداد أول بأول.
1: ويكون في عندكم خطة بفصل الصيف مزبوط؟
0: احنا متغيبين فيلة عن هاي المنطقة، وأنا يوميا على الجهاز وعلى الخلوي، أنا مدير البيئة
1: بس خليك معي أخ علي، خليك معي أخ علي، أخ علي أرجوك أخ علي، أخ علي رح أرجع لك، رح أرجع لك بس لو سمحت، خليك معي بس لو سمحت.
0: يعني ما بصير هذا الكلام يقول ما فيش متابعة من البلدية، أنا ما بقبله. إحنا كل هالتعب اللي بنتعبه مشان نظهر الرمسة بوجه حضاري بوجه جميل، بجوز إنه في بعض المناطق إذا اتكدست، يعني زي ما تفضل الأخ إنه الصبح بتنعمل بتطلعوا مرة ثانية جولة ثانية مسائية.
1: كم جولة بنطلع باليوم؟ بس خلينا نوضح أستاذ جمال، كم نطلع كم جولة؟
0: ما بين الفترتين بردوا المواطنين بحطوا نفايات، هاي اللي بحكي عنها الأخ، ومع ذلك إحنا بنشيلها وملزمين وهذا واجبنا بدون منه. هاي واحدة. الشغل الثاني بالنسبة للكندريين، أنا هسه بطلع المهندس هناك، إذا الأعمدة اللي تفضل فيها الأخ علي موجودة، احنا على طول بنحط الكندريين حماية للسيارات وحماية للمواطن، ما في اي مشكلة، يعني بساعتين ثلاث مستعدين نملي هالكندريينات. عرفتي كيف؟ ما
1: نعم.
0: في مشكلة.
1: نعم. طيب اليوم
0: ما
1: احنا
0: ما في اي مشكلة.
1: اليوم
0: انا اليوم حاليا انا هسه بطلع فريق يشوف المنطقة اللي تفضل فيها الاخ.
1: نعم.
0: عند المجمع والأعمدة، العدد اثنين او ثلاث اللي حكي عنهم اللي بشكل خطورة على السيارات وعلى المرة.
1: نعم.
0: انا هسه برصدهم نعمل لهم، واذا كان في استحالة في الكندريين ما بيأدي الغرض مستعدين نقولهم على طرف الشارع كمان، ما في مشكلة.
1: ممتاز. طيب اليوم احنا مثل ما بنعرف، كيف مدى تواصلنا مع اخوان المواطنين في المنطقة او في لواء الرمسة؟
0: اول شيء احكي لك، في عندنا صندوق شكاوي في البلدية، هي فعال من اول ما اجينا موجود، هي اول ما تدخل البلدية الجديدة، احنا عمرنا بلدية جديدة وسكنناها الحمد لله، وموجود في صندوق شكاوي لك علي اذا اي ملاحظة، احنا بكل صدر رحب نستقبلها، هو بيساعدنا في تصويب الملاحظة، ما عندي مشكلة. أنا
1: احنا دائما بنحكي احنا والمواطنين شركاء استاذ جمال، صحيح
0: خدمة المواطن. بس انا مرات
1: انا مقدر كلامك، انه يعني انا كل تعبي يجي يحكي ما في نظف، انا مقدر الكلام اللي، ولكن احنا بنعرف استاذ جمال احنا بالصيف دائما بيكون في عنا خطة، بيكون في عنا كمان تزويد اخوان المواطنين بمواد الرش، عشان احنا بنكون في عنا جاهزية لفصل الصيف وحساسية فصل الصيف، وما بنقدر انه نخلي النفايات اكبر عدد قدر الامكان.
0: بالنسبه للرش اختي، احنا من الاسبوع الماضي عملنا جدول من هون بتعرفي جاي لنا عيد الاضحى المبارك.
1: نعم صحيح.
0: وفي رح تكثر الاضاحي العيد.
1: تحديد المواقع
0: احنا، احنا حطينا مواقع خارج التنظيم خصيصا ممنوع داخل التنظيم لبيع الاضاحي. هي مناطق حددناها ووصلنا لها الخدمات من اناره، من نظافه، من تنك مي.
1: نعم.
0: وهيها شغالين المواطنين التزموا، وممنوع بين الاحياء السكنيه وعلى الشوارع الرئيسيه يحطوا الابل احنا المشهوره الرمسه بتعرفي،
1: صحيح الابل صح،
0: والاغنام والكذا. هاي حدد يعني سيطرنا عليها وتعاونوا معنا الاخوه المواطنين مشكورين. حددنا منطقه معينه وهيها موجوده بامكان، وحطينا اعلان على موقع البلديه وكلهم التزموا، موجود فيها اناره، موجود فيها تنك مي، موجود فيها حاويه نفايات كبيره، يعني مغطي بكل الخدمات اللازمة خلنا نقول.
1: طيب.
0: نرجع للنظافة، النظافة هاي قلت لك احنا اهم واجب بنقوم فيه بالرمسة النظافة. واحنا شغالين ليل نهار ثلاث شفتات في سبيل تعزيز يعني نتخلص من هاي النفايات وتبقى الاحياء كلها نظيفة. هسه قلت لك الرش، احنا حطينا برنامج من الاسبوع الماضي كله راح يكون في على كل الاحياء، ومنها الحي المجمع اللي ذكره الأخ الكريم راح يكون له دور في عملية الرش السائل والتدخين، حتى كمان ما يكونش فيه قوارض وحشرات من كل أنواعها.
1: طيب هلا
0: فاحنا متابعين الموضوع إن شاء الله. بالنسبة للكندريين زي ما حكيت لك،
1: اليوم بيكون في هناك زيارة؟
0: هلا أنا خلال نص ساعة بدي أطلع فريق يشوف الوضع، يصوروا لي إياه.
1: ممكن يمكن تبعتونا، ممكن بعد حضرتك تبعت لنا صور على واتساب برنامج البث المباشر من عمان، خلينا نشوفها، خلينا نشوف شو ممكن تكون في هناك إجراءات من قبلكم.
0: نعم. الوضع ما قبل.
1: نعم.
0: وما بعد.
1: طيب.
0: بالنسبة للنظافة وبالنسبة لحجر الكندريين اللي حول الأعمدة، ولكن إذا كان الأعمدة اللي انغرزت مش على دورنا طبعا، إذا كانت موضعها خاطئ، احنا ممكن الفايبر جديد، اما الاعمدة الانارة ما حطيناش اعمدة على دورنا ولا عمود بالرمسة. اذا كان موضعه خاطئ ممكن ننقله على طرف الشارع بحيث انه نتلافى اي حوادث مرورية ان شاء الله.
1: انتوا اهل الاختصاص وهذا يعود لكم، اهم شيء يكون في هناك خدمة لاخوان المواطنين ترى على ارض الواقع استاذ جمال.
0: نعم. اذا اخ علي، الاخ علي يستنى هناك عند المجمع.
1: نعم.
0: انا راح اطلع فريق يفديهم الملاحظات، واحنا بكل صدر راح مستعدين نصوبها من حيث النظافه ومن حيث ما عندنا مشكله. ما عندنا
1: طيب
0: مشكلة.
1: اخ علي بس اسمح لي لو سمحت، خليك معي بس لانه وقت البرنامج انتهى تماما، احنا راح ننتظر من مهندس جمال هناك صور يوضح فيها

0: شو رح شو كان
1: معه بس كلمتين ما عددني
0: سريعا يعني. لو سمحت
1: هو بيحكي في تعزيز بس مش منطقة مناطق السكنية مناطق اللي مداخل البلد في تعزيز صحيح بس داخل البلد احنا ما عندنا تعزيز
0: طيب.
1: أقسم بالله العظيم أنا إذا ما استعملت تليفوني وديت صور لكل أقسام الموجودين طيب. بالبلدين ما طيب. بنشالن
0: أخ علي أستاذ جمال حكى في عنا رقم شكاوى ممكننا كمان نتواصل ولكن إحنا عشان ما بنضيع وقت
1: علي شخصي
2: طيب شكاوى تمام
0: طيب أخ علي أرجوك
1: لو عندي السيارة مرة بتروح على عمان على اجتماع
2: بسيطة
0: أخ علي الأمور محلولة والله بالعكس إحنا بنرحب دايما لما يكون شيء مش شخصي ويكون شيء بالعكس لما يكون الموضوع زي ما بنحكي نعم
2: هم ذراع إن
0: نعم.
2: يفرجونا الملاحظات ما بنتحسس من أي ملاحظة
0: إحنا مقدرين نعم وإحنا أصلاً بالعكس يعني إحنا منحييهم أستاذ جمال لما يكون إخواننا المواطنين عندهم هذه الغيرة على حب الوطن ويكون في بلدنا نظافة ويكون في اهتمام من قبل إخواننا المواطنين ولكن إحنا
2: أنا بتأمل أختي كمان من المواطنين
0: نعم.
2: يعني إحنا مش ملحقين منطقة
0: للأسف والله أنا كبيرة. بالبداية حكيت عن هذا الموضوع
2: نسمة وأحياءها واسعة وإحنا الكادر الموجود هو بيعرف الأخ علي أكثر واحد إنه لا يكفي عنا حوالي 100 عامل وطن احنا لازم يكون عندنا 300 عامل وطن
0: وتحدث يمكن اخونا المواطن علي وحكى انه صح في مشكله انه بدنا تعاون قبل اخواننا المواطنين
2: انا بحكي لك ما بدي الاقي حجج وهذا واجبنا
0: صح.
2: خليه يستنى في الموقع انا خلال نص ساعه راح اروح عليه
0: إذن
2: خليه يفرجيهم ملاحظاته
0: نعم
2: أخ علي وإحنا جاهزين نصوب كل شيء ما
0: إحنا لأنه مشكلة. وقت البرنامج انتهى تماما أخ علي إحنا بننتظر غدا باتصال من أو صور من أستاذ جمال أبو عبيد رئيس لجنة بلدية الرمثة ورح نتواصل مع حضرتك ونشوف إن شاء الله الأمور بتكون طيبة وإحنا دائما سواء المسؤول ولا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كل همنا وصول صوت إخوان المواطنين وحل قضاياهم على الهواء مباشرة بدي أتشكر أخونا المواطن علي
2: بدي تودي لي رقم الواتساب حتى أودي لك الصور
0: حاضرين يا سيدي هلا
2: فريق الرقم الحالي
0: نعم.
2: ودي لي أي شيء على الواتساب مشان أودي لك الصور ما قبل وما بعد
0: بالنسبة نعم.
2: للنظافة والأعمدة والكندرين واعتبريها إن شاء الله محلولة
0: وإحنا بخدمة
2: كل مواطن في مدينة الرمثة
0: شكرا أستاذ جمال أبو عبيد رئيس لجنة بلدية الرمثة وأخونا المواطن علي
2: وبدون منه إن شاء الله
0: شكرا لكم وإلى هنا مستمعين انتهى مشوارنا مع كل اليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة الله يعطيك ألف عافية يا سيدي ومن الهندسة ومن الإعداد طلع علي المشكلة ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر لجبور السوشيال ميديا تمار النهار تحية موصلة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي ومني أنا مهط بيشات دمتم بأمان الله إلى اللقاء دقائق قليلة مستمعينا وموجز الأخبار مع الزميلة إسراء الطلعونة

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية وتقر مشروعاً معدلاً لقانون الأوراق المالية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود استعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، والاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران على المقترح الأمريكي، ويقول إنه لا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب. محلياً، وزارة الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية. الأحوال المدنية تؤكد أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي في المملكة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم. مستمعينا، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. الوفيات: انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج راشد سعيد فيضي أبو السعيد، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مقبرة سحب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

للوصول إلى القمة لا يمكنك القفز عليها مرة واحدة، بل لا بد من أن تمشي إليها خطوة خطوة، وهذا يتطلب قطع مسافة معينة في كل وقت من غير تأخر، كما يتطلب عدم محاولة تجاوز المسافات. فالعجلة لا تقصر الوقت كما يظن البعض، بل تقصر العمر وتبعد الهدف.

0: أن يحقق ما يصبو إليه
1: وأن يصل إلى أبعد من النجوم،
0: على أن أطول رحلة تبدأ بخطوة
1: وليس بالقفز عليها،
0: لأن ذلك غير ممكن.

0: لا تكن على عجلة من أمرك في تسلق سلالم المجد والنجاح،
1: لأنك حينما تصل إلى القمة حينئذ لا تستطيع التحرك إلا في اتجاه واحد، هو إلى الأسفل.
0: فالاستعجال في الأمور مثل التأخير فيها،
1: وكلاهما يضر بالعمل.
0: وبين العجلة والتأخير فاصل كبير، هو فاصل التأني، وكما يقول المثل: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
1: ذلك أن الأمور مرهونة بأوقاتها، فإذا استعجلنا فيها خسرناها،
0: وهكذا الأمر لو تأخرنا عنها.

0: كل عمل هو مثل ثمرة على شجرة،
1: إن اقتطفتها قبل أن تنضج فلن تنتفع بها،
0: وإن تأخرت عنها بعد نضوجها أتلفتها.
1: فلا تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط كما يقول المثل.
0: إن البعض يظن أنه للنجاح في الأعمال فلا بد من الاستعجال فيها،
1: وهذا عين الخطأ، لأن المطلوب هو أن تبدأ العمل بالتروي ثم تعمل بأفضل ما عندك من طاقة ومجهود.
2: إن التسرع في القول أو الفعل ليس إلا وسيلة للفشل لا للنجاح، خصوصا في الساعات الحرجة والأزمات، لأن العقل في تلك الأحوال يصاب بالتوتر ولن يكون قادرا على تشخيص الأمور بشكل سليم. فكم من قرارات اتخذت في غير أوانها فجرت على أصحابها الويل والفشل، وهكذا. بل يمكن التأكيد على أن أكثر القرارات المهلكة في التاريخ كانت هي قرارات عجولة، ولو أن أصحابها كانوا يتأنون فيها لأصابوا النجاح، ولكنهم استعجلوا ففشلوا.
1: يقول المثل: العجول مخطئ وإن ملك، والمتأني مصيب وإن هلك.
0: فإذا أردت النجاح فلا تستعجل.
1: وقد تسأل كيف تكون العجلة وإن تكون؟
0: والجواب إن كثيرين يرغبون في الإثراء العاجل، فإذا بهم يصابون بالفقر المعجل.
1: هناك عشرات الأمثلة على الذين غامروا بكل ما يملكون واستعجلوا الربح، فكانت النتيجة الخسارة.
0: أعرف شخصاً كان يتحدث دائماً عن الثراء الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص بلا تعب يذكر، وكان كثيراً ما يقول إنه عما قريب سيكون من أصحاب الملايين، وإنه سيحول الواحد إلى اثنين، والاثنين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، وهكذا.
1: وهل فعلاً أصبح ثرياً بارزاً؟
0: لم يتمكن من ذلك، لأنه استعجل عندما ظن أن عملة معينة على وشك أن ترتفع ارتفاعاً كبيراً، فباع كل ممتلكاته ودخل السوق بكل ثروته، فاشترى ثلث العملة التي سقطت سقوطا ذريعا، وخسر صاحبنا كل أمواله.
1: لقد استعجل الغنى فأصيب بالفقر.
0: من يستعجل يصاب بالفشل، ومن يرقد يبتلي بالعثار.
1: وقد يتساءل البعض منا: إذا كانت العجلة غير صحيحة فهل التسويف هو الصحيح؟
0: الجواب أن هنالك ثلاثة أمور: التعجيل والتأجيل وأداء كل أمر في وقته.
1: فالعجلة ضارة وكذلك التسويف، ولكن أداء الأعمال في أوقاتها هو الصحيح.
0: لابد من الاعتراف بأن التأجيل هو من خصائص الطبيعة البشرية الأكثر شيوعاً،
1: لكنه أمر سيء يقتضي عذراً أو اعتذاراً.
0: ولكن هناك يا سارة نوعان من التأجيل، نوع يؤدي إلى التضييع ونوع يعتبر مثمراً.
1: وكيف يكون التأجيل مثمراً يا عبد الله؟

0: لكي يأتي تأجيل مثمرا لابد من استخدامه لغايات نافعة، فالذي يؤجل بعض الأمور التي لا يحبها وينهمك في إنجاز أعمال أخرى فإنه يستخدم التأجيل كقوة للصلاح.
1: أنا أرى أن ثمة فوائد للإرجاء المثمر.
0: نسمعها منك يا سارة.
1: منها قد يؤدي إلى حيازة المرء لمعلومات أفضل قبل اتخاذ قرار ما، وهو يدع بعض المسائل تحل نفسها بمرور الزمن.
0: إن الحياة لا تنتهي بين عشية وضحاها، والتاريخ لا ينهي صفحاته اليوم أو غدا، ومن فاته النجاح في مجال فقد يحصل عليه في مجال آخر.
1: يقول أحد الكتاب:
2: اشترينا 600 فدان، وكان ذلك أول عهدنا باقتناء المزارع، فأردنا في بادئ الأمر أن نحمل معنا إليها ما في حياة المدينة في عجلة وسرعة واندفاع، ولكن المستأجر كفكف من غلوائنا يوم سألناه: هل فرغت من حرث حقل الذرة؟ فمال ببصره إلى الشمس الغاربة وقال بهدوء: لا، فالأرض ستظل باقية في مكانها غداً.

0: قال الكاتب بعد أن استمع إلى المزارع:
1: جعلتني هذه اللمحة من حكمة المزارع أفكر في قيم الحياة الباقية، تلك الأشياء التي ستظل باقية في مكانها غدا. أكثر ما نحن فيه من العجلة مرده إلى رأي شاع بيننا في معنى الزمن، وقد عكفنا منذ نشأتنا أن نسمع هذه الكلمة: الزمن يمضي. والحق أنه لا يمضي، بل الزمن باق ونحن الذين نمضي فيه ونعبره. وما هذه الساعات إلا مخترعات ابتكرها الإنسان ليقسم الزمن أقساما صغيرة، والزمن بدونها باق في مكانه وسيظل كما كان، هو الأمس واليوم والغد ثم الأمس واليوم والغد وهكذا.
0: لدي ملاحظة لابد من أخذها بعين الاعتبار، وهي أن الظروف تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والمواقع في قضية الاستعجال.
2: وربما يكون الإسراع مطلوبا في ظرف والتروي في ظرف آخر.
0: ربما يكون على شخص في موقع معين الانتظار، وفي موقع آخر لا يجوز له التأخير.
2: أما المجال الصحيح فهو مجال التروي بلا إشكال.
0: هناك مثل يقول: التريث خير من العجلة إلا في فرص البر، والعجلة مذمومة في كل أمر إلا فيما يدفع الشر.
2: وهكذا فإن تعجيل البر زيادة في البر، وتعجيل الاستدراك إصلاح، وتلك من حكم الإمام علي كرم الله وجهه.
0: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الـ11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرونة. أهلا بكم. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية وتقر مشروعا معدلا لقانون الأوراق المالية لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود استعادة التهدئة في المنطقة.

0: الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة عبر عدد من المسيرات، والاعتداء الذي تعرضت له سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران على المقترح الأمريكي، ويقول إنه لا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب. محلياً، وزارة الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية. الأحوال المدنية تؤكد أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي في المملكة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضاً بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهراً إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفضلكم.

فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الدكتور رامز أبو حصيرة، عميد كلية الصحافة والإعلام في جامعة الشرق الأوسط، للحديث عن موضوع المؤتمر الدولي الثالث للصحافة العلمية الذي نظمته الجامعة. والدكتور رامز أبو حصيرة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور رامز، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الورد، صباح الخير.
0: أهلا دكتور رامز، طمنا عنك، كيف حالك اليوم؟
1: الأمور الحمد لله تمام.
0: أهلا وسهلا،
1: سعيد جدا بهاي الاستضافة.
0: وإحنا أسعد أكيد، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. يعني بداية دكتور رامز، كمدخل لموضوعنا وبشكل سريع لو سمحت، لموضوع المؤتمر طبعا الذي حمل عنوان الصحافة العلمية بين الذكاء الاصطناعي ومسؤولية العمل الصحفي، تحكي لنا ماذا نقصد بمفهوم الصحافة العلمية وما أهميتها بشكل عام؟ تفضل
1: أستاذي أماني. يعني الصحافة العلمية بشكل هيك بكل بساطة هي عمل صحفي يهدف إلى تبسيط المعرفة العلمية وتقديمها للجمهور بلغة واضحة ومبسطة، بحيث يتم ترجمة الأبحاث والدراسات والقضايا العلمية إلى محتوى مفهوم. طبعا هذا المحتوى بهم أو بمس حياة الناس اليومية، وبالتالي هي لا تقتصر على الاكتشافات أو الاختراعات العلمية، تشمل مجموعة من القضايا والموضوعات مثل الصحة والبيئة والتكنولوجيا، الطاقة، التغير المناخي، والأمن الغذائي وغيرها من القضايا العلمية. وهي بالتالي يعني الصحافة العلمية بتشكل حلقة وصل بين الباحث والعالم والمجتمع مع بعضهم.
0: نعم، جميل جدا. إذا مهم جدا تسليط الضوء عليها والاهتمام بها، كونه يعني مثل ما ذكرنا أنا وياك على التلفون امبارح احنا منحضر للفقرة، إنه كتير في ناس احنا هلأ منلاقي على السوشيال ميديا مثلا أخصائيين مجالات علمية مختلفة بيطلعوا بيحكوا أو على السوشيال ميديا بمواضيع علمية مثلا، سواء كانت طبية أو هندسية أو صيدلانية أو عن مواضيع مثلا تقنية. وأيضا يعني ممكن مو مجرد حكي، كتابة أيضا ونشر مثلا مقالات، يعني كله هذا بحاجة أن يكون في أسس مضبوطة ضمن الصحافة العلمية اللي ذكرتها. تحدثنا الآن دكتور رامز عن فكرة المؤتمر وما هي أهدافه الرئيسية، تفضل.
1: موضوع الصحافة العلمية هو يعني جاء استكمال لمسار علمي أرسته كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط. إحنا كان في عندنا نسختين سابقات تحدثوا أيضا عن واقع الصحافة العلمية وتحدياتها مش فقط في الأردن وإنما في العالم العربي. هذا المؤتمر يأتي استكمال لنهج جامعة الشرق الأوسط في ترسيخ الحوار الأكاديمي والإعلامي حول قضايا الاتصال العلمي، وأيضا تعزيز دوره في خدمة المجتمع وتطوير الخطاب الإعلامي العلمي في الوطن العربي. هذا المؤتمر هو ليس يعني مجرد مؤتمر يعني أو حدث تقليدي، بل هو يعني في رؤية استراتيجية بيأكد عليها رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط سعادة الدكتور يعقوب ناصر الدين. نعم. إنه يجب أن يكون هناك إعلام معرفي متخصص يستند إلى الحقائق والدقة، وطبعا بيساهم في تمكين الجمهور والأفراد في اتخاذ قرارات مبنية على الفهم والتفسير والتحليل والتفكير النقدي، وترسيخ ثقافة طبعا المعرفة والمسؤولية في مؤسساتنا الإعلامية والتعليمية. نعم.

0: نعم، جميل جدا اللي ذكرته. إذا يعني كون هذا المؤتمر دولي، المؤتمر الدولي الثالث اللي بتقيموه في جامعة الشرق الأوسط، تخبرنا عن دول المشاركة فيه وعن شعار وعنوان المؤتمر لهذا العام، ولماذا تم اختيار هذا العنوان تحديدا؟ تفضل.
1: طبعا هذا المؤتمر هو يعني اجى في يوم تزامن مع اليوم العالمي لحريه الصحافه، وحمل عنوان الصحافه العلميه بين الذكاء الاصطناعي ومسؤوليه العمل الصحفي. المؤتمر هذا العام شهد مشاركه 10 دول عربيه، الاردن، فلسطين، سوريا، العراق، مصر، السودان، الجزائر، المغرب، الامارات العربيه المتحده. كان في هناك هذا السنه يعني اقبال كبير جدا من قبل الباحثين في مختلف الدول العربيه. شارك معنا تقريبا 30 او اكثر من 30 ورقه بحثيه من مختلف الجنسيات. قبل بداية المؤتمر طبعا احنا بس عملنا الجلسة الافتتاحية، كان في هناك حلقة نقاشية مع مدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية، لأنه احنا مش فقط زي ما حكيت لك انه هو موضوع برسخ ثقافة النقاش والحوار، فكان في هناك جلسة نقاشية مع مدراء وممثلي المؤسسات الإعلامية، وتم مناقشة دخول الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وتم طرح مجموعة من الأسئلة وتم النقاش حولها، من أبرزها انه كيف ممكن يتم توظيف ادوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، حدود المسؤوليه المهنيه والاخلاقيه، كيف ممكن نحافظ على دقه المعلومات في البيئه الرقميه، وكيف ممكن احنا مثلا نطور الصحف العلميه مش فقط محليا وانما عربيا.
0: نعم، جميل جدا اللي ذكرته، يعني عنوان مهم اخترتوه طبعا، الصحافة العلمية بين الذكاء الاصطناعي ومسؤولية العمل الصحفي. أيضا تخبرنا أكثر عن المحاور الرئيسية التي تم طرحها خلال المؤتمر بشكل مفصل، تفضل.
1: المؤتمر هو إجا في 4 محاور، كان كل محور بيشمل مجموعة من البنود الفرعية، كان من أبرزها الصحافة العلمية في عصر الذكاء الاصطناعي، التحديات الأخلاقية والمهنية، وإحنا كل يوم نتعرض لكم كبير جدا من المعلومات، فبالتالي كان لابد من التركيز على التحديات الأخلاقية والمهنية، كيف ممكن يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى العلمي، أيضا في التحرير الصحفي، وكيف ممكن نتحقق من الأخبار العلمية. كان في أيضا محور في بناء الثقة بين العلم والجمهور، ودور الصحافة العلمية في مواجهة التضليل.
0: نعم.
1: كيف يمكن الصحفي العلمي أن يترجم المفاهيم العلمية المعقدة بلغة يفهمها الجمهور.
0: نعم.
1: أيضا تم مناقشة مستقبل مهنة الصحافة والإعلام، وكيف ممكن إحنا نطور مهارات الصحفي في البيئة الرقمية، ما هي المهارات الرقمية التي يحتاجها الصحفيين المتخصصين في المجالات العلمية.
0: نعم.
1: كذلك طبعا الإعلام والتنمية المستدامة كان لها دور كبير جدا في المحاور، وكان فيها أوراق بحثية انه كيف ممكن ان نقوم بنهضه معرفيه ومجتمع واعي طبعا، كيف ممكن انه الصحافه العلميه تقوم بدور مهم في دعم اهداف التنميه المستدامه.
0: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه أيضا، يعني أكيد توصلتوا من خلال جلسات المؤتمر والأوراق النقاشية والكلمات اللي تم إلقائها والبحوث، لابد من وجود نتائج وتوصيات توصلتوا إلها خرجتم بها من خلال هذا المؤتمر الهام، حبذا لو تطلعنا عليها لو سمحت.
1: طبعا هو اكيد كان في عندنا احنا بيان ختامي للمؤتمر تم الاعلان عنه، تم يعني نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخباريه الرقميه، بس يعني هي اول توصيه الحمد لله تحققت، ويعني هو كان اهتمام المؤسسات الاعلاميه والصحفيه فيما يتعلق بالصحافه العلميه، وطبعا هذه الاستضافه اكبر دليل انه المؤتمر يعني بدا تصل صدى، وخصوصا الصحافه العلميه الى سواء للعاملين في المؤسسات الاعلاميه او ايضا حتى الجمهور. في هناك كان يعني مجموعه من التوصيات كان ابرزها يعني انه يكون في التزام بالشفافيه الكامله في الافصاح عن طبيعه المحتوى المولد آليا عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، أنه المحتوى يجب أنه إن كان في هناك استخدام للذكاء الاصطناعي يجب أن يتم الإعلان عنه حتى نكرس إحنا المصداقية المهنية. أيضا كان في هناك أنه الذكاء الاصطناعي هو أداة داعم لتعزيز كفاءة الصحفيين وليس بديلا عن محور الدور البشري، أنه الإنسان أو الصحفي هو الفاعل الرئيسي في العملية الصحفية الإبداعية.
0: نعم.
1: أيضا كان في توصية مهمة جدا أنه إعداد دليل للمصطلحات المتعلقة بالصحافة العلمية وأدوات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يتم استخدامها في إطار الصحافة العلمية. كذلك كان في كمان توصية أنه تطوير آليات مؤسسية للتدريب على التواصل العلمي، طبعا أيضا إنشاء منصات تفاعلية مشتركة حتى
0: نعم.
1: يتم كسر الفجوة بين الأشخاص العلميين والصحفيين حتى نضمن دقة المعلومات.
0: نعم، يعني ركزتم من خلال النتائج والتوصيات اللي ذكرتها دكتور رامز، يعني كما يعني اتضح لي نقطة هامة جدا حابة يعني أنوه لها.

0: وأكد عليها، أنه أكدت على موضوع أهمية بقاء وجود الصحفي يعني والمذيع أو الإعلامي في المجالات كلها. يعني ليس الذكاء الاصطناعي سيحل محل الصحفي أو الإعلامي،
1: طبعا بالتأكيد
0: وإنما سيدعم له. الذكاء الاصطناعي سيكون داعم وليس بديل. يعني هاي نقطة هامة من
1: طبعا اكيد،
0: التوصيات.
1: لكن هو الصحفي هو الذي ينتج الماده، هو الذي يتواصل مع المصادر العلميه، فلذلك احنا دائما بنحكي لازم ان يكون هناك تحقق من المعلومات. احنا الان لما نفتح مثلا السوشيال ميديا او حتى نشاهد التلفزيون او نقرا مثلا من الصحف، راح تشاهد كثير او تقراي يعني معلومات كثيره جدا. يعني على سبيل المثال للحصر، يعني لما نسمع مثلا التغير المناخي، الان شو الجمهور بيعرف عن التغير المناخي؟ يعني بيسمعوا ممكن كمصطلح عابر او بيتحدث عن التغير المناخي. بسأل نفسي انا كصحفي مثلا، شو بيعرف الجمهور عن التغير المناخي؟ كيف شو هي اضراره؟ كيف ممكن نتعايش معه؟ فاحنا بحاجه صحافه تفسر وتحلل شو هو التغير المناخي وتتحقق من المعلومات المرتبطه فيه حتى نوضحها للجمهور، وياخذ هذه المعلومات بصفه اساسيه من الصحفيين ومن المؤسسات الاعلاميه.
0: نعم، يعني أكيد مثل ما ذكر الدكتور رامز أنه هناك العديد من المصطلحات العلمية، مثل ما ذكر التغير المناخي أو غيرها، مصطلحات كثيرة بنسمعها عن طريق الأخبار، سواء كانت أخبار سياسية اقتصادية اجتماعية. يعني بنسمع
1: طبعا.
0: مصطلحات أحيانا يعني المتلقي والجمهور العادي لا يعلم ما هي ولا يعرف معناها، وهنا يأتي دور الصحافة العلمية التي توضح له هذه المصطلحات، وهو دور مهم.
1: بالضبط طبعا. يعني احنا الان مثلا في عصر يعني في كثير ازمات وفي حروب، يعني نسمع مثلا التسرب الاشعاعي، مثلا نسمع مثلا قنبله نوويه، نسمع كثير من المصطلحات، لكن يجب ان الجمهور يكون عارف حول هذه المصطلحات، يكون عارف فعليا انه ماذا يقصد بهذه المصطلحات. لذلك الصحافه تتدخل في جميع العلوم، سواء طب، سواء صحه، سواء بيئه، سواء طاقه، في كل شيء يتدخل فيها.
0: نعم أكيد. يعني من هنا نركز على دور وأهمية الصحافة العلمية، وتزامنا مع استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي طبعا نركز عليها، مع وجود وأهمية وجود الصحفي والإعلامي أو المذيع في كل هاي المجالات، حتى يكون هو الوسيط بين الجمهور وبين هاي الأحداث اللي بتصير، ويوضح ويشرح كل هاي الأشياء والمفاهيم اللي بتلقاها المستمع أو المشاهد عبر وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي. نختم لقائنا معك دكتور رامز بكلمة أخيرة من وحي هذا الموضوع ورؤيتكم المستقبلية، معنا يعني دقيقتين، تفضل.
1: يعني هو اليوم الصحافة العلمية مش فقط يعني معرفة، يعني احنا الآن ثلاث مؤتمرات هي بتركز انه على الصحافة العلمية، أصبحت ضروري مجتمعية بكل صدق. يعني المجتمعات الواعية علميا ومعرفيا هي الأكثر قدرة على مواجهة الشائعات. أنا لما يكون في عندي أدوات ذكاء اصطناعي، لما يكون في عندي كم كبير من المعلومات، يجب أني أكون قادر على التعامل مع هذه المعلومات حتى أستطيع أني أتخذ قرار، حتى أبني عليه المستقبل. فالصحافة العلمية مش فقط معرفة، أصبحت ضروري للمجتمعات. إحنا إن شاء الله يعني انتهينا يعني من مؤتمرنا، يعني في البيان الختامي اللي أصدرناه، راح يكون عندنا إن شاء الله العام المقبل كمان أيضا مؤتمر الصحافة العلمية، والمؤتمر القادم راح يكون من ضمن التوصيات الصادرة من هذا المؤتمر نسخته الثالثة.
0: نعم.
1: يعني احنا نبني على المؤتمر، شوف بيطلع توصيات احنا بنبني عليها للمؤتمر القادم ان شاء الله.
0: نعم اكيد، يعني راح يكون المؤتمر القادم ان شاء الله مبني على ما توصلتم اليه من نتائج في هذا المؤتمر الدولي الثالث، واحنا بدورنا بنبارك لكم هذا الانجاز في جامعه الشرق الاوسط، وبنحييكم ونقول لكم يعطيكم الف عافيه والى المزيد من التقدم والنجاح. بنهايه لقائنا معك بحب اشكرك دكتور، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور رامز ابو حصيره، عميد كليه الصحافه والاعلام في جامعه الشرق الاوسط. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا
0: أهلا
1: تمام
0: أهلا
1: شكرا
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع المهندس معاذ كظم، رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، للحديث عن الفعالية البيئية التي أقيمت في الحديقة النباتية الملكية لزراعة الأزهار والأشجار التي تجذب النحل وترفع من جودة العسل. والمهندس معاذ كظم معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا باش مهندس معاذ، نورتنا، يعطيك العافية.
1: اهلا فيك استاذ امانه، واهلا وسهلا فيكم وفي الاذاعه الاردنيه ومستمعي الاذاعه الاردنيه، ويسعد صباحكم.
0: اهلا وسهلا، كيف حالك اليوم باشمهندس؟ طمنا.
1: تمام الحمد لله بخير.
0: اهلا وسهلا، يعني تحدثنا بدايه بشكل سريع طبعا عن هذه الفعاليه، ما هي، ما عنوانها، ماذا تضمنت، ومن شارك بها؟ تفضل.
1: الفعاليه التي تم اقامتها الاسبوع الماضي تحت عنوان ورد وعمار، كانت تحت من تنظيم جمعية إيد بإيد للتمكين الاقتصادي والريادة مع مجموعة من المؤسسات المهتمة في قطاع النحل والبيئة والزراعة، وهي ضمن أنشطة المشروع بلان بي الذي تنفذه جمعية إيد بإيد بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع النحل وتعزيز مفهوم البيئة والنحل. هذه الفعالية أقيمت في الحديقة النباتية الملكية بمنطقة تل الرمان في محافظة جرش، حيث تم زراعة ما يقارب 100 شتلة من الأشجار الرحيقية للنحل. وبمشاركة من المؤسسات الداعمة لهذه الفعالية أو لهذا النشاط، ومن عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا. حقيقة في هذه الفعالية بالنسبة لنا ليست مجرد نشاط رمزي، وإنما هي رسالة علمية تؤكد العلاقة المباشرة ما بين النحل والبيئة. نحن في الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين نؤمن بأن حماية النحل تبدأ من حماية الغطاء النباتي وزراعة الأشجار والنباتات الرحيقية التي يعتمد عليها النحل في التغذية وفي إنتاج العسل والمنتجات الأخرى. حقيقة تهدف هذه الفعالية إلى دعم التنوع الحيوي وتعزيز البيئة الحاضنة للملقحات بما فيها أهم شيء اللي هو النحل، بالإضافة إلى الأهمية لاستدامة البيئة وتشجيع المجتمع، يعني من خلال إشراك مؤسسات وطنية ومؤسسات مجتمع، تشجيع هذا المجتمع على الاهتمام بالطبيعة وزراعة النباتات المفيدة للنحل. نحن نزرع كثير من الأشجار، ولكن هناك بعض الأشجار غير رحيقية التي ليس لها فائدة للنحل،
0: يعني لا تجذب النحل.
1: لا، ندعو إلى زراعة الأشجار، طالما احنا زارعين شجرة زارعين وراح نزرعها ونرويها ونكبرها، فخلينا نزرع شجرة تكون لها فائدة. حتى وإن كانت غير مثمرة تكون رحيقية بيستفيد منها النحل.
0: يعني تجذب النحل، رحيقية أنها تجذب النحل. وبالتالي ترفع من جودة العسل. إذن استنتج من كلامك باشمهندس معاذ أنكم تنظرون إلى أهمية ربط تربية النحل بالحفاظ على البيئة وزراعة النباتات الرحيقية. صحيح. مثل ما ذكرت. صحيح. إذن الآن تحدثنا أيضا عن تقييمكم كاتحاد نحالين لموسم إنتاج العسل لهذا العام مقارنة بالمواسم السابقة، وهل هناك تحديات تواجهكم في العمل؟ تفضل.
1: حقيقة في هذا الموسم كان يعني الموسم مطري بشكل ممتاز جدا، الحمد لله رب العالمين. كما تعلمين العام الماضي والسنوات الماضية كان سنوات عجاف، وفي هذا العام جاءنا موسم مطري كبير جيد أو ممتاز يعني حقيقة، ولكن كان له بعض

0: سلبيات، لانه حشره سبب وجود امطار مستمره وعدم وجود خلينا نقول مناخ معتدل،
1: نعم.
0: ادى الى انحشار او انحباس النحل داخل خلايا النحل،
1: نعم.
0: مما يعني كان عمليه تاخير في عمليه انتاج العسل.
1: يعني قصدك استمرار البرد لايام اضافيه في هذا الموسم،
0: في استمرار برد،
1: نعم.
0: واستمرار خطوط
1: قلل من خروج
0: يعني
1: النحل، قلل من خروج
0: النحل، لا يستطيع الرعي في المناطق في الاوقات اللي فيها ايام فيها مطر، كما
1: نعم.
0: تعلمين من 15/2 تقريبا الى تقريبا بدايه شهر 4 وكانت الموسم المواسم المطرية الحمد لله متتالية خلف بعض، مما أدى هذا إلى تأخير الإنتاج حقيقة. ولكن الحمد لله رب العالمين نحن الآن في الوقت الحالي يقطفون، يعني بدأ موسم القطاف العسل وهناك موسم إنتاجي ممتاز وبدأ عملية الإنتاج. وكما تعلمين أن الله عز وجل أو أن الأردن حباها الله عز وجل بمناخ معتدل ما بين المناطق الغورية والمناطق المرتفعات، وبالتالي هناك تميز بجودة العسل الأردني بسبب اختلاف النباتات الرعوية الموجودة في الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه.
1: يعني هذا الموسم بشمهندس معاذ مبشر بالخير والتنوع المناخي مثل ما ذكرت،
0: يعني
1: واختلاف
0: بدأ
1: المناطق
0: النحل.
1: والأزهار والنباتات تؤدي إلى التنوع في العسل وارتفاع مستوى جودته. يعني إذا يعني هذا اللي حكيناه الشيء اللي بيميز العسل البلدي الأردني. إذا من هنا ما نصيحتك للمواطن عندما يقوم بشراء العسل؟ تفضل.
0: يعني ننصح المواطنين أولا بالاعتماد على المحلين المعروفين والجهات الموثوقة عن شراء العسل. يعني للأسف نجد بعض ضعاف النفوس يعرضون عسل بأسعار منخفضة جدا،
1: نعم.
0: أو بجودة متدنية، مما يعني يستهدف أو يستقطب مجموعة من المستهلكين لشراء عسل بخيصة الجودة أو ورديئة الجودة وبخيصة السعر. هذا الحكي يعني بيقودنا انه دائما بنقول للناس انه مثل ما بتشتري الزيت، مثل ما بتشتري الاجبان، حاول انك تشتري هذا المنتج اللي هو العسل من مصادر نحاليين ثقات، لانه حقيقه العسل لا يباع الا على الثقه. العسل الاردني يعني يتميز كما ذكرنا انه هناك تنوع في النباتات، وبالتالي وجود بعض الانواع من العسل بالوان واشكال واسماء غريبه هذا قد تكون دخيلة على منطقتنا أو على بلدنا، وبالتالي ممكن يكون هناك في بعض العسل المستوردة الرديئة تباع على أنها محلية، ولا ينجر المواطن إلى ما يرى في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من بعض العروض التي يعني يعتقدها المواطن أنها في الحقيقة هي طبيعية، ولكن
1: بتكون عروض
0: طبيعية.
1: مضللة لأنواع من العسل بتكون أسعارها منخفضة وبتكون يعني الإعلان هيك جذاب.
0: لا أريد أن أركز على موضوع السعر، لأنه قد يكون هناك عن بعض الأنواع تباع بأسعار عالية ولكن ليست دلالة على الجودة، ولكن هي دائما نقول إنه العسل شراء العسل من مصدر ثقة من نحال في منطقتك أو تتواصل مع مؤسسات مثل الاتحاد النوعي النحليين يستطيع من خلاله أن يدلك على مناطق شراء العسل. طبعا حب
1: يعني شراء العسل من أماكن ومصادر موثوقة، وعدم الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المضللة أو الغير معروفة.
0: وأحب كمان أؤكد في من خلال منبركم إنه هناك ظاهرة اسمها ظاهرة تبلور العسل أو تجمد العسل أو تجرش العسل.
1: هذه
0: ظاهرة طبيعية. هاي ظاهرة طبيعية، إذا المواطن شاف إنه العسل عنده بعد ما اشتراه جمد أو صار تحول من الحالة السائلة الحالة المتجمدة، هذا دليل دلالة التبلور هو دلالة على جودة العسل وليس دلالة على أنه هذا العسل مغشوش أو النحل من طعم السكر في هذا المجال.
1: نعم، ولون العسل يعني في له دلالة مثلا أنه الفاتح أو الغامق يكون الأصلي، كيف ممكن نميز بالألوان
0: يعني
1: أيضا؟
0: يعني إحنا الحمد لله بالأردن في عندنا مواسم مثل موسم الحمضيات بيجي عسل وفاتح قريب للون الأصفر أو البني الفاتح جدا أو الأصفر، لذلك إذا جاء المواطن بده يشتري عسل الحمضيات في وقت الشهر 4 خلينا نقول أو وقت الأيام هذه من السنة، يكون عسل الحمضيات فاتح، يعني لا ينغر إنه يروح يشوف عسل حمضيات باللون الغامق. في عسل تأتي باللون أسود، العسل التي ليس باللونها الأسود مستحيل أن تكون عسل طبيعية، لأنه نحن نعلم أن العسل الطبيعي لونه يبدأ من البني الفاتح حتى البني الغامق، ما في عسل لونه أسود. وعسل أبيض احنا بنتكلم

0: هو عسل أبيض وإنما هو عسل نسميه كريمي، تم يعني خلينا نقول إجراء معالجة من خلال خلطه بطريقة مستمرة حتى يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة المتبلورة، وبالتالي يتحول لونه من اللون البني إلى اللون الأبيض الفاتح يعني.
1: نعم.

0: يعرض بالأسواق من عسال سوداء، يعني هذه كلها إما أن تكون معالجة حرارياً أو أن تكون تعرضت لمشاكل في عمليات التصنيع يعني.
1: نعم أكيد. يعني تبقى لدينا دقيقة مهندس معاذ، كلمة أخيرة بدقيقة نختم بها هذا اللقاء معك،
0: يعني
1: تفضل.
0: أستاذة، يعني إحنا حابين بس نوجه كلمة برضو للمستهلكين، إنه الاتحاد النوعي أنشأ قام العام الماضي نسخة المهرجان لعسل الأردني الأول في نسخته الأولى، وفي شهر والآن السنة هاي سنقيم النسخة الثانية من مهرجان عسل الأردني
1: إن شاء
0: الثاني
1: الله
0: في شهر 7 من 22/7 إلى 26/7 في حدائق الحسين.
1: إن شاء
0: من خلال
1: الله.
0: هذا المهرجان بإمكانهم أن يتزوروا، سيكون هناك عدد كبير من النحالين ثقات تحت مكان
1: نعم
0: مظلة واحدة، يستطيعون أن يتذوقوا العسل
1: أكيد
0: ويتعرفوا على النحالين.
1: إن شاء
0: رسالتي
1: الله.
0: الأخيرة لكل
1: نعم
0: نحال أردني يعمل بإخلاص رغم الظروف والتحديات اللي بيعانيها، نشكر على هذا الجهد الكبير، وأدعو الجميع أو المستهلكين إلى دعم المنتج المحلي، لأن شراء لكيلو عسل هو عبارة عن دعم للزراعة، دعم
1: أكيد
0: للنباتات، دعم للبيئة، دعم للنحال الأردني.
1: نعم أكيد. وإحنا بنتمنى الأخوة المستمعين والمتابعين أنهم سمعوا هاي النصائح وهاي المعلومات واستفادوا منها، وأكيد بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بنشاطاتكم القادمة في الاتحاد. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للمهندس معاذ كظم رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا ومرحبا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور قاسم الردايدة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك، للحديث عن موضوع إطلاق مسابقة الأمن السيبراني لمبدعي المدارس. والأستاذ الدكتور قاسم الردايدة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور قاسم، نورتنا ويعطيك العافية.
1: الله يعطيك، صباح الخير أخت.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك اليوم دكتور قاسم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: كيف الأجواء عندكم جامعة اليرموك بمحافظة إربد؟
1: ما شاء الله الجو يعني مشمس اليوم والأمور طيبة.
0: نعم،
1: إن شاء الله
0: يعني أجواء ربيعية جميلة بإربد. نعم، تحديدا يعني الربيع ما أجمله، وبكل محافظة بكل محافظات المملكة الحبيبة.
1: صحيح.
0: تحدثنا يعني دكتور قاسم عن هذه المسابقة، تخبرنا عنها، مسابقة الأمن السيبراني لمبدعي المدارس، ما هي وكيف بدأت؟ تفضل.
1: نعم، يعني لا شك هذه المسابقة من المسابقات الهامة في موضوع الأمن السيبراني. يعني كما تعلمي، موضوع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي أصبح حديث الناس في الأردن وفي العالم كلياته.
0: نعم.
1: فمن باب نشر الوعي لدي طلبة المدارس وأيضا المجتمع المحلي، كان في هناك قرار بعمل مسابقة للمبدعين من طلبة المدارس. يعني في العادة إحنا نجري مسابقات لطلبة الجامعات، أخذنا على عاتقنا أن نوسع هذا الإطار وهذا المضمار بحيث أنه نشمل المتميزين من طلبة المدارس لاكتشاف المواهب الأمانة والإبداع اللي موجود عندهم.
0: نعم.
1: ويعني من جمالية هذه المسابقة أنه هي دمجت ما بين مجموعة من الجهات، يعني اللي اشترك في هذه المسابقة هم طلبة المدارس اللي هم كانوا الفاعلين في المسابقة واللي اشتركوا فيها، ولكن في لغايات التنظيم كان معنا جامعة اليرموك ممثلة بكلية تكنولوجيا المعلومات اللي أشرفت على تنظيم هذه المسابقة.
0: نعم.
1: أيضا اشترك معنا جهات طلابية، ما يسمى مجتمع كريبتيرا، وهو هذا المجتمع الطلابي بعض منهم طلاب جامعات وبعض منهم

0: انهم طلاب مدارس. هذه المبادره انبثقت من المدرسه النموذجيه ايضا من جامعه يرموك، كانوا طلاب متميزين هم على مقاعد الدراسه، فلما كبروا فعملوا هذه المبادره واخذوا على عاتقهم لنشر الوعي في المجالات المختلفه ايضا. المجتمع المحلي، مؤسسه اعمار اربد مشكورين كمان، يعني كانوا معنا في هذه المسابقه، مؤسسه ولي العهد من خلال مبادره اربد 42 للبرمجه كمان كانوا معنا في هذه المبادره وهذه المسابقه. فهذا التمازج ما بين الجهات المختلفه شكل يعني إضاءة إيجابية في هذه المسابقة، تختلف عن المسابقات التي تجرى هنا أو هناك في الأماكن المختلفة.
1: نعم، جميل جدا اللي ذكرته، تأكيدا لما قلته دكتور قاسم أنه هذه التشاركية الرائعة في العمل ساهمت بشكل كبير لإنجاح وفي إنجاح وتنظيم هذه المسابقة، ويكون مستواها يعني على مستوى عال. وأيضا مثل ما ذكرت شاركوا فيها عدد كبير من طلاب المدارس في مختلف محافظات المملكة، لكن هل كان هناك شروط معينة إنهم يشتركوا فيها طلاب المدارس؟ سريعا إذا تكرم.
0: للأمانة هو تم وضع ما يسمى نموذج للإيمان يرغب بالمشاركة، تم نشره لكافة طلاب المدارس وتم إرسال كتاب حتى لوزارة التربية والتعليم. الطلاب اللي أبدوا الرغبة في المشاركة بهذه المسابقة تم عمل معسكر تدريبي لهم لمدة أسبوعين، كان أونلاين بإشراف الكلية وإشراف الطلاب المشرفين على هذه المسابقة. وبعد هذا المعسكر التدريبي تم عمل مسابقة افتراضية عن بعد أيضا للطلاب لعمل التصفيات، فشارك مئات الطلاب في الأمانة في المرحلة الأولى. للمرحلة الثانية اللي اشترك معنا في المسابقة النهائية ما زاد عن 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس في الأردن، يعني من عمان، من المفرق، من الزرقاء، من إربد، وكثير من الطلبة. والأمانة بجوز لمسنا في شغلة من باب الدراسة إنه معظم اللي شاركوا هم من الطلاب الذكور،
1: ما شاء الله.
0: لينات كان قليل شوي لسبب إنه الأمن السبراني يحتاج بجوز هيك حس أمني. قد يكون هذا متوفر عند الشباب أكثر. من
1: يعني الشباب كان الإقبال أكبر بينهم يشاركوا من البنات.
0: من البنات، وهذا كمان يعني بمؤشر لبرنامج البيتك. لأن كثير من الطلاب اللي شاركوا هم بيدرسوا الآن على مقاعد الدراسة في برنامج البيتك. فالآن هم بتم يستعدوا للانتقال للمرحلة القادمة إن شاء الله، عندما يذهبوا إلى الجامعات راح يلتحقوا ببرامج تقنية دبلوم، وواحد منها اللي هو الأمن السبراني اللي راح يكون أيضا في جامعة يرموك العام القادم إن شاء الله.
1: يعني كونك دكتور قاسم حكيت نقطة يعني مهمة لفتت نظري، إنه الإقبال والمشاركة من الشباب النسبة الكبرى في مسابقة الأمن السبراني، والبنات يعني كتير ضئيلة المشاركة. برأيك شو السبب؟ يمكن شوي البنات بخافوا ما بيحبوا يوجهوا رأسهم. شو بتنصح يعني الصبايا والشابات، يعني بتنصحهم ما ينخرطوا بهذا المجال يشاركوا في المسابقات القادمة بالنسبة للبنات طالبات الجامعة طالبات المدارس أقصد؟
0: إحنا متشجع كل الطلاب سواء في المدارس أو في الجامعات يشتركوا بأي نوع من المسابقات، في مسابقات لتطوير الألعاب، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات. فأي فرصة تتاح لي أن أشترك بهذه المسابقة أن لا أجلس يعني وأحاول، حتى لو ما فزت ما في مشكلة، المحاولة هي مشاركة. لأن قطاع الأمن السبراني بحد ذاته في تحديات بجوز يعني أمنية، الاختراق ما اختراق بده صبر إلى آخره، قد يكون يعني ميول الشباب أكثر إلى هذا القطاع. ولكن مثلا في تحليل البيانات الإناث عندهم ما شاء الله عليهم متميزات في تحليل البيانات، فكل قطاع يعني يستهوي فئة معينة من الناس.
1: نعم، جميل جدا. نعم نعم دكتور قاسم، يعني بالإضافة لما ذكرته يعني ياريت تحكي لنا عن مجموعة الأهداف اللي أنشئت من أجل هذه المسابقة أيضا بالإضافة لما ذكرته.
0: يعني الهدف الأساسي هو اكتشاف المواهب والمبدعين من طلبة المدارس، يعني الأهالي لما روحوا انبسطوا من الطلاب اللي شاركوا وأيضا أخذوا الجوائز، فاكتشفوا أن أبنائهم عندهم ميول أمن سبراني. ايضا نشر التوعيه في هذا الموضوع في المجتمع المحلي وطلبه المدارس، لان موضوع الامن السبراني اصبح يمس كل بيت، كل فرد، كل مواطن في الاردن وفي العالم. الامن السبراني اصبح جزء اساسي من حياتنا، الهاتف يعرض لاي اختراق، الاجهزه، الانظمه، كل هذا التقنيات يعني قد تكون عرضه لاي اختراق، فبحاجه ان نوعي الناس لتقنيات الامن السبراني وماذا يحدث هناك في هذا الموضوع الهام. أيضا الهدف الآخر هو التشاركي والاشتباك مع المجتمع المحلي مع المؤسسات المختلفة. وهذا الأمان يعني كان في جهد كبير للتحضير لهذه المسابقة من قبل جامعة. في العادة تجرى هذا النوع من المسابقات من قبل المركز الوطني للأمن السبراني أو المراكز الكبيرة، ويكون في دعم كبير جدا، ولكن أخذنا على عاتقنا ضمن الإمكانيات المتاحة في الجامعة والإمكانيات المتاحة عند الطلبة المشاركين أن نجري هذا المسابقة.

0: سابق بأعلى مستوى متميز الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يعني
1: الحمد لله
0: يكون في مسابقة أخرى، ويعني صار في اتفاق مع مجتمع كريبتيرا أنها تكون هذه مسابقة دورية إما كل 6 شهور أو كل عام، وقد ننتقل فيها من محافظة إلى محافظة.
1: نعم.
0: وقد أيضا ننتقل إلى موضوع كمان الذكاء الاصطناعي، فإن شاء الله في مبادرات كثيرة
1: إن شاء الله
0: تصب في مصلحة المواطن الأردني، مصلحة بلدنا.
1: نعم.
0: وكل هذا يعني بيصب بالأخير في التوجهات الأردنية ورأي جلالة الملك في موضوع التحول الرقمي.
1: نعم.
0: ضرورة يعني
1: أكيد.
0: إشراك الجميع
1: مهم جدا
0: في هذا.
1: نعم.
0: الموضوع بالضبط.
1: نعم التحول الرقمي. نعم
0: يس.
1: نعم يعني دكتور قاسم، يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، تخبرنا عن نتائج المسابقة وأسماء الفائزين اللي كانوا، تفضل.
0: يعني في هو نعتبر كل طالب شارك في هذا المسابقة هو فائز، فكل الطلبة اللي شاركوا حصلوا على شهادات مشاركة في هذا المسابقة، ولكن المراكز الثلاثة الأولى كانوا لأسماء فرق نيرو بلاك وجو شيلد، وفي عنا سلايتلي كلوز بيستخدموا الأسماء الإنجليزية للأمانة كأسماء.
1: نعم.
0: للفرق الطلابية. الفريق الطلابي مكون من 4 طلاب، مش بالضرورة يكونوا من مدرسة واحدة.
1: نعم.
0: وهم بيختاروا الفريق، يعني ممكن يكون في عندي فريق من أكثر من مدرسة من إربد.
1: أه.
0: فمثلا في طالب عبادة عواودرة كان نماس ريان أسعد ضياء الحلبوني، هذولا حصلوا على المركز الأول.
1: نعم.
0: والمركز الثاني كان الطالب أوس عفانة، سعد الصفدي، محمد شكيبي، وعوني أسعد، هذولا من عمان لمن حصلوا على المركز.
1: نعم.
0: الثاني. والمركز الثالث كان طلاب محمود شناق، محمد أحمد، حزبيدي، وعون حمادين من مجموعة مدارس في إربد كمان شاركوا.
1: نعم.
0: في هذه المسابقة. ولمن يعني بودي أن أشكر مجتمع كريبتيرا اللي هم الطالب الجامعي محمد الشرماني اللي كان العام الماضي طالب مدرسة عندنا في مدرسة النموذجية، وهو من مؤسسين هذا المجتمع، ومعه زميله عبد الله مياس ما زال على مقاعد الدراسة في المدرسة.
1: نعم. نوجه يعني لهم تحية، يعني شباب مبدعين. نعم. حقيقة. نعم.
0: نعم مبدعين، يعني بعدين في التجانس والتفاعل بيناتهم، طالب مدرسة مع طالب جامعة مع دكتور جامعة، كلهم تفاعلوا مع بعض لخدمة الهدف الأساسي اللي هو نشر الوعي في هذا الموضوع. فنحن فخورين في جامعة يرموك على تنظيم هذه المسابقة مع مجتمع كريبتيرا اللي يحتاج إلى دعم. يعني أنا أوجه كل المستويات أن ندعم هذه المبادرات الشبابية التطوعية للأمانة من شبابنا، ونأخذ بأيديهم بحيث يحققوا الهدف الأساسي في التحول الرقمي ونشر الوعي في الأمن السبراني.
1: نعم أكيد، يعني وإحنا من ضمن صوتنا لصوتك، إحنا بدهم أكيد هؤلاء الشباب المبدعين المزيد من الدعم حتى يستمروا في عطائهم وإنجازاتهم، ويستمروا في تحقيق المزيد من النجاحات في والمشاركة في هذه المسابقات. حقيقة نبارك لهم هذا الإنجاز وهذا الفوز لكل الأسماء اللي ذكرتها، ونبارك لأهليهم أيضا.
0: نعم.
1: أكيد.
0: نعم.
1: الأهل لهم دور في دعم أبنائهم.
0: يعني
1: إنهم يكونوا. نعم. مبدعين ومتميزين.
0: بالضبط. يعني اسمحي لي في الأخير كمان أقدم الشكر لمؤسسة
1: تفضل.
0: إربد، المهندس منذر البطاين مدير التنفيذي لمؤسسة عمار.
1: نعم.
0: إربد،
1: نوجه له تحية. نعم
0: نوجه له تحية، اللي قدم القاعة المجهزة للأمانة، هي بنيت لأغراض مختلفة ليست هذه الغاية. فكان الاقتراح لماذا هذه القاعة اللي كلفت الملايين أن تكون فقط لغاية واحد، لماذا لا نعمم بحيث تستخدم لأمور.
1: نعم.
0: ثقافية
1: استثمار رائع. نعم
0: نعم أمور علمية ليس فقط للمنتجات الزراعية. فكان هذا التوجه إيجابي ودعم هذا الموضوع، وكان متواجد معنا في الافتتاح.
1: نعم.
0: وأيضا الحفل الختامي لتوزيع الجوائز، وكان هذا كليات الأمانة بإشراف مباشر من الأستاذ الرئيس رئيس الجامعة دكتور مالك الشرايري.
1: نعم أكيد نوجه له تحية. نعم
0: تحية له لدعم الفكرة من شهر 12 العام الماضي لما أنا خاطبته.
1: نعم.
0: وتم الموافقة على الإجراءات، وأخذنا يعني 4-5 شهور وإحنا نعد
1: أكيد.
0: لهذه المسابقة.
1: إحنا بنقولكم يعطيكم ألف عافية، حقيقة عمل إبداعي وناجح ومميز، شارك فيه عدد كبير من الناس اللي ذكرتهم، نوجه لهم تحية ونشكرهم إحنا بدورنا. يعني. كمان ونتمنى المزيد من التقدم والنجاح في الأيام القادمة، والإقامة المزيد من المسابقات ومشاركات وفوز أكبر لطلابنا. أكيد.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نعم. شكرا لك. والأهالي الطلاب مبسوطين. الطلاب
1: أكيد
0: مبسوطين.
1: الأهالي يعني أكثر شيء بنبسطوا بيفتخروا. يعني. بأولادهم.
0: يعني.
1: لما يحققوا هاي النتائج. نعم نعم
0: الحمد لله رب العالمين.
1: نعم بحب أشكرك الآن دكتور، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور قاسم الردايدة، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا. بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: تسلم. ستمعنا. بارك الله.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم خير وتفاؤل وأمل وإيمان بالله سبحانه وتعالى دائما يا رب. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع الناشط الشبابي الطالب الجامعي ثائر عمر البطاينة للحديث عن مبادرته الجديدة المعتمدة بعنوان مبادرة العلا للعمل التطوعي التي تستهدف طلبة المدارس الحكومية. والشاب ثائر البطاينة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا، نورتنا ويسعد صباحك.
1: اهلا بك، اهلا بك استاذة أمانة.
0: اهلا وسهلا سيد ثائر، طمنا عنك، كيف حالك اليوم؟
1: والله بخير الحمد لله، كيفك؟
0: اهلا وسهلا فيك. الحمد لله. يعني بداية تخبرنا سريعا سيد ثائر، ما هي مبادرتك، مبادرة العلا للعمل التطوعي؟ من اين جاءت الفكرة؟ ما الاهداف التي انشئت من اجلها؟ تفضل سريعا اذا تكرمت.
1: مبادرتنا، مبادرة العلا للعمل التطوعي، هي مبادرة مجتمعية انطلقت من مدرسة الطيب الاساسية بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية روح المسؤولية والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ولحتى نقدر نحول العمل التطوعي من أنشطة محدودة إلى عمل منظم ومستدام داخل المدرسة والمجتمع المحلي.
0: نعم. تفضل.
1: بدأت المبادرة تبعتنا من خلال في فريق العلا للعمل التطوعي، من فكرة صغيرة من شاب لفريق كامل وتنظيم لجان طلابي بيهدف إلى إشراك الطلاب في أعمال تطوعية متنوعة وخدمات توعوية مثل حملات النظافة والزراعة وتنفيذ. ونفذنا مشروع التراث الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة الطيبة وبلدية غرب إربد.
0: نعم، يعني الفئة المستهدفة من هذه المبادرة تحكي لنا عنها غير طلاب المدارس، من كمان تستهدفه من المجتمع
1: هي
0: المحلي؟
1: بشكل عام. هي
0: نعم،
1: الشباب بشكل عام والمجتمع المحلي، اللي
0: نعم.
1: هي بناء
0: تفضل.
1: شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
0: نعم، جميل جدا، يعني بتركزوا على الشباب بمختلف الأعمار وأيضا أفراد المجتمع المحلي بشكل عام. يعني أيضا تحكي لنا عن مكونات وأنشطة هذه المبادرة، تفضل.
1: مكونات وأنشطة هذه المبادرة، مكوناتها هي فريق من العمل التطوعي من الشباب،
0: نعم،
1: ومؤسسات المجتمع المحلي كان من أبرزها اللي هي بلدية غرب إربد، مديرية زراعة الطيبة، منتدى كفر يوبا الثقافي.
0: نعم
1: وتميزت
0: أكيد.
1: المبادرة،
0: نعم تفضل، بإيش تميزت؟
1: وتميزت المبادرة عنا بربط العمل التطوعي بالتعليم أيضا كمان.
0: نعم، جميل جدا، يعني أنه أنتم بتركزوا على الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع، لابد أن يكون لديكم خطة متبعة لتنفيذ أعمال المبادرة، تخبرنا عنها.
1: أكيد إحنا عندنا خطة متبعة لتنفيذ المبادرة. المبادرة تبعتنا فيها ورش وندوات ودورات تدريبية إضافة إلى ورش ناحية فنية مجانية بالتعاون مع النحات مسعود،
0: نعم،
1: من عن طريقها من عزز الجانب الثقافي والإبداعي لدى الطلاب والطالبات. طبعا هاي كانت في المدارس، وكما أيضا تم إشراك الطالبات والطلاب وفريق العمل التطوعي، فريق العلا للعمل التطوعي، في جائزة سمو الأمير الحسن للشباب.
0: نعم،
1: واستقطبنا أيضا 17 سفير للعمل التطوعي من طلبة الجامعات اللي كلهم ساهموا في التواصل مع المؤسسات المجتمعية وتنفيذ الأنشطة التطوعية والتوعوية.
0: نعم، جميل جدا، وأيضا بتركزوا على الجانب التوعوي بالإضافة للعمل التطوعي مثل ما ذكرت. لابد أن يكون هناك عملية متابعة وتقييم في المبادرة، تحكي لنا عنها.
1: أكيد في عندنا عملية متابعة وتقييم في هذه المبادرة من خلال فريق العلا للعمل التطوعي وفريق من طلبة الجامعات مشتركين مع المنظمات الخيرية والهيئات الخيرية كافة ومع مؤسسات المجتمع المحلي، وإحنا نقطة الربط بيننا وبين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المحلي.
0: نعم،
1: ونتابع هاي الأمور كلها، ونتابع كل أمور الربط وكل أمور المبادرات.
0: نعم،
1: بشكل تدريجي.
0: نعم، يعني بتحاولوا أنه يكون في عندكم تنوع في المبادرة بالإضافة
1: أكيد.
0: للأعمال التطوعية، الأعمال التوعوية مثل ما ذكرت، والتركيز على خدمة المجتمع ومشاركة الشباب بمختلف الأعمار حتى يكونوا منتجين ويتعلموا ويستفيدوا من هاي المبادرة ويفيدوا مجتمعهم. وأكيد يعني شو بتتوقعوا بعد تنفيذ هذه المبادرة؟ يعني شو بتتوقعوا أشياء رؤية مستقبلية لهاي المبادرة؟
1: بتوقع صراحة بعد تنفيذ هاي المبادرة أن التيم تبع المبادرة يكبر، يصير في وعي ثقافي عند الشباب بشكل عام عن الأعمال التطوعية وأهمية الأعمال التطوعية،
0: نعم، وأنت
1: وهي
0: يعني
1: موجة ناجح في العمل
0: نعم
1: التطوعي.
0: أكيد أكيد، وأنت يعني سيد ثائر على مقاعد الدراسة سنة رابعة، أنت بتدرس حاليا،
1: الله
0: أتمنى لك
1: يرضيك.
0: النجاح والتوفيق وتتخرج من الجامعة، وأكيد يعني بعد التخرج رح يكون لك نشاط أكبر وأوسع، وتكونوا متمكنين أكثر في هاي المبادرة ويشاركوا فيها
1: أكيد
0: ناس أكثر، وتكون يعني داعمة للشباب وخدمة للمجتمع المحلي، يكون فيها تنوع أكثر في الأيام القادمة، وأكيد نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وبحب أشكرك على لقائك معنا اليوم، كل الشكر والتقدير والاحترام للشاب الطالب الجامعي والناشط الشبابي ثائر عمر البطاينة، رئيس مبادرة العلا للعمل التطوعي، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا أهلا أهلا أستاذ
0: أهلا
1: أنا،
0: ومرحبا.
1: شكرا لك.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مجد الزعبي، من السوشيال ميديا علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، وديوان التشريع والرأي يدعو المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود استعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران على المقترح الأمريكي، ويقول إنه لا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب. محلياً، وزارة الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة

عن السلطات السعودية. الأحوال المدنية تؤكد أن اعتماد الهوية الرقمية سيعتمد التكامل الرقمي في المملكة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأخيراً، طقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة التي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك الزميل المهندس علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا تابعونا حتى من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور.

0: ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا باسمكم جميعا نرحب نحيي والشكر الموصول لك المهندس علي فياض، وأنت الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن وكذلك المنسق العام لتحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة، والموازنة التي تستجيب للاحتياجات النوع الاجتماعي. فأهلا وسهلا فيك مرة أخرى وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: وشكرا للاستضافة في الإذاعة الأردنية التي نفتخر دائما أن نكون موجودين ومتواجدين فيها وببرامجها النوعية والمهمة.
0: نعم مستمعينا، يعني يمكن إحنا في هذه الحلقة ارتأينا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر حول دور مؤسسات المجتمع المدني، نشوف شو العمل، الآلية، النهج المتبع، أيضا الأنشطة والقطاعات التي تعمل مؤسسة شركاء الأردن على الاهتمام فيها، على تسليط الضوء أكثر وأكثر. هنالك العديد

0: العديد من المسوحات، هنالك دراسات وأيضا هنالك برنامج تدريبي تأهيلي للعديد من القطاعات ذات الاهتمام لهذه المؤسسة. مؤسسة شركاء الأردن والتي تعمل منذ عام 2005، يعني نتمنى لها مزيد من الإنجاز والعمر، يعني قاب قوسين أو أدنى 21 عام راح تكون تعمل من أجل مد يد العون، وهذه إشارة إلى أنه مؤسسات المجتمع المدني هي شريك رئيسي وشريك حقيقي للقطاع العام والقطاع الأهلي وغيره. فأهلا وسهلا بك، وهذه النبذة التي نود أن نسمعها لمؤسسة شركاء الأردن.
1: أكرر شكري سيدتي على هذه الاستضافة. مؤسسة شركاء الأردن هي مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير ربحية، تأسست كما ذكرتي في العام 2005، ومنذ نشأتها كانت تعمل على تعزيز الحالة الديمقراطية والبيئة الديمقراطية في الأردن، وتمكين أيضا حالة حقوق الإنسان، وأيضا تعزيز الحوكمة في القطاعات المختلفة وبكل أبعادها وبكل محاورها وبكل مبادئها. عملت هذه المؤسسة في العديد من القطاعات، عملنا على تعزيز والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.
0: نعم.
1: عملنا أيضا على العديد من الملفات المتعلقة بتمكين العمل الحزبي وتمكين العمل السياسي في جوانب مختلفة، منها التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي. عملنا أيضا على تعزيز الإدارة المحلية والإدارات المحلية والبلديات. منذ نشأتها كانت مؤسسة شركاء الأردن مؤسسة رائدة وريادية في مجال الموازنات التشاركية.
0: نعم.
1: على مستوى البلديات، وكان لهذه المؤسسة دور بارز في تعزيز الحوكمة على المستوى المحلي، المستوى البلدي، وأيضا على المستوى المركزي، حيث عملنا مع العديد من البلديات في الأردن مثل ما ذكرت لك في مجال تطبيق نهج الموازنات التشاركية.
0: نعم.
1: هذا النهج الذي اليوم كما ذكرت الحكومة و وزير الإدارة المحلية في العديد من اللقاءات، بأن مفهوم الموازنة التشاركية هو من المفاهيم الضرورية الذي يجب أن يطبق وأيضا يؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القانون الحالي للإدارة المحلية. أيضا عملنا مع البلديات في مجال تعزيز حالة التخطيط التنموي وبناء الخطط الاستراتيجية وأدلة الاحتياجات، ونفذنا وأعددنا منهجية متخصصة في مجال أدلة الاحتياجات على المستوى البلدي. أيضا على المستوى المركزي، شركاء الأردن منذ العام 2008 تعمل كشريك وطني لمنظمة شراكة الموازنة الدولية على إعداد مسح الموازنة المفتوحة، إعداد وتنفيذ هذا المسح وإطلاقه، وأيضا العمل على تعزيز جوانب هذا المسح.
0: طيب.
1: نعم تفضل.
0: يمكن
1: سيدي.
0: إلا كان إحنا سبق وتواصلنا، وذلك. نعم. من أجل تغطية ذلك الدور الذي مناط بمؤسسة شركاء الأردن من أجل عقد العديد من اللقاءات الحوار.
1: نعم.
0: والجلسات الحوارية النقاشية فيما.
1: نعم.
0: يتعلق بالتعديلات المأمول منها لقانون الإدارة المحلية.
1: صحيح.
0: والتي إن شاء الله في طالع الأيام سوف يرى النور، حتى يعمل على تنظيم عديد من مجالس وعمل مجالس المحافظات ولجانها، وكما أشرت.
1: نعم.
0: دليل
1: سيدي.
0: الأدلة الاحتياجية بهذه.
1: صحيح.
0: العبارة.
1: صحيح.
0: نتحدث الآن، وكان لكم دور في العمل على إطلاق نتائج مسح الموازنة المفتوحة. طبعا النتائج مستمعينا الكرام كانت تحمل العديد من البنود التي تقدم بها الأردن حتى على تلك المستويات الإقليمية، محاور أساسية ورئيسية. لكن قبل أن نخوض في تفاصيل هذه النتائج وتفاصيل هذه المسوحات، أتساءل ما الحاجة التي دفعتكم أنتم مؤسسة شركاء الأردن، وأنت من تمثل أيضا وملصق عام لهذا التحالف، تحالف.
1: نعم.
0: مؤسسات المجتمع المدني كافة، من أجل الإضلاع والقيام بهذا المسح.
1: نعم. موضوع المسح، بدي أبدأ بموضوع المسح. المسح هو مؤشر دولي. هذا المؤشر الدولي اخترنا في شركاء الأردن أن نقوم بإجراء هذا المسح كشريك وطني لمنظمة شراكة الموازنة الدولية، وهي الجهة المسؤولة عن هذا المسح دوليا. بالمناسبة هذا المسح طبق في هذه الدورة في 83 بلد على مستوى العالم، بالتالي هذا

0: يعتبر من المؤشرات الدولية الذي يعتمد على العديد من المعايير التي يعني تأخذ بها المؤسسات المالية الدولية، ويستند على معايير الشفافية الرئيسية. ما أود قوله بأنه إحنا عندما عملنا على هذا المسح كان الهدف هو تطوير حالة الإدارة المالية، تطوير حالة وتجويد وتعزيز حالة الحوكمة المالية في إدارة المال العام وفي إدارة الموازنة، لأن هذا المسح من المسوحات المهمة التي تقيس نقاط القوة ونقاط الضعف في ثلاث محاور رئيسية. نحن نتحدث الآن عن محور الشفافية، الشفافية المالية، الشفافية في الموازنة العامة. المحور الثاني هو المشاركة العامة أو مشاركة الجمهور في عمليات ومراحل الموازنة. والمحور الثالث أيضا هو الرقابة المالية أو الرقابة على الموازنة. هذه العناوين الثلاث الرئيسية التي يعمل عليها المسح. طبعا إحنا هذا المسح ستيم نشتغل عليه على مدار سنتين. عندنا أكثر من 200 معيار و200 سؤال يتم من خلالها تقييم هذه المحاور الثلاث. وما يميز هذا المسح بأنه مسح يعتمد على الأدلة ويعتمد على الحقائق، يعني لا يستند إلى خلينا نحكي perceptions أو وجهات نظر أو على آراء أو لا. إحنا عنا وثائق، عنا بيانات، عنا ملفات، نقوم بفحص هذه الوثائق، هذه البيانات، هذه الملفات، هذه المعلومات، تحليلها وإعطاء نتائج. هذه النتائج تكون على شكل درجات، علامات، أرقام، وتكون مقارنة. شو يعني مقارنة؟ مقارنة مع الدول في المنطقة، في الإقليم، مع دول العالم، وأيضا مقارنة للدولة نفسها مع السنوات السابقة التي سبقت هذا المسح. ممكن أنا أحكي بتفاصيل أكثر إذا هذا، بس أنا بترك
1: ما إنه إحنا رح نأخذ محور الشفافية، رح نأخذ أيضا محور المشاركة العامة ومحور الرقابة، يمكن أهم محاور رئيسية. بدنا نشوف شو واقع حالنا فيهم، أين نحن من هذه المؤشرات؟ عظيم. هل نحن في حالة تقدم أم أن الموضوع يتطلب منا المزيد من العمل؟ في إشارة مستمعينا الكرام، حتى لو كانت هذا الحديث هو نظري، لكنه يحمل العديد من الإشارات التي لابد أن نسلط الضوء عليها فيما يتعلق في الإدارة والحوكمة للمال العام.
0: شكرا.
1: وهذا أمر هام جدا، لأنه بيعكس قديش إحنا عندنا اهتمام بالشفافية، قديش عندنا محاربة للفساد ودعم للنزاهة.
0: يعني شكرا بأنك أنت سلطت الضوء على هذه النقطة، بأنه يعني اليوم هذا المسح هو يجري في، يعني إحنا نقوم فيه ونجري هذا المسح وهذه البحوثات، وبالمناسبة هو يحتاج جهد كبير يعني للبحث بالوثائق، للبحث بالتطبيقات العملية التي تقوم فيها الجهات المعنية. ونحن نتحدث اليوم عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة والبرلمان وأيضا ديوان المحاسبة في الأردن. فهذه هي الجهات المعنية. ما أود قوله بأنه اليوم هذا المسح يعني لا يأتي فقط بإطار نظري، بينما هو له انعكاسات وله أهمية كبيرة على الأرض، لأنه اليوم هذا المسح لما أنا أشوف مدى الشفافية ومدى المشاركة العامة، أنا بشوف كده انعكاس أولويات المواطنين في ضمن موازنة الدولة الأردنية. لما أنا بحكي بمشاركة عامة ونحن اليوم الأردن وبقيادة جلالة الملك شرع حالة التحديث السياسي، أنا بتحدث عن مشاركة عامة في عملية صنع القرار المالي. وأنا من وجهة نظري القرار المالي من أهم القرارات التي تؤثر على حياة الناس، لأنه إحنا بنحكي عن بطالة، بنحكي عن تنمية اقتصادية، بنحكي عن توفير خدمات وتجويد مستوى الخدمات. وبالتالي مشاركة المواطن في مراحل الموازنة، في دورة الموازنة، ينعكس بالضرورة إيجابا على مثلا مستوى الخدمات، ينعكس إيجابا على حالة التنمية. لأنه اليوم كمان حالة الثقة، هاي المشاركة بتعزز حالة الثقة. اليوم استجابة المسؤول لاحتياجات المواطن وأولويات المواطن هي تعزز حالة الثقة بين المواطن وبين المسؤول. وبالتالي هذا المسح مهم جدا، واليوم الحكومة والجهات المعنية تأخذ بهذا المسح بمستوى عالي من الأهمية، لأنها تقدر وتعرف نتائج هذا المسح.
1: طيب نتائج جاءت.
0: شكرا. عودة إلى سؤالك سيدتي.

0: في محور الشفافية احنا تحصلنا على درجة 62 من 100. 62%، ماذا يعني هذا الرقم وشو دلالاته؟ 62% اليوم في هذا المسح في عتبة، العتبة هي 61 من 100. يعني الدولة التي تحصل على 61 من 100 وأكثر تكون قد نشرت حدا كافيا من البيانات والمعلومات لإدارة نقاش عام حول واقع الموازنة، وبالتالي نحن في مستوى جيد في المستوى الكافي. وبالمناسبة نحن تقدمنا عن الدورة الماضية، كنا 60 من 100 في الدورة الماضية،
1: نعم
0: الآن نحن 62%. وهذه الدرجة أو هذول الدرجتين اللي إحنا تحصلناهم لم يأتوا من فراغ، واحتاجوا جهد كبير من الجهات المعنية في دائرة الموازنة العامة،
1: نعم.
0: أيضا في وزارة المالية، وبالتالي هذا الجهد أكيد يشكر عليه، وهو جهد أيضا مقدر في هذا الاتجاه، وبالتالي نحن تجاوزنا العتبة. وبالمناسبة إحنا يعني الأول عربيا في محور الشفافية ومنذ بداية المسح ونحن الأول عربيا.
1: طيب هو بالأساس 83 دولة، كم عدد الدول العربية ضمن هذا؟
0: ثمان دول عربية دول بهذا المسح.
1: نعم
0: بس بدي
1: ثمان.
0: أحكي لك شغلة، هذا الرقم متفاوت، يعني من دورة لدورة أحيانا بتنضم دول جديدة فبزيد العدد، كويس. فإحنا الآن ضمن 8 دول عربية مشتركة في هذا المسح، نحن الأول عربيا في محور الشفافية.
1: نعم.
0: لكن هذا الرقم مهم وهذا الرقم جيد وهذا الرقم يعطي دلالة بأننا نسير باتجاه صحيح، لكن هنالك العديد من التحديات اليوم اللي احنا بحاجة، ويعني بالوقت اللي فيه تحديات فيه فرص.
1: نعم.
0: لأنه احنا بنقدر نرفع هذا المحور، وهاي العلامة. الشفافية تقيس ونقيس من خلالها ستي توفر 8 وثائق رئيسية. اليوم دائرة الموازنة العامة، وزارة المالية، ديوان المحاسبة يصدروا بالوضع المثالي،
1: نعم،
0: 8 وثائق. الوثائق يعني خلينا نحكي تقارير أو ملفات أو
1: نعم.
0: إلى آخره. هذه الوثائق نقيس فيها التالي، نقيس هل الجهات المعنية أصدرت هذه الوثائق أم لم تصدرها.
1: أنتوا بتتبعوا كمان شغلهم
0: طبعا. هل هذه أصدرتها أو لم تصدرها؟ أولا أصدرتها في الوقت المناسب، هل أصدرتها في الوقت المناسب؟ لأنه أحيانا تصدرها في وقت متأخر فبكون تقييمها صفر حتى لو أصدرتها.
1: هنالك مدة زمنية،
0: طبعا
1: نعم.
0: هنالك مدة زمنية مطلع عليها دائرة الموازنة، مطلع عليها وزارة المالية. إذا أصدرتها في وقت متأخر عن هاي المدة لا تأخذ تقييم وتخرج عن التقييم، تمام. النقطة الثالثة مدى شمولية هذه الوثائق. شو يعني شمولية هذه الوثائق؟ يعني جودة هذه الوثائق، يعني احتواء هاي الوثائق على بيانات يعني بيانات مفيدة، بيانات كافية، بيانات نوعية، بيانات مفصلة، بيانات عن مؤشرات الأداء إلى آخره. فهاي الوثائق الرئيسية احنا مش بس منتبع إنها نشرت ولا لا، إنها نشرت ونشرت في الوقت المناسب، ومنقرأ هاي الوثائق مثل ما بيقولوا احنا منفصلها ومنفصفصها تماما حتى نتأكد من احتوائها على يعني الكم والنوع الكافي من البيانات حول الموازنة. تفضلي.
1: نعم، يعني تتحدث بأنه الموضوع ليس فقط مناط في عملية إصدار
0: طبعا
1: بيانات أو حتى إصدار موازنات وما غير ذلك من أمور.
0: صحيح.
1: الموضوع يتعدى ذلك بكثير. طيب أنتم هنا في مؤسسة شركاء الأردن عندكم أهل الاختصاص الذي يتبع ويتتبع
0: طبعًا.
1: يرصد ولا يترصد؟
0: طبعا سيدتي، إحنا مثل ما حكيت لك إحنا من 2008 بنشتغل على هذا الموضوع، وبالتالي إحنا مؤسسة يعني امتلكنا الخبرة التراكمية بهذا الموضوع، وعملنا ويعني تفاعلنا بكل هذه الدورات مع الجهات المعنية في دائرة الموازنة ووزارة المالية وديوان المحاسبة. وبالمناسبة هذا المسح نحن نقوم بالعمل عليه، وأيضا يرسل نتائج عملنا إلى دائرة الموازنة التي تقوم أيضا بمراجعة ما قمنا إحنا بكتابته وتوافق على ما جاء فيه وترفض أشياء مثلا ممكن ما تكون هي مقتنعة فيها، فبصير هذا النقاش بيننا وبين دائرة الموازنة، وبالتالي

0: هاي النتيجة لم تتحصل عليها الأردن فقط من ما تقوم فيه شركاء الأردن من عمليات بحث، وإنما هي أيضا حالة من التفاعل الإيجابي بيننا وبين الجهات المعنية، وبالتالي يتم التوافق على بالأخير درجة معينة وفقا لهذا الموضوع. بالتالي إحنا هدفنا هو بالدرجة الأولى، ونحن نعمل منذ البداية على تعزيز حالة الحوكمة المالية، وبالتالي اليوم إذا أنا بجري هاي الدراسة أو هذا البحث، أنا بهمني أسلط الضوء على نقاط القوة، لكن أيضا بهمني أسلط الضوء على نقاط الضعف حتى يتم تطويرها وتجويدها.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، هذا هو حال وواقع حال عمل مؤسسة شركاء الأردن. نحن نتحدث حول محور الشفافية وهذا المؤشر الذي وجدنا أن الأردن قد تقدم فيه. نعم. إلى درجة 62% العام الماضي أو الدورة الماضية كانت 60%. هنالك العديد من الملاحظات، الوثائق التي يتم نشرها من خلال الموازنة العامة. نعم. العمل على التدقيق، التحري، كذلك صحيح. التمحيص من أجل أنه يكون بالفعل هو عمل فاعل وعمل.
0: نعم.
1: مجدي.
0: نعم.
1: لأنه أنت بتقدم الدليل والبرهان. صحيح. في تلك المجالات التي تجد أن هنالك تقصيرا. صحيح. من الجهات ذات العلاقة، وهذا يؤشر على تلك الحيادية التي تتمتع فيها. نعم. مؤسسة شركاء الأردن وهذا المسح الشمولي. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام في بند المشاركة العامة.
0: نعم سيدة،
1: وإحنا يعني قلما سمعنا أن هنالك
0: مشاركة في الموازنة.
1: نعم.
0: نعم.
1: وأن العامة، نحن نتحدث عن العامة، إذن أنا أنظر إلى مشاركة الأخ المواطن.
0: نعم.
1: كمواطن يمكن أهم شيء في الموازنة عندما يتابع أنه تم إقرار قانون الموازنة.
0: شكرا.
1: وتم إقرار موازنة هذا العام ومشاهدة القنوات التشريعية في مجلس النواب الذي يشارك في التصويت على تلك المخصصات التي يتم تعيينها للعديد من الوحدات الحكومية.
0: صحيح.
1: يعني يمكن هذا هو واقع الحال أنا أتحدث.
0: لا صحيح طبعا. لا. يعني إحنا اليوم مفهوم المشاركة العامة في عمليات الموازنة، يمكن هذا المفهوم من يعني المفاهيم خلينا نحكي الجديد شوي علينا. حتى ترى الدرجة في العديد من الدول هي درجة مش بمستوى عالي، وبالتالي المشاركة في عمليات الموازنة بالكثير من دول العالم هي محدودة أو ضعيفة. لكن إذا إحنا بدنا نتحدث عن حوكمة مالية حقيقية، من المبادئ الرئيسية للحوكمة المالية هي مشاركة الجمهور. اليوم
1: عدي درجتنا؟
0: اليوم درجتنا 18%. نحن شهدنا تقدم. أنا دائما بحب أحكي عن الإشي الإيجابي. بداية
1: نؤمن بذلك. نعم.
0: طبعا شهدنا تقدم، هذا تقدم ملحوظ وتقدم مهم. احنا كنا بالدورة الماضية 4%، اليوم احنا تحصلنا على درجة 18%، لكن ما زلنا بالمستوى. هلا احنا عندنا مستويات، احنا في مستوى ضعيف، في مستوى محدود، وفي مستوى كافي. احنا ما زلنا في المستوى الضعيف، لكن هذا التقدم يوحي بأننا لدينا فرص حقيقية بأن نتقدم أكثر. وإحنا من خلال عملنا مع دائرة الموازنة، إحنا لا نكتفي مهندسة بإجراء المسح وإعداده، إحنا إلنا دور أيضا بالعمل على نتائج المسح. يعني اليوم أنا عندي حالة المشاركة ضعيفة، أنا عندي
1: يعني نقاط الخلل
0: طبعا دائرة. أنا عندي كمان، أنا بشتغل مع دائرة الموازنة ومع الجهات المعنية بأنه إحنا نرفع حالة المشاركة. وبالمناسبة نحن عملنا مع دائرة الموازنة خلال الفترة الماضية على عقد جلسات مع مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل المواطن والجمهور، لأنه إحنا كان عندنا مؤسسات من قطاعات، من اختصاصات، من مناطق جغرافية مختلفة تمثل الجمهور، لتنقل احتياجات وأولويات الجمهور والمواطنين، وهذا كان جزء منه رفع درجة الأردن بالمشاركة. جاء بناء ووفقا لذلك جاء إنشاء تحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجيبة لاحتياجات الجنسين، لأننا لمسنا حالة حقيقية من يعني وجود ضعف في عمليات المشاركة في الموازنة بمراحلها المختلفة. فجاءت الفكرة، وبالمناسبة هذه الفكرة نشأت من جلسات وجلسات مع المجتمع المدني، مع دائرة الموازنة العامة، بأننا نحتاج إلى كيان مؤسسي من مؤسسات المجتمع المدني باختصاصات مختلفة. هذه المؤسسات يكون لها دور في المشاركة بعمليات الموازنة. نعم. ونقل احتياجات المواطنين وأولويات المواطنين. فمن هنا جاءت الفكرة، فتأسس تحالف مؤسسات

0: المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، الذي تشكل من 23 مؤسسة مجتمع مدني ومحلي تغطي مختلف محافظات المملكة، تغطي اختصاصات مختلفة في هذا السياق.
1: طيب معلش نتوقف عند مصطلح الموازنة
0: نعم،
1: أو حتى الموازنة المستجيبة
0: لاحتياجات كلا الجنسين.
1: لاحتياجات كلا الجنسين.
0: نعم
1: يمكن
0: سيدة.
1: هذا المصطلح كنا نسمعه مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة إذا ما أرادت أن تتحدث حول تلك الخطط والسياسات اللي بتعتمد على النوع الاجتماعي. فما المقصود في هذه الموازنة، أو شو هي الأمور اللي إحنا بناخذها بعين الاعتبار عندما يتم إعدادها؟
0: عظيم. يعني إحنا كمان أنا بحب دائما أنقل الموضوع من الحالة المفاهيمية
1: أيوة
0: والحالة
1: إلى
0: النظرية
1: مبسط.
0: إلى مبسطة وإلى يعني انعكاساتها على الأرض، وأنسنت هذا الموضوع. يعني إحنا اليوم ممكن كثير نسمع بقول لك هاي مصطلحات مستوردة علينا، إحنا شو مستفيدين من هذا الموضوع؟
1: إلها دلالات.
0: أنا اليوم إذا هذا الشيء يطبق بالعالم وهو مفيد في الدول التي طبقت، وفي دراسات تثبت بأنه هذا التطبيق لهذا المفهوم مفيد، شو المشكلة بإني أنا أطبقه؟ لأنه هو أولا يعتبر جزء من الحوكمة، لأنه أنا اليوم بي بي بي بي أنا اليوم وجود معايير ومؤشرات لإنعكاسات الموازنة وأثرها على المواطنين الرجال والسيدات الفتيان والفتيات، هذا مؤشر بيعطيني شفافية. الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين ليست موازنة منفصلة، يعني مش موازنة منفصلة للمرأة بحد ذاتها، هي نمط أو أسلوب أو نهج يتم تطبيقه عند إعداد الموازنة. طيب
1: كيف
0: اليوم يجب أن يكون هنالك معايير، هذه المعايير تقيس مدى أثر هذه الموازنة على كل من الرجل والمرأة، على الفتى والفتاة، انعكاساته. بالتالي أنا اليوم مش بس ستي بقيس قديش عدد الوظائف التي توفرت للرجل وتوفرت للمرأة ولازم يكون في عدد متساوي، لا، احنا بنحكي عن عدالة بهذا الموضوع. يعني أنا اليوم إذا بدي أذكر لك مثال، إذا كان هنالك فرصة تدريبية أو فرصة توظيفية للمرأة، وفرنا عدد من الفرص التوظيفية للمرأة ووفرنا عدد من الفرص الوظيفية للرجل في منطقة معينة، بدي أنتبه بأنه المرأة أحياناً يعني ممكن أن لا يكون هنالك وسائل نقل متوفرة لنقل المرأة من
1: إلى مكان
0: إلى مكانها. وبالتالي أنا الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين بتأشر لي على هذا الموضوع، أنه أنا مش بس بدي أوفر فرصة عمل، أيضا بدي أوفر بيئة جيدة. ممكن المرأة تكون عندها فرصة أو يتوفر لها فرصة عمل لكن عندها أولادها ما بتعرف وين تروح فيهم، وبالتالي أنا كمان تؤشر لي الموازنة المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين
1: بأن
0: وجود حضانات ضمن هذا الموضوع. النقطة الثانية، ممكن تكون هنالك وظيفة وفرصة عمل لكن الوقت غير مناسب بالنسبة للمرأة حسب المجتمع اللي هي موجودة فيه إلى آخره، وبالتالي أنا بنتبه بأنه هاي فرصة العمل لازم تكون في وقت معين تتكيف مع، وبالتالي هذا المفهوم وهذا انعكاساته وهذا أثره، ونحن نعمل في هذا التحالف على هذا المفهوم مع اليو أن ومن اللي هي اللجنة الأمم المتحدة للمرأة.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بالمهندس علي فياض وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن، المنسق العام للتحالف مؤسسات المجتمع المدني للموازنة وأيضا الموازنة المستجيبة لاحتياجات
1: كلا
0: الجنسين. نعم. يعني هو مصطلح
1: اسم طويل شوي،
0: اسم طويل لكن جميل جدا أنه إحنا نعرف هذه التحالفات كيف تعمل، كيف هي طبيعة العلاقة ما بينها كمؤسسات مجتمع مدني وأيضا الجهات الحكومية والمظلة الحكومية الرسمية في هذا الموضوع، وحالة التكامل التي نسعى بأن نلمسها، لأنه كل

0: منهم له مهمة ومسؤولية. أنا أبحث دائما كيف انعكست على حياة المواطنين، على جودة الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين.
1: نعم.
0: في إشارة إلى أهم النتائج التي أتى بها هذا المسح، والذي أخذ العديد من المحاور، محور الشفافية ومحور المشاركة العامة.

0: نوع أو خرج بها هذا النوع من المسح، وكيف تقدم الأردن في العديد من المحاور ومحاور أخرى يتطلب العمل والمزيد من الجهود من أجل التقدم والمضي قدما في هذه المراتب. طيب، نحن نتحدث أيضا ضيف الكريم بأنه الموازنة العامة، وهي الجهة الرسمية التي تعمل على إعداد الموازنة، الجهة الرسمية التي تعمل على إصدار العديد من التقارير وإقرار العديد ووضع العديد من القوانين على المحك أمام الجهات التشريعية والقنوات التنفيذية يتم إقرارها، وهذا موضوع برمته، يعني موضوع بحاجة إلى مزيد من العمل، المزيد من التفصيل لعديد من الأمور التقنية وهذه التقارير التي تؤخذ بعين الاعتبار، واللي إحنا بنعتبرها من أهم مؤشرات مضي الأردن في النزاهة والشفافية، وبالتالي هي انعكاسها على عديد من القضايا، البيئة الاستثمارية، مؤشر الشفافية والنزاهة، مؤشر عالمي يمكن أن يشار له بالبنان، يعني وهذا إن شاء الله يا ربي إحنا مكملين فيه.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: جيب لاحتياجات
1: كلا الجنسين.
0: كلا الجنسين.
1: نعم،
0: يعني هو مصطلح
1: الاسم طويل شوي.
0: واسم طويل، لكن جميل جدا انه احنا نعرف هذه التحالفات كيف تعمل، كيف هي
1: نعم
0: طبيعة العلاقة ما بينها كمؤسسات مجتمع مدني وأيضا الجهات الحكومية والمظلة الحكومية الرسمية في هذا الموضوع، وحالة التكامل التي نسعى بأن نلمسها، لأنه كل منهم له مهمة ومسؤولية. أنا أبحث دائما كيف انعكست على حياة المواطنين، على جودة الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين،
1: نعم
0: في إشارة إلى أهم النتائج التي أتى بها هذا المسح والذي أخذ العديد من المحاور، محور الشفافية ومحور المشاركة العامة ومحور الرقابة. كنا قد تحدثنا في العديد من الإيضاحات ضمن هذا العمل وضمن هذه التفصيلات التي
1: نعم
0: خرجت فيها هذا النوع أو خرج بها هذا النوع من المسح، وكيف تقدم الأردن في العديد من المحاور ومحاور أخرى يتطلب العمل والمزيد من الجهود من أجل التقدم والمضي قدما في هذه المراتب. طيب، نحن نتحدث أيضا ضيفي الكريم بأنه الموازنة العامة، وهي الجهة الرسمية التي تعمل على إعداد الموازنة، الجهة الرسمية التي تعمل على إصدار العديد من التقارير وإقرار
1: نعم
0: العديد ووضع العديد من القوانين على المحك أمام الجهات التشريعية والقنوات التنفيذية يتم إقرارها، وهذا موضوع برمته، يعني موضوع بحاجة إلى مزيد من العمل، المزيد من التفصيل لعديد من الأمور التقنية وهذه
1: نعم
0: التقارير التي
1: نعم
0: تؤخذ بعين الاعتبار واللي إحنا بنعتبرها من أهم مؤشرات
1: صحيح
0: مضي الأردن في النزاهة والشفافية، وبالتالي هي انعكاسها على عديد من القضايا، البيئة الاستثمارية، مؤشر الشفافية والنزاهة، مؤشر عالمي يمكن أن
1: صحيح
0: يشار له بالبنان، يعني وهذا إن شاء الله يا ربي إحنا مكملين فيه.
1: إن شاء الله.
0: عندما يتم وضع الموازنة أكيد هنالك يعني حصص توزع للعديد من القطاعات والعديد من
1: صحيح
0: المشاريع المركزية. عندما نتحدث ونرى بأم أعيننا تلك الزيارات الميدانية التي تأتي على لعديد من رؤساء الحكومات الأردنية المتعاقبة، ويعني آخرها كان دولة رئيس الوزراء، وزيارات وتلك الملاحظات التي يكون باهتمام وعناية يخطها، وبالتالي هذا يمكن يعطي نوع من الرضا العام للأخوة المواطنين وخاصة في المناطق التي هي بمس الحاجة إلى الخدمات. مهندس علي،
1: صحيح،
0: هل نجد أن ذلك سوف ينعكس في العديد من المؤشرات، أو بالأحرى سوف ينعكس من خارج الورق إلى التنفيذ؟
1: انعكس
0: وانعكس.
1: هو انعكس يعني بالمناسبة، وشكرا أنك أشرت لهذه النقطة. إحنا اليوم درجة المشاركة العامة ارتفعت لأنه أخذ بعين الاعتبار، وإحنا يعني كمان هذا الموضوع بالنسبة لنا إحنا نتابع زيارات الحكومة، الزيارات الميدانية، نتابع ونوثق هذا الموضوع. من أسباب ارتفاع أيضا مؤشر المشاركة العامة في مراحل وعمليات الموازنة هي الزيارات التي نفذها دولة رئيس الوزراء، وبكل أمانة هذه المرة وهذه الزيارات كانت مختلفة. لماذا مختلفة؟ لأن هذه الزيارات كانت تذهب إلى مناطق مختلفة جغرافية،
0: نعم،
1: إلى محافظات مختلفة، يكون هنالك حوار واستماع لآراء المواطنين وأولويات المواطنين في العديد من القطاعات المختلفة. بنفس الوقت هذه الأولويات يتم أخذها، ويتم كان هنالك إصدار تقارير سيدتي. هذا هو المختلف اليوم بالموضوع، هذا المختلف بين هذه الزيارات وزيارات أخرى. يتم أخذ هذه الأولويات ويتم إصدار تقرير، ويصدر وكان يصدر ونحن يعني نتبع على هذا الموضوع، يصدر على موقع رئاسة الوزراء. هذه التقارير تتحدث عن الأولويات التي قدمها المواطنين، بنفس الوقت تتحدث عن استجابة الحكومة لهذه الأولويات كلها أو جزء منها أو بعضها، وما هي الخطوات القادمة وما هي الإجراءات. ويتم إصدار بعد ذلك تقارير عن تتبع سير العمل، وبالتالي كان هنالك استماع لآراء المواطنين، كان هنالك تغذية راجعة حول من خلال هذه التقارير حول هذه الأولويات وهذه الاحتياجات وهذه المتطلبات، وكان هنالك تقارير تتحدث عن مستوى التقدم في العمل حول هذه الإجراءات وهذه الأمور. وبالتالي هذا هو المختلف. وإحنا اليوم لما نتحدث عن هذا النوع من المشاركة، إذا أنت بتشوفي ترى كان له أثر عند المواطنين، وكان في ردة فعل إيجابية لدى المواطنين عندما كان يؤخذ باحتياجاتهم، يؤخذ بمتطلباتهم. وبالتالي أنا كمان هاي فرصة أني أحكي لك بأنه اليوم موضوع ومحور المشاركة العامة لما يطبق بطريقة صحيحة تراعي كل مستويات المشاركة ومراحل المشاركة، هذه تأتي، هذه النتائج تأتي ثمارها وتأتي وكلها بالطريقة الصحيحة كما لاحظنا من خلال هذه الزيارات.
0: نعم، يعني مهندس علي، هل رح نوصل أنه المواطن يشارك فعليا في إعداد الموازنة؟
1: لماذا لا يشارك؟ يعني إحنا اليوم المواطن أو من يمثل المواطن، إحنا اليوم ست في أربع مراحل للموازنة: مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار ومرحلة التنفيذ ومرحلة أيضا الرقابة والمتابعة على الموازنة. في كل مرحلة من هذه المراحل يستطيع المواطن أن يشارك. في مرحلة الإعداد يمكن للوزارات المختلفة أن تشرك المواطنين من خلال أحيانا لجان مختصة، من خلال لجان يتم تشكيلها في القطاعات المختلفة، وتطبيق نهج الموازنات التشاركية بهذا الأساس، والأخذ بآراء وتطلعات. وفي غالب الأحيان ترى تكون هنالك آراء مهمة بالنسبة للمواطنين توجه الإنفاق بطريقة صحيحة إذا ما أخذ فيها بطريقة صحيحة أيضا من ضمن الجهات المختصة. المشاركة أيضا لا تقف دائما على الحكومة، المشاركة جزء منها من من مجلس النواب. اليوم المشاركة، إذا إحنا بنحكي عن المشاركة، هو إتاحة قنوات رسمية من قبل الجهات الرسمية للجمهور، للمواطنين أو من يمثلهم للمشاركة. أنا اليوم اللجنة المالية والبرلمان هنالك على عاتقه بأن يقدم مساحات للمواطنين للمشاركة في مراحل الموازنة المختلفة، وهذا في العديد من المناسبات. بالمناسبة يعني لأنه إحنا أيضا يعني هنالك عمل مشترك بيننا وبين اللجنة المالية في مجلس النواب، ورئيس اللجنة المالية في أكثر من مناسبة يعني تحدث عن ضرورة يعني المشاركة وإحداث مشاركة حقيقية، وأن هنالك نية حقيقية لأن تكون المشاركة من قبل مجلس النواب مع المواطنين مشاركة مؤسسة ومشرعنة وفق النظام. نعم. النظام الأساسي لمجلس النواب.
0: نعم، وهي يمكن تكون مشاركة فاعلة أكثر وأكثر طبعاً. عند الاطلاع على واقع الحال، وبالتالي رح نكون كلنا مسؤولين في هذا الملف.
1: صحيح.
0: طيب، محور الرقابة مستمعينا الكرام، واللي آتى بأنه في هنالك ارتفاع في هذا المؤشر من 39 إلى 46.
1: نعم.
0: لنتحدث حول تفاصيل الرقابة ومن هم الشركاء المعنيين في هذا الملف، وما هي التوصيات التي أتى بها مركز شركاء الأردن.
1: نعم،
0: مؤسسة شركاء الأردن.
1: الآن نعم. الرقابة هي هذه الدرجة 46 هي درجة مركبة تقيس
0: نعم.
1: جزئين: تقيس الرقابة البرلمانية، يعني الرقابة التي يقوم فيها البرلمان الأردني على الموازنة.
0: نعم.
1: الجزء الثاني يقيس رقابة ديوان المحاسبة.
0: وبالتالي
1: نحن أمام درجتين. الدرجة الأولى كانت اللي هي الرقابة البرلمانية 47، الرقابة الديوان المحاسبة 45، وبالتالي العلامة الإجمالية هي 46 للرقابة بشكل عام.
0: نعم.
1: طبعا إذا ما أردنا أن نتحدث عن الرقابة، هي رقابة مجلس النواب في مراحل الموازنة المختلفة، والقدرة أو يعني القدرة الفعلية على إحداث رقابة حقيقية على الموازنة العامة في المراحل المختلفة: الإقرار، التنفيذ، أيضا المتابعة أو الرقابة على الموازنة، الأدوات التي يمتلكها ويقدمها البرلمان في مجال الرقابة. هل البرلمان يعني اليوم نحن نقوم برقابة ممنهجة ومؤسسة حقيقية؟ هل البرلمان اليوم لما يجتمع مع يناقش تقرير ديوان المحاسبة مثلا يصدر تقرير مفصل عن نتائج هذا الاجتماع وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفق هذا الموضوع؟ هل البرلمان اليوم عند اجتماعه مع الوزارات المختلفة لمناقشة موازنات الفصول يكون هنالك إصدار تقارير مفصلة عن هذه المناقشات وما هي الإجراءات التي يتخذها البرلمان في هذا السياق؟ العديد من النقاط التي نسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على بعض المواطن التي يمكن أن يعني يتم تطويرها والتي فيها فرص حقيقية للتطوير. الهدف بالمحصلة رقابة برلمانية حقيقية، يعني إدارة حقيقية للمال العام، يعني حوكمة مالية حقيقية.
0: طبعا احنا عندنا ديوان
1: يعني
0: المحاسبة،
1: يعني انعكاس أثر على حياة المواطنين. ديوان المحاسبة هو الشق الثاني أو الجزء الثاني من الرقابة. ديوان المحاسبة ومستوى الرقابة التي يقوم فيها ديوان المحاسبة، هذا ما يتم أيضا قياسه، يعني التدقيق الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة وفق مؤشرات قياس معينة. طبعا هنالك العديد من التوصيات، من ضمنها كان توصيات باستقلالية، ونحن اليوم نتحدث عن تجارب دولية اللي هي استقلالية ديوان المحاسبة، ومن ضمنها اليوم في العديد من الدول ديوان المحاسبة هو جهة مستقلة لا تتبع للحكومة. اليوم رئيس ديوان المحاسبة يعين من قبل الحكومة ويراقب على الحكومة، وبالتالي يعني احنا حطينا توصية بانه ان تكون اوكي ممكن من الحكومة، لكن ان يكون التعيين والإقالة بموافقة مجلس النواب مثلا، حتى نعطي اكثر استقلالية. استقلالية لانه بالاخير يراقب الحكومة او يدقق على الحكومة بهذا السياق. طيب.
0: أيضا كان لكم رأي فيما يتعلق في تقديم مشروع الموازنة وإقرارها، لأنه يمكن إلنا تجربة مع مجالس المحافظات وكان رؤساء اللجان يتحدثوا عن المدد الزمنية القصيرة التي أصبحت لزاما ضمن القانون المعمول فيه، واللي يمكن هي تهدر الوقت، تهدر عديد من مشاريع تم إقرارها.
1: عظيم. بدي بس أذكر بنقطة بأنه هذا المسح هو عن موازنة 2025.
0: نعم. العام الماضي.
1: عن موازنة 2025. لكن اليوم وبكل أمانة ومصداقية وشفافية، ما حدث هذه السنة هو مختلف، بأنه تم إقرار الموازنة لأول مرة على رأس السنة، مش مثل السنوات التي كانت تسبق نتأخر شهر وشهرين وثلاث، وبالتالي ما بيظل عندك مدة زمنية كافية لتنفيذ المشاريع. اليوم كان في يعني إصرار من الحكومة من مجلس النواب بأنه إحنا بدنا نقر الموازنة وأن يبدأ العمل فيها من بداية السنة، وهذا نهج سليم وسلوك نحن أكيد ندعمه ونؤيده، لكن ما بدنا هذا الموضوع يكون على حساب النقاشات التي تحدث على الموازنة، ولذلك نحن طالبنا بأن يتم تقديم مسودة القانون قبل شهرين حتى يتم نقاش الموازنة بطريقة أكثر تفصيلا. يعني اليوم أوكي في مجلس النواب يتم مناقشة فصول الموازنة الوزارات المختلفة، لكن أنا بعتقد لو كان هنالك مدة زمنية أطول راح تكون النقاشات أعمق، راح يكون الرقابة أكثر، راح يكون التدقيق أكثر، وتعطى كل وزارة يعني الوقت المناسب لمناقشتها بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وبالتالي من هنا جاءت التوصية لهدفين: تجويد المناقشات والرقابة البرلمانية أولا، النقطة الثانية أن يتم إقرار الموازنة على رأس السنة وفي بداية السنة.
0: نعم. إذن بهذه المحاور الثلاث التي أتى بها هذا المسح والتي ضمنت العديد من التفصيلات، العديد من النقاط التي يجب أن نعمل على تعزيزها لتحسن واقع الحال، وبالتالي الوصول إلى حالة من التكامل وأيضا حالة من الاستدامة لعديد من المشاريع التي مشاريع مركزية تضمنتها الموازنة.
1: صحيح. سيدتي احنا يعني أنا بحكم عملنا بهذا المسح، ونحن اليوم في الدولة الأردنية نسير باتجاه إصلاح في مسارات مختلفة، مسار التحديث السياسي، التحديث الاقتصادي، والتحديث الإداري. وهذا المسح يتقاطع مع هذه المسارات الثلاث. في التحديث السياسي نحن نتحدث عن مشاركة حقيقية، وندعو إلى مشاركة حقيقية، وهي من خلينا نحكي من أنواع المشاركة المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، بالتالي هذا توافق ودعم لمسار التحديث السياسي. في التحديث الاقتصادي اليوم الموازنة هي ليست أداة مالية فنية تقنية فقط، هي أداة اقتصادية. اليوم كيف ندير أو كيف نخطط ماليا، كيف نصيغ هذه الموازنة، هذا كيف ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي، كيف ينعكس بالضرورة على معدلات النمو، كيف ينعكس على الاستثمار، كيف ينعكس على معدلات البطالة. وبالتالي الموازنة، إدارة الموازنة، انعكاسها بشكل طبيعي على الواقع الاقتصادي. واليوم احنا بنحكي عن مشاريع كبرى في رؤية التحديث الاقتصادي، تم تخصيص أموال لها ضمن الموازنة، وهذا تقاطع مع مسار التحديث الاقتصادي. أما تحديث القطاع العام والتحديث الإداري فنحن وصلب وهدف هذا المسح الجوهري هو تعزيز الحوكمة المالية، وهذا يعني هذا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بالمهندس علي فياض وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن، المنسق العام للتحالف مؤسسات المجتمع المدني للموازنة وأيضا الموازنة المستجدة.

0: هذا يدعم التحديث الإداري بأشكاله المختلفة. أنا من وجهة نظري ستي بأنه الموازنة من الأمور الرئيسية والأساسية التي تنعكس على حياة المواطنين. وجود مشاركة للناس ومشاركة للمؤسسات ومشاركة للجمهور، وجود شفافية، أعتقد من أكثر القضايا التي تؤثر على حياة الناس وحياة المواطنين اقتصاديا تنمويا بكل الاتجاهات. وبالتالي نحن بحاجة كمواطنين، يعني ضعف المشاركة كمان بدي أنوه لهذه النقطة، يعني أحيانا يأتي من ضعف الثقافة المالية الموجودة بأنه عن أهمية المشاركة. وبالتالي إحنا كثير مرات بنواجه بأنه في ضعف في فهم الموازنة. وبالتالي نحن قمنا بإجراء تدريبات للكثير من مؤسسات المجتمع المدني بهذا الموضوع، وبنفس الوقت لموظفين القطاع العام بهذا الاتجاه، يعني للجانبين حتى تكون مستوى المشاركة أكثر.
1: نعم.
0: اليوم ما بدي أطيل أنا، بس اليوم دائرة الموازنة واحدة من الوثائق الرئيسية التي تصدرها اسمها موازنة المواطن. شو يعني موازنة المواطن؟ يعني تبسيط الموازنة العامة بطريقة يفهمها المواطن، وهذه دعوة للمشاركة العامة بأنه المواطن يكون شريك، ويكون والشراكة تبدأ من الفهم الحقيقي للموازنة. حتى نشارك بالموازنة بحاجة أن نفهم الموازنة بطريقة حقيقية وبطريقة واضحة.
1: نعم. يعني. وأنتم على يقين أنه عندكم متابعة لإصدار ونشر وإعداد مثل هذا النوع من التقارير
0: طبعاً.
1: التي يمكن للعوام حتى أنه الاطلاع عليها، إبداء الرأي، وخاصة مع وجود هذه التطبيقات وهذه وسهولة الوصول إلى هذا النوع من التقارير
0: طبعاً.
1: سواء كان لأهل الاختصاص أو حتى للعوام.
0: نحن ستي نحن مستمرين بهذا العمل، ونحن يعني بالنسبة لنا هذا التزام.
1: نعم.
0: وهذا بالنسبة لنا جهد وطني إحنا نقدمه اليوم للحكومة، بأنه هذا المسح نتائجه مفيدة جدا وتعطي مؤشرات حتى للحكومة بأنه إحنا في نقاط إيجابية بدنا نبني عليها، في نقاط بدنا نعززها،
1: في وعي.
0: وفي وعي ومنشتغل على الوعي بهذا الموضوع. موازنة المواطن نحن ندعو أن أيضا أن يتم، وهذه من ضمن التوصيات، يتم العمل عليها بطريقة تشاركية حتى نعكس أولويات المواطنين ضمن هذه الموازنة. نعم.
1: إذن مستمعينا الكرام، يمكن هذه الحلقة اللي أفسحنا فيها المجال لتسليط الضوء حول ذلك المسح الذي أتى به مؤسسة شركاء الأردن فيما يتعلق لمسح الموازنة المفتوحة، وأيضا الموازنة اللي هي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كلا الجنسين.
0: نعم.
1: فكل الشكر الجزيل لك المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء الأردن والمنسق العام لتحالف مؤسسات المجتمع المدني حول الموازنة والموازنة المستجدة تجيب لاحتياجات كلا الجنسين.
0: شكرا.
1: شكرا. شكرا لك.
0: شكرا لك على هذه الاستضافة.
1: شكرا
0: وشكرا
1: لك.
0: لفريق العمل، وشكرا للمستمعين الكرام أيضا.
1: شكرا لك. شكرا. ومستمعينا، لم يتبقى إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية وديوان التشريع والرأي، يدعو المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود استعادة التهدئة في المنطقة. الأردن يدين الاعتداء الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وسفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 لبنانيين وجرح آخرين في سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران على المقترح الأمريكي، ويقول إنه لا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب. محليا، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030 تحت شعار أردن مزدهر جوهره النزاهة. وزارة الأوقاف

الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية. الأحوال المدنية تؤكد أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي في المملكة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأخيرا طقس دافئ في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: عاجز وفإليك بعجزه مستشفع.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء عمر الكركي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا، حلقة اليوم بعنوان وأذن في الناس بالحج. وللحديث

0: حديثي عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى في جهودكم، وجعلنا الله عز وجل وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سميع مجيب.
0: اللهم آمين، حياكم الله دكتور. إخوة الإيمان، نحييكم في هذا اللقاء الإيماني المبارك. عنوان حلقة اليوم: وأذن في الناس بالحج، حيث تمتزج الأرواح بالشوق وتتحرك القلوب حنينا إلى بيت الله الحرام، إلى تلك البقاع الطاهرة التي تهفو إليها أفئدة المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها. الحج إخوة الإيمان ليس رحلة سفر عادية ولا انتقالا من مكان إلى مكان، بل هو رحلة إيمان وتوبة ومدرسة عظيمة يتعلم فيها المسلم معاني الطاعة والصبر والتجرد لله تعالى. في الحج يخلع الإنسان زينة الدنيا ويلبس لباسا واحدا لتتساوى الوجوه والألوان واللغات، فلا فرق بين غني وفقير وبين قوي وضعيف إلا بالتقوى والعمل الصالح. وفي هذه الأيام المباركة المقبلة تتعالى أصوات الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتخشع القلوب وتدمع العيون، ويشعر المسلم بأنه جزء من أمة عظيمة اجتمعت على طاعة الله تعالى ووحدانيته. مشاهد الحج تذكر أيها الإخوة والأخوات بيوم الحشر، حين يقف الناس بين يدي الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك كان الحج فرصة عظيمة لمراجعة النفس وتجديد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم بإذنه تعالى نعيش معكم أيها الإخوة والأخوات معاني الحج، أسرار الحج، نتحدث عن فضله وعن قصص الشوق إلى بيت الله الحرام، وعن الدروس بإذنه تعالى الإيمانية والتربوية التي يحملها هذا الركن العظيم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم يا أخي الكريم، مبارك الله فيكم.
0: المحور الأول فضيلة الدكتور، دعنا نتوقف عند ذلك النداء. يعني قرون حتى اليوم الحالي، نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحج، وعندما يعني كان وحيدا وفي بين جبال، مكان ما لا يوجد فيه سكان، وقول الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام: عليك النداء وعلينا البلاغ. البلاغ منذ ذلك اليوم حتى اليوم دكتور. نتوقف يعني عند هذا المشهد دكتور، صف لنا هذا المشهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أكرر شكري وتقديري لأخي الكريم الدكتور محمود الدروع ولفريق العمل على هذه الاستضافة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن ينفع بكلامنا عموم السامعين.
0: اللهم آمين، حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله. الحج

0: قيمة عالية في الإسلام، حتى أنه وصل أن يكون ركنا من أركان الدين وفريضة من فرائض الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، منها الحج إلى بيت الله الحرام. الله عز وجل خاطب الناس به بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج هو القصد والذهاب بما يتيسر من وسائط نقل من بيت كل واحد من المسلمين حتى يبلغ بيت الله، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم وأقام قواعدها، وإلا فهي قد وضعت قبله بقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بعد قرون وإذا بالله عز وجل يأمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت، ويساعده على ذلك إسماعيل. وقبل هذا البناء أمر الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يهاجر بزوجه وولده حتى يجعلهم هناك قريبا من البيت الحرام قبل أن يبنيه، وجعلهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما قال الله عز وجل في الآية. وبعدها شاء الله عز وجل أن تتفجر عين زمزم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرجع إبراهيم وأن يعرض له الشيطان حتى يصده عن شيء من أوامر الله فرماه، وأصبح الرمي سنة، وسعت هاجر بين الصفا والمروة، وصار السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ثم ذبح الفداء لإبراهيم فصارت الأضحية. فكأن الحج له علاقة وثيقة بأسرة وآل إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا الاكتمال أمره الله عز وجل أن يدعو العباد إلى الحج، فقال: أذن في الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيقال أن إبراهيم عليه السلام ارتقى على جبل أبي قبيس قريبا من الصفا، ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله وأبلغ الله هذا النداء إلى المسلمين وإلى عباده وخلقه، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى مرتين حج مرتين، إلى آخر ما جاء في الأثر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه الشعيرة من أعظم الشعائر، لأنها كافية لمرة واحدة في العمر، وهي يعني من كفايتها أن الله عز وجل لا يطالب بها العبادة مرة ثانية، والأمر الآخر ثواب هذه المرة يكون الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج نداء من الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: القلوب الصادقة تهفو إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات. فقلب المؤمن على قلة إمكانياته أول ما يدخر شيء من المال يجد أنه يفكر جديا بالذهاب إلى بيت الله الحرام. هذا الحج هو سفر بالأجساد وبالأرواح حتى يعترف الإنسان لربه بذنوبه، ثم ينال مغفرة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى في مواسم الحج التي باركها الله. ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا مع حجاج بيته الحرام.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير دكتور، يعني على هذه المقدمة وهذه التهيئة. دكتور، يعني في سياق حديثك واستشهدت بآية الحج: وأذن في الناس بالحج، في موضع من هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. ما المقصود هنا بهذه المنافع؟ وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنت أشرت إليه في حديثك الطيب: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما المقصود أيضا هنا بالحج المبرور، وكيف يكون حجنا مبرورا دكتور؟
0: يا سيدي، المنافع التي يريدها الإنسان ويتشوف إليها

0: إما عاجلة في الدنيا وإما آجلة عند الله عز وجل يوم القيامة، وكلاهما يتحقق بالحج الصحيح المبرور. أما منافع الدنيا فكثيرة، قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تحرج الصحابة في البيع والشراء في موسم الحج، فنزلت هذه الآية لترفع الحرج، فإن الحج موسم عظيم يكاد أن يكون يعني بميزانيات دول عظمى لكثرة ما يتداول فيه من شراء للطعام والشراب واللباس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وأما المنافع الأخرى أيضا الدنيوية، ما يحصل من تعارف بين المسلمين، يعني يكاد كل واحد منا ذهب إلى تلك البقاع إلا وتعرف على إنسان من دولة عربية أو إسلامية من المسلمين، حتى شكلت رحلة الحج نواة لصحبة صالحة، وهذه من أنفع ما ينتفع به الإنسان في الدنيا ويستمر نفعها حتى بعد الموت.
1: وأما يعني تتحدث دكتور أنت عن جوانب اقتصادية وجوانب اجتماعية، نعم. يعني ربما نخصص حلقات لهذا الجانب فقط، الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي
0: والجانب التربوي. نعم. نعم الحج يعني يكاد يكون مؤتمر إسلامي عام بكل ما تحويه الكلمة من معنى، يجتمع فيه الطبيب مع المهندس مع التربوي مع الطبيب النفسي، كل المجتمعات بكل
1: يعني مكونات.
0: مكوناتها تجتمع هناك حتى يؤسس لهذه الأمة بقوة العلم وبقوة الأخلاق وبقوة المعرفة، حتى تكون هذه الأمة بأقوى وأفضل الأمم أخلاقيا وعلميا. الحج المبرور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا ذهب الواحد منا إلى حاج أو معتمر بعد عودته يقول له هذه الكلمات: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفور وتجارة لن تبور. يا ترى ما معنى الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة؟ تصور هذه الكلمة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني لا يوجد مكافأة تعطي الحاج قدره إلا أن يكافئه الله عز وجل بجنات النعيم. ما هو البر؟ ما هو البر الذي يناله الحاج في هذه الرحلة المباركة؟ الله عز وجل ذكر البر في أكثر من موطن في القرآن، منها قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا جانب عقدي. ثم قال الله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم جانب ثالث: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. العلماء ماذا قالوا عن الحج المبرور؟ قالوا: الحج المبرور هو الذي، وهذا ضروري ونحن على يعني مقربة من توديع حجاج بيت الله الحرام،
1: نعم بعد أيام، نعم.
0: يعني تفصلنا أيام قليلة ويغادرون بيمن الله ورعايته. ما معنى حج مبرور؟ أنا أريد أن أتوجه إلى الحج، كيف يكون حجي مبرورا؟ أولا أن أتعلم أركان الحج فآتي بها كلها، وأن أتعلم واجبات الحج فأقوم بجميع واجبات الحج ما أمكن إلى ذلك السبيل، ثم أتعلم السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأفعل هذه السنن النبوية الكريمة. من الحج المبرور، من صفات الحاج المبرور، أن يكون هذا الإنسان لا يفعل المعاصي والآثام في حجه، فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج المبرور قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام، أن تجعل السلام بين الحجاج، لا تخيفهم من شيء ولا ترعبهم من شيء ولا تدخل على قلوبهم حزنا، خاصة من يقوم بالولاية والمسؤولية على حجاج بيت الله الحرام. من الحج المبرور أن تكون النفقة التي ينفق بها الحاج على نفسه ومن معه نفقة حلالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة الغير، ما كل لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن هذه بمجموعها تشكل لدينا حجا مبرورا أدى

0: الأركان والسنن والواجبات، النفقة حلال، الأخلاق العالية التي يتمتع بها الحاج من إفشاء السلام وأطعام الطعام، كلها تصب في هذه القضية حتى توصل الحاج إلى أن يكون حجه مبرورا بإذن الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله يعني لمن كتب ويسر له الحج أن في هذا العام جميعا، يعني ندعو الله أن يكون حجهم مبرورا. دكتور، أيضا الحج هو دعوة من الله تعالى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا يعني هذه جزئية لابد أن نتوقف عندها، هم وفود الله الآن.
0: هذا تكريم، المسلمون تجاوزوا 2 مليار، لكن الذين يحجون يعني لا يتجاوزوا 2 إلى 3 مليون، يعني نسبة قليلة جدا بالنسبة لعدد من آمن بالله عز وجل من المسلمين. هذا يدعونا إلى شكر الله عز وجل لمن يسر له الحج. أول ما نوصي به الحجاج أن يشكروا الله عز وجل أن جعلهم من وفده القادمين عليه. هؤلاء نالوا الرضا بإذن الله عز وجل، ونالوا المحبة والتكريم، وأذن لهم أن يزوروا بيت الله الحرام، ولولا أن لهم عند الله عز وجل قدم صدق ومكانا مباركا لما هيئ لهم أن يصلوا المشتاقون إلى الحج كل المسلمين، لكن الذين تتاح لهم الفرصة أعداد يعني قليلة قياسا على عدد المسلمين. الحاج والمعتمر ضيف على الله، وحق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره. الغازي في سبيل الله الحديث، والحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء ينسبون إلى الله. ولو استقرينا وتتبعنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لوجدنا بما لا ينخرم في قاعدة عامة أن كل شيء نسب إلى الله ينال عظمة خاصة. الناقة عندما نسبت إلى الله أصبحت آية من آيات الله، المساجد عندما نسبت إلى الله صار لها قيمتها، الأنبياء
1: بيوت الله،
0: نعم، رسول الله، كتاب الله، كلام الله، ناقة الله، عبد الله، ولي الله، وفد الله، هذه الإضافة تشريف وتكريم وتعظيم لهذا الإنسان. فلا يجوز للحاج في لحظة أن يغفل أنه حل ضيفا في بيت الله، وهذا يعني أن يكون بالمكان اللائق والمكانة اللائقة بالمكان وبالزمان وبالتشريف الذي شرفه الله عز وجل. ثم جاء الحديث ليختم بالنتيجة، قال دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فإن الله عز وجل يقضي حوائج الحجاج دنيا وأخرى بأمره سبحانه.
1: إذن هنيئا يعني لكل من وفق في هذا العام وكان من وفود الله الذين دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. أيضا دكتور، لا يعني لا شك أن السفر فيه مشقة، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نتوقف عند هذا الحديث، ومن دروس الحج الصبر. دكتور،
0: يا سيدي، الله عز وجل أراد للمسلمين من هذا الدين أن يتحلوا بأجمل الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما نوصي به حجاج بيت الله الحرام بالأخلاق كلها وعلى رأسها الصبر، فإن الصبر في الأخلاق كالرأس من الجسد. الصبر ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع وأحب إلى الله عز وجل من الصبر. لماذا نحتاج إلى الصبر في هذه الرحلة المباركة؟ أولا، لأن الذين سيقطعون علينا نيل بركات وأجور وفضائل هذا الحج كثر، وعلى رأسهم الشيطان. لن يهنأ الشيطان إلا إذا حاول مرارا وتكرارا أن يفسد على الحاج حجه. كيف يهنأ وهذا العبد الضعيف إنما وفد على الله ليغفر الله عز وجل له.

0: ذنوبه. الصبر لأن الحج فيه سفر وفيه مفارقة للفراش الوثير وللبيت ولنمط حياة معين. الإنسان يعيش في بيته، سيد في بيته، ينام كما يشاء ويأكل كما يشاء ويذهب ويأتي كما يشاء، في لحظة واحدة يصبح جزءا من ضمن فئة كبيرة من الناس، يسير بسيرهم وينام بنومهم ويأكل بأكلهم ويشرب بشربهم. هذا التغيير الجذري لنمط من أنماط الحياة التي اعتاد عليه الإنسان، خاصة أن معظم الحجاج من كبار السن، يعني ألف هذه العادات 60 إلى 70 سنة، والآن سيجد بيئة جديدة فيها سفر وفيها حط وفيها ترحال. فنقول إن لم يتحلى بالصبر فإنه لن ينال يعني الثواب الكامل الذي أراده الله عز وجل للمسلمين. الصبر أيضا على مشاق الطريق، الصبر على الإجراءات التي أحيانا تحتاج إلى وقت، ليست مقصودة بهدف التنكيد والتنغيص على الحجاج، وإنما إجراءات لا بد منها. فالصبر هو خير ما يتسلح به الحاج. إذا أردنا أن نأخذ قدوة لنا في هذا، تعيننا على الصبر، فلنقتدي برسول الله
1: صلى الله عليه
0: وآله وسلم. هو المرشد الوحيد لكل الصحابة الذين حجوا معه، مرشد واحد لمئة ألف أو يزيد من صحابته الكرام. الأمر الثاني، سافر على ناقة، لم يسافر على متن طائرة ولا على مركب يعني مريح، وإنما سافر كما يسافر أي رجل من المسلمين. وتصور بالله يعني مقدار المشقة التي كلنا جرب الطريق بين المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وبين مكة المكرمة شرفها الله وحفظها وأعزها، مسافة طويلة بأي وسيلة من وسائل النقل تدركك المشقة. فلنا أن نتصور ذلكم اليوم الذي أحرم فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ناقته، ليس معه كثير من المتاع ولا كثير من الطعام والشراب، بلباسه البسيط المعتاد الذي فيه التواضع، ومع ذلك يقول: اللهم إني أسألك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني ليس فيها أي مظهر من مظاهر البذخ، ومع ذلك يعلمنا الصبر والتحمل. نحن الآن حجاجنا يعني في ساعات يصلون إلى بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة، في يعني وسائط نقل مكيفة ومريحة جدا بأفضل ما تكون الراحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ما يزيد عن أسبوع حتى وصل إلى هنا، ينام في الليل ثم يسير في النهار، ومعه النفساء ومعه الحامل ومعه المرضع ومعه الكبير ومعه الصغير، فكان خير المعلمين وخير قدوة صلى الله عليه وآله وسلم. أوصي الحجاج في بلدنا وفي بلاد المسلمين من يسمعنا أن يتحملوا هذه المشقة من أجل مرضات الله. الصبر قطعة من العذاب، والعذاب قطعة، السفر قطعة من العذاب، والعذاب قطعة من السفر، يعني السفر قطعة من العذاب. فلا بد للإنسان أن يتحمل من معه زوجة أو والد أو والدة أو صديق أو رفيق، حتى يحل ضيفا مقدرا مكرما مقبولا عند الله عز وجل في هذا الحج المبارك.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. أيضا دكتور، عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج، ما المقصود هنا بالعج والثج؟
0: العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية.
1: نعم.
0: وفي الآية التي قرأتها في أول الحلقة قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله. والحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. الحاج الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، الصائم الأقرب إلى الله هو الأكثر ذكرا لله، وهكذا. فالعج أي أن يكثر الحاج من التلبية ومن الدعاء ومن الاستغفار، كانوا يلبون حتى تبحى أصواتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الثج فمأخوذ من قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الثج هو السيل الكثير، والمقصود به هنا إراقة دماء الأضاحي والهدي التي

يتقرب بها الحاج والمعتمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحج الأعظم هو الذي يكثر صاحبه فيه من ذكر الله، ويعني يذبح هديا وأضحية وتقربا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال، فإننا لن نبلغ ما فعل

0: احنا نوجه بعض النصائح لحجاج بيت الله الحرام. ايضا قبل الشروع بالسفر دكتور، يعني اهميه التوقف عند نقطه رد الحقوق والمظالم الى اهلها قبل السفر دكتور.
1: الحج يمثل يعني مشاهد عظيمه في حياه الانسان. العلماء قالوا الحج يمثل الموت، فأن فيه مفارقة للأوطان والبيوت، إن شاء الله يرجعوا سالمين وغانمين. لكن لا بد للإنسان أن يعتبر، هو يخرج اليوم ليحج ويعود بإذن الله عز وجل، لكن كل واحد منا سيأتي اليوم الذي يخرج فيه من هذه الدنيا ولا يعود أبدا لقاء الله عز وجل، فإن أجل الله لا آت وهو السميع البصير. فنتزود بهذه الرحلة لما ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا التزود لا يحل للإنسان أن يسافر وفي عنقه حقوق للعباد. أول ما يسأل عنه الإنسان حقوق العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كفل رجل دينا عن آخر قال أديت دين صاحبك؟ قال لا، حتى جاء يوم فقال وفيت الحق يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، أو الآن بردت عليه جلدته. فالأصل في الحاج قبل أن يسافر أن يبرئ نفسه من حقوق العباد بالمصالحة إن كانت هناك خصومة بينه وبين أحد الناس، بسداد الديون إن أمكن ذلك، وبرد المظالم إلى أصحابها. يتصور أنه ذاهب حتى يعود كيوم أو كيوم ولدته أمه، يبرئ نفسه من كل خطيئة ومن كل ذنب، ويتسلح بهذه الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: يطلب المسامحة، يرد الحقوق، يكتب وصيته، يصلي ركعتين قبل السفر، ثم يخرج من بيته متكلا على الله، مستصحبا معية الله عز وجل بقوله: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد.
0: جزاكم الله خير دكتور. أيضا نتوقف عند لمن كتب له الحج أهمية تعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.
1: هذه أوجب الواجبات على الحاج، وللأسف الشديد يعني كثير من الحجاج لا ينتبه لهذه المسألة، يسأل كم أحتاج إلى مصروف، ويسأل وين الأماكن التي تبيع بأسعار مثلا مناسبة، يسأل عن أنواع التمور، من وين بدي أجيب زمزم للناس، وين توصون الروح ونيجي. لكن أنا قليل ما أرى، أنا قليل ما أرى من يهتم بمسائل الفقه التي الذي يؤدي بنا إلى أن نعرف كيف نحج.
0: حتى يكون الحج مبرور يعني.
1: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا أقل على الحاج أن يأخذ دورة ولو مبسطة مصغرة يعرف بها الأركان، ويعرف بها الواجبات، ويعرف بها محظورات الأحرام، حتى يستطيع أن يؤدي هذا الحج بطريقة مناسبة. من خلال يعني التجارب أنا أنصح أن الحاج يعرف أعمال كل يوم من أعمال من أيام الحج، يعني يرتب الأيام. مثلا في اليوم الثامن ما هو المطلوب؟ مطلوب 1، 2، 3. في اليوم التاسع ما هو المطلوب؟ فيعرف. لذلك نجد يا سيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الحج أربع خطب، خطبة في اليوم السابع من ذي الحجة يعلمهم ماذا يصنعون في يومهم وغدهم إلى يوم عرفة، وفي يوم عرفة خطب خطبة أو خطبتين يعلمهم فيها ماذا يصنعون، وفي يوم العيد بعد صلاة الظهر يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم حتى يعلمهم ماذا يصنعون في اليوم العاشر والحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر يوم النفرة الأولى خطب بهم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، حتى يبين لغير المتعجل ماذا يصنع ويبين للمتعجل ماذا يصنع. وكان يقول: أنصت لي الناس يا بلال. فكان خير مرشد وخير هاد ومعلم صلى الله عليه وآله وسلم. حجاجنا الكرام، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالذي لا يعرف كيف يرمي الجمار، ولا يعرف متى يحقق مبيت منى، ولا يعرف كيف يحقق المبيت في مزدلفة، ولا يعلم ما هي أعمال العمرة، ولا يعلم ما هي شروط الطواف، وما هي شروط السعي، وما هو الواجب على الرجال، وما هو الواجب على النساء، وما هي محظورات الإحرام. كتاب الحج في الفقه الإسلامي كتاب عظيم كبير، يحتاج إلى تبسيط وشرح وتفصيل. من فاته هذا لا يفوتنه ملازمة

0: المرشدين وملازمة العلماء المرافقين للبعثات حتى تؤدي هذا الحج. الصلاة لو حصل فيها خطأ وهو غير مقبول يمكن أن تعيدها، لكن الحج كيف نعيده؟ هو مرة واحدة في العمر، فعلينا أن نجد ونجتهد في معرفة أحكام الله عز وجل في هذه الفريضة من فرائض الله.
1: إذن هذا يقود دكتور إلى أهمية التواصل مع المرشدين والمفتين أثناء تأدية هذه المناسك.
0: الحاجة إلى ملازمة المرشدين والمفتين والعلماء في الحج كالحاجة إلى الطعام والشراب والنفس، والله الذي لا يلازمهم ولا يسأل ولا يحرص على الدروس هو يكتب حج وأسقط الفريضة، لكن شتان بين إنسان تتبع يعني الأثر النبوي وبين إنسان حج بطريقته الخاصة.
1: نعم. طيب دكتور، احنا يعني بما انه القوافل بإذن الله في الأيام القادمة تنطلق وما زلنا الآن في بلادنا، يعني هي توجيهات وأشرتم لها في سياق حديثك دكتور في البداية، أهمية أن يعني تكون نفقة هذا السفر وأداء هذا الركن من مال وطعام وشراب أن يكون من مال حلال. دكتور،
0: المال الحلال يعني هو سبب استجابة الدعاء، والمال الحرام سبب لرد الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجيب الله عز وجل لمن أكل وشرب حرام؟ فالحاج عليه أن يحرص أن يأخذ من أطيب ماله الذي يعتقد أنه حلالا، حتى تكون النفقة التي ينفقها على نفسه وعلى من هم معه من أولاده وزوجاته نفقة حلالا طيبة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز للإنسان أن يحج بقرض ربوي أو أن يحج بمال للناس أكله عليهم ظلما وزورا. لا يجوز للإنسان أن يحج بمال فيه رشوة لا قدر الله، ولا بمال غش المسلمين بسلعة فباعها. هذه الأموال محرمة، قلنا قبل قليل يرد المظالم إلى أهلها ويطلب البراءة من أصحابها ويجمع ماله الحلال ثم يحج به. حتى الكعبة في العهد الجاهلي لم يكملوا بناءها لأنها لم تكفي النفق الحلال لبناء البيت، فقصروها عن كمالها ووضعوا الحجر بديلا عن هذه الكعبة، لأن هذا البيت بيت الله، حاجه ومعتمره يجب أن يكون على أنقى درجات النقاء في المأكل والمشرب والملبس.
1: جزاكم الله خير. دكتور، الآن لكل دولة بعثت حج، أهمية الالتزام بتعليمات، احنا نتحدث عن حجاجنا الأردنيين، أهمية الالتزام بتعليمات وتوجيهات بعثت الحج الأردنية.
0: بعثت الحج الأردنية هي امتداد لسنوات على مدى عمر هذه الدولة. الذي أريد أن أقوله أن الخبرة التي يمتلكها يعني البعثة الإدارية والبعثة الدينية والإرشادية في الحج هي تراكم خبرات عشرات السنين والعقود، بينما الحج هو يحج لأول مرة. فمن مصلحة الحاج أن يأخذ خبرة إنسان أو وزارة أو جهة مسؤولة منظمة مر عليها الحج ربما 100 سنة والأمر والعمل متوالي ومتتالي، بينما الحاج يحج لأول مرة لا يعرف الطرق أحيانا ولا يعرف المناسك. بعض الحجاج ما ذهب عمرة قبل هذه المرة لا يعرف من أين يبدأ الطواف ولا من أين يبدأ السعي، لا يعرف، لأنه مكة ليست بين أيدينا، مكة في دولة أخرى بعيدة عنا. لا يعرف حدود عرفات أين يقف، ولا يعرف مشاعر مزدلفة. كنا نرى في بعض الدول بعض المسلمين يقف خارج مزدلفة ظانا أنه في مزدلفة، يبيت خارج منى ظانا أنه في منى. فالالتزام بتعليمات البعثة التي تدير شؤون الحج هذا أمر من مصلحة الحاج نفسه حتى يؤدي هذه الشعيرة على أكمل وجه وعلى أتم صورة، حتى لا يرجع ويقول والله لم أرمي جمار، لم أبت في منى، لم أفعل كذا وكذا. أحيانا البعد عن الهيئة الإدارية والشرعية في البعثة هو الذي يوقع بعض الناس في أخطاء قد لا يمكن تداركها فيما بعد.
1: نعم.
0: أي نعم. فالالتزام بتعليمات بعثة الحج شيء يعني مطلوب شرعا، وهو من مصلحة الحاج نفسه.
1: جزاكم الله خير. في الجهة المقابلة أيضا دكتور، أهمية الالتزام.

0: قام بأنظمة وتعليمات السلطات، يعني إخواننا في المملكة العربية السعودية. أيضا إحنا الآن سفراء لبلادنا، مرآة لبلادنا.
1: هذا من جهة. الجهة الأولى أننا نمثل بلدنا. لما تقول أنا حاج أردني، أنت مثال لكل من يراك في تصرفاتك، في أخلاقك، في عباداتك، في تعاملاتك. ومن جهة ثانية فإننا ضيوف على الرحمن أولا، ثم على المملكة العربية السعودية ثانيا، وواجب الضيف أن يكون متأدبا بأعلى درجات الأدب مع صاحب البيت حتى نحترم تعليماتهم، فهم أدرى بتفويج وتنظيم وتسيير أعمال الحجاج. فلا يجوز لنا أن نقترح، يعني احنا رايحين أسبوعين زمان، مش رايحين نقيم يعني أمور هم أعرف منا بها. فنلتزم من باب مصلحتنا ومن باب مصلحة الدولة ومن باب المحبة لإخواننا المسلمين. يعني التنافس بين الحجاج وإيذاء الحجاج ليس من شأن المؤمن الصالح، إنما المؤمنون إخوة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها.
0: اللهم آمين. فضيلة الدكتور، يعني هو لمن كتب ويسر له الحج فرصة والله عظيمة، والكل يتمناها، ونسأل الله أن يكتب الحج للجميع. الذي لم يحج في هذا العوام نسأل الله له الصحة والعافية، وأن يعينه وأن يقدره الله في السنوات القادمة. أهمية الابتعاد وأنت أشرت إليها، يعني أنا هذه النقطة سجلتها، الرياء والسمعة، أن يكون الحج بعيد عن الرياء والسمعة. دكتور، فرصة والله يا دكتور.
1: والله قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخافه عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، فإنه أخفى من دبيب النمل. المسلم الحاج يشكر الله عز وجل أن يسر الله له ما يغسل به ذنوبه، يغفر للحاج كل الذنوب. أرجو أن نستمع يا سيدي إذا تكرمت إلى حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه عن عباس ابن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله أن يغفر لأمتي عشية عرفة. مساء عرفة طلب رسولنا من الله أن يغفر لأمته، قال: فأجابني: إلا في حقوق العباد المظالم. قال: آخذ للمظلوم من الظالم. فقال: يا ربي، إن شئت أعطيت المظلوم في الجنة وغفرت للظالم، ما أرحم هذا النبي وما أكرمه وما أبره وما أوفاه، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. آمين. ورسولا عن رسالة. تصور، في عرفات ندعو لأنفسنا كثيرا، لكنه يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم.
0: حتى الدعوة، يعني لكل نبي دعوة، وهو ادخر هذه الدعوة لأمته شفاعة. نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: فخرج من عرفات على هذا الحد أنه يغفر لأمتك إلا الحقوق. قال: فلما وصلت إلى مزدلفة وفي صبيحة مزدلفة طلبت الله مرة ثانية: يا رب اغفر لأمتي. قال: قد فعلت. حتى التبعات، قال: حتى التبعات. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فأبو بكر وعمر يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: يا أبا بكر ويا عمر، رأيت أو علم إبليس أن الله عز وجل قد غفر لي لأمتي، فرأيته، يعني رأى نبينا صلى الله عليه وسلم إبليس، رأيته أخذ التراب فجعل يحثو التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت لما رأيت من جزعه. فهذه بشرى من البشريات العظام التي أكرم الله عز وجل بها عباده الحجاج. في الحديث الآخر: من وقف عرفة وظن أن الله عز وجل لم يغفر له فقد حقر ما عظم الله. الله عز وجل يغفر ويتجاوز ويعفو، فهذا دليل على أن الإنسان لا بد له أن يشكر هذه النعمة وأن يقدر هذا الموقف، أن كل ما سبق من هذا الإنسان سيذهب بإذن الله عز وجل. ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا لها من رحلة العمر إلى بيت الله الحرام، حتى توقوا النفوس.

0: والقلوب إليها وتشتاق يعني قلوب المؤمنين أن يصلوا إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني أنا يعني أكاد أجزم أو متأكد أنه جميع من كتب لهم الحج إن شاء الله تعالى على وعي لأهمية هذه الفرصة، لكن هو من باب التذكير أهمية عدم الانشغال دكتور بالتسوق اغتنام هذه الأيام، عدم الانشغال بالتسوق والتصوير دكتور.
0: الإنسان إذا
1: أيام يعني معلومات،
0: أيام المعلومات، وآية أخرى أياما معدودات، التشريق معدودات والعشر الأوائل معلومات. الأيام العشرة من شهر ذي الحجة أقسم الله عز وجل بهن في القرآن، والفجر وليال عشر. أنا أقول دائما أن الشيطان لن يترك لنا السبيل لنصل إلى الله بسلام، يحاول يقعد لنا في طريقنا إلى الله عز وجل. ومن هذا أن بعض الناس في الطواف يفوته أن يستشعر عظمة المكان وهيبة المكان وكبرياء المكان وعظيم الرحمة التي تتنزل على الطائفين والعاكفين والركع السجود، فتجده يخرج هاتفه بعض الناس وما يزال يتكلم ويصور حتى يفوت أعظم جزء من الوقت الذي هو بأمس الحاجة إليه مع الله في يوم عرفة، يعني يبقى منشغلا حتى بعد الزوال ثم ينام، ووقوف عرفة يبدأ بعد الزوال بعد صلاة الظهر، قبل الغروب ينشغل ببعض الأشياء عن عشية عرفة التي كان العلماء والصالحون من الأمة يبكون في هذا الوقت، كان أحدهم يأتي بعبيده معه فيعتقهم عند الغروب فيقول يا رب أعتقني كما يعتق هؤلاء.
1: هذا اليوم يعني دكتور الله يباهي بالحجاج الملائكة.
0: نعم. فهل يباهي بنائم أو بإنسان يعني منشغل؟ الله كريم، لكن نقول علينا أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. التسوق لا نحرمه، لكن نقول
1: عدم الانشغال دكتور. نعم.
0: كل ما يحتاجه الحاج هناك موجود في أسواقنا هنا إلا زمزم، وأما ما عدا ذلك وتمر المدينة، وما عدا ذلك موجود. إذا كانت المشتريات على حساب العبادات والطاعات والله أنها مشغلة وصادة عن ذكر الله وعن سبيل الله، لكن إذا كانت لحاجة لو خصص الإنسان ساعتين في يوم معين واشترى ما يريد فنقول بارك الله فيه، لكن أن ننشغل طول المدة عن الشيء. بعدين حتى التسوق يشغلك عن العبادة وبعد العبادة وفي العبادة، وين حطيت الكياس؟ أخذوهن ولا ما أخذوهن؟ اشتريت الفلان وما اشتريت العلان؟ فالإنسان بحاجة أنه متى ما فتحت باب السوق أنت أغلقت أبواب المسجد على نفسك والعياذ بالله.
1: نسأل الله أن يتقبل من الجميع. آمين. دكتور أيضا يعني محور لابد توقف عنده الدعاء يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء عرفة دكتور.
0: يوم عرفة يوم لا مثيل له في العام وشاهد ومشهود، وفي هذا اليوم الله عز وجل لا ينزل ملائكته كما يحصل في ليلة القدر تنزل الملائكة، لكن الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل في يوم عرفة ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بالحجيج الملائكة. هذا اليوم تشهده الملائكة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة، الصالحون يدخرون دعواتهم إلى يوم عرفة. هذا اليوم هو خير الأيام، وهذا اليوم خير أيام العام يوم عرفة، وقيل يوم النحر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قال النبيون من لدن سيدنا محمد إلى آدم عليه الصلاة والسلام، تصور يا سيدي شرف الزمان شرف المكان شرف الدعاء شرف الذين دعوا ربهم، يعني من سيدعو أفضل من الأنبياء ومن سيدعو أفضل من رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو قالها الحاج 1000 مرة، لو قالها الحاج 500 مرة، لو قالها الحاج 100 مرة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن يعني يجب أن نحرص كحجاج لبيت الله الحرام، طبعا يوم عرفة حجاجنا يوصلوا إلى عرفات في ليلتها قبلها بليلة يعني.
1: نعم.
0: يوم 8 على

0: 9، هذا ليس ما بدأ وقت عرفة لغاية الآن، يبدأ وقت عرفة من ظهر يوم 9 ذي الحجة إلى غروب الشمس، ساعات معدودات، فيحاول الإنسان في هذا الوقت أن يقسمها على تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الاستغفار وعلى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يستغفر الحاج لنفسه ولأولاده وللمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر لهم الحجاج. فالحاج يغفر له، ومن كان مشمولا بدعوة الحجاج يغفر له ببركتهم بإذن الله عز وجل. ومن عظمة هذا اليوم أن الله عز وجل أرى سيدنا رسول الله حال إبليس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رؤي إبليس أحقر ولا أدحر ولا أخزى ولا أذل منه في يوم عرفة، لكثرة الرحمات التي ينزلها الله تعالى على حجاج بيته.
1: نعم، يعني هنيئا لجميع من كتب لهم الحج ويستحقون، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعودوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. حلقة اليوم احنا خصصناها للحجاج وهم يستحقون ذلك، لكن حتى ما يعتب علينا دكتور غير الحاج، احنا بإذن الله يعني في الحلقات القادمة نخصص الحلقات للحديث عن العشر من الأوائل من ذي الحجة، لكن نختم يعني هذا اللقاء المبارك بالحديث تهيئة، يعني احنا اليوم 23 من ذي القعدة، حوالي أسبوع تفصلنا عن العشر الأوائل من ذي الحجة. نتحدث عن هذه الأيام، نستعد أيضا احنا غير الحاج، هذه فرصة لغير الحاج أن يستعد لهذه الأيام، يعني خير الأيام كأيام العشر الأوائل من ذي الحجة والليالي العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر مجهولة في العشر الأواخر، لكن يوم عرفة معلوم في هذه الأيام. دكتور
0: بارك الله فيك يا سيدي، الحج هو ليس الدين بأسره، لكنه محطة مضيئة في طريق السالكين إلى الله عز وجل. المعنى من كلامي أن الإنسان الذي حج قد تزود من هذه المحطة بما يكفي بإذن الله عز وجل لنيل الرحمات والمغفرة والرضوان. الذي لم يدرك الحج، لعله حج في العام الماضي أو في العام الذي قبله أو سيحج في العام القادم بأمر الله سبحانه وتعالى، نقول ما ينزل الله عز وجل به من رحمات على عباده ليست مقصورة فقط على حجاج بيت الله الحرام، فإن الخلق كلهم عيال الله سبحانه وتعالى، أي محتاجون إليه وعالة عليه، لا غنى لهم عن ربهم عز وجل. فمن البشريات التي ينالها غير الحاج، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين. ونحن نعلم جميعا أنه لا يسن للحاج أن يصوم في يوم عرفة، فبالتالي صار هذا الحديث من حظ المسلمين الذين لم يدركوا الحج في عام من الأعوام. إن لم يقف في عرفات فإنه يقف في بيته، في محرابه، في مسجده، مستغفرا صائما، ينال أجر صيام هذا اليوم. وغير هذا اليوم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإن فضل الله واسع، يدرك الحاج وغير الحاج، ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ذكر الله وشكره وحسن عبادته.
1: جزاكم الله خير. إذن أخوتي الكرام، في الختام، يبقى الحج نداء إيمانيا خالدا، نداء بدأ منذ أن رفع نبي الله إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، فأمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فلبت الأرواح قبل الأجساد وتعاقبت القلوب المؤمنة جيلا بعد جيل وهي تهفو إلى بيت الله الحرام. في هذه الأيام المباركة إخوة الإيمان، ما أحوجنا أن نستحضر المعاني العظيمة للحج من الصبر والطاعة والوحدة والتسامح والإخلاص لله تعالى. فالحاج يعود بقلب جديد وروح أقرب إلى الله تعالى وصفحة بيضاء، يرجو أن تكون بداية لطاعة لا تنقطع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: ذنبا مغفورا، وأن يكتب زيارة بيته الحرام لكل مشتاق، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم مناسكهم وطاعتهم، وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم آمين. نشكر إخوتي الكرام باسمكم جميعا ضيف هذا اللقاء فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات، شكرا لكم دكتور على هذا اللقاء، نفع الله بكم ورفع الله قدركم،
1: الله يحفظكم يا مولانا،
0: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية عمر الكركي ومجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، وديوان التشريع والرأي يدعو المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون. أمريكا ترفض الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. محلياً، وزارة الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول. إلى تفاصيل في تقرير هاني السعيدة.
1: يأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية وما تعهدت به الحكومة في

0: بيان الوزاري في هذا المجال. وقد جاءت صياغة مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع النواب والعديد من القطاعات المعنية، ورصد جميع الأفكار والطروحات ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت وتناولت موضوع تطوير الإدارة المحلية، حيث سيستمر الحوار حول مشروع القانون من خلال التفاعل مع مجلس النواب. ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة ومتطورة عن قانون 2021 من خلال تعزيز التمثيل وتوسيع المشاركة وترسيخ الحوكمة والرقابة وتوضيح الأدوار وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات. ويركز مشروع القانون على حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطه بالتنمية وتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز المساءلة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيسهم في نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطا به.
1: وعقب قرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، نشر الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي مسودة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، داعيا المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حولها. وكرس القانون مبدأ توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والإداري، إضافة إلى منح المجالس البلدية أدوات رقابية فعلية من خلال إخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة أمام المجلس، وإلزامية تقديم تقارير أداء شهرية وربعية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية. كما أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع القانون المعدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2026، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مركزها الثقافي لسنة 2026، كما وافق أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2026. برعاية وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، انطلقت في عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي الذي تنظمه شبكة الإعلام المجتمعي وتضم راديو البلد وعمان نت تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في كلمة على أهمية عقد هذا المؤتمر بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأضاف المومني:
2: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة ليس فقط للخبرات والمؤسسات المجتمعة والمهنيين من المنطقة الذين أتوا للحوار حول هذه البنود، ولكن أيضا بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. تغير المشهد الإعلام بصورة غير مسبوقة، فقد تعمقت أهمية الإعلام المهني اليوم في تشكيل الوعي وتوجيه النقاشات العامة وصناعة الرأي والاتجاهات، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة ومسؤوليات أخلاقية. ليست القصة فقط في المعلومة أو سرعة المعلومة، وإنما تأطير هذه المعلومة بالطريقة الصحيحة ووضعها في سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل هادئ وعاقل.
1: رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حفل إطلاق مشروع تمكين الشباب المشاركة السياسية والحكم الرشيد في الأردن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية باعتباره أولوية وطنية، حيث ركزت مختلف المؤسسات الرسمية على تنفيذ برامج التوعية والتثقيف في التشريعات الناظمة للحياة السياسية، لا سيما قانوني الانتخاب والأحزاب. وقال الوزير العودات:
3: هذه الجلسات التي حاور فيها الشباب مع المختصين ومع الخبراء في هذا الموضوع للتعريف

0: أهمية هذه المشاركة السياسية وكيفية تمكين الشباب والأخذ بيدهم اليوم للانخراط في الحياة الحزبية والعمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي اليوم هو الأداة وهي الوسيلة اليوم للدخول للحياة السياسية وللمشاركة في الحياة العامة. هذا هو الأساس الذي انطلق منه هذا المشروع والذي إن شاء الله سينطلق في معظم محافظات المملكة من خلال جلسات حوارية يدعى إليها كافة الشباب في كافة المحافظات للتحاور وعال لصياغة رؤى مشتركة نحو اليوم ما هي الخطوات التي نريدها في قادم الأيام، خصوصا ونحن مقبلون على في العام القادم على انتخابات للإدارة المحلية للمجالس البلدية، واليوم دور الشباب دور مؤثر وفاعل في هذه الانتخابات، وأيضا أهمية إشراك الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وضمان اليوم دورهم الفاعل داخل هذه الأحزاب.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. وأشار الجانبان خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الصناعية والاستثمارية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد بما يسهم برفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم علمي عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات. واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. وأكد الوزيران استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الصفدي وقوف الأردن بالمطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها. هذا ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي اليوم قراراً بإعادة تفعيل اتفاق التعاون مع سوريا بعدما علق عام 2011 دعماً لاستقرار سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نظيرهم السوري أسعد الشيباني لبدء حوار سياسي رفيع المستوى. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بعد لقائها الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق في مطلع كانون الثاني بأن تبذل أوروبا كل ما في وسعها للمساعدة في إعادة إعمار سوريا. وفي كانون الثاني تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية خلال فترة 2026-2027. وإلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته رزان شنيكات وتقرأه سارة العيسى.
2: في ظل استمرار تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق ولا يلبي المتطلبات الأساسية التي تضعها واشنطن لوقف الحرب، وأن بلاده تدرس جميع الخيارات، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المقترح الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة ليس مبالغاً فيه ويتضمن مطالب منطقية وتأخذ مصالح المنطقة كلها في الاعتبار،

0: متهماً واشنطن بطرح مطالب غير معقولة، مضيفاً أن إيران تسعى إلى ضمان حقوقها، وأشار إلى أنها قدمت مقترحات وصفها بالسخية وتتعامل مع الملف بمسؤولية، فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فوراً وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجدداً، وأضافت أن النص الإيراني يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز شريطة الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة. وفي موازاة الأخذ والرد بشأن مضيق هرمز، أبقى الرئيس الأمريكي التهديد العسكري قائماً مع مواصلته الضغط على إيران التي يعتبر أنها هزمت عسكرياً. إلى ذلك أكدت بكين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة إلى الصين يوم الأربعاء المقبل للقاء نظيره الصيني، حيث من المتوقع أن يبحث معه الحرب الإيرانية، ويعتزم ترامب الضغط على نظيره الصيني بشأن إيران، وذلك خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين.
1: وفي لبنان استشهد 3 لبنانيين وجرح 7 آخرون بينهم مسعفان في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على بلدات في صور والنبطية جنوب لبنان. وكان قد وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات في الجنوب والبقاع الغربي لإخلائها فورا، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة، كما تم إخلاء مراكز عدة للصليب الأحمر احترازيا بعد التهديد الإسرائيلي. في غزة يستمر الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. إلى ذلك أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما يتواصل قصف الاحتلال لمناطق شرق مدينتي غزة وخان يونس. وبلغ عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي في القطاع إلى 854 شهيداً. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال اقتحامها مخيم قليندية شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين منها، كما اقتحم مستوطنون متطرفون منزلا شرق مدينة الطيبة شرق رام الله. ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بشكل شبه يومي لاعتداء على ممتلكاتهم وأراضيهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين. هذا وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل اليوم إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وهذه العقوبات مجمدة منذ أشهر بفعل فيتو من المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ومع تنصيب بيتر مادياار رئيسا للوزراء في المجر، يعمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه العقوبات التي تتضمن تجميدا لأصول المستوطنين المتطرفين في الاتحاد وحظرا على دخول أراضي التكتل. وإلى تطورات الأوضاع الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أفادت مصادر عسكرية في كييف بوقوع غارات روسية بطائرات مسيرة واشتباكات ميدانية خلال الساعات 24 الماضية، حيث قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في عدة مناطق في أوكرانيا. في المقابل أسقطت وزارة الدفاع الروسية 57 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد. محلياً دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية والضبط المالي خلال مدة الرحلة. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة على ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية وحماية المعلومات الشخصية وتجنب الخوض في القضايا الحساسة داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات، واحترام

0: اختلاف الثقافات وعادات الآخرين، وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة، إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة. باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030، والتي أطلقها مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد في كانون الأول الماضي تحت شعار أردن مزدهر جوهره النزاهة. وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وأنفاذها بمرونة وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غاز الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويرسخ الهوية الرقمية كوثيقة رسمية معتمدة في مختلف المعاملات الحكومية والإلكترونية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بموثوقية عالية. وأشار إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاساً إلكترونياً للبطاقة الشخصية الذكية، وتحتوي على جميع البيانات الواردة فيها بما يمنحها ذات القيمة التعريفية والقانونية في البيئة الرقمية. وأكد الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وأمان، ويقلل الاعتماد على الوثائق الورقية، ويسهم بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية. أوضحت هيئة تنظيم النقل البري أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على أن اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية هي ذات التعرفة لسيارات التاكسي العادي، ومضافا إليها 20% من قيمتها. ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين. تنفذ مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي مبادرة بعنوان دليل الحج الشرعي بهدف توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام. للمزيد تحدث رئيس قسم المساجد في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي فضيلة الشيخ علاء الكساسبة لمندوبنا عدنان الجرالة حول ذلك وقال:
1: تنفذ مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي مبادرة بعنوان دليل الحاج الشرعي بهدف توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج ومناسكه وأدابه. وتتضمن المبادرة سلسلة من دروس الوعظ والإرشاد والمحاضرات التوعوية يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة، وتتضمن شرحا مفصلا لأركان الحج وواجباته ومحظوراته، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحجاج وبيان أبرز المسائل الفقهية التي يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك. ونؤكد في مديرية أوقاف المزار الجنوبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الشرعية الصحيحة، بما يساهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى الوجه الصحيح.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس دافئا في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. مستمعينا الكرام، هذه إعادة لأبرز العناوين. الحكومات

يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحلية، وديوان التشريع والرأي يدعو المهتمين لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون. أمريكا ترفض الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة. محلياً، وزارة الأوقاف تدعو الحجاج الأردنيين إلى التقيد بتوجيهات البعثة الأردنية. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها إحسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: الإيلاف والاعتصام في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. يختتم الله تعالى سورة الفيل بقوله: فجعلهم كعصف مأكول. ثم تبدأ الآيات الكريمة في سورة قريش بتذكير القبيلة التي ينتسب إليها النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الإيلاف. واللام التي بدأت بها السورة لإيلاف قريش متعلقة بما انتهت إليه سورة الفيل. وفي القرآن الكريم وردت كلمة ألف ومشتقاتها نحو 9 مرات، وارتبطت في معظمها بمعنى الألفة والاجتماع.

الاجتماع والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والإيلاف هو المقدمة الضرورية في أي مجتمع للاعتصام والوحدة والتماسك.

0: ولا تفرقوا، وارتبط بالصلاة والزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. كما ارتبط الاعتصام بالإيمان، إلا الذين آمنوا بالله اعتصموا به وبالتوبة والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. أما نتيجة الاعتصام فهي الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي القرآن الكريم تتشابك مصطلحات الإلاف والاعتصام في منظومة ممتدة تمثل شبكة التحصين والحماية والأمن للأفراد والمجتمعات، الأمن الشامل والاستقرار في كل مجالات حركة الإنسان في هذا الكون. الاعتصام يحمي من التفرق، والإلاف يحمي من الحاجة والإحساس بالخطر. والمطلوب دائما مجتمع موحد متكامل متعاضد كالبنيان المرصوص، تتحول فيه القوة الفردية إلى قوة جماعية، وينضبط فيه الكل على إيقاع المبادئ والمصالح، وتتكامل فيه الأدوار وتتلاشى الخلافات والصراعات. وفي صورة أخرى معاكسة يضعنا الله تعالى في كتابه العزيز أمام نموذج بيت العنكبوت الذي يمثل نقيضا للاعتصام والبنيان المرصوص. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، تذكيرا بحالة التمزق والحمايات المزيفة وتفكك الجهود وتصدع القلوب. أما النتيجة التي يخبرنا القرآن عنها في هذه الحالة فهي المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا ويحمي مجتمعاتنا ويؤلف بين القلوب. في هذه الحلقة نستعرض قيمة الإيلاف والاعتصام كطريق للوحدة والأمن والاستقرار في مجتمعاتنا. نحاول أن نجيب على أسئلة الحاضر التي تطرحها علينا أحوال أمتنا وبلداننا، بحثا عن مسارات الوعي الشامل من أجل بناء الإنسان وتنمية العقول وتهذيب الوجدان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نتذاكر فيما بيننا عن قيمتين مركزيتين وردتا في القرآن الكريم وفي تجربتنا الحضارية العربية الإسلامية أيضا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز الدكتور محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين.
0: حياك الله يا دكتور وأهلا ومرحبا بك.
1: الله يبارك فيكم، الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا بك. المجتمع اليوم في عالمنا العربي يئن تحت وطأة الصراعات واحتدام النقاشات. في مثل هذه الظروف يحتاج العقلاء دوما إلى استدعاء القيم التي تأسست عليها مجتمعاتنا وأمتنا، ومن بينها قيمتي الإيلاف والاعتصام. إلى أي مدى تشكل هذه القيم مرتكزات أساسية في بناء المجتمع؟ وما الذي تعنيه؟ وكيف تناولهما القرآن الكريم في الكثير من المواضع والآيات؟ دكتور محمد.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أشكرك دكتور حسين على هذه الاستضافة أولا، وعلى هذا الموضوع الجد كبير والجد مهم، خاصة في هذه اللحظات وفي هذه الأيام التي

0: يعني يكثر فيها الحديث من هنا أو من هناك لإضعاف النسيج المجتمعي الوطني الذي نعتز ونفتخر به، لأنه نسيج متنوع قائم على الاحترام المتبادل بين أبناء هذا الشعب الكريم.
1: صحيح.
0: وهذا الشعب العظيم، الشعب الأردني، الذي يحمل في نفسه رسالة عظيمة من التسامح والمحبة والإخاء اتجاه بعضه البعض واتجاه العالم. حقيقة أن الألفة ومشتقاتها في القرآن كما تفضلت وردت في عدة مواضع، والاعتصام أيضا ورد في ما يقارب 11 موضعا. ولكن لنأخذ المعنى الأساسي من الألفة وهو الأنس، نقول ألف فلان فلانا، أي ليس فقط اعتاد عليه، لأنه قد يعتاد الإنسان على شيء ولا يكون منسجما معه.
1: صحيح.
0: ولكن عندما نقول أن هذا قد ألف هذا الشيء، بمعنى أنه اعتاده مع أنس به. نعم. فالملحظ في موضوع الائتلاف والإيلاف هو الأنس، الاعتياد مع الأنس وليس الاعتياد. ولذلك الألفة توازي في اللغة وفي قواميس اللغة الوحشة. نقول هذا في وحشة، يعني ضد الألفة.
1: نعم.
0: وهذا المعنى منسجم مع حقيقة الإنسان. يعني إذا أخذ الإنسان بالمعنى الحقيقي له، فالإنسان من الأنس.
1: صحيح.
0: يقول أهل اللغة بأن الإنسان من الأنس، إذا طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان هي الأنس والألفة.
1: نعم.
0: أصلا إذا جاء الأمر على خلاف ذلك يكون هذا عكس الفطرة الإنسانية.
1: تمام.
0: عكس المفهوم الإنساني. وإذا أخذنا الإنسان بمعنى البشر أيضا، والبشر بمعنى البشر أيضا مأخوذ من البشر والأنس، وإذا أخذنا الناس في اللغة يقولون أحد مشتقات الناس هي الأنس.
1: نعم.
0: وهي الاجتماع بالآخر، أنسه فهم أناسي، أي أنهم يأنسون بعضهم بعضا.
1: نعم.
0: فكل المعاني التي وردت في مفهوم الإنسان، سواء الإنسان أو البشر أو الناس، كلها تؤدي بأن هذا هو بمعنى الاجتماع، أن الإنسان مدني اجتماعي وأنه يأنس ويؤنس به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا خير المؤمن يألف ويؤلف.
1: نعم.
0: ولا خير في امرئ لا يألف ولا يؤلف. إذا كان الإنسان ليس عنده هذه العلاقة مع غيره من الأنس، ويأنس الناس إذا رأوه ويأنس هو بالناس، معنى ذلك أن هذا الإنسان لا خير فيه، بمعنى أن نفسه مريضة تحتاج إلى علاج في نفسه. فقد تسمع البعض للأسف الشديد دكتور حسين اليوم يتحدث يقول لك والله ما نعرف، ما حدا مش طايق حدا، مش كذا مش كذا. هذا عنده مشكلة في نفسه. الأصل مهما كانت الظروف أن الإنسان لا يتخلى عن طبيعته وعن فطرته. طب السؤال الآخر: إذا كان الإسلام، إذا كانت قضية الألفة والأنس والاعتصام هي قضية فطرية، طب لماذا يأتي القرآن ليتحدث عن هذه القضية الفطرية؟ الإنسان لا يمكن أن يستغني عن أخيه الإنسان.
1: صحيح.
0: بأي حالة من الأحوال. ولذلك لماذا يأتي القرآن من أجل الحديث عن قضية هي أصلا
1: من فطرة الإنسان؟
0: فطرة. نعم. هي محل فطرة. هنا يأتي من أجل التقرير والتقويم. من أجل التقرير، أي التأكيد على هذه الفطرة الإنسانية، بحيث أن هذه الفطرة موافقة للدين وللشرع، وأن الشرع يؤكد على هذه الفطرة وعلى التمسك بها وعلى التقويم، أن ينحرف الإنسان.
1: تمام.
0: يأتي الإسلام من

0: أن يقوم في حال أن الإنسان حصل عنده في نفسه تعرف أن النفس أو أمارة بالسوء،
1: تصحيح المسار.
0: قد تأمره بغير هذه القضايا، فيأتي الإسلام من أجل أن يقوم هذه النفس إذا حصل فيها اعوجاج نحو الألفة والأنس والمحبة والاعتصام والوحدة بين أبناء جنسه وبين أبناء وطنه.
1: ولذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، التذكير
0: فأصبحتم بنعمته إخوانا.
1: نعم،
0: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وبين قلوب، ولكن الله ألف بينهم.
1: صحيح.
0: لو لاحظنا هذه الآية التي تفضلت بقراءتها دكتور حسين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لنعلم بأن الجانب المعنوي في النفس الإنسانية وتقويم هذه النفس وسلامة الفطرة أهم من الجانب المادي.
1: صحيح. صحيح.
0: بمعنى رب العالمين بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه مهما فعلت لا يمكن لو أنفقت كل الاقتصاد وكل المال على أن تجعل هناك ألفة ومحبة وأنس بين أبناء هذا الوطن وهذا البلد، لا يمكنك أن تفعل. إذن من الذي يؤلف هذه القلوب؟ وتؤلف بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الذي نجتمع عليه ونفترق عليه. ولذلك دور الدين هنا دور محوري ومركزي في أنه مصنع القيم.
1: تمام.
0: ومصنع العطاء ومصنع المعنى. اليوم نتحدث عن الاقتصاد، ولكن ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك ثقة بين الناس؟ ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك أنس ومحبة بين الناس؟ إذن الأنس والمحبة والاعتصام، ما قيمة الاقتصاد إذا لم يكن هناك أمن في بلد من البلدان؟ ما قيمة هذا الاقتصاد؟ إذن الشبكة الحديدية الأساسية التي يبنى عليها أي بلد وأي وطن هي شبكة المعاني قبل المادة.
1: ممتاز.
0: ومن هنا الحق سبحانه وتعالى ينبه في هذه الآية على قضية أن الائتلاف والأنس والمحبة الذي نجتمع به في الله وعلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأساس البنيان الذي ينبني بعد ذلك عليه أي بناء آخر.
1: وضعت يدك أو يعني على مسألة جوهرية، قلت يا دكتور أن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنا قلت أن الدين هو الذي يؤلف بين الناس.
0: نعم.
1: وصرفت ذلك إلى المعنى والفكرة.
0: نعم.
1: الإشكالية هنا هو أو هي وظيفة الدين. كيف نفهم وظيفة الدين؟ كيف نبعد أنفسنا عن استخدام الدين؟ لأن الدين أحيانا قد يستخدم في عكس معنى الإيلاف والاعتصام، وقد يقود وكما نرى في واقعنا اليوم إلى صدامات. هنا يجب أن نضبط مصطلح الدين وظائف الدين، أليس كذلك؟
0: صحيح. الدين هنا دكتورنا بمعنى أنه المرجعية القيمية الأخلاقية التي لا تخالف أصلا المبادئ الإنسانية التي يتفق عليها الجميع، ولكن الدين هنا بمعنى المرجعية الأخلاقية والقيمية.
1: تمام.
0: تولد في الإنسان هذا الإيمان، يولد في الإنسان حبا لأخيه الإنسان، يولد في الإنسان احتراما للآخرين، يعرف الدين يوجه الناس. ولقد كرمنا بني آدم، كيف يعرف هذا التكريم؟ هنا يأتي الدين من أجل كما قلنا في بداية الكلام من أجل التقرير والتقويم. أي بمعنى أنه مرجعية عليا أخلاقية عليا لكل الناس ولتصرفاتهم محكومة بهذه القيم والأخلاق. ولكن صحيح أن هذه القيم والأخلاق مشتركة بين الإنسان كإنسان وبين أبناء البشر، ولكن ما وظيفة الدين هنا من أجل التأكيد والتأكيد على الثواب الأخروي الذي وضعه الله تعالى لمن يلتزم بهذه القيم والمبادئ. وأما استخدام الدين كأداة للصراع فهذا محظور.

0: بالشرع، محظور ومحظور بالقانون، ومحظور بالفكر والوعي، لأن الدين لا يجوز زجه في الصراعات السياسية.
1: حسنت.
0: فيصير الدين بعد أن يكون مرجعية أخلاقية وقيمة عليا يصير محل التنازع.
1: تمام.
0: فأنت كأنك تزج الدين في الصراع الدنيوي، وهذا يجعل الناس ينقسمون بين مؤيد ومعارض، وتدنس هذه القيم العليا، يدنسها هذا الذي يستخدم الدين بهذه الطريقة، بهذه الأوحال الدنيوية. نحن نريد من الدين أن يبقى مرجعية للجميع، لجميع المواطنين، لجميع الناس الذين يعيشون في هذا البلد وفي غيره، يبقى مرجعية. لا يجوز أن نزجر.
1: من يحدد ذلك؟ من يحدد ذلك في إطار الدولة الحديثة اليوم؟
0: الذي يحدد ذلك هو الدستور وهو القانون.
1: تمام.
0: القانون، الدولة الحديثة التي هي أصلا مبناها على المفهوم الحقيقي للدين، أنها دولة التنوع.
1: تمام.
0: وأنها محكومة بالدستور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة، أستاذ حسين، قام بثلاث أمور. شوف رب العالمين شو قال له. قالوا أن أقيموا الدين، أقيموا الدين. رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين. كيف يقيم الدين في المدينة؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أولا قام بعمل الدستور، وهو دستور صحيفة المدينة.
1: صحيح.
0: وهذا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. فهو ما هو مظهر الإسلام؟ أعظم مظهر في الإسلام بالنسبة للدولة المدنية، أو يعني الدولة التي أقيمت في المدينة المنورة، ما هو أعظم مظهر؟ هو الدستور.
1: نعم.
0: ولذلك النبي أقام الإسلام في المدينة بأن عمل دستورا توافق عليه من كل أبناء المدينة، وهذا ما يشابه الدستور بالنسبة لنا اليوم. فأعظم مظاهر الإسلام اليوم الالتزام بالدستور.
1: يعني ما اكتفى بشعار أن ديننا دستورنا.
0: لا، ما طبعا تفسيراته كثيرة.
1: طبعا
0: كيف تفسيرات الناس.
1: صحيح.
0: الدستور يضبط التفسيرات.
1: صحيح.
0: ويضع القوانين بحيث أنه يجزم بأن هذا المعنى المراد لا غيره في هذه الدولة.
1: نعم.
0: وأي شيء يعدل على الدستور ضمن لجان وضمن قنوات معروفة في تعديل الدستور أو استحداث قوانين جديدة.
1: صحيح.
0: من أجل الدولة لا تدار بالفتوى. ما في دولة أديرت بالفتوى، لأن الفتوى مختلف فيها. الدولة تدار بالقوانين ولا تدار بالفتاوى. الفتاوى هي مرجعية الناس فيما يخصهم في أفرادهم، في عباداتهم، في كذا في كذا. وقد يؤخذ من الفتاوى ما يقنن به للناس. اليوم احنا عندنا يا دكتور القانون الأردني، القانون المدني، أكثر من 70-80% من الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: ولكن هي فقه، ولكنه قنن.
1: نعم.
0: والدولة العثمانية في آخر مجلة الأحكام العدلية هي مجلة قوانين، ولكنها مستمدة من الفقه، ولكن أخذت شكل المادة الدستورية.
1: نعم.
0: هذا لا يخالف تعاليم الإسلام، بالعكس. فالنبي أقام الإسلام أولا بأنه قام بعمل الدستور. ولذلك أي واحد بده يقول عن حاله مسلم اليوم، بدنا نشوف مدى التزامه بالدستور. إسلامك على قدر التزامك بالدستور. أما أن تدعي الإسلام وتخالف ما اتفق عليه المواطنون وهذا العقد الاجتماعي الذي توافق عليه في الدولة، ثم بعد ذلك تدعي الإسلام، فأنت بعيد عن الإسلام. إسلامك مدى التزامك بالقانون وبأحكام القانون، لأنها هذه أحكام معترف فيها ومعتمدة، ولا تخالف في غالبها، لا تخالف أحكام الشريعة.
1: نعم.
0: هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أن النبي أقام الإيمان. كيف أقام الإيمان؟ وهذا الذي يخصنا اليوم في موضوع حلقتنا.
1: فضل.
0: كيف أقام الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام بأن آخى بين المهاجرين والأنصار؟
1: نعم.
0: ولذلك نحن نتحدث اليوم، أعظم مظهر من مظاهر الإيمان هو الأخوة. ولذلك القرآن جاء وحدد هذا المعنى، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. المؤمنون إنما أداة حصر وقصر. وعندما يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فلما قال إنما المؤمنون المتعاضدون مثلا، وإنما قال أخوة، لأنها أعم وأشمل في معنى التكافل ومعنى التواد ومعنى الألفة ومعنى الأنس

0: كلها تكون في ضمن مفهوم الأخوة.
1: نعم.
0: لأن الأخ في اللغة معناه المشترك، فأنت من أب وأم فيهما اشتراك، وجد هذا الإنسان هذا المفهوم المشترك، وأنت في وطن بينك وبين المواطنين هناك اشتراك في هذا الوطن، فسمي أبناء الوطن أخوة، كلنا إخوة في وطن واحد.
1: طب بدي أسأل هون يا دكتور محمد، قلت أن الدستور هو الأساس الذي بنيت عليه الدولة في علاقة الناس مع بعضهم.
0: نعم.
1: وقلت أن الإخوة هي الرابطة التي أسست للإيمان.
0: صحيح.
1: اليوم هل يمكن، بدنا نسقط الحالة، هل يمكن اليوم أن نتكلم عن الدستور في مقاربة للمواطنة وحقوق المواطنين وبالتالي الواجبات والحقوق وكذا، ثم ننتقل درجة أعلى إلى درجة المواطنة في إطار العقد الاجتماعي بين النظام السياسي والمواطنين والمواطنين بعضهم والمواثيق في إطار الدين في إطار الوطن؟ كيف نفهم هذه السياقات اليوم؟
0: دكتور حسين، نحن العقد الاجتماعي والقانون الذي هو يمثل هذا العقد الاجتماعي في مفهوم ما يسمى المواطنة اليوم، هذا العقد هذا أمانة قد قبلت بها، فما دام قبلت أن تكون مواطنا في هذه الدولة يجب عليك أن تلتزم بتبعات هذه المواطنة، أن لك حقوق وعليك واجبات.
1: تمام.
0: وأي إخلال بهذا العقد أو بهذا القانون أو بهذا الدستور هو إخلال بالأمانة، إخلال بالعهد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن هذه أمانة، أنا قبلت أن أكون مواطنا في هذه الدولة، معنى ذلك أن لي حقوق وعلي واجبات يجب أن ألتزم بها. صحيح أنها واجبة في الدستور وأيضا واجبة في الشرع، لأن الشرع هو الذي يحثني على أن أكون أمينا. هنا نتحدث عن القيم المجتمعية وأهمية المعاني، كيف أن الدين يرسخ مفهوم المواطنة، لأن الدين يأمرك أن تكون أمينا، أن لا تنكث بالعهود والوعود التي قطعتها على نفسك. فهنا يأتي الدين من أجل أن يكون بمثابة ميثاق وطني للجميع. لم يعد الدين هنا مصادما، إنما هو مرجعية لكل من يعيش على هذه الأرض وقبل أن يكون مواطنا بها وارتضى هذا الأمر، يجب عليه أن يلتزم بكل ما يلزمه به الدستور قانونا والتزاما أخلاقيا دينيا أدبيا، أن تكون ملتزما بعد ذلك.
1: يعني أنت تتعبد بانتمائك إلى وطنك؟
0: هذا لا خلاف عليه دكتور حسين. الإنسان الذي لا يتقرب إلى الله تعالى بحبه لبلده ولوطنه، هذا ما فهم الدين بعد. الدين يأمرك أن تكون مخلصا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تكون مخلصا في عملك في بناء مجتمعك في بناء وطنك. لا يأمرك الدين أن تكون خائنا، لا يأمرك الدين أن تكون خصيما، لا يأمرك الدين بأن تكون إنسانا بعيدا عن الوفاء بالعقود والعهود. هذا عقد، هذا عقد بينك وبين الدولة. يعني لو أنك ذهبت إلى أي دولة أخرى وأخذ هذا الإنسان جنسية هذه الدولة، ما معنى ذلك؟ أنك أنت قد قبلت بالعقد قبل أن تلتزم بهذه الجنسية، معنى ذلك أنه عقد بينك وبين الدولة أن تلتزم بالقانون. فإذا كان هذا الإنسان قال لك أنا بأخذ الجنسية وبعدين بضحك عليهم وشعر، هذا يحرم شرعا لأنك خنت، والمؤمن لا يجوز له أن يكون خائن.
1: ما هو بقسم
0: إما قبل... أن تقبل وإما أن لا تقبل من البداية.
1: ما هو يقسم قبل أن يأخذ.
0: يقسم.
1: نعم يقسم أنه يقسم. سيلتزم بكذا ويلتزم بكذا.
0: ويجب عليه أن يلتزم كما يجب عليه، أنا أقول بالقانون يجب عليك بالشرع، لأن الشرع لا يصادم القانون. الشرع أو الدين هو مرجعيتنا القيمية، من أين أخذ أنا المعاني؟ يعني مثلا الدكتور حسين، اليوم نحن نتحدث عن الاقتصاد، صحيح؟ نتحدث عن المادة، نتحدث عن الاستثمار في البلد وكيف نجذب المستثمرين وكيف نفعل وكيف نبني وكيف وكيف وكيف. هذا من يستطيع أن يضبط هذا الأمر؟ القانون.
1: صحيح. صحيح.
0: ولكن المعاني النفسية من الذي يستطيع أن يتحدث عنها؟ الدين. القانون لا يستطيع أن يضبط الباطن،

0: الدين يضبط الظاهر الإنسان، ولكن باطن الإنسان من الذي يضبطه؟ إيمانك، إيمانك، دينك الذي يحثك على مكارم الأخلاق، ويحثك على الأنس، ويحثك على الإلفة، ويحثك على المحبة للآخرين، وألا تكون حسودا ولا حقودا. هذه المعاني للأسف الشديد نحن اليوم نتحدث في أغلب اليوم إذا بنشوف الإعلام في الأردن أو في غير الأردن، كلهم يتحدث عن الاقتصاد والمال وكذا وكذا وكذا، من يتحدث عن المعاني؟ ولذلك اليوم لما نتحدث في هذه الحلقة المباركة دكتور حسين، وأنا لا أجامل، في هذه الحلقة المباركة أنت تتحدث عن أساس الذي يجب أن تبنى عليه البلاد والعمران الاجتماعي. صحيح. هذا الأساس أهم، لأنه لا قيمة للاقتصاد إذا كانت النفوس مختلفة.
1: صحيح.
0: وإذا كانت النفوس منقسمة، لا قيمة لهذا الاقتصاد إذا كانت النفوس لا سمح الله فيها شيء من الحقد والغل على بعضنا البعض. نحن في أي لحظة إذا كانت هذه النفوس ليست سليمة يمكن أن نقسم ونتقسم.
1: صحيح.
0: ونسمح للآخرين، للغرباء، أن يتدخلوا بنا وبأرضنا وبلدنا.
1: هنا مصدر الخطر.
0: نحن لذلك اليوم إحنا إذا تحدث دكتورنا بتشوف العالم الغربي اليوم العلوم الإنسانية أهم عندهم من، بديش أقول أهم ولكن لا تقل أهمية
1: نعم،
0: عن العلوم التقنية.
1: صحيح.
0: ولذلك تجد أن الفلاسفة في الغرب اليوم لهم من الاحترام والمزية والكليات الإنسانية هناك، لأنها هذه مصنع القيم بالنسبة لهم.
1: تمام.
0: مصنع المعاني بالنسبة لهم، يفهمون ما لهم وما عليهم وكيف يعني يفكرون وكيف ينتمون إلى دولهم من خلال هذه الفلسفات. نحن أغنانا الله بالإسلام، نحن أغنانا الله بهذا الدين، فيه من المعاني الكثيرة التي تحثنا على أن نؤمن بأوطاننا وتحثنا أن نكون منتمين لأوطاننا. ليس هذا الكلام، ليس هذا من نافلة القول دكتور حسين، يجب أن يكون هناك مؤسسات، أنا أتحدث أهلية غير المؤسسات الحكومية التي تقوم بواجبها بلا شك، ولكن أن تكون هناك أيضا مؤسسات حكومية أو أهلية تعنى بموضوع الدراسات الإنسانية، كيف نعزز من اللحمة الوطنية، كيف نعزز من المحبة والإخاء بين الناس، كيف نعزز من كذا وكذا. هل تحتاج إلى دراسات؟
1: صحيح.
0: صحيح أن الدين يكون مرجعا من هذه المراجع، ولكن هناك دراسات اليوم حديثة ومعمقة في هذا الاتجاه. الدراسة العلوم الإنسانية ومآلات هذه العلوم لا يقل عن دراسة الاقتصاد والطب والهندسة وما إلى ذلك، لا يقل أهمية إن لم يكن هو في الدرجة الأولى،
1: لأنه كما قلت هذا أساس العمران البشري، الإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بمن حوله، علاقة الإنسان بهذه القيم المرجعيتها الله سبحانه وتعالى، هي التي تبني المجتمعات. المجتمعات لا تقام كما قلت فقط بالأموال، القرآن يقول ذلك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. مسألة
0: حسين، هناك أمر يعني غاية بالأهمية. القرآن الكريم تحدث لنا أن سقوط الحضارات يبدأ غالبا من الداخل، من الانهيار الأخلاقي وتفكك الروابط الإنسانية.
1: صحيح.
0: قبل سقوط أي اقتصاد أو لا. ولذلك رب العالمين ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كل الحضارات التي سبقت وسقطت، راجع القرآن سيدي، كلها إنما أكدت أن سقوطها كان في البداية سقوط أخلاقي وسقوط روابط.
1: صحيح.
0: والمحبة والألفة بين الناس، لما زالت هذه سقطت المجتمعات. ولذلك عندما نتحدث عن هذا الأمر، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما ظلموا، إذا لما تخلى الناس عن القيم وصار أحدنا يظلم أخيه، أخاه الإنسان، وصار بعضنا قد يتجاوز على البعض، وهذا ينم على هذا، وهذا يتكلم على هذا، وهذا يستنقص من شأن هذا، وهذا من وأبوه من وأتى من أين وذهب إلى هذا الخطاب هو نذير شؤم بالنسبة لأي دولة من الدول، يجب أن يوقف عند حده، لابد لهذا الخطاب أن ينتهي.
1: اليوم اللي بنسميه خطاب الكراهية،
0: خطاب الكراهية. نعم. الخطاب الذي فيه نوع من الأنانية، الأنانية التي
1: والتشاحن والبغضاء وكل هذا اللي بنسمعه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، الشحن الاجتماعي.

0: الأبعاد.
1: أليس هذا بحاجة إلى دراسات إنسانية؟ أليس نحن بحاجة إلى مراكز تقوم وتعنى بهذا الأمر؟
2: صحيح.
1: والجامعات طبعا معنية بذلك، الجامعات يجب أن يكون هناك مساق خاص بالجامعات تدرس فيه، حتى للطب ولا للهندسة ولا لأي طب، أن يدرس فيه هذا المساق الإنساني.
0: وأنا بقول اليوم دور مهم أيضا للروافع داخل المجتمع، رافعة العلماء مثلا، نعم، كليات الشريعة، رافعة الإعلام، رافعة النخب، ما يسمى بالنخب التي تتصدر المجتمع.
1: صحيح.
0: يجب أن نسمع صوتها عندما تحدث هنالك أزمة.
1: هنا الساكت عن الحق شيطان، هذا المعنى.
0: صحيح.
1: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يجب على خطباء المساجد اليوم سيدي أن يكون هناك خطط استراتيجية حقيقية من أجل تعزيز البعد الإنساني،
0: نعم،
1: في المجتمعات، والترابط والتراحم والتوات، وليس فقط هذا من باب النافلة الطول كما يقولون، وإنما هذا أساس.
0: واجب أساس. واجب اليوم
1: وواجب.
0: نعم، الصدقة ليست في الأموال. اليوم احنا يعني مع أهمية أن نبذل جهدا كبيرا في توزيع الصدقات، لكن الكلمة أحيانا قد تكون أهم.
1: نعم نعم دكتور، اليوم نحن بحاجة إلى كلمة حكمة، إلى كلمة إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس، من أصلح بين اثنين فله أجر شهيد كما ورد في الحديث، أجور عظيمة نحن نتخلى عنها أو نتجاهلها. تربية النفوس كما قال الله تعالى: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية الإيلاف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن يألفوا ويؤلفوا، أي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنهم ألفوا وألفوا. كأن الإلفة وهذا الألف، الإلفة بين الناس تتنزل الرحمات بها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الإلفة لرب العالمين تحدث عنها في هذه سورة قريش، ليقول بأنه الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، أي هي التي تجلب الاقتصاد، وهي تحقق الأمن.
0: صحيح.
1: اليوم في المجتمعات،
0: اليوم الأمن
1: ما دامت قلوبنا سليمة على بعضنا البعض، ما دمنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
0: والسلام:
1: إذا أحب أحدكم الرجل فليقل له إني أحبك. لماذا؟ لأنه لا نريد هذه المعاني أن تبقى مطوية في النفس، نريد أن نعبر بها لبعضنا عن بعض حتى تزداد حالة المحبة بين أبناء الشعب.
0: صحيح.
1: وبين أبناء الوطن الواحد.
0: بارك الله فيك.
1: ويتقدمون في هذه المحبة إن شاء الله لاستقرار البلاد.
0: اللهم آمين. اللهم احمي بلدنا دائما.
1: آمين.
0: واحفظ أمننا يا رب العالمين. فضيلة دكتور محمد العيدي، أستاذ الفكر الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير، وبارك الله فيك يا سيدي. حياك الله، يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، حياكم الله.
0: حياكم الله يا دكتور. أولا أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا على الجهد الذي تقوم به خاصة في السوشيال ميديا في هذا المجال يا دكتور محمد. وأنا من المتابعين، وأنا من المتابعين الحريصين على الاستماع لكثير، لأنه هذا المجال اليوم قلما يطرقه علماؤنا. يعني اليوم السوشيال ميديا مهم بالنسبة لأجيالنا شبابنا. في نهاية سورة الفيل يختتم الله سبحانه وتعالى الآية أو السورة بآية كريمة: فجعلهم كعصف مأكول. ويتحدث سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عن أصحاب الفيل. ثم تأتي السورة الأخرى التي ربطها العلماء، وهي سورة قريش، بتذكير قريش، واللام للتذكير كما يقول العلماء بالإيلاف. ثم يذكر سبحانه وتعالى الأمن والطعام كركائز لهذا الأمن. اليوم لو أسقطنا المعاني العظيمة هذه على مجتمعاتنا فيما يتعلق بحالة الإيلاف والتآلف داخل المجتمعات التي هي بوابة للاعتصام والوحدة والتماسك، كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن نعبر عنها بخطاب عصري واضح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

0: الحاضرين. بداية أستاذ حسين يعني أشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع المهم.
1: العفو سيدي.
0: وأحيي ضيوفك والمستمعين الكرام. كما أشرت هذا الموضوع يعني يلامس واقعنا اليوم بكل تفاصيله، ويعيدنا للتفكير في معنى الأمن الحقيقي ومعنى الألفة التي تجمع القلوب والاعتصام الذي يوحد الصفوف. وأتمنى أن يكون هذا الحوار يعني فرصة لنتأمل معا كيف يمكن للقيم القرآنية أن تصنع مجتمعا أكثر طمأنينة وتماسكا. سيد الكريم، في البداية يعني تخيل معي يعني في موضوع تصور المجتمع الآمن والمجتمع المتفكك. نعم. فيما يتعلق بالمجتمع الأول، تخيل معي مجتمع ينام الناس فيه وأبوابه مطمئنة، الجار يعرف جاره، الناس يثق بعضهم ببعض، الخلاف لا يتحول إلى عداوة، الفقير يجد من يسأل عنه، الإنسان يشعر أن له قيمة ومكانة بين الناس. هذا المجتمع الأول الآمن. وفي المقابل تخيل معي مجتمع آخر، هو المجتمع المتفكك، كثرة خوف، كثرة خصومات، قطيعة، كل إنسان يقول نفسي نفسي. السؤال، ما الذي يصنع الفرق بين المجتمعين؟
1: صحيح.
0: هل المال وحده؟ هل القوانين وحدها؟ هل القوة وحدها؟ أم هو ذاك الرابط الخفي الذي يربط القلوب قبل الأيدي؟ الفرق يعني يكمن في وجود بوصلة أخلاقية تجعلنا نرى في الآخر أخا في الوطن لا خصما في الميدان. سيدي، القرآن الكريم يعني يجيبنا.
1: والله هاي الفكرة إنها لا. لطيفة وعميقة.
0: نعم.
1: بالمناسبة يا دكتور محمد، نعم. في القرآن الكريم يقدم نموذج ويمكن أن نفهمه على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع. ضرب الله مثلا رجلين، رجل فيه شركاء متشاكسون زي ما قلت، مجتمع الأول المجتمع اللي فيه مشاكل وفيه، ورجل سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟
0: نعم سيد، الإلاف والاعتصام في القرآن الكريم يعني يجيبنا عن ذلك، يعني القرآن يجيبنا عن هذا السؤال بكلمتين عظيمتين، الإلاف والاعتصام بحبل الله. الإلاف الذي يجعل الناس يألف بعضهم بعضا،
1: نعم،
0: فتسكن القلوب وتطمئن النفوس. أما الاعتصام هو الذي يجعل الأمة متماسكة فلا تمزقها الأهواء ولا تفرقها المصالح ولا يهدمها الخلاف. يعني في هناك مجموعة من الأسئلة، أسئلة الواقع اليوم ونحن نرى كثرة التوتر والخلافات وقطيعة الأرحام وضعف الرحمة بين الناس. يعني نحن بحاجة أن نسأل أنفسنا، يعني لماذا أصبحت كلمة صغيرة اليوم تهدم علاقة عمرها سنوات؟
1: صحيح،
0: سنوات. لماذا أصبح بعض الناس سريع الغضب، سريع الخصومة، سريع القطيعة؟ لماذا فقد كثير من الناس الشعور بالأمان حتى وهم بين أهلهم وناسهم؟ لاحظ، هو بين أهله،
1: نعم،
0: عايش، لكن هو عنده فقد لهذا الشعور بالأمان.
1: غريب.
0: أليس حقيقة لأن شيئا من الإلاف قد ضعف؟
1: أكيد.
0: وأليس لأن كثيرا من القلوب ابتعدت عن الاعتصام بحبل الله؟ وأليس من العجيب أننا نتمسك بآرائنا السياسية وكأنها نصوص مقدسة بينما نفرط في الألفة الإنسانية التي هي أصل الدين؟ فكيف نبيع حبل الله الموصول لنمسك بحطام رأي زائل؟ يعني هذا ما سنتوقف عنده في حوارنا يعني وفي حديثنا.
1: يعني لما القرآن يتحدث عن هذه المعاني العميقة التي أشرت إليها وخاصة في موضوع الاعتصام، يقول الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. في آية ثانية يربطوا بالإيمان: إلا الذين آمنوا بالله واعتصموا به. بعدين بربطوا بالتقوى والإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. هل مركزية الاعتصام تقوم على هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم؟ وكيف يمكن أن نفهمها؟
0: سيدي، هذا يعني يقودنا إلى كيف بنى القرآن مجتمع الألفة.
1: تمام.
0: كيف جعل الاعتصام بالله حماية للأفراد والمجتمعات؟ كيف يكون الأمن الحقيقي نابعا من القلوب قبل أن يكون موجودا في القوانين والشوارع؟ الإيلاف في الواقع اليومي، إذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر أستاذ حسين إلى واقعنا اليوم في تفاصيل الحياة اليومية، يعني لو نأخذ على سبيل المثال في البيت الواحد، قد يعيش الأبناء تحت سقف واحد لكن القلوب متباعدة للأسف.
1: صحيح.
0: لو أتينا إلى مستوى الحي، حي الواحد، قد يتجاوز الناس أو يتجاورون سنوات طويلة
1: ولا يعرفون بعضهم بعضا،
0: مثلا لا يعرف أحدهم حاجة الآخر.
1: صحيح.
0: في العمل قد يجتمع الزملاء يوميا لكن تغيب بينهم روح التعاون والثقة. فهنا نفهم أن المشكلة ليست في القرب المكاني، بل هي في غياب الألفة الحقيقية التي يعني أشرنا لها. الإيلاف الذي تسأل عنه سيدي ليس مجرد تعارف سطحي، الإيلاف هو شعور داخلي يجعل الإنسان مطمئنا للآخر، محبا للخير له، حريصا على عدم أذيته. لكن حين يغيب هذا الشعور يتحول المجتمع إلى حالة من الحذر الدائم، بل أحيانا إلى الشك والخوف، وبعد ذلك إلى القطيعة والخصام.
1: صحيح.
0: اليوم على سبيل المثال دخلت الشاشة الصغيرة، الهواتف الذكية، لتمزق هذا الإيلاف. صار الواحد منا يهاجم أخاه أو جاره في العالم الافتراضي على السوشيال ميديا بكلمات لا يجرؤ أن يقولها في وجهه،
1: وتفجر الخلاف بدل الإيلاف.
0: لذلك غابت الهيبة وحلت الجفوة، وصار الاختلاف يعني إذا جاز لنا التعبير أن نقول يعني خنجرا في خاصرة الإيلاف. من جهة أخرى أستاذ حسين، غياب الاعتصام بحبل الله يجعل كل مجموعة من الناس تذهب باتجاه مختلف، كل يتمسك برأيه، كل يرى نفسه على الحق المطلق، فتضيع هنا المرجعية الجامعة ويضعف ميزان العدل ويختل ميزان التعامل بين الناس. ولذلك كان القرآن واضحا في الجمع بين هذين الأصلين، هي الألفة التي تجمع القلوب والمرجعية التي تضبط السلوك عند الاختلاف.
1: نعم.
0: لكن عندما يجتمعان معا بالتأكيد سيتحول المجتمع إلى بيئة رحيمة متماسكة فيها اختلاف. أنا بقول اختلاف موجود يعني، لكن بلا صراع، فيها تنوع،
1: في إدارة للاختلاف.
0: تمام، إدارة الاختلاف، في تنوع لكن ما في عندنا تمزق، تنوع بلا تمزق. وهنا نبدأ الدخول التفصيلي في هذين المفهومين، يعني كما ورد في القرآن الكريم، لنفهم كيف يمكن أن نعيد بناء الثقة بين الناس.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نعيد للأمن معنى الحقيقي في حياتنا؟ إذا تأملنا أكثر في واقعنا اليوم سنجد أن هذه المعاني القرآنية ليست بعيدة عنا، بل هي قريبة جدا من تفاصيل حياتنا اليومية، لكننا أحيانا لا نلتفت إليها.
1: صحيح.
0: يعني كم من خلاف بسيط بين جارين بدأ بكلمة عابرة ثم تحول إلى خصام طويل،
1: أو ربما ينتهي إلى القتل.
0: تمام. كم من علاقة رحم. صح. علاقة رحم انقطعت بسبب سوء فهم، بسبب أنه لم يحسن فيه الحوار، ما كان في هناك حوار.
1: صحيح.
0: صحيح. كم من موقف كان يمكن يعني أن يحل بابتسامة أو بكلمة طيبة
1: أو باعتذار،
0: لكنه نعم أو باعتذار كبر حتى صار يعني جرحا في النفوس. ولذلك أليس من حقنا أن نسأل لماذا أصبحنا أسرع في الخصام من المصالحة، وأسرع في الحكم من الفهم، وأسرع في القطيعة من العفو؟ فأين ذهبت تلك الروح؟
1: أنا بدي أفكر بإجابة لكل هذه الأسئلة المهمة التي طرحتها.
0: نعم.
1: نقول أن من يجيب على هذه الأسئلة في الغالب أو الذي نؤمن به هو الدين.
0: نعم.
1: اليوم لو بدنا نفحص تربة التدين في مجتمعاتنا، هل يجيب التدين على هذه الأسئلة بالسلوك؟ هل تديننا يعكس حالة الائتلاف وحالة الاعتصام، ولا أن بحاجة نفكر أكثر في الموضوع؟
0: نحن نتحدث عن التدين الحقيقي يا سيد الكريم.
1: نعم.
0: يعني في بعض مشاهد حياتنا اليومية يعني كما أشرت نلمس كيف أن غياب الإيلاف يجعل العلاقات أكثر جفافا وأكثر حذرا.
1: نعم.
0: حتى بين الأقربين وكأن كل طرف يعيش في دائرة مغلقة لا يثق إلا بنفسه.
1: صحيح.
0: لذلك السؤال المهم الذي يبرز أنه هل هذا هو المجتمع الذي نريده لأبنائنا، بمعنى مجتمع يسوده القلق ولا نريد مجتمع يسوده الاطمئنان؟
1: بالتأكيد بدنا

0: وهنا إجابة عن سؤالك.
1: نعم إجابة عن سؤالك. ننتقل إلى معنى أعمق اللي هو الاعتصام بحبل الله.
0: نعم.
1: فعندما يغيب هذا المعنى يبدأ الناس بالرجوع إلى أهوائهم، إلى اجتهاداتهم الشخصية في كل شيء، في الحكم على الآخرين، في إدارة الخلاف، حتى في تفسير المواقف. أستاذ حسين
0: صحيح.
1: فماذا يحدث حين يغيب المرجع الجامع؟ بدأ تتعدد الاتجاهات وبدأ يشتد الخلاف وبدأ يصبح كل طرف مقتنع أنه هو على الصواب. ومن هنا نفهم لماذا حذر القرآن الكريم من التفرق، ولماذا ربط بين الاعتصام والوحدة.
0: وحدة بالضبط.
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكأن الرسالة واضحة. يعني إذا أردتم قوة المجتمع اجتمعوا على أصل واحد لا على أهواء متفرقة. إذا أردتم استقرار العلاقات ابحثوا عن المشترك الذي يجمعكم لا عن الخلاف الذي يفرقكم. اليوم في واقعنا المعاصر نرى أحيانا تزايد التوتر في العلاقات الاجتماعية، تراجع الحوار، الحوار الهادئ. فنحتاج حقيقة أن نعيد التفكير بهدوء، أنه هل المشكلة في أننا نختلف، أم يعني كما أشرت قبل قليل، أم في أننا لا نحسن إدارة اختلافنا؟ وهنا السؤال، أليس من الممكن أن نختلف ونبقى متماسكين؟ ممكن نختلف. أليس من الممكن أن نتحاور أو أن يحاور بعضنا بعضا لكن دون أن نتقاطع، أو أن يكون في هناك انتقاد؟ يعني ما في مشكلة أن يكون في هناك انتقاد كل من للآخر، لكن دون أن يكون في هناك هدم وقطيعة. ولذلك هنا يظهر دور الإلاف. دور الإلاف أن تبقى القلوب قريبة رغم اختلاف الآراء. هنا يظهر دور الاعتصام. أن تبقى القيم هي حاكمة رغم تباين المواقف. فحين يجتمع هذان الأصلان والإلاف والاعتصام يصبح المجتمع أكثر نضجا وأكثر قدرة على تجاوز الأزمات وأكثر حماية من الانقسام والتوتر. ومن هنا ننتقل في حديثنا إلى كيفية تحويل هذه القيم إلى واقع عملي، سواء كان في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع وفي العلاقات اليومية. وكيف يمكن أن يصبح الإلاف سلوكا والاعتصام منهج حياة لا مجرد مفاهيم؟
0: صحيح. تذكر في الخطاب. مش خطب وشعارات. بدنا تمشي على الأرض، تدب على الأرض، نشوف المجتمعات لما بتصير في أزمة خاصة، أزمة يعني سوء إدارة اختلاف أو خلاف أو كذا، نشوف أنه دائما نستدعي مسألة هذه القيم، الاعتصام والألفة والوئام والتسامح وغيرها من القيم.
1: يعني أعطيك مثال أستاذ حسين في الخلافات السياسية وكيف تدار يعني بروح قرآنية.
0: تفضل.
1: الخلافات السياسية هي جزء طبيعي في أي مجتمع، يعني طبعا. لا يمكن إلغاؤها لكن يمكن إدارتها. المشكلة تحدث حين تتحول السياسة من اختلاف في الرأي إلى تخوين وإلى قطيعة بين الناس. هنا المشكلة.
0: الإقصاء.
1: نعم. فقد يختلف الناس في تقييم مثلا قرار حكومي أو رؤية اقتصادية أو أولويات وطنية، هذا أمر طبيعي. لكن إيش الغير طبيعي؟ غير طبيعي أن يتحول هذا الاختلاف إلى إلى إلى قطع علاقات اجتماعية، إلى إساءة بين الناس.
0: صحيح.
1: أو إلى تشكيك في النوايا. هنا المشكلة، التشكيك في النوايا.
0: صحيح.
1: ولذلك أنا يعني أهمس في أذن يعني كل يعني كل موالي أو كل معارض، إذا صح التعبير، أنا أقول إنه الوطن هو السفينة التي نعتصم بها جميعا. فإذا خرق أحدنا يعني جانبه ليغرق الآخر غرقنا جميعا.
0: صحيح.
1: كما جاء في الحديث الشريفة، الاعتصام بحبل الله يعلمنا أن المصلحة العامة هي فوق الانتصار للحزب أو الفكرة، وأن أدب الحوار هو أقدس من الفوز بالنقاش. المجتمع القوي ليس الذي لا يختلف، بل الذي يختلف لكن دون أن ينكسر.
0: في مجتمعاتنا أحيانا بيشوف في قابلية للانقسام يا دكتور، ولأسباب أحيانا تبدو لا قيمة لها، وبتتحول المفاهيم هاي في المفاهيم في الوعي الجمعي اللي بنراهن عليها إلى سلوك آخر مناقض لها تماما.
1: ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع أنه أليس من الممكن أن نختلف في الرأي السياسي ونبقى إخوة في الوطن؟
0: تمام صحيح، ونختلف ونختلف في الكرة ونبقى.
1: نعم، أليس من الممكن أن نناقش دون أن نتخاصم؟ أليس ممكن أن يكون الهدف هو مصلحة البلد لا الانتصار الشخصي؟ فهنا يظهر الإيلاف كقيمة تحفظ المجتمع من الانقسام، هنا يظهر الاعتصام كمرجعية تمنع الفوضى الفكرية.
0: يمن الله سبحانه وتعالى على قريش أن وهبهم نعمة الإيلاف.
1: نعم، ما أدري إذا كان في هناك وقت أتكلم عن الإيلاف في الجامعة، لأن نحن قريبين من الجامعة ومن التعليم.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: أي نعم، من المهم أيضا أن نتوقف عند بيئة مهمة جدا في حياتنا اليومية، هي الجامعة والمدرسة ومؤسسات التعليم، لأن هي المكان الذي تتشكل فيه شخصية الشباب وتبنى فيه العلاقات الأولى خارج إطار الأسرة. في الجامعة أستاذ حسين نجد مئات بل آلاف الطلاب من بيئات مختلفة يجتمعون في مكان واحد.
0: صحيح.
1: لكن السؤال المهم، هل وجودهم في مكان واحد يعني أنهم يعيشون حالة إيلاف حقيقية؟ فقد نجد في القاعة الواحدة طالبا لا يعرف من يجلس بجانبه طوال الفصل رغم أنه يراه يوميا، مجموعة تعمل معا في مشروع لكنها بلا روح تعاون، احيانا بكون في هناك تنافس، هذا التنافس في الجامعه بتحول الى حساسيه والى قطيعه على سبيل المثال. فهنا نفهم ان الإيلاف في الجامعه ليس مجرد زمال الدراسه
0: وليس اجتماع عام.
1: اي نعم، هو ان يشعر الطالب ان زميله ليس خصما له بل شريكا في النجاح.
0: صحيح صحيح.
1: فنرى الحساسيات اليوم السياسيه مثلا
0: تتسرب في الانتخابات اليوم، احنا ابواب انتخابات تنافس
1: تتسرب اليوم لاروقه الجامعات، فنجد يعني شباب في مقتضى العمر يتنافرون لان هذا يعني يتبع تيار معين وذاك يتبع تيار اخر، وكانهم نسوا انهم في رحم العلم الذي هو اقوى اسباب الإيلاف، العلم.
0: صحيح.
1: اليس العلم وسيله للارتقاء بالعقل فوق التعصب؟
0: بدأ اليوم يا دكتور محمد نسمع خطاب وعي في هذا الاتجاه للأسف. نعم. احنا أكيد. بحاجة الى يعني كل هذه القيم الكنوز التي فيها في ديننا في تراثنا في مجتمعنا ما زالت يعني مدفونة، احنا لم نجتهد لم نبذل الجهد لتقديمها لأبنائنا.
1: من المفترض سيد الكريم أن تكون الجامعة مساحة لتعلم الاحترام، العمل الجماعي، تقبل الاختلاف، إدارة الخلافات الصغيرة بين الطلاب، لكن أحيانا يتحول الاختلاف البسيط في الرأي داخل يعني مجموعة دراسية أو فصل دراسي للأسف إلى خلاف شخصي أو إلى قطيعة
0: وإلى مشاجرات
1: من العمل. نعم، هنا نعود لنفس الفكرة أن المشكلة ليست في الاختلاف بل في غياب الإيلاف داخل بيئة يفترض أنها تعليمية وتربوية في آن واحد،
0: لأن الفكرة يعني التربية لم تتأسس على مثل هذه الأفكار والمعاني. نحن بحاجة إلى قراءة جذرية، إعادة النظر بشكل جذري فيما نربي عليه أبنائنا.
1: ولذلك احنا نسأل أنفسنا أنه هل هدف الجامعة فقط هو الشهادة ولا بناء إنسان يعرف كيف يعيش مع الآخرين باحترام وتعاون؟
0: صحيح.
1: أستاذ حسين، أليس من المؤلم أن نرى شبابا يحملون أعلى الشهادات لكنهم يفتقدون أبسط مهارات التعايش والحوار؟
0: والله إنك صادق.
1: فالإيلاف في الجامعة سيدي أن نختلف في الرأي الأكاديمي لكن دون أن نختلف كأشخاص، نتعاون في المشاريع رغم اختلاف الاطباع، نتقبل النقد لكن دون حساسية، نتعلم أن النجاح الحقيقي لا يكون فرديا دائما بل أحيانا يكون جماعيا.
0: بارك الله فيك، تفضل.
1: يعني أقول يعني حين تتحول الجامعة إلى بيئة فيها هذا النوع من الإيلاف فإنها يعني لا تخرج فقط خريجيا بل تخرج يعني مجتمع متماسك يعرف كيف يتعامل مع الاختلاف قبل أن يخرج إلى المجتمع الكبير.
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد.
1: حياكم الله.
0: انتهى وقت هذه الحلقة، في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة العاشرة.
4: يا سلام يا سهى، قديش أنا مبسوطة اليوم، عن جد مبسوطة كتير. هاي أول مرة بتقضي اليوم كله معانا.
5: ما زالك مبسوطة لهالدرجة؟ اليوم رح يتكرر كتير يا هالة، وما تنسي إنه أنا كمان مبسوطة كتير لأني معاكو.
4: صحيح، طلعنا أنا وإنتي مشاوير هاليوم، بس الفترة الأطول قعدناها بالبيت.
5: ذكرتيني بأيام زمان وإحنا صغار، لما كنا نيجي أنا وماما وبابا، ومثل هاليوم كل مجموعة مع بعض. بابا كان مع عمه، وماما كانت مع خالته، وإحنا الأربعة مع بعض.
4: كلامك صح يا سوسو، وكنا إحنا الأربعة أحلى جروب، أنا وإنتي وخالد وكرم،
5: وكنا نقضي يومنا كله لعب وضحك. يا سلام، ما أحلى هديك الأيام يا هالة.
4: وهالأيام كمان حلوة يا سوسو، والدليل إحنا اليوم كلنا كنا مبسوطين، ماما وبابا وإخواني. لكن بصراحة أنا وإنتي كنا بعالم تاني، يعني هيك أكتر فرح وسعادة.
5: أكيد أنا وإنتي مع بعض بنصنع الفرح مطرح ما بنكون، بالبيت، بالكافيتيريا، بالجامعة، إحنا عنوان الفرح يا هالة.
4: ضلت شغلة واحدة ما عملناها لا زمان ولا هالأيام، ومش عارفة كيف ما فكرنا فيها مع إنها كتير مهمة بتزيد فرحنا.
5: أنتي بتحذريني يا هالة؟ شو هالشغلة اللي ما فكرنا فيها ولا عملناها؟
4: إنك تنامي عنا يا روحي، هاي أحلى فكرة بشوفها، وهيك بصير يومنا كله فرح.
5: والله هالفكرة كتير حلوة يا هالة، لكنها إجت متأخرة كتير. زمان كان الأمر سهل وبنعملها مناوبة، مرة أنتي تنامي عنا ومرة أنا بنام عندكو.
4: كلامك صح، ومع هيك شو يعني منقدر نعملها هالأيام يا حبيبتي كمان؟
5: يا روحي قلتلك إنه هالفكرة إجت متأخرة كتير، يعني مش شوي.
4: أنا بقول إذا تذكرنا إشي حلو لازم نعمله حتى لو كان الوقت متأخر. يعني يا سهى ضروري نعيش الفرح إذا منقدر، أفضل من التأجيل.
5: وأنا معاك يا هالة، إحنا مش لازم نضيع لحظة فرح بتمر بحياتنا، لكن الظروف أحياناً بيكون لها رأي تاني.
4: لا رأي تاني ولا رأي تالت. وبعدين أي ظروف اللي بتقصديها يعني؟
5: بصراحة وضع بابا يا هالة، يعني إذا أنا بدي أنام عندكو بابا رح ينام لحاله، وأنا بشوفها مش مناسبة أبداً، إحنا مع بعض بنتسلى.
4: لا هيك غلبتيني، وأنا كمان صراحة بهمني وضع عمه.
5: المهم إحنا اليوم قضينا أحلى ساعات العمر، وبدنا نعيدها.
4: وبدنا نعيدها.

0: تعرف يا أم خالد، لو الناس تحكي على قد ما بتعرف على قد ما بتفهم كان ارتحنا من كثرة الحكي، وراح تلاقي وين ما تروحي وين ما تقعدي سكوت وهدوء.
1: لحظة لحظة لحظة، وين رحت يا أبو خالد؟ يعني بدك الناس تضل ساكتة؟ الناس بدها تفضفض عن حالها، مش معقول نضل ساكتين لا نحكي ولا نسمع. ما ضل علينا إلا نتعلم لغة الإشارة.
0: أنا ما قلت نضل ساكتين يا أم خالد، أنا بقول يا ريت الناس تحكي لكن عن شغلات بتعرفها ومعلومات متأكدة منها.
1: يمكن أكون معك بنص حكيك وأقول إنه الحكي بيوجع الراس، لكن يا أبو خالد في حكي لازم وضروري ينحكى، ما بيصير نشوف ونسكت ونسمع ونسكت.

0: الظاهر عندك كلمتين بدك تحكيهم يا أم خالد، تفضلي.
1: كلمتين كلمتين يا أبو خالد، قول صفحتين 13. ما أنت عارف الحكي إذا بدأ ما بخلص.
0: طيب تفضلي احكي واختصرها، هاتي لنشوف شو عندك.
1: يا حبيب قلبي اللي عندي كتير. لكن مثل ما يعني مثل ما انت قلت بدي اختصر، بدي
0: تفضلي.
1: ارد عليك واختصر. اسمعني، هذا جارنا ابو خليل، ها يا شو بدي اقول لك، بده يطلق بنته من جوزها على شغلات بسيطة.
0: شو؟
1: ابو خالد وين دورك؟ قول لي. ها
0: معقول؟ معقول هالحكي يا أم خالد؟ بنت أبو خليل من شهرين اتجوزت بس،
1: شايف؟
0: وبعدين هذول كانوا طلاب جامعة مع بعض، يعني كل واحد بيعرف الثاني.
1: صح، كل واحد بيعرف التاني. القصة مش العروس والعريس، القصة أبو العروس صاحبك أبو خليل اللي بتقول عنه فهمان،
0: نعم
1: وبيرافقك بجهات الصلح.
0: صحيح، وبعدني بقول هالحكي عنه، أبو خليل زلمة غانم. وبعدين يا أم خالد، مين اللي حكالك هالخبرية؟ والغريب الغريب أنا ما بعرف فيها.
1: صحيح، أنا نسيت، أنت قليل بتفوت على الفيس حتى تقرأ يعني الأخبار، يعني مرات.
0: يعني صار الفيس مثل قعدات النسوان زمان على العتبة، ما هو كله حكي فاضي.
1: هذا اللي شاطر فيه، بتحكم قبل ما تعرف.
0: الله يسامحك يا أم خالد، الله يسامحك. أنا يا ستي ما حكمت، وبعدين بيت أبو خليل مش بعيد عني، بقدر اليوم أروح عنده وأشوف شو السيرة.
1: وليش تروح لعنده؟ ها قولي، احكي معه تليفون وريح حالك واسأله عن الموضوع.
0: مواضيع عائلية ما بتنحكى على التليفون، وبصراحة بدها قاعدة مع أبو خليل.

0: بصراحة كرام،
1: اه
0: امبارح سهرتنا كانت كتير حلوة وممتعة.
1: والله سهرتنا مع الشباب، ولا حضورنا مباراة كرة القدم كمان.
0: المباراة حلوة والسهرة كمان حلوة، وأكتر إشي عجبني يا كرم النقاش اللي صار بيناتنا، نقاش أسري أهل وإخوان.
1: كلامك صحيح يا أخوي، وبتمنى بكل لقاء مع الأصحاب يكون النقاش فيه تفاهم، والواحد ياخد ويعطي، ما في واحد صح تماما ولا في واحد غلط تماما.
0: 100% هذا الكلام الصحيح، واللي بفكر حاله بفهم أكثر من غيره بيكون غلطان.
1: يعني بعد إذنك يا أبو الخلد، هاي العبارة أنا ما بوافقك عليها، يعني بضل في ناس بتفهم أكتر من ناس، وهذا أمر طبيعي، والمعلومة والمعارف كتيرة ما بيحتكرها واحد، يعني موزعة بين الناس.
0: أنا ما بختلف معك بهالموضوع يا كرم، وأنا قصدي التواضع عند النقاش، والتواضع بيوصلنا للتفاهم، وهذا هدف أي حوار بين الناس.
1: هون بنحط نقطة كبيرة، التفاهم هدف الحوار وهذا هو الأساس. هلا في ناس بيضلوا يتحاوروا وبعدين بيطلع الكل مش فاهم ولا إشي.
0: عشان هيك بقول سهرتنا امبارح كانت حلوة، وبعتقد إنك أنت كمان كنت مستمتع بالحوار اللي صار بعد المباراة.
1: أوه أكيد كنت مستمتع، اتصور أنا وإنت إخوانها، لكن كل واحد فينا بيشجع فريق وما في بيناتنا زعل بالمرة. لا وأصحابنا كمان كل واحد بيشجع فريق خاص فيه، والكل كان مبسوط ومستمتع.
0: الحمد لله الحمد لله يا كرم، بس مش كل الناس هيك.
1: صح،
0: في ناس من اللي منعرفهم متعصبين لفريقهم وكأنهم أصحاب النادي، ومستعدين يزعلوا مع الكل عشان لاعب واحد.
1: يا الله. بتعرف يا أبو الخلد، من المزعج عن جد مثل هيك ناس موجودين بمجتمعنا. الخلاف مش بس بالفوتبول، لا لا لا، بكل شيء، ومش مستعدين الواحد فيهم يتحاور مع حدا بيختلف معاه بالرأي مين ما كان.
0: آخ والله كلامك صح يا كرم، كلامك صح 100%.

0: دول مش قادرين يفهموا إنه الحياة مش لون واحد ولا رأي واحد، عشان هيك دايما متوترين.
1: تعرف أنا بستغرب من ناس بيرفعوا شعار إذا أنت مش معاي بتكون ضدي. يا عمي هذا الحكي غلط ونتيجته انتشار العداء بين الناس.
0: إحنا بحاجة لنقطة تفاهم حتى نبدأ منها حوارنا.

0: الله يا ست الكل، وأخيرا وأخيرا أنا وإنت مع بعض. أي والله اشتقنا لهالقعدات الثنائية.
1: الله يسعد قلبك يا روح قلبي يا هالة. اللي بيسمعك بفكرنا على سفر وبنتلاقى مرة أو مرتين في السنة. إحنا يا بنتي مع بعض بهالدار، شو مالك يا روحي؟
0: إحنا صحيح مع بعض، بس القعدة على أصولها ما بتكون إلا بالعطلة. وهي إحنا بدينا العطلة، إنتي من التدريس بالمدرسة وأنا من الدراسة بالجامعة.
1: إذا هيك بتقصدي كلامك مزبوط، يعني قعداتنا بالعطلة رح تكون كتير إن شاء الله
0: وحلوة. ومش لحالنا، بالتأكيد رح تكون معانا الحلوة الأمورة سهى بنت عمي، ما هي كمان مثلنا عندها إجازة طويلة.
1: الله يرضى عليك وعليها يا روحي. بصراحة يا ماما أنا مبسوطة منك كتير كتير على الطريقة اللي بتتعامل فيها مع سهى بنت عمك، وكمان بحس إنه أنتوا أختين.
0: بالفعل بالفعل يا ست الكل، سهى أختي وإحنا من وقت ما كنا صغار ما افترقنا عن بعض، بالمدرسة مع بعض وبالجامعة كمان، وما في رحلة إلا سوا سوا.
1: وهذا اللي مريحني يا حبيبتي، سهى اتغيرت ظروفها، لكن والحمد لله قادرين إحنا واللي حوالينا نخفف عنها غياب أمها.
0: كلامك صح يا أمي، لكن هالأيام بالي مشغول شوي عليها، هيك ظروفها رح تتغير عليها شوي شوي، الله يكون معاها.
1: هلا خوفتيني، شوفي شوفي يا حبيبتي، سهى ما لها إشي يعني؟
0: لا لا لا، ما في إشي، ما تقلقي يا أمي. أنا بقصد إنه أنا وسهى رح نتخرج بعد 6 شهور، وأكيد يعني مش رح تشتغل على طول، وقعدة البيت الطويلة مشكلة جديدة عليها.
1: الله يسامحك يا هالة، الله يسامحك، فكرت غير هيك. المهم هالموضوع سهل، ومثل ما بتقضي انت وسهى ايام العطلة الطويلة بتقضوا كمان ايام ما بعد التخرج.
0: والله فكرة يا ست الكل، واحنا اصلا بنحط لايام العطلة اكتر من خطة، رحلات خاصة، سهرات مع صحباتنا، ورحلات عائلية.
1: شفتي؟ هاي قصتك محلولة، يعني ما في داعي إنك تشغلي بالك. أنا متأكدة إنه سهى بتفكر نفس تفكيرك، يعني عندها خطط ومشاريع وبتعملوها مع بعض إن شاء الله.
0: هذا هو الإشي اللي بيقربنا من بعض أكتر وأكتر. وبعدين إحنا بدينا من اليوم، يعني سهى رح تيجي اليوم تسهر معانا وتنام عنا.
1: وبعدين معك يا عسولتي أنتي، ليش ما حكيت من الأول؟ هذا الحكي بيبسطني كتير وأنتي عارفة هالإشي.
0: ما هو أنا كنت بدي أخليها مفاجأة للكل، وما تنسي أنا رحت عند عمي وترجيته عشان يقبل، وبعد تفكير قبل إنه اليوم سهى تنام عنا وبكرة أنا بنام عندهم.
1: وشو هذا يا هالة وبتقولي بدك تعمليها مفاجأة؟ هيك هي المفاجآت؟ وكل هالحكي لا أبوكي ولا إخوانك ولا أنا حتى معي خبر؟
0: طبعا أكيد أنت أول حدا بالبيت بعرف هالخطة الثنائية بيني وبين عمي.
1: عن جد هيك أنا فرحانة أكتر يا هالة، يعني مش أنا وإنت وبس، كمان سهى معنا.
0: لا سهى معاي أنا يا أمي، ما تاخدوها مني.
1: طيب طيب طيب زي ما بدك، سهى معانا ومعاكي، شو رأيك؟
0: أنا موافقة وسهى معانا.
1: طبعا
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الاثنين 23 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 11 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نعيش اليوم في عالم سريع تتسارع فيه الأخبار وتتكثر الصراعات، ويتساهل الناس أحيانا في الكلمة والعمل. في هذه الظروف يظهر جلاء أن أفضل ما يصلح القلوب ويهدئ النفوس هو الاعتذار الصادق وتقبل الخطأ. إن الإنسان مخلوق ليس بمعصوم، والخطأ طبع بشري، ولكن العظمة ليس في أن لا يخطئ، بل في أن يعرف خطأه ويعود ليصلحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ترون أيها الأحبة، التوابون هم الذين يعرفون أهمية الاعتذار ويسعون به لصلح القلوب والمسارع. ولكي نفهم أثر الاعتذار في حياتنا، تصوروا موقفا: أحدنا أساء إلى صديقه بكلمة قاسية في غضب عابر، فبقي الغضب يسكن القلب لأيام أو أسابيع، حين قال صديقه: أستغفرك وأعتذر، انكسر الحمل ورجعت المودة وتفتحت القلوب. فالاعتذار ليس ضعفا، بل هو قوة تحمل الرقية والنضوج. أيها الإخوة، تذكروا أن الاعتذار صراط للسلام والرفق، ومفتاح لقلوب مغلوقة، وعبادة صادقة في عيني الله. فلنجعلها سنة يومية نصلح بها نفوسنا وعلاقاتنا، ونقترف بها أعمالا تقربنا من الله، ونستمر في أدب الاعتذار حتى يكون جزءا من خلقنا الكريم. والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودية لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وهشام خويلة، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تعزيز العلاقات وجهود استرجاع التهدئة في المنطقة.

0: الأردن والسعودية يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أمريكا ترفض الرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة وسوريا، إضافة إلى الجهود المبذولة لاسترجاع التهدئة في المنطقة. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية ما أنجزه البلدان الشقيقان من تقدم عملي في تعزيز العلاقات ومأسسة التعاون في مختلف المجالات. واستعرض الصفدي والشيباني الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخرجات اجتماع الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري. وأكد الوزيران استمرار التعاون في المجال الدفاعي والأمني لمواجهة التحديات المشتركة، فيما أكد الصفدي وقوف الأردن المطلق مع سوريا في عملية إعادة البناء وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وإدانة التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها وأمنها.
0: أعلن المجلس الأوروبي اليوم أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا، وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. وأشار الجانبان خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الصناعية والاستثمارية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد بما يسهم برفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وكذلك تناولت المباحثات عددا من التحديات والمعيقات التي تواجه نمو التبادل التجاري بين البلدين وسبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات التعاون وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحركة التجارة وانسياب السلع والخدمات بما ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري ويعزز استدامة سلاسل التوريد في المنطقة.
0: وإلى آخر التطورات في غزة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. إلى ذلك أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في مدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما يتواصل قصف الاحتلال لمناطق شرق مدينتي غزة وخان يونس. وبلغ عدد الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي في القطاع إلى 854 شهيداً.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من الفلسطينيين منها، كما اقتحم مستوطنون متطرفون منزلا شرق مدينة الطيبة شرق رام الله. ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة بشكل شبه يومي للاعتداءات على ممتلكاتهم وأراضيهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين. إلى ذلك أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه من المتوقع أن تتوصل دول التكتل اليوم إلى اتفاق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.

0: المحتلة.
1: وإلى لبنان، حيث استشهد 3 أشخاص وجرح 7 آخرون في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على بلدات في صور والنبطية جنوب لبنان. وكان قد وجه جيش الاحتلال إنذارات عاجلة إلى سكان بلدات في الجنوب والبقاع الغربي لإخلائها فورا، ما أدى إلى حركة نزح كثيفة.
0: وإلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، واصفا إياه بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة، ووجه انتقادات للصين بدعوى أنها قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، لا سيما في مناطق البادية.
0: مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائر حكم

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 أيار. كان الأردن شريكا في الحرب العالمية الثانية، وكانت القوات العسكرية الأردنية تعمل في مناطق سيناء وغزة، وشاركت القوات الأردنية بفاعلية ضد قوات المحور في سوريا والعراق، خاصة بعد سيطرة الفاشيين والنازيين على مقاليد الأمور في العراق وسوريا. وفي مثل هذا اليوم 11 من أيار من عام 1948 تقرر إرسال كتيبة الصحراء الأردنية إلى العراق، ووصلت إلى الرطبة وأسهمت في حماية خطوط سكة الحديد والمواصلات، وقد شاركت القوات الأردنية رغم حداثتها في العمليات العسكرية الخارجية، واكتسبت خبرات في مسارح العمليات المختلفة. في تاريخ هذا اليوم 11 من أيار ولكن من عام 1948، وجهت الحكومة الأردنية إنذارا إلى شركة كهرباء روتنبرغ، والتي تملك مولدات كهربائية في منطقة الغور الشمالي للأردن على الضفة الغربية. وسبب الإنذار هو وجود مسلحين يهود في داخل أرض المشروع، وهذا مخالف لاتفاقيات خاصة حول استخدام المشروع. قام متصرف إربد في تلك الفترة، وهو بهجة طبارة وقائد المنطقة نديم السمان، بمتابعة تنفيذ الإنذار الذي جاء في 3 بنود: الأول أن يسلم جميع المسلحين أسلحتهم لمتصرف إربد، وأن يبقى المشروع تحت الإشراف العسكري العربي، وأن لا يحمل العمال في المشروع أي أسلحة. وهددت القوات الأردنية بأنه إذا لم تنفذ هذه الشروط فسيتم احتلال المشروع بالقوة من قبل القوات.

0: الأردنية. في مثل هذا اليوم الحادي عشر من أيار من عام 1992 وجه المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة إلى سماحة رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، يعلن فيها تبرع جلالته بثمن بيته في لندن بقيمة 8,249,000 دولار ليكون بإمرة اللجنة التنفيذية لتنفيذ مشاريع الإعمار. ومما جاء في نص رسالة جلالته يرحمه الله: فإنه ليسعدنا أن ننقل إليكم تبرعنا الشخصي مقدما لهذا العمل العظيم باسم أسرتي الهاشمية سليلة آل البيت وحاملة رسالته، وإذا علمنا منكم أن ما هو متوفر لديكم هو مبلغ 1,200,000 دينار أي ما يعادل 1,751,825 دولار، فإنني أضيف لهذا المبلغ ما مقداره 8,249,000 دولار تبرعا شخصيا مني وأسرة الهاشمية عونا منا لكم على إتمام هذا الواجب وعلى الصورة التي نتمناها جميعا عربا ومسلمين، ومن منطلق التزامنا الأدبي والمستمر بحماية مقدساتنا الإسلامية في بيت المقدس على امتداد العقود الخمسة الأخيرة، مستذكرين في هذه المناسبة ما كان يردده المغفور له مؤسس المملكة طيب الله ثراه حول مسؤولية آل البيت الذين إذا شاهدوا ثلمة في حائط البناء الإسلامي دعوا إلى رتق الفتق وتشييد البناء.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي، البرنامج اللي بيسلط الضوء على الجهود الكبيرة اللي بتبذلها الخدمات الطبية الملكية في رعاية الإنسان وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية بكل كفاءة واقتدار. في وطننا الغالي الأردن اللي بنعتز ونفخر بقيادته الهاشمية الحكيمة ومؤسساته الراسخة، أيضا بنواصل رسالتنا الإعلامية في نشر الوعي الصحي وإبراز ما تقدمه كوادرنا الطبية من عطاء وإنجاز بيمتد أثره في كل بقاع الأرض. لهيك بيسعدنا مستمعينا الكرام للحديث اليوم أكثر عن ألم الظهر، بيسعدنا يكون معنا داخل الاستوديو بعد الفاصل العقيد الطبيب ركان اللوزي، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري ورئيس الجمعية الأردنية للعمود الفقري. خليكم معنا.

يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو العقيد الطبيب ركان اللوزي. بالبداية دكتوري يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.

0: هي الجمعية هي لجميع الأطباء المعنيين بعلاج
1: نعم
0: العمود الفقري، نعتز بثقتهم والله يقدرنا أن نخدم المهنة المقدسة خلينا نحكي كأطباء بنعالج العمود الفقري.
1: نعم يعني وأنتم أهل للثقة. دكتور، اليوم موضوع حلقتنا من الأمراض الشائعة وهو ألم الظهر. لو نحكي عن ألم الظهر وليش هو اليوم من الأمراض الشائعة؟
0: هلا آلام الظهر إذا يعني حسبناها بالنسبة للمجتمع بمختلف أعمارهم على مدى عمر الشخص على طول عمره، فهو نسبة حدوثه يعني تقارب تكون 100%
1: نعم
0: بالنسبة لأفراد المجتمع كله. فما في شخص بحياته طول عمره ما بيصير عنده وجع ظهر، حتى لو كان من تشنج أو تقلص عضلي بسيط، لا أمراض العمود الفقري اللي ممكن تسبب آلام بالظهر.
1: نعم
0: فهو من فعليا من الأمراض الشائعة واللي إحنا دائما بنحب نوعي الناس فيها حتى يكونوا على دراية بآلام الظهر هاي شو ممكن تكون وكيف ممكن تتعالج.
1: نعم يعني دكتور، متى بيحتاج كونك ذكرت سابقا بأنه أمراض الظهر من الأمراض اللي لازم تمر ونسبة مرورها على كل الأشخاص نسبة
0: نعم
1: 100%، فمتى بيحتاج الشخص يراجع الطبيب لما يعني بيحصل عنده ألم ظهر؟
0: هلا كيفية التعامل مع ألم الظهر صراحة؟ إنه بالبداية دائما نعتبر إنه السبب هو سبب بسيط
1: نعم
0: حتى يثبت عكس ذلك. فألم الظهر العادي هو عادة بيكون بسبب تشنج عضلي ممكن يختفي خلال أسبوع أو مدة أقصاها أسبوعين.
1: نعم
0: لكن احنا بنحب ننبه انه امتى فعليا يحتاج انه يراجع طبيب. هلا بألم الظهر العادي اذا استمر اكثر من 4 اسابيع او شهر هو فعليا بحاجة انه يراجع طبيب ويعني عمل فحوصات لبيان السبب ليش استمر ألم الظهر لهذه الفترة،
1: نعم
0: او اذا كان في اعراض مصاحبة لألم الظهر يعني كان في ضعف مثلا بالاطراف السفلية، في أعراض على الجهاز البولي، على الخروج إذا كان مصاحب له مثلا حرارة، حمى، هاي أعراض كلها إذا إجت مع ألم الظهر فهو يفضل أنه يراجع الطبيب لبيان السبب ويتم التشخيص وبالتالي العلاج الصحيح.
1: نعم
0: وإذا كان ألم ظهر لوحده إذا استمر أكثر من 4 أسابيع المفروض أنه يراجع وينعمل فحوصات.
1: نعم دكتور، نتحدث أكثر عن أسباب الإصابة بآلام الظهر.
0: هلا الاسباب الاكثر شيوعا طبعا راح نبلش بالإشي الكومن. اول إشي الكومن انه يكون وجع ظهر نتيجه تشنج عضلي،
1: نعم
0: نتيجه حركه غلط، نتيجه انه حمل وزن زائد، تعرض مثلا لجو بارد عمل له تقلص عضلي. هذا السبب الاكثر شيوعا واللي هو ما في حدا ما صار عنده وجع ظهر من هذا السبب. السبب الاخر اللي بيجي بعديه تقريبا هو الديسكات،
1: نعم
0: ديسكات العمود الفقري، وبالتالي هي ممكن تسبب ألم ظهر وممكن تسبب آلام مرتدة على الأطراف. هلا في أسباب أخرى يعني ما بدنا خلينا نقول نخوف المستمعين، في أسباب أخرى ممكن الالتهابات، ممكن الأورام لا سمح الله، ممكن الإصابة نتيجة والله سقوط، نتيجة ضربة معينة، إنه ممكن يصير في كسور بالعمود الفقري.
1: نعم
0: فهاي كلها أسباب ممكن تسبب ألم ظهر فعليا. لكن احنا بنظل خلينا نقول في خانة الأكثر شيوعا انه يكون تقلص عضلي او تشنج عضلي او انه يكون
1: ديسكات.
0: في ديسك مثلا.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور، يعني نتحدث عن الديسكات أكثر، هل الديسكات كلها متشابهة بين يعني الأعراض ودرجة الخطورة؟
0: والله هذا سؤال مهم جدا الصراحة، لأنه يعني احنا دائما نحكي لمرضانا انه ما في ديسك زي الثاني.
1: نعم
0: واحنا بخبرتنا احنا الجراحين اللي بندخل نعمل عمليات وهذا فعليا ما في ديسك مشابه للثاني، وهي نقطة مهمة. ليش؟ لأنه للأسف في كثير من الناس بقيس حالته بحالة جاره أو ابن عمه أو هذا، إنه والله صار عنده ديسك وعمل هيك هيك فأنا معناته هاي طريقة العلاج المثلى. طريقة العلاج ما بتنطبق على كل الديسكات بنفس الطريقة.
1: نعم
0: يعني بيجينا مريض بيقول والله انت عملت عمل

0: عملية لابن عمي ممتاز، أنا بدي أسوي لي عملية. عمي الديسك اللي عندك مش بحاجة عملية.
1: يعني الخطة العلاجية بتختلف من شخص لآخر.
0: ممكن نعم تختلف، ومش يعني ديسك رابعة خمسة مش كله رابعة خمسة نفس الشيء. في ديسكات فعليا بنقول للمريض إنه فعليا لازم تعمل عملية، وفي ديسكات بنقوله لا ما بتحتاج عملية.
1: علاج تحفظي يمكن كافي.
0: ممكن يكون العلاج التحفظي كافي، وحتى العمليات يعني عملية ممكن لديسك والله ممكن تنعمل بالمنظار، عملية ممكن ما تحتاج منظار لازم فتح، عملية ممكن يكون فيها ديسك وعدم التزام بالفقرات وبالتالي في طريقة ثانية لعلاجها. فهو مهم إنه ما نقيس يعني تجربة الآخرين على تجارب فردية. إحنا لما نعالج العمود الفقري والديسكات هي بتكون مبنية على دراسات على آلاف الحالات عشان نعرف شو الطريقة المثلى لكل واحد حسب الديسك اللي عنده.
1: نعم، يعني دكتور كلامك هذا بيقودنا لسؤال أهمية الوعي المجتمعي اليوم بالنسبة لآلام الظهر.
0: والله أهمية الوعي المجتمعي إنه الفرد نفسه لما يصير عنده ألم ظهر يعرف إنه في أعراض إذا صارت إنه لازم يراجع طبيب، وبالتالي يكون في وعي بإنه يراجع طبيب يتشخص ويعطيه العلاج اللازم. الوعي المجتمعي بأنه الطرق العلاجية بكافة خلينا نقول أطيافها من تحفظية أو جراحية لازم يكون عنده إيمان أنه الطبيب هو فعليا قاعد يعالجه وبده إياه يتحسن. وبالتالي الوعي بأنه نترك هاي ثقافة الأوعى، بس واحد يكون عنده ديسك والله بحاجة عملية أوعى تسوي عملية ممكن تنشل مش عارف إيش. لا إحنا ما بنشل الناس، فعليا نتائجنا بجراحات العمود الفقري هي تضاهي النسب العالمية إذا لم تكن أحسن. فهذا أهمية الوعي المجتمعي، إيمانه بطريقة العلاج، والإيمان بالعلاج على فكرة نص العلاج. حتى
1: طبعا
0: نفسيا يتحسن المريض إذا عنده إيمان. والله حبة الدواء إذا أخذها وهو مش مؤمن إنها بتفيده ما راح
1: ما
0: تفيده،
1: راح تحقق نتيجة.
0: فإحنا بدنا وعي من المواطنين وإيمان بأنه فعليا احنا قاعدين نقدم خدمة متميزة، وبالتالي يؤمنوا بانه راح يتحسن فراح يتحسن.
1: نعم
0: ان شاء الله.
1: دكتور طرق يعني العلاج بالنسبة للديسكات وآلام الظهر هل في اختلاف؟
0: هلا طرق العلاج فيه طرق علاج تحفظي وفي العلاج الجراحي.
1: نعم
0: هلا العلاج التحفظي يعني هون مهم معلومة إننا نحكي إنه الديسكات فعلياً 85% منها ممكن يتحسن بدون عملية. هذا إذا كان ديسك عادي، طبعاً أستثني من ذلك إنه والله ديسك كبير في خطورة على الأعصاب، المريض من أول مرة إجا في عنده ضعف، ممكن يكون فعلياً من أول زيارة خلينا نحكي نقول له لا الديسك اللي عندك فعلياً بحاجة لجراحة. لكن بشكل عام 85% من الديسكات بتحسن بدون عملية جراحية.
1: نعم.
0: وبالتالي العلاج التحفظي مهم. العلاج التحفظي فيه العلاج بالأدوية، فيه العلاج الطبيعي، فيه علاج الألم بالأبر على مفاصل الفقرات، على قناة الحبل الشوكي، على قنوات مخارج الأعصاب، فيه العلاج بالتردد الحراري أو ما يعرف الأيام هاي بالليزر، وهذا يعني في حالات محدودة ممكن فعليا يحتاجوها. ومن ثم يجي عنا العلاج الجراحي. العلاج الجراحي برضو ينقسم، يعني فيه العلاج الجراحي بأنه بيكون بالفتح، فيه علاج جراحي بالتداخل الجراحي المحدود، فيه علاج بالمنظار، فيه علاج جراحي ممكن بس أنه ينشال الديسك، فيه علاجات جراحية ممكن يحتاج لزراعة مواد وتثبيت مثلا الفقرات إذا كان فيها عدم اتزان أو إذا في كسور بالعمود الفقري. فيعني طرق العلاج متعددة، بس هي أنه الواحد يكون يوصل للتشخيص الصحيح.
1: نعم.
0: وانتقاء الطريقة المثلى لعلاج هاي الحالة بالذات.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور، بالمناسبة يعني شو رأيك بالعلاج أو بالطب الشعبي والحجامة؟
0: يعني من ضمن العلاج التحفظي فعليا في ناس ممكن يروح للطب الشعبي.
1: لا
0: الطب الشعبي اوكي مرات خلينا نحكي المانيبيليشن على مفاصل الفقرات ممكن يخلق مساحة

0: لا، جذر العصب وريحه، اللي هي طقة الظهر والله كذا. لكن الطب الشعبي فيه خطورة،
1: نعم.
0: لأنه الطب الشعبي مش مبني على أسس علمية، مش على صور رنين مغناطيسي ودراية ودراسة لهذا الموضوع، وبالتالي مش كل الحالات زي بعض، ممكن
1: نعم.
0: يكون في عدم اتزان بالفقرات، إذا طق له ظهره ممكن فعليا
1: ينشل.
0: يسبب له مشكلة ويسبب شلل.
1: نعم.
0: وإحنا في بعض الحالات، يعني حتى إحنا كأطباء بتشوف حالة معينة بتقول لا، يعني حتى العلاج الطبيعي اللي هو مبني على أسس علمية ممكن يكون خطر عليه، وبالتالي ممكن تروح علاج جراحي قبل العلاج التحفظي.
1: نعم
0: فلذلك بما أنه علاج تحفظي، أنا عندي تحفظ
1: نعم
0: على الطب الشعبي. لكن من ناحية الحجامة، يعني الحجامة هو موضوع فعليا الرياضيين صاروا يستخدموه، وهو مثبت علميا أنه فعليا ممكن يفيد.
1: نعم
0: لكن بعلاج آلام الظهر، يعني هو ما فيه علاقة مباشرة، لكن فعليا في ممكن ناس يتحسن، بس انه ينعمل الحجامة بطريقة علمية والحفاظ على انه ما يصير التهابات، وبالتالي يعني يكون بمواد معقمة.
1: نعم
0: فاللي بقدر احكي عن الحجامة انه اذا ما فادت ما
1: ما
0: بتضر،
1: بتضر.
0: ما بضر
1: نعم
0: فعليا.
1: دكتور، مستوى جراحة العمود الفقري اليوم في الأردن ودورها أيضا في السياحة العلاجية.
0: والله احنا نفتخر بانه جراحة العمود الفقري في الأردن هي متقدمة جدا،
1: نعم
0: قفزت قفزات كبيرة عالميا وحتى محليا، بأجهزة متطورة، خبرات كبيرة. جراحين العمود الفقري بالأردن مميزين، وبالتالي فعليا احنا بهذا المجال جراحة العمود الفقري نستقطب قاعدين المرضى من كل دول المنطقة، وهذا اشي نفتخر فيه، واكيد يرفض السياح العلاجية.
1: نعم
0: واحنا بالأردن بشكل عام يعني نملك الخبرات والعلم والعقول، فكلنا بخدمة بلدنا، وفعليا نرفض السياحة العلاجية.
1: نعم
0: نعم.
1: الدكتور، علاج الديسكات والفقرات الصدرية بالمنظار عن طريق الصدر، لو نحكي عنها أكثر.
0: يعني ديسكات الفقرات الصدرية هي ديسكات تصيب الفقرات اللي على مستوى القفص الصدري، وهاي علاجها بيكون فعليا في صعوبة. واحنا بالخدمات الطبية الملكية نتميز بهذا النوع من الجراحات، بحيث يتم إجراءها بالمنظار عن طريق الصدر، وبتقلل الخطورة تبعتها.
1: نعم
0: عدم علاجها بيؤدي لمشاكل كبيرة ممكن، وحتى إجراء العمليات إلها بالطرق التقليدية يحمل خطورة عالية.
1: نعم دكتور، بعد إجراء هذه النوع من الجراحات، هل ممكن الشخص اللي كان مصاب بالديسك أو بآلام الظهر، هل ممكن ترجع له بعد إجراء مثل هذه الجراحات، ولا نسبة الشفاء منها 100% ومش حترجع تتكرر؟
0: هلا إذا بدنا نحكي عن ديسكات الفقرات الصدرية أو عن الديسكات بشكل عام، ديسكات الفقرات الصدرية هي من الديسكات النادرة،
1: نعم
0: نادرة الحصول، وخطورتها ربما أعلى من الديسكات الأخرى لعدة أسباب. إنه هي بتضغط على النخاع الشوكي، هي منطقة فيها عادة مش نقص تروية، ولكن ترويتها الدموية أقل من باقي الفقرات سواء العنقية أو القطنية بالنسبة للنخاع الشوكي والأنسجة العصبية.
1: نعم
0: القناة تبعتها بتكون متضيقة خلقيا أكثر من باقي قناة الحبل الشوكي، برضو بمنطقة الفقرات العنقية أو القطنية، وصعوبة الوصول إلها من الخلف زي الفقرات القطنية،
1: نعم
0: أو صعوبة الوصول إلها من الأمام زي الفقرات العنقية، لأنه أمامنا القفص الصدري. فهي نادرة، خطورتها أعلى، وعملياتها خطرة أكثر،
1: نعم
0: لكن نعم يتم فيها إنقاذ النخاع الشوكي، خلينا نحكي، من احتمالية الشلل لا سمح الله بالأطراف السفلية.
1: نعم
0: هلا أما الديسكات بشكل عام، عملياتها نعم هي شافية من آلام الديسك، تنقذ الأنسجة العصبية من التضرر الدائم، لكن انه ما ترجع، الشخص اللي ينصاب بديسك اول مره ممكن ينصاب بديسك ثاني مره.
1: نعم.
0: والديسك اللي ينشال لا يعني انه هاي المنطقه او هاي الفقره هي شفيت شفاء تام، لانه ما راح ترجع زي ما خلقها رب العالمين، هي طبعا منطقه ضعيفه.
1: نعم.
0: وبالتالي اوكي الجراح او الطبيب هو بيشيل الديسك وبيوسع القناه، وسع قناه مخرج العصب، ممكن يثبت الفقرات اذا احتاج، لكن هو مش ضامن انه مستقبلا اذا كان فيه تصرف خاطئ، وزن زائد، ضعف عضلات، حركة خاطئة، ممارسات خاطئة من ناحية الجلوس، عدم يعني ممارسة الرياضة، انه ما يرجع له ديسك، ممكن يرجع له ديسك فعليا.
1: نعم.
0: ممكن يرجع نفس الفقرة او ممكن فقرات اخرى.
1: نعم. نعم. دكتور، بما ان حكينا عن الديسكات، طرق تجنب، لو نحكي عن طرق تجنب الإصابة بالديسكات والوقاية ايضا منها، وبما انك ذكرت انواع الرياضات، انواع الرياضات المناسبة للمصابين ولا الاشخاص اللي بدهم يتجنبوا الإصابة بالديسكات وامراض الظهر؟
0: نعم، الوقاية دائما درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: نعم.
0: فعليا يعني هو يا ريت كل إنسان يحافظ على عموده الفقري قبل ما ينصاب فعليا بالديسك، لأنه بتكون أكيد أخف بكثير عليه. الوقاية هي أول شيء الممارسات الصحيحة الصحية للعمود الفقري، من ناحية الجلوس، الاستقامة بالجلوس، من ناحية حتى أنه لو بده يتناول غرض من على الأرض أنه ينزل بركبه ما ينحني بالعمود الفقري، عدم حمل الأوزان التي تزيد عن طاقة العمود الفقري أنه يتحملها. يعني أوكي ممكن تحمل أوزان، هلا في ناس بيلعب رفع أثقال، أوكي يعني أنت عضلاتك بنيتها لدرجة أنك ممكن تحمل 50 كيلو، أوكي تحمل 50 كيلو، بس تعال احمل 200 كيلو مرة واحدة حتسبب مشكلة عندك
1: نفسك
0: بالعمود الفقري. وبالتالي الحفاظ على الوزن المثالي للشخص.
1: نعم.
0: نفسه، أنه ما يزيد الوزن كثير لأنه كل هذا حمل على العمود الفقري. بعدين من طرق الوقاية كمان اللي هي ممارسة الرياضة، مثل ما حكيتي الرياضات مهمة.
1: نعم.
0: يعني ممارسة الرياضة أول إشي تحسن الدورة الدموية بعضلات العمود الفقري، تقوية عضلات العمود الفقري بحيث أنه يتحمل سواء ظروف عمل من ناحية وقفة طويلة، من ناحية جلوس طويل. احنا الجراحين بنوقف بالساعات، اذا الواحد ما كانت عضلات ظهره قويه برضه ممكن يعاني وممكن ينصاب بالديسك.
1: نعم.
0: اما بالنسبه للرياضات المناسبه للعمود الفقري، نعم احنا بنقول نتجنب، خلينا نقول الكونتاكت سبورتس. هسا في رياضات تناسب المريض اللي عنده ديسك، وفي رياضات هي كويسه للعمود الفقري بشكل عام.
1: نعم.
0: هلا اذا مريض عنده ديسك او عنده اي مشكله بالعمود الفقري، احنا بنتجنب الكونتاكت سبورتس اللي فيها احتكاك عالي، نتجنب حمل الاوزان، وبالتالي هو اذا بروح على جيم بنقول له لا تحمل اوزان نهائيا لانه في عندك مشكله بالعمود الفقري. الرياضات المناسبه له عاده المشي وليس الجري.
1: نعم.
0: لانه الجري فيه عبارة عن ضربات متكررة، امباكت من الجري، يعني بين كل خطوة وخطوة بيكون جسمه بالهواء وبعدين ينزل على رجل، وبالتالي هاي ممكن تأثر على واحد عنده ديسك. فهو
1: نعم.
0: رياضة المشي، رياضة السباحة ممتازة جدا للي عنده ديسك.
1: نعم.
0: رياضة البيلاتس كويسة للمرضى اللي عندهم ديسك.
1: ديسك. نعم.
0: أما الرياضات بشكل عام، إنه نحافظ على قوام صحي، بنحافظ على قوة عضلات الظهر، ما نحمل أوزان فوق طاقتنا بشكل عام، هاي كلها رياضات مناسبة.
1: نعم.
0: رياضة ركوب الخيل كويسة للظهر، بس واحد عنده ديسك أو هذا لا مش كويسة له.
1: نعم.
0: بس مثلا واحد ما عنده ويركب خيل، هاي كويسة لعضلات الظهر.
1: نعم. يعني كل كلامك. نعم. دكتور بيصب بأنه قديش مهم أنه الإنسان أو الأفراد بشكل عام يتأكدوا يعني ما يهملوا أي ألم. نعم. بيشعروا فيه بظهرهم. العقيد الطبيب ركان أحمد اللوزي كنت ضيفنا اليوم داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بدي أشكرك جزيل الشكر على وقتك وجهدك وكم هالمعلومات اللي قدمت لنا إياها، نورتنا سيدي.
0: شاكرين لكم يا ستي، وأحب أنوه على دور الخدمات الطبية الملكية.
1: أكيد.
0: اللي دائما رائدة في المجالات الطبية وفي تطوير جراحة العمود الفقري في الأردن. وفي النهاية بنقول يا ستي الله يحفظ بلدنا ويحفظ قيادتنا الهاشمية. الله يوفقه سيدنا ويحمي هالبلد، والأمن فعليا في بلدنا هو العمود الفقري للبلد. في برضو على اختصاص العمود الفقري يعني، فهو عمودنا الفقري.
1: نعم الله يديمكم،
0: شاكرين لكم يستي.
1: الله يديمكم دكتور، شرفتنا، أهلا وسهلا فيك،
0: وإن شاء الله أن نكون دائما عند حسن ظن المستمعين
1: إن شاء الله. شرفنا شاء الله. دكتور أهلا وسهلا،
0: شكرا جزيلا لكم،
1: أهلا وسهلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن البث المباشر إبراهيم الخالدي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. رسالتنا دائما لكم في كل لحظة من حياتكم، تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية قسم إعلام الدفاع المدني، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى

عن المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان والتي تتطلب من مواطننا العزيز وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي التشاركية مع كافة طواقم مديرية الأمن العام لا سيما ذراعه الإنساني الدفاع المدني.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونرحب بكم مجددا في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان، وعن أهم الإجراءات التي يجب أن نتبعها كمواطنين ومقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي التي تستدعي منا جميعا الوعي والثقافة والإدراك، أن نأخذ ما نتحدث به دائما في مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، في مديرية الأمن العام والتي فيها الغاية القصوى للحفاظ على أرواح وتقديم أفضل الخدمات الإنسانية بجودة عالية، حتى يكون مواطننا ومن يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي قد لمس هذه الخدمة الإنسانية، الخدمة الإسعافية، أو حتى أي خدمات أخرى قد يحتاجها مواطننا العزيز من طواقم مديرية الأمن العام وذراعه الإنساني الدفاع المدني. وبالتالي عند وقوع الحادث لا قدر الله، بداية الأمر هو على مواطننا العزيز الذي يجب أن يتعامل مع هذه الحوادث بكل وعي وبكل ثقافة وبكل إدراك من خلال استجابته لتلك النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما لدينا في إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية التي فيها الحفاظ على حياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. بفضل الله في الأونة الأخيرة عملت مديرية الأمن العام ومن خلال يعني التجهيز والتدريب والإعداد والتخطيط على أن يحققوا سرعة الاستجابة العالمية التي بفضل الله عز وجل حققناها، وما زلنا نسعى إلى أن نقللها أكثر وأكثر حتى نصل إلى كافة الحوادث وإلى كافة البلاغات التي تصلنا من خلال رقم الطوارئ الموحد 911 التابع لمديرية العمليات والسيطرة، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تلقي البلاغات بشتى أنواعها وأشكالها المختلفة والمتغيرة والمتنوعة والمستجدة أيضا. وبالتالي عندما يتم الإبلاغ عن الحادث وأبدأ مباشرة عن أهم النقاط التي يجب أن يأخذها مواطننا العزيز على محمل الجد عند الإبلاغ عن الحادث، يحبذا عندما يتصل على رقم الطوارئ الموحد 911 أولا أن يبقي الهاتف دائما على تواصل مع الطواقم التي ستتواصل معه حتى تصله بأقصى سرعة، لأنه حقيقة الدقيقة تفرق معنا في الدفاع المدني من أجل إنقاذ روح، من أجل إخماد حريق، من أجل التعامل مع حادث أيا كان. فالدقيقة تفرق، بعض الأشخاص يعني دقيقة تفرق ما بين حياة إنسان وموته لا قدر الله. وبالتالي عند الإبلاغ عن الحادث أولا عليهم بالإبلاغ عن المكان بالشكل الصحيح وإعطاء العنوان بالطريقة الصحيحة والشكل الصحيح حتى تصل الطواقم وتحقق سرعة الاستجابة وتصل إليهم بأقصى سرعة ممكنة. وأيضا من الإجراءات المهمة التي لابد أن نؤكد بها على كافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي عدم التجمهر عند موقع الحادث في حال وقوعه لا قدر الله. وبالتالي من الأخطاء التي كنا نشاهدها ونلاحظها في مديرية الأمن العام في الآونة الأخيرة هي الوقوف والتجمهر عند موقف الحادث، وهذه من الأشياء التي تعيق عمل الطواقم المتخصصة للتعامل مع هذه الحوادث. وأنا أذكر والله يعني قبل عدة أعوام إحدى الحوادث التي حصلت على الطريق الصحراوي، فأنا دائما أستشهد بالأمثال وأحب أن أعطي مثالا واقعيا حقيقيا عن ما يجري عن هذه الإجراءات حتى لا يقول مواطننا أو كل من يسمعنا إنما نتحدث عن كلمات وعبارات، إنما هي أشياء قد وقعت وحصلت ونريد أن نتلافاها في المستقبل. وكان هذا الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي أذكر وقتها يعني كانت قبل عدة أعوام، وكان لإحدى الحافلات التي تسير على الطريق.

محملة بركاب، وتعرض وكان الحادث فيه وفيات وإصابات. لكن للأسف من المعيقات التي واجهتنا كان هنالك بعض الذين يسيرون في مركباتهم على الطريق توقفوا عند موقع الحادث، فأنا شاهدت والله طواقم الدفاع المدني توقفت على مسافة بعيدة جدا بآلياتهم وأخذوا معداتهم وذهبوا إلى موقع الحادث مهرولين على أرجلهم على أقدامهم ومسافة طويلة جدا حتى استطاعوا الوصول إلى موقع الحادث. تخيل بعض الإصابات خطيرة، البعض ينزف من الدماء، البعض كان يعاني ويصرخ ويتألم. وبالتالي عندما تقف هذه المركبات والله أنها تؤثر على الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في موقع الحادث. حتى الطواقم المتخصصة كانت لا تستطيع أن تقوم بواجبها على أكمل وجه نتيجة لهذه المعيقات التي كانت تواجههم خلال التعامل مع هذه الحوادث. أيضا الفضوليين، وهذه خصوصية وهذه تعدي على حقوق الآخرين وعلى خصوصياتهم، أنا أقولها وأكررها. البعض يقف عند موقع الحادث، تخيل الإنسان أضعف ما يكون في هذه اللحظات عندما يحصل الحادث، لا تعلم كيف تكون هيئته، كيف يكون شكله، الدماء، لباسه. فبالتالي عندما يقوم الشخص بتصوير هذا الحادث، حتى لا قدر الله إذا كان هنالك إصابات بالغة أو حتى وفيات، هذا يؤدي إلى زيادة الفاجعة وزيادة الحزن. وتبقى يعني هذه الفيديوهات ممكن أن تصل عبر يعني مواقع السوشيال ميديا ويتداولها الناس، وتبقى يعني أمام نظر أهل الذين تعرضوا لهذا الحادث إنما هو حزن يتكرر وألم يتجدد. وبالتالي لا نريد أن نقوم بهذه الأفعال لأنها والله نتائجها مؤلمة. وبالتالي كنا نقول أو ما قاله الحكماء والعلماء والأدباء، قالوا من الحكيم؟ قال الحكيم الذي يعرف نواتج الأمور. فلنكون يعني لدينا الحكمة، لدينا الموعظة، لدينا الرشد، لدينا العقل أن نميز ما بين الخطأ وما بين الصواب، أن نكون يعني على قدر المسؤولية، أن نكون مواطنتنا صالحة من خلال الاستجابة لهذه الإجراءات، لأن فيها احترام للبلاد والعباد. وبالتالي هذا ما نستدعيه وهذا ما نطلبه من مواطننا العزيز، أن يكون على قدرة عالية من الوعي والثقافة والإدراك، أن يتجاوب معنا في مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها ووحداتها ومكوناتها، أن يكون على قدر المسؤولية التي دائما نجدها في مواطننا العزيز، وحتى لا نكون متشائمين أو حتى لا نكون يعني قدر الإمكان سلبيين، حتى نكون واضحين معكم. البعض يعني قد يسأل لماذا نتحدث عن ذلك، هي أخطاء بسيطة، أخطاء قد لا تكون متكررة، لكن خطأ واحد قد يكلف لا قدر الله أرواحا ويزهق أيضا أرواح لا قدر الله، لا يعني كانت نتيجة لأخطاء من قبل أشخاص يسيرون على الطريق. سنتحدث بتفصيل أكثر عن إجراءات أخرى وعن بعض المعيقات التي يتم التعامل معها من قبل طواقم مديرية الأمن العام في الميدان بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونكمل الحديث عن المعيقات التي تواجه طواقم الدفاع المدني في الميدان خلال التعامل مع الحوادث بشتى أنواعها وبعض التصرفات الخاطئة. البعض يسابق سيارات الإسعاف، سيارات الإطفاء عند الذهاب إلى موقع الحادث، وهذه من الأخطاء التي أيضا كان يلاحظها طواقمنا في الميدان، وبعض الأشخاص كان يحاول أن يسرع وأن يقوم بمسابقة سيارات الدفاع المدني، وهذا لقد قدر الله قد يشكل الخطر الأكبر من خلال تأخر الطواقم للوصول إلى موقع الحادث. الغاية هي تحقيق سرعة الاستجابة لنصل إلى موقع الحادث بأقصى سرعة بفضل الله عز وجل، حققناها وأصبحت الآن 7 دقائق ونصف يصل طواقمنا هي لكافة الحوادث في كافة مواقعها، والحمد لله رب العالمين. لدينا 222 موقع في مختلف المناطق والمواقع من المملكة تقدم أفضل الخدمات الإسعافية وخدمات الإطفاء وخدمات الإنقاذ لكل محتاج لها على امتداد أرض المملكة الأردنية الهاشمية. نتمنى منكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الراعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، أن تأخذوا ما تحدثنا به على محمل الجد وأن نقيس ذلك على أنفسنا، وأن أيضا أن ننقل هذه التجربة وهذه التوعية إلى الآخرين حتى نكون جميعنا شركاء لنحقق الغاية التي نبحث عنها، وهي حماية الأرواح والممتلكات من كافة الأخطار. على الودي لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود. جلالة الملك يستمع إلى إيجاز حول قوة فهد التي تم تشكيلها لإسناد حرس الحدود استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره السوري أسعد الشيباني في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود استرجاع التهدئة في المنطقة. الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار. وزير العمل خالد البكار يوعز لكوادر الوزارة خلال جولته الميدانية في محافظة المفرق بضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين في الفروع الإنتاجية وتبسيط وتسريع الإجراءات لإنشاء المزيد منها في أقضية وألوية المحافظات. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، والاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين بقصف مدفعي وجوي على بلدات في البقاع وجنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وأخيرا، أجواء مستقرة ودافئة يومي الثلاثاء والأربعاء في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشر

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء العز والفخار، وأهلا وسهلا إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، هذا الأثير العسكري ومن نبض النشميات، حيث يكتبنا المجد كل يوم بشكل جديد.

للتغيير. بين أورقة المحاكم كمحامية، وفي الميدان كناشطة، وحيث هموم الناس وقضاياهم وصلت إلى قبة البرلمان. ضيفتنا اليوم ليست مجرد نائب، بل نموذج لامرأة أردنية جمعت بين الخبرة القانونية والعمل الميداني لتكون صوتاً حقيقياً لهموم المواطن. نرحب بسعادة النائب المحامية رانيا أبو رمهان في استوديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. خليكم معنا، هنا نروي الحكايات كما يجب أن تروى.

في نشميات في مساحة مسائية دافئة، نسلط الضوء على قصص القوة والعطاء ونحكي عن الإنجازات، إنجازات المرأة الأردنية التي كانت وما زالت شريكا حقيقيا في البناء والإنجاز والتضحية. أنا النقيب ختام الرفاعي وأكيد عبر الأثير العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامجكم الأسبوعي نشميات. اليوم من مدينة السلط العريقة وتحديداً من منطقة جميلة تسمى أم جوزة، ضيفتنا اليوم شقت طريقها بخطوات ثابتة حاملة معها طموحاً كبيراً وإيماناً بدور الإنسان في إحداث

0: أسعد الله مساءك ستي، أهلا وسهلا فيكي.
1: أسعد الله مساءك ومساء جميع المستمعين، شكرا على الاستضافة سيد ختام. بداية يعني أنا بدي أشكر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، هذا الأثير الصادق اللي بيعبر عن نبض الوطن والمواطنين. شكرا لكم، شكرا للقوات المسلحة الأردنية، شكرا للجيش العربي، على طبعا على رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم قائد البلاد اللي احنا ماشيين بثبات حسب رؤيته. شكرا للجميع أجهزتنا الأمنية وشكرا لكم مرة تانية.
0: أهلا وسهلا شرفتينا. يعني إحنا مبدئيا بدنا نحكي لك دكتورة، لأنه أنت في المراحل الأخيرة لإنهاء رسالة أو أطروحة الدكتوراه. الله يقويك يا رب ويعطيك الصحة والعافية. سعادة النائب رانيا أبو رمان، يعني أحيانا الإنسان خلال مسيرة حياته بيقول أنا، بيحكي الشخص أنا كنت من طفولتي بعرف أني رح أوصل لهذا المكان. حكي لنا عن طفولتك، مراحلها، بداياتها، كيف تشكلت، وهل كنت فعلا في طفولتك تطمحي لأن تكوني في هذا المكان اليوم؟
1: يعني بدي أحكي عن طفولتي. طفولتي طفولة زي أي طفولة أي فتاة أردنية، طفولة بسيطة، ترعرعت ونشأت في قرية أم جوزة، هاي القرية اللي أنا بعتز فيها مسقط رأسي. بداية دائما طموح الأطفال منذ الصغر، في بداية المراحل الابتدائية وقبل حتى الإعدادية دائما الكل بطمح يكون طبيب.
0: نعم.
1: فيعني أنا كنت أطمح أني أكون طبيبة.
0: تمام.
1: بعد ذلك بتبدأ الفتاة فينا تعرف وين توجهها، إيش اللي بناسب شخصيتها. فلا، لما كبرت شوي حسيت أنه شخصيتي أو فكري متجه للقانون أكثر من الطب، فتوجهت إلى دراسة القانون.
0: جميل جميل هذا يعني التوجه، وهذا يعني لأنه حقيقة يعني القانون أنا بعتبره أبو العلوم، لأنه بوقفك على أرضية صلبة، فبتكون صحيح. عارف شو اللي إلك وشو اللي عليك في كل التخصصات. إذا كان عندك خلفية قانونية عن أي مجال فبتقدر أنك يعني تكون قوي في أي مجال.
1: صحيح صحيح.
0: أنت ستي من السلط والسلط سلطانة، ومنحية كل أهل السلط، الله يقويهم.
1: تحية
0: يا
1: لكل
0: رب.
1: أهل السلط.
0: يعني هذه البلد العريقة وهذه، خليني أحكي، هذا المكان الأكثر من رائع، أكيد بيئتنا إلها أثر على شخصيتنا.
1: صحيح.
0: هل كان لهذه المدينة الجميلة اللي بتمشي في شوارعها وأنت تشعر بالفخر أنك تنتمي للأردن، هل كان لهذه المدينة وهذه البيئة أثر على شخصيتك؟
1: يعني بداية شكرا لكلماتك الطيبة والأكثر من رائعة عن مدينة السلط اللي هي جزء من وطننا الحبيب وما بتنفصل أبدا عن كل محافظات المملكة. هذا الموجود في مدينة السلط أنا ما بعتبرها مدينة السلط هي مدينة فقط، مجرد مدينة، لا، أنا بعتبرها مدرسة صراحة.
0: طبعا.
1: يعني هاي المدرسة اللي أنا نشأت فيها اللي هي منطقتي في مدينة السلط، قرب الناس من بعضهم، القيم اللي تربينا عليها، الألفة اللي موجودة، بتكون لها دور كبير في صقل شخصيتك. معروف عن رجالات السلط إنهم بيقدموا بناتهم، بيآزروا بناتهم، وطبعا وهذا معروف إجمالا بمملكتنا الحبيبة. فوجودي في هاي المدينة وترعرعي بين أهل محبين بدعموك، بيحاولوا أنه لا، أي تصرف أنت بتتخذه بيوجهوك بصوب تصرفك، بنشئ عندك حس المسؤولية. وحس المسؤولية هذا مش فقط كابنة السلط، لا، كابنة السلط، كابنة البلقاء، كابنة الأردن. فالسلط إلها يعني فضل كبير علي من بعد رب العالمين،

0: وشاكرة جداً أني ابنت هذه المدينة العريقة.
1: نعم، حيي السلط وأهل السلط. يعني دراسة القانون يعني هي أكيد دراسة مش سهلة
0: أبداً،
1: ودائماً إحنا بنحكي لما بتكون يعني دارس قانون إذا أنت مؤهل أن تبحر في كل التخصصات. لماذا اخترتي تخصص القانون بحد ذاته؟
0: يمكن أنت تفضلتي في البداية، حكيتي أنه القانون هو البيسك، هو القاعدة الصلبة اللي بنطلق منها أي شخص. احنا بنحكي دائما حتى للي مش دارسين قانون او دارسين حقوق او ممارسين المهنة، انه يكون عندهم لو جزء يسير من المعرفة في القوانين. لانه اي تصرف بحياتك يجب ان ينضبط ضمن قاعدة قانونية، وانه يكون ضمن نطاق القانون. فدائما بحكي القانون ابو القوانين، بالتخصصات الانسانية بالذات مهم جدا. فمن هون بتبلش انه هذا التخصص يجب أن يكون في استمرارية، يجب أن تكون دائما مطلع على تحديث القوانين، دائما موجود، سواء كنت ممارس للمهنة كمحامي بأروقة المحاكم، سواء كنت قانوني استشاري، يجب أن تكون مواكب لهذه القوانين والتشريعات. وما في أحلى أنك كمان تكون مشارك حتى في صناعتها.
1: بالضبط تماما. يعني دكتورة رانيا أبو رمان، سعادة النائب الموجودة معنا اليوم، عملتي كمحامية وفي أورقة المحاكم، هذه الخبرة شو أضافت لك؟ يعني أحيانا أنك تكون تدافع عن حقوق الإنسان هذا شيء ومسؤولية كثير عظيمة.
0: صحيح،
1: احكي لنا عن هذه الخبرة.
0: مهنة المحاماة أكيد بتضيف لأي شخص بيمارسها، وبالنسبة إلي شخصيا بتزيد خبراتك، بتزيد ثقتك بالنفس، أيضا ممارستك للمهنة بخليك أقرب للناس، تتلمس فعليا مشاكلهم، بتكون مطلع على معظم المشاكل اللي بيعاني منها مواطنينا وأهلنا في المملكة الحبيبة. فتواجدك قريب من الناس يثري من معرفتك، زي ما بيحكوها بيعطيك الحقيقة بدون تزييف. فأنت مطلع على الحقائق كما هي. الآن دورك إنك تكون نصير للحق، مدافع عن الحق.
1: طب احكي لنا قصة هيك لامست قلبك من أرض الواقع، من الميدان.
0: ميدان من ناحية القضايا؟
1: نعم.
0: ولا في قضايا كتير، يعني احنا بالنسبة لنا يعني محامية 17 عام مر علي كتير تجارب قضايا، لكن فعليا كل قضية عملت فيها أو اشتغلتها أو ما يعني استمرت فيها في أروقة المحاكم لحتى أصبح القرار قطعي وبات، هي تلامسني شخصي.
1: نعم. متى شعرتي ستي الآن أنه أنا لا لازم أخوض تجربة الانتخابات؟ مين قال لك أنت تصلحي كنائب؟ مين اللي وجهك؟ يعني أحيانا مثلا أهالينا بكونوا شايفين فينا إشي وإحنا يعني في عمر الشباب.
0: نعم.
1: كنوا يقول لك هاي لازم تكون إعلامية، هاي لازم يكون محامية. صحيح. هاي لازم تكون قاضية مثلا. من الذي يعني استخرج النائب اللي داخل دكتورة رانيا أبو رمان؟
0: يعني إذا بدي أرجع للبدايات أيام المدرسة قبل حتى الجامعة، كان رحمة والدي
1: إلى روح الطاهر السلام،
0: تسلمي عليه رحمة الله، كان دائما يحكي لي حتى قبل ما أنه أفكر أني أكون محامية، يحكي لي أنا شايف فيك إشي كبير، شايفك قاضية، شايفك محامية. فيمكن هذا لأنه قوة الشخصية بعض الأحيان زي ما أنت تفضلتي، أو طبيعة تكوين الشخص، أنت بتستدل وين ممكن يكون طريقه. فهاي الكلمة ظلت معي حتى بعد ما كبرت. بعد ذلك يعني اللي قبل الانتخابات، المحامي دائما بيواجه صعوبات في المحاكم، بيكون أمامه قانون والقاضي ملزم بتطبيق القانون، بشعر المحامي لأنه قارئ وناقد جيد لنصوص القوانين أنه هذا القانون لو عدل بالشكل هذا، لو ما كان على سبيل الحصر،
1: جميل،
0: لو ما كان على سبيل المثال، فانطلقت فكرة أنه ليش ما يكون لي دور في عملية التشريع.
1: نعم.
0: بعد ذلك يعني زوجي، أخوي، أهلي المقربين مني شجعوني حقيقة.
1: نعم. طيب لما خطي هذه التجربة، يعني إحساس الإنسان أنه هو يعني الناس اللي بدها تقيمه.
0: نعم.
1: شيء صعب جدا.
0: صح.
1: يعني مش مثلا أنت مش رئيسك يعني بالعمل
0: شخص.
1: مش
0: نعم.
1: شخص، مش لجنة، أنت الناس اللي بدها تقيمك هي الشعب.
0: صحيح.
1: أبناء منطقتك اللي بدهم ينتخبوك، اللي شايفين فيك قادر على أنك يعني تأخذ موقف وتعمل إجراء وترجع. صحيح. لهم حقوق أو
0: أصعب تقييم.
1: بالضبط. يعني.
0: نعم.
1: هذا صعب ويرجع إلى أهواء الناس، وبالعادة يعني إرضاء الناس غاية لا تدرك.
0: صحيح.
1: فشعرتي فعلا بأنه أنا في هذا المكان خايفة من التأييد ولا لا أنا واثقة من رأي الناس فيه؟
0: لا بداية يعني كمحامية مقتصر عملك على المحاماة والمحاكم، وبعد ذلك قبل ما حتى أخوض غمار الانتخابات كان لي سنوات وباع طويل في العمل العام.
1: نعم.
0: يمكن هاد سهل المهمة، إنه لما أنت تكون قريب من الناس معهم في يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي، حاضر بأفراحهم حاضر أتراحهم. فما حسيت إنه أنا والله من المحكمة قررت أترشح، لا، هاي السنوات غيرت فيي كتير. وللأمانة يعني النضج اللي بدي أحكي عنه اللي هو فكر معين
1: نعم.
0: تجاه هذا الناس.
1: نعم.
0: فما شعرت إنه والله راح يكون في صعوبة، بالعكس يعني لما طرحت الفكرة يعني وجدت ترحيب وتأييد. صعب ترضي كل الناس، ولكن بهمك إنه أنت تجتهدي تعملي في ضمير، وأي بني آدم بيأدي عمل مش مطلوب منه نتيجة.
1: نعم.
0: المحامي حتى بحكي لك اجتهد قدم ما عليك، بالنهاية في بدل عناية.
1: صح.
0: فأنا بحاول أبذل الجهد المطلوب والعناية اللازمة، وبترك النتائج يعني زي ما بيحكوها بإرادة رب العالمين وبتوفيق يعني إن
1: نعم.
0: شاء الله.
1: بين العمل كمحامية وفي أورقة المحاكم وبين العمل كنائب في مجلس الأمة،
0: في مجلس
1: هناك اختلاف
0: الأمة.
1: كبير جدا. إحنا بنحكي عن يعني بالنسبة إليك يمكن هذا شيء غير تقليدي.
0: نعم.
1: أول إشي بدنا يعني هيك نعيش معك حالة فرحة هذا الخبر لما عرفتي أنك الآن أنت في مجلس الأمة،
0: يعني
1: والأصداء الأهل المحبين.
0: هي فرحة نجاح.
1: نعم.
0: دائما فرحة النجاح بأي مكان هي فرحة لا توصف.
1: نعم.
0: بالذات أنه أنت الآن ممثل عن الشعب، فكل شخص كان واثق فيي وكل شخص دعمني كان بيشاركني هاي اللحظة، فهاي الفرحة كانت فرحة عموم. لكن أنا كراني أبرمان يعني شعور فعليا يمكن الكلمات ما تسعفني أوصفه أبدا.
1: مين أكبر الداعمين كان؟
0: والله كتير، يعني الوحدة فينا لما تكون متزوجة إذا الدعم ما كان من الزوج ما بتعرف توصل.
1: نعم. وجهة تحية يعني.
0: طبعا
1: أنا بعتبره النصف الآخر.
0: صحيح.
1: للمرأة.
0: هو
1: يعني
0: الشريك الفعلي.
1: لا ننكر أنه في يعني سيدات رائدات في المجتمع وصلوا لمكانة مميزة بجهدهم الشخصي وبتعبهم الشخصي، ولكن لما يكون في سند.
0: في سند.
1: رديف.
0: داعم. غير. نعم.
1: داعم.
0: نعم.
1: بيكون قوتها وانطلاقتها أقوى لأنها هي عارفة أنه في جبل تستند عليه يعني.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وللأمانة يعني كمان أنا كنت بسميهم ميمنة وميسرة.
1: نعم.
0: زوجي وأخوي
1: طبعا وجهة تحية.
0: يعني أنا بوجه لكل نشمي على أرض وطننا بدعم أخته بدعم زوجته بدعم بنت منطقته بدعم المرأة الأردنية بشكل عام، بوجه له تحية. إحنا بنكبر فيكم وبنكبر معاكم. أبدا كل التحايا لكل النشامى الموجودين.
1: نعم.
0: على أرض الوطن.
1: دكتورة رانيا، عشان نكون كمان منصفين، الطريق ليست وردية وليست معبدة، وهناك
0: صحيح.
1: الكثير من التحديات.
0: صحيح.
1: أنا مثل ما في ناس بتحبني في ناس ما بتحبني.
0: صحيح.
1: زي في ناس
0: يعني
1: بتأيد المرأة وفي ناس بتحب تمكين المرأة وبتدعمها، في ناس ضد المرأة تماما. ما هي التحديات اللي واجهتها دكتورة رانيا أبرمان؟
0: هلا على صعيد البرلمان، يعني على صعيد البرلمان لأنه يمكن إحنا بالذات القانونيين ماخدين منحنى آخر شوي، فأماكننا في اللجان يعني بتوجه للجنة القانونية بتوجه للجنة المالية حسب تخصصي، لأنه أنت إذا بدك تبدع فعليا بدك تروح على التخصص اللي أنت مبدع فيه.
1: نعم.
0: عشان تجود إذا أنت ابتداء يعني وصلت مجلس الأمة عشان تخدم وتجود قوانين، فمكانك المناسب هو في اللجنة القانونية واللجنة المالية. لكن يعني في صعوبات في صعوبات، في تحديات في تحديات، سواء داخل البرلمان سواء خارج البرلمان. انت في داخل القبة الموضوع ابدا مش زي اللي بيشوفوه المشاهدين. الان القوانين وتجويدها صعب ترضي فيها 100% من المواطنين، لكن انت بتحاول انه هاي القاعدة القانونية تعمم تغطي 70-80%، فانت بتكون هيك حاولت تخلق قاعدة قانونية عامة ومجردة تفيد الكل. كسيدات احنا اول مرة نوصل لهذا العدد في المجلس، وهذا بيعود للرؤية الاقتصادية والسياسية
1: الملكية
0: الملكية
1: أكيد.
0: طبعا.
1: نعم.

0: تخصصها ولها إمكانياتها، قادرة إنها تقود في لجنة تأخذ من اللجان الأساسية أو اللجان الدائمة. نطمح إنه الدورة الجاية نأخذ عدد أكبر من هاي اللجان عشان نثبت فيها قدرتنا كسيدات في صنع القرار.
1: نعم دكتورة رانيا أبو رمان، يعني أكيد في كثير قضايا مهمة بالنسبة إليك، ولكن في المهم وفي الأهم، فأنا بحب أعرف شو كانت أولوياتك والقضايا اللي كانت على رأس أولوياتك في المجلس؟
0: في أكثر من قضية حقيقة، ابتداء من قضايا الشباب، قضايا المرأة. فابتداء من قضايا الشباب كان المجلس ساعدني كثير وجودي في تحت قبة البرلمان، خصوصا بما يتعلق في الطلاب، سواء الطلاب المقيمين في أعلى أرض المملكة أو الطلاب اللي بدرسوا خارج المملكة. فملف التعليم حقيقة يحتاج منا إلى جهد كبير كنواب. هذا الملف يعني لي الكثير، دائما دعم الطالب أثناء تواجده على مقاعد الدراسة في الجامعة وتقديم هاي التسهيلات له كان مهم جدا. على الصعيد البرلماني المحلي حاولت أنه عن طريق وجودي في مجلس النواب أبلش بمبادرة اسمها فرصة. هاي المبادرة كانت بطلبوك وظائف كتير والقطاع العام محدود وفي آلية له، فحاولت أنه أوجد أماكن للتوظيف من خلال فرصة اللي هي بالتشاركية مع القطاع الخاص، بحكم طبيعة عملنا كمحامين والآن كنواب نعمل هاي التشاركية ونوجد فرص عمل للشباب. فالمرأة والشباب من أولى أولوياتي، وفي قضايا كتير مهمة كمان.
1: نعم إن شاء الله إحنا بنتمنى لك كل التوفيق. أكيد إحنا رح نطلع لفاصل صغير وأكيد راجعين لتروحوا بعيد عم تسمعوا إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج نشميات.

0: جديد رجعنا لكم أعزائي المستمعين وعبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامج نشميات مع ضيفتنا وفارسة حلقة اليوم سعادة النائب الدكتورة رانيا أبو رمان. أهلا وسهلا فيك ستي من جديد، شرفتينا وأسعدتينا.
1: أبدا أنا السعيدة.
0: يعني دائما مفهوم أنه نائب بقول لك يعني يمكن يتمسكن إلى أن يتمكن ويمكن يسعى خلال يعني حملته الانتخابية إلى أن يصل إلى هذه القبة، وبعد أن يصل إلى هذه القبة ينسى هذه الشريحة اللي هو وعدها بالكثير الكثير. ستي، هل هناك فرق فعلا بين العمل الميداني والعمل التشريعي؟ وهل فعلا تجدي أنه الناس تبتعد عن النائب بعد ما يصبح نائب، ولا النائب يبتعد عن الناس بعد ما يصبح نائب؟
1: يعني بصراحة وحقيقة في هيك وفي هيك.
0: نعم.
1: هلا هذا برجع لكل شخص، برجع لمنطقه، برجع للغاية اللي ترشح لأجلها. هلا اللي ترشح للخدمة وللعمل العام وإنه يكون سياسي وإنه يخدم وطنه ويخدم أهله ما رح يتغير. أما اللي ترشح بس لغايات إنه بده يترشح يوصل للمجلس وينسى اللي وراه، فهذا برجع للشخص. إذا بتسأليني عن رأيي بين العمل الميداني والتشريعي، أكيد فيه. أنت الآن لما بتشتغل ميداني في أوجه شبه وفي أوجه اختلاف. أوجه الشباب، أنت لما بتشتغل ميداني أنت أصبت كبد الحقيقة.
0: نعم.
1: أنت قريب، أنت فاهم.
0: نعم. تلامس الجروح.
1: تلامس الجروح.
0: نعم.
1: وتلمس المشكلات، عرفتها، حطيت إيدك عليها. طب ما عندك سلطة، ما عندك تشريع. الآن التشريع مكمل.
0: طبعاً.
1: فأنت الآن عرفت وين الجرح. الجرح ما بصير نسكر عليه ونخيطه بدون ما ننظفه ونعالجه. نعم. أبداً. الآن هذا الجرح أنت عرفته عن طريق المجلس، أنت سواء كان تشريعي أو حتى رقابي. الدور الرقابي مهم يوازي الدور التشريعي. لما بتوجه سؤال وهذا السؤال في مكانه وهذا السؤال فعليا لأي وزارة كانت تأخذ عليها جواب، تستخدم أدواتك التشريعية، سؤال فاستجواب، أنت هون عرفت المشكلة وما اكتفيت فيها، أنت حليتها.
0: نعم، جميل. إذن يعني إحنا مع يعني

0: نهاية هذا البرنامج ومع انتهاء الدورة لمجلس الأمة، الدورة العادية لمجلس
1: طبعا
0: الأمة، والله يا رب يكتب لكم كل التوفيق والنجاح في
1: آمين يا
0: قادم
1: رب.
0: الأيام. بدنا نصيحة منك لكل يعني نشمي ونشمية عندهم رغبة في الانضمام مثلا لمجلس الأمة القادم، بدنا نصيحة لكل حدا بده يوصل لمجلس الأمة، لكل حدا بده يصير تحت القبة.
1: يعني نصيحتي لأي نشمي ونشمية حابين يترشحوا، أبدا لا تخلي شيء يعيقك. إذا عندك المقدرة ابتداء على العمل العام، ومش كل شخص بطيق العمل العام ولا عنده القدرة إنه يستمر فيه، إذا عندك المقدرة ابتداء وتجد نفسك في مكان صنع القرار ستعمل على التغيير، أبدا انطلق اشتغل على نفسك. خدمة الوطن وخدمة المواطنين شيء عظيم، كل الدعم. الآن التوجه في مجلس النواب 21 القادم راح يكون تقريباً 50% مشتركين عن طريق الأحزاب الوطنية الموجودة على الساحة، اللي يعني يمكن بعد 10 سنوات راح يكون المعظم مشترك لهاي الأحزاب، وهذا حسب الرؤية السياسية الموجودة.
0: نعم.
1: المنطلقة من خلال جلالة الملك. ف إذا حبيت تتجه عن طريق الأحزاب، اختار الحزب اللي بيناسبك، الحزب الوطني اللي يلائمك ويخدمك مثل ما أنت راح تقدم خدمة للوطن. كل أمنيات التوفيق، ومن صادق الناس شاركهم أموالهم شاركهم حياتهم. أبدا اللي بتقدر عليه احكي بقدر عليه، واللي ما بتقدر عليه مش عيب تحكي ما بقدر.
0: نعم.
1: ما في حدا قادر
0: كل إنسان له
1: على
0: طاقته.
1: صنع
0: نعم.
1: المعجزات
0: نعم أحسنت.
1: أبدا. ويمكن قبل ما أختم بدي أحكي شغلة عن الجيش العربي، اللي إحنا أول إشي بنوجه له تحية كبيرة. جيشنا العربي المصطفوي حامي الوطن. أنا بفتخر إنه أخوي كان أحد منتسبين الجيش العربي،
0: نوجه له تحية أكيد
1: بنوجه له
0: جميلة.
1: تحية. وأيضا زوجي كان أحد منتسبين الأمن العام، وكذلك الأعمام والأهل. فإحنا البيوت الأردنية نفتخر ونقدر ونجل الجيش العربي، وما بعتقد أنه في بيت أردني يخلو من نشمي أو نشمية في الجيش أو في الأمن. فكل التحية لهم وكل الفخر فيكم، ويعطيكم ألف عافية على كل جهود أنتم تبذلوها عشان إحنا نكون مرتاحين ونكون بأمن وأمان. شكرا لكم، شكرا ست ختامة هذا اللقاء.
0: شرفتينا ستي، كل التوفيق في قادم الأيام، إن شاء الله في قادم الأيام نسمع عنك كل ما هو جميل وكل ما يليق بشخصك وبهذا الفكر العذب. نحتاج إلى يعني ثلة من النساء النشميات اللي يتلمسوا احتياجات النشميات أمثالهن، لأنه حقيقة لا يقدر عمل المرأة إلا المرأة، لأنها هي الأقرب إلى هموم المرأة ومشاكلها. يعني على الأغلب الهموم تتشابه وتتقاطع
1: طبعا
0: في كثير من الأحيان. بتمنى لك كل التوفيق في قادم
1: شكرا
0: الأيام،
1: لكم.
0: وأهلا بك ضيفة عزيزة على إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعلى برنامج نشميات.
1: شكرا شكرا شكرا للكادر، وشكرا لفريق الإعداد، شكرا لكم جميعا.
0: أهلا وسهلا
1: شكرا.
0: أعزائي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نشميات، على أمل أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الوقت أترككم في أمان الله، ولا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. أشكر موصول لفريق العمل الذي دائما يساعدني ويساندني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم معنا من التنفيذ الهندسي حمد الربابعة، محمد الزعبي من البث المباشر، ولفريق العمل علي الوديان وحنين بني مصطفى، ولمعدة برنامج الرائعة نريمان الشطي أجمل تحيات. وإلى أن ألقاكم دمتم في أمان الله.
2: نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. الله الله عليكم يا الأردنية، الله الله الله الله. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبل تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابع ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع رحلة ربيعية بامتياز إلى أرض الدفائن والأسرار، إلى قرية كركمة.

في أقصى الشمال الأردني، حيث تمتد الأرض بين الجبل والسهل وتختلط الحكاية بالمنظر، هناك مكان صغير جدا في حجمه، كبير جدا في ذاكرته، اسمه كركمة. نعم، ليست كركمة كما يلفظها كثيرون، بل كركمة بفتح الكافين، اسم بسيط لكنه يخفي وراءه طبقات من التاريخ والطبيعة والدهشة. تقع كركمة في شمال الأردن ضمن لواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، بالقرب من الحدود الطبيعية التي تربط المشهد بين إربد وعجلون، في منطقة تتنفس خضرة وهدوءا وامتدادا بصريا يصل حتى الأفق الفلسطيني. عدد سكانها اليوم لا يكاد يذكر، بضعة أفراد فقط وفق بعض التقديرات القديمة. ففي تعداد عام 2015 ذكرت دائرة الإحصاءات العامة أن عدد سكان هذه القرية 9 نسمة فقط، لكنها رغم ذلك ليست قرية مهجورة بالمعنى الحرفي، بل هي أشبه بذاكرة مفتوحة على الطبيعة.

حين تصل إلى كركما، أول ما يلفت انتباهك ليس البيوت بل الفراغ الجميل بينها. هنا تتقدم الطبيعة على العمران وتتكلم الأرض أكثر من البشر. بيوت قديمة طينية وحجرية، بعضها يعود إلى العهد العثماني وما قبله، لكنها اليوم واقفة كالشاهد الصامت على قرية كانت يوما نابضة بالحياة. ولهذا يصفها البعض بأنها قرية بلا سقوف، لأن أهلها هجروا معظم منازلها القديمة، لكنها بقيت مفتوحة على السماء بلا حواجز بين الأرض والأفق.

جغرافيا كركما تقع في منطقة شديدة الخصوصية بين جنوب محافظة إربد وشمال غرب محافظة عجلون قرب وادي اليابس وعلى تخوم الأغوار الشمالية. هذا الموقع منحها شيئا نادرا، تنوعا بصريا مذهلا، جبال خضراء وسهول زراعية وانحدارات تطل على مساحات مفتوحة تصل في صفائها إلى مشهد سهول بيسان في فلسطين. من يقف هناك لا يرى فقط طبيعة، بل يرى امتدادا جغرافيا وتاريخيا معاً.

في فصل الربيع تحديدا تتحول كركما إلى لوحة مختلفة تماما. الأرض تكتسي ألوانا زاهية، أزهار برية تنبت في كل اتجاه، حتى قيل إن لونها يميل إلى الأصفر الذهبي، لون يشبه الكركم، ومن هنا جاءت إحدى تفسيرات اسمها. لكن هناك روايات أخرى تقول إن الاسم قد يكون تحريفا قديما لكلمة كراكم، أو إنه مرتبط بنبات الكركم نفسه، أو ببساطة بانعكاس الطبيعة حين تلبس الأرض ثوب الربيع. بكل الأحوال الاسم كما المكان يحمل أكثر من طبقة وأكثر من احتمال.

لكن كركمة ليست فقط جمالا طبيعيا، بل طبقة تاريخية عميقة أيضا. تشير بعض الدراسات والروايات المحلية إلى أن المنطقة كانت معروفة منذ العصور الرومانية، وربما كانت ضمن الامتداد الحضري لما يعرف تاريخيا بمدن الديكابوليس، تلك الشبكة من المدن التي شكلت وجها حضاريا مهما في شرق المتوسط. كما أن قربها من طرق قديمة ومناطق زراعية خصبة يجعلها جزءا من مشهد تاريخي أوسع عاشته هذه الأرض عبر آلاف السنين. اليوم كركمة تعيش تحولا غريبا، ليست مدينة سياحية مجهزة ولا قرية مأهولة بالكامل، لكنها أصبحت وجهة حقيقية لمحبي رياضة المشي الجبلي الهايكينج والتصوير والطبيعة الهادئة. فالمسارات التي تربطها بوادي اليابس ومناطق الجبال المجاورة جعلتها جزءا من تجربة الهايكينج المميزة في شمال الأردن، خصوصا لعشاق الطبيعة الخام غير المصنعة. والمفارقة الأجمل أن كركمة لم تكتشف سياحيا عبر الحملات الرسمية، بل عبر الناس أنفسهم. مقاطع مصورة نشرها زوار وسياح عرب، من بينهم فيديوهات لزائر سعودي وثق المكان على طريقته، مرفقة بموسيقى وأجواء عفوية كانت كفيلة بأن تضع كركمة فجأة على خريطة الاهتمام المحلي والعربي. هنا تظهر الحقيقة المهمة، السياحة لا تبنى فقط بالإعلانات، بل بالتجربة الحقيقية التي تنتقل من شخص إلى شخص. ومع ذلك تبقى الحقيقة الأعمق أن هذا المكان رغم جماله ما زال بحاجة إلى رؤية سياحية أوسع.

الأردن يمتلك ما يمكن تسميته بمختبر سياحي طبيعي، تنوع جغرافي وتاريخي هائل، لكن التسويق المحلي له ما زال دون المستوى المطلوب. والسياحة الخارجية مهما كانت مهمة لا تنمو دون قاعدة داخلية قوية تؤمن بالمكان أولا وتزوره وتعيد اكتشافه. كركم اليوم تقف على هذا الحد الفاصل بين قرية منسية وموقع سياحي محتمل، بين تاريخ قديم ومستقبل لم يكتب بعد. وربما أجمل ما فيها أنها لا تقدم نفسها كوجهة مكتملة، بل كدعوة مفتوحة لاكتشاف شيء لم يفسر بالكامل بعد. في النهاية، حين تقف على مرتفع في كركمة وتنظر نحو السهول الممتدة، لن تحتاج كثيرا من الكلام. ستفهم وحدك لماذا بقيت هذه الأرض صامتة لكنها لم تنسى. هنا في شمال الأردن بين إربد وعجلون، تبقى كركمة واحدة من تلك الأماكن التي لا تروى فقط بل تشاهد وتحس. هذه كانت كركمة كما نراها في حلوى أردننا، مكان صغير لكن أثره أكبر من المسافة التي يحتلها على الخريطة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوى أردننا. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي سادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة بكم إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام الخمسة المقبلة. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الزيارة استمع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها. واستمع جلالة الملك إلى إعجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهة الحدودية. وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها. وأعرب جلالة القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
0: رعى وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي الذي تنظم شبكة الإعلام المجتمعي تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد وزير الاتصال الحكومي دكتور محمد المومني في كلمته على أهمية عقد هذا المؤتمر بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأضاف المومني:
2: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة ليس فقط الخبرات والمؤسسات المجتمعة والمهنيين من المنطقة الذين أتوا للحوار حول هذه البنود، ولكن أيضا بسبب التغييرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. تغير المشهد الإعلام بصورة غير مسبوقة، فقد تعمقت أهمية الإعلام المهني اليوم في تشكيل الوعي

0: وتوجيه النقاشات العامة وصناعة الرأي والاتجاهات، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة ومسؤوليات أخلاقية. ليست القصة فقط في المعلومة أو سرعة المعلومة، وإنما تأطير هذه المعلومة بالطريقة الصحيحة ووضعها في سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل هادئ وعاقل.
1: رأى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات حفل إطلاق مشروع تمكين الشباب، المشاركة السياسية والحكم الرشيد في الأردن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية باعتباره أولوية وطنية، حيث ركزت مختلف المؤسسات الرسمية على تنفيذ برامج التوعية والتثقيف في التشريعات النظيمة للحياة السياسية، لا سيما قانوني الانتخاب والأحزاب. وقال الوزير العودات:
2: هذه الجلسات أتحاور فيها الشباب مع المختصين ومع الخبراء في هذا الموضوع للتعريف بأهمية هذه المشاركة السياسية وكيفية تمكين الشباب والأخذ بيدهم اليوم للانخراط في الحياة الحزبية والعمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي اليوم هو الأداة وهي الوسيلة اليوم للدخول للحياة السياسية وللمشاركة في الحياة العامة. هذا هو الأساس الذي انطلق منه هذا المشروع، والذي إن شاء الله سينطلق في معظم محافظات المملكة من خلال جلسات حوارية يدعى إليها كافة الشباب في كافة المحافظات للتحاور لصياغة رؤى مشتركة نحو اليوم ما هي الخطوات التي نريدها في قادم الأيام، خصوصا ونحن مقبلون على في العام القادم على انتخابات للإدارة المحلية للمجالس البلدية، واليوم دور الشباب دور مؤثر وفاعل في هذه الانتخابات، وأيضا أهمية إشراك الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وضمان اليوم دورهم الفاعل داخل هذه الأحزاب.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخليف أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين بما يدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. وأشار الجانبان خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم إلى أهمية توسيع مجالات الشراكة الصناعية والاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد بما يسهم برفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. أكد وزير العمل الدكتور خالد البكر أن الوزارة ستواصل التوسع في إنشاء الفروع الإنتاجية لزيادة فرص العمل للأردنيين تنفيذا للتوجيهات الملكية. وخلال جولة له في محافظة المفرق دعا البكر إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع إقامة هذه الفروع في مختلف المناطق، كما اطلع على مشروع فرع إنتاجي لإعادة تدوير المواد في منطقة الدجنية بقضاء إرحاب، مؤكدا دعمه لتشغيله قريبا. وتفقد أيضا فرعا لإنتاج الألبسة في قضاء منشية بني حسن يوفر نحو 200 فرصة عمل، مشددا على أهميته في تشغيل أبناء المنطقة وضمان استمرارية عمله. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة حرص الوزارة على تعزيز برامج التكافل الاجتماعي والمشاريع التأهيلية التي ينفذها صندوق الزكاة لتمكين الأسر المحتاجة وتحسين مستوى معيشتها. وأوضح خلال افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري الطبي في لواء الطيبة بمحافظة إربد أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية للتواصل مع المواطنين وتفقد احتياجاتهم. وأشار إلى أن صندوق الزكاة يقدم برامج متعددة تشمل المساعدات وكفالة الأيتام ودعم الطلبة وترميم المساكن والمشاريع الإنتاجية مع التوسع المستمر فيها. وبيّن الخليلة أن المشاريع التأهيلية تمنح كدعم غير مسترد للأسر المستحقة لتمكينها من إقامة مشاريع صغيرة تحقق لها دخلا مستقلا. دعت وزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية والضبط المالي خلال مدة الرحلة. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة على ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية وحماية المعلومات الشخصية وتجنب الخوض في القضايا الحساسة داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات واحترام اختلافات الثقافات وعادات الآخرين وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة، إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة. نفذت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي مبادرة بعنوان دليل الحاج الشرعي بهدف توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام. للمزيد تحدث رئيس قسم المساجد في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي فضيلة الشيخ علاء الكساس بلمندوبنا عدنان القرالة وقال:
3: تنفذ مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي مبادرة بعنوان دليل الحاج الشرعي بهدف توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج ومناسكه وأدابه. وتتضمن المبادرة سلسلة من دروس الوعظ والإرشاد والمحاضرات التوعوية يقدمها عدد من أصحاب الفضيلة، وتتضمن شرحا مفصلا لأركان الحج وواجباته ومحظوراته، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحجاج وبيان أبرز المسائل الفقهية التي يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك. ونؤكد في مديرية أوقاف المزار الجنوبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الشرعية الصحيحة بما يساهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى الوجه الصحيح.
1: وفي محافظة الزرقاء نظمت مديرية الأوقاف في المحافظة ندوة توعوية شاملة لحجاج بيت الله الحرام، جمعت بين فقه المناسك والإرشادات الصحية استعدادا لموسم الحج. مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة تحدث لمندوبتنا حلا المعايطة عن هذه الندوة وقال:
4: نظمت مديرية أوقاف الزرقاء ندوة توعوية شاملة بعنوان مناسك الحج وإرشاداته الصحية والإدارية في قاعة غرفة تجارة الزرقاء بحضور عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام. الندوة جاءت بهدف توعية الحجاج بأحكام وفتاوى ومناسك الحج، إلى جانب تقديم الإرشادات الصحية والوقائية والإدارية التي تسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
1: وصلت إلى واحة حجاج بيت الله الحرام في معان أولى قوافل الحجاج من الأشقاء فلسطيني 48 وسط جاهزية كاملة من السلطات الأردنية لتقديم الخدمات اللوجستية وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل رحلتهم إلى الديار المقدسة ليكونوا من أوائل ضيوف الرحمن المارين عبر الأراضي الأردنية. أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتح الجغبير أهمية دور الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى توسيع التعاون لزيادة الصادرات الصناعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية. وأشار الجغبير إلى وجود قطاعات صناعية وعيدة قادرة على تعزيز حضورها في السوق الأوروبي مع التركيز على تنويع الصادرات ورفع جودتها. من جهته أوضح رئيس الغرفة الأوروبية في الأردن المهندس محمد إصمادي أن الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 72% خلال أول شهرين من العام الحالي لتصل إلى 112 مليون دينار مقارنة ب 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030، والتي أطلقها مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان خلال الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد في كانون الأول الماضي تحت شعار أردن مزدهر جوهرة أردن مزدهر جوهرة نزاهة. وتمتاز الاستراتيجية

0: بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية ودولية. أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غاز الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيدعم التكامل الرقمي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ويرسخ الهوية الرقمية كوثيقة رسمية معتمدة في مختلف المعاملات الحكومية والإلكترونية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم بتسهيل الإجراءات وتسريع إنجازات المعاملات بموثوقية عالية. وأشار إلى أن الهوية الرقمية تمثل انعكاساً إلكترونياً للبطاقة الشخصية الذكية وتحتوي على جميع البيانات الواردة فيها، بما يمنحها ذات القيمة التعريفية والقانونية في البيئة الرقمية. وأكد الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وأمان، ويقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويسهم بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية. أوضحت هيئة تنظيم النقل البري أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على أن اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية هي ذات التعرفة لسيارات التاكسي العادي، مضافا إليها 20% من قيمتها. ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين. عقدت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد ندوة تربوية متخصصة بعنوان أساليب مبتكرة لتعديل السلوك غير المرغوب فيه في البيئة المدرسية، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير البيئة التعليمية وتعزيز الصحة النفسية للطلبة. مستشار التطوير التربوي في تربية قصبة إربد دكتور منذر أبو شهاب تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: تنفيذا لأنشطة الخطة التطويرية لمديرية قصبة إربد، تم تنفيذ ندوة علمية بعنوان أساليب مبتكرة لتعديل السلوك غير المرغوب فيه في البيئة المدرسية بالتعاون مع جامعة جدارة. وتهدف هذه الندوة إلى بناء قدرات مديرية ومديرات المدارس الحكومية والمعلمين والمعلمات في اتباع أحدث الأساليب التربوية الحديثة لتعديل السلوك غير المرغوب فيه في البيئة المدرسية.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث ترتفع يوم غد درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام الخمسة المقبلة. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار فاتن الفقهاء ذاك الحجات أيمن الشرعة وهان السعيدة ومنير القرالة، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكراكي. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشوارنا معكم خلينا نرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة الزميل علاء إكطيفان. وهذه أجمل تحية مني أنا محدثكم وصف الرواجدي، مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا بداية مشوارنا نرحب بضيفنا الكريم الكابتن محمد المحارمي. مساء الخير كابتن محمد.
1: مساء الخير أخوي وصفي، ومساء الخير للسادة المستمعين. إن شاء الله نكون ضيوف خفين الظل عليهم
0: يا رب. دائما ما شاء الله عليك، أخلاقك دميثة وما شاء الله عليك يا محمد. مع العلم في عتب من جمهور الفيصل حابب أوصله إليك إنه أنت بتتشاطر على الفيصل بالمباريات.
1: لا هو شوف، يعني بالنهاية هي كرة قدم يعني.
0: طبعا طبعا هذا احتراف، يعني سواء تلعب أو مدرب.
1: صحيح خلينا أحكي اليوم لما أنا أكون مدرب وبدلعب ضد فريق كبير، فأكيد بيهمني أن أفوز عليه،
0: بدك تثبت موجوديتك كمدرب نتيجة. صحيح أحسنت.
1: اليوم للأسف لأنه إحنا بمكان بالرياضة الأردنية وكرة القدم،
0: نعم،
1: هي مش مكان للتقييم على المستوى والأداء والشغل اللي بتشتغله، هو مبني على العلاقات ومبني على خلينا نحكي المصالح. فمشان هيك اليوم شخص مثلي زلمة وان وي
0: دغري
1: محافظ على مبادئه، مش متنازل ولا مغير مبادئه، فصعب انه يلقى العلاقات اللي تأهله يروح على يدرب الانديه.
0: صحيح.
1: فلما تصح له فرصه يدرب نادي ويلعب ضد نادي كبير، اليوم بسعب بكون فيها كمحمد المحارمة
0: لاثبات
1: الموجوديه واثبات الذات، حتى الناس تلتفت انه مع نادي فريق هابط، مع فريق بامكانيات
0: اقل من
1: بسيطه، مع فرق الامكانيات الكبيره بين، مع احترامي لنادي السرحان ولنادي الفيصل، فرق كبير تاريخ ولاعبين وكل التفاصيل.
0: صحيح.
1: لكن قدرنا نعمل ونوقف الفيصلي بامكانياته.
0: نعم.
1: اليوم معناته هذا في المدرب عامل شغل لهي المباراه.
0: صحيح. محضر لها كويس.
1: محضر لها. يفترض يكون في الانديه ورؤساء الانديه واللي أعضاء الإدارات اللي بيجيبوا مدربين، إنه لما يجي قيم بدي أجيب مدرب وأختار مدرب. صحيح. لما يجي ينتبه إنه في مدرب عمل شغل مع.
0: صحيح.
1: نادي بهذا الحجم بهذا.
0: صحيح.
1: الظروف.
0: صحيح.
1: وقدر يعملها، هانا ممكن هذا مدرب.
0: صحيح. صحيح.
1: بس لما إحنا نظلنا نعيد الشخصيات المجربة
0: والتدوير.
1: اليوم مدرب نادي سين بروح على نادي صاد، بروح
0: هو يعني بروح شوي بعدين برجع
1: بالدوري برجع. يعني بالنهاية اليوم بنقول هاي كرة القدم الأردنية. كنا نتمنى استفدنا من كأس العالم بالوصول لكأس العالم إنها انعكست إيجابي على الإدارات وعلى منظومة كرة القدم وعلى اللاعبين وعلى الأجهزة الفنية وعلى التحكيم وعلى المدرجات وعلى الجماهير، لكن للأسف إحنا ما استثمرنا وجودنا بكأس العالم.
0: محمد، يعني احنا يمكن فتحنا هاي بس للمداعبة خلينا نحكيها للأمانة. انت ما شاء الله عليك وزي ما انت حكيت ونوي، ولكن في البداية خلينا ايضا نبارك للجمهور الملكي، هذا الجمهور الرائع اللي ساند فريقه خلال السنوات الأربع الماضية اللي شفنا تواجده بكثرة، وترفع القبعة ايضا لإدارته الحكيمة اللي اشتغلت صح، عدت صح، وخلينا نحكي وجابت لعيبة يعني اللي مكنتهم يأخذوا دوري ثلاث مرات على التوالي.
1: يعني شوف، أول شيء بنبارك لنادي الحسين، إدارة وجماهير وجهاز فني ولاعبين، منظومة كاملة متكاملة. صحيح. بنقولهم يعطيكم العافية وألف مبروك. من بداية الموسم وانطلاق الموسم كان المرشح رقم واحد للبطولة الدوري الحسين، والمرشح رقم اثنين للفيصلي، وكان هذا من بداية الموسم القراءة موجودة.

0: موجودة
1: نعم
0: بظل إمكانيات اللاعبين
1: نعم
0: الموجودة وعمل الإدارات اللي
1: وأيضا
0: بالنادي
1: في ظل ظروف الأندية
0: الأندية
1: الأخرى.
0: الأخرى.
1: صحيح
0: فاليوم إحنا الأندية بكل تفاصيلها بكل أجواءها بتكون مع إنه نادي الحسين ونادي الفيصل هم بتنافسوا على لقب الدوري وبتنافسوا على بطولة الدوري، لكن بالنهاية الحسين استطاع المحافظة على اللقب الثالث
1: نعم.
0: واستطاع إنه يكون بطل الدوري للسنة الثالثة
1: طبعا
0: على
1: هذا الشيء ما جاء من فراغ كابتن محمد، هذا جاء من تخطيط ومتابعة حثيثة وأيضا استخدام لاعبين على مستوى عالي.
0: يعني خلينا نحكي لنادي الحسين نيجي على 4 سنوات.
1: نعم
0: السنة الأولى
1: بوشوا
0: كان وصيف وبفارق
1: نقطة
0: نقطة
1: نعم.
0: بهذا الدوري. الدوري اللي بعديه فاز، خلينا نحكي وحسم الجولة، بالجولة الأخيرة كان
1: نعم
0: فوزها على سحاب،
1: صحيح
0: فوز على سحاب و2-1، وكان يعني ممكن لو خسر مع سحاب أو تعادل كان مصير ممكن يكون بيد الفيصلي ممكن يأخذ الدوري.
1: صحيح
0: الموسم الثاني بالدوري برضو كان للحظات
1: ثالث
0: أبعد ابتعد الدوري الثاني اللي
1: نعم
0: أخذه
1: الدور الثاني
0: ابتعد عن الدوري وعاد للدوري. وخلينا نحكي أهدار رمثة، يعني هو أهداه والمنطق إنه
1: أهداف
0: ينصف
1: بفوز الرمثة على الأحداث أو
0: تعادله
1: تعادل
0: مع
1: على
0: الأحداث،
1: الأحداث.
0: بس كان إنصاف، نوع من إنصاف كرة القدم إنه الدوري كله الحسين لأنه الفريق كان الأكمل والأكثر جاهزية والأفضل لاعبين والأفضل تجهيزات بالموسم الماضي. والموسم هذا كان هو والفيصلي من بداية الموسم واضح المعالم. الرمثة كان منافس، لكن كنا بنعرف إنه الرمثة ما عنده الإمكانيات اللي
1: المادية كمان.
0: المادية وحتى البشرية كلاعبين.
1: نعم.
0: اليوم الظاهر الحسين والموجودين فيصلي مش لأنه الرمثة ما عنده، الرمثة عنده مجموعة لاعبين، طلع من عنده شرارة على العزايزة هذولا وما عوضهم الرمثة بالشكل
1: بس
0: الكبير.
1: عوضهم بوجود مصعب
0: ما موجود
1: وأيضا
0: مصعب
1: دردور.
0: لا مصعب وحمزة موجودين بس ما بيعوضوا شرارة وعلي
1: العزايزة
0: العزايزة. فهذا
1: وخروج ايضا
0: خلينا
1: اسماء
0: نحكي
1: كثيره من نادي الرمثة
0: يعني
1: كابتن
0: وبشار ذيابات انت لما تحكي، ومجد الزعبي كان مرحله كامله مش موجود
1: عبد
0: مع
1: الله الزعبي ايضا
0: مش موجود.
1: نعم
0: لما تحكي هذا اثر على الرمثه وابعد الرمثه كمان تغيير المدربين اثر على الرمثه موضوع البقاء بالمنافسه. الوحدات الحال المحزن المبكي بهذا الموسم وبرضه موسم
1: صفري لهلا
0: يعني خلينا نحكي نصيب الوحدات انه تواجد جمال محمود وجهازه الفني الكابتن جمال محمود تواجد مع الوحدات، ولا الوحدات كان ممكن شاهدناه على الوضع اللي كنا احنا قبل قدوم الكابتن جمال كان ممكن نشوف الوحدات
1: رابع او خامس
0: ممكن نشوفه سادس وسابع.
1: صحيح
0: على الظروف اللي كان فيها الوحدات ممكن نكون نشوفه سادس سابع.
1: صحيح
0: لكن اليوم الكابتن جمال استطاع مع كل المحاولات انه يوصل مع الوحدات للمركز الثالث.
1: نعم محمد كابتن محمد يمكن في معنى اتصال بده يمس علينا الرجدان. مساء الخير. الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله ابو الرجدان، معك الخط تفضل.
2: العافيه استاذ وصي،
1: يلا يسعد مساك، يا هلا بيك.
2: كيف اخبارك؟
1: يا هلا بيك حياك الله.
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا
1: يعافيك.
2: كابتن.
1: معنا الكابتن محمد المحارمة كمان إذا بدك
2: تمس
1: عليه.
2: والله والنعم والله والنعم والله.
1: منك من
0: لحيتك. منك حبيبي يسعدك.
2: الله يرضى عليك يا كابتن.
1: مبارك محمد. مبارك الدوري يا أبو الرجدان.
2: الله يبارك بك، يعني هذا إنجاز كبير لإربد ولواء الكورة ولدرب الصعيد وكل مراكز إربد.
1: صحيح
2: والله.
1: صحيح.
2: أنا فعل يا أستاذ وصفي أنا تفاجأت مفاجأة كبيرة.
1: نعم.
2: بالجمهور الحسين، يعني أنا ما توقعت من جمهور الحسين هذا، يعني أنا صار ما صدني.
1: يعني
2: من داخل الملعب
1: انه بعداد كبيره
2: يعني برا اكثر.
1: طيب يعني لمين بيرجع يعني هذا المجهود للامانه؟
2: الامانه هذا بيرجع اول شيء لرئيس النادي
1: نعم
2: وللعيبه وبعدين ثم للجماهير الوفيه الحسين.
1: نعم
2: يعني انا شفت الجمهور برا يعني اكثر من جوا، انا لاحظت.
1: صحيح صحيح
2: والله العظيم قسم بالله يا استاذ وصفي اني مشيت مشي من ملعب الحسن لعندي وصف التالي الزلم هالشباب هالكنافه من الشوارع
1: ما شاء الله
2: شوف يا سيدي
1: والله بتستاهل يعني بصراحه اربد

0: عروس الشمال تستاهل
1: يعني يا سيدي
0: للأمانة.
1: يعني أول مرة بشوف يعني إسوان على السطح برش حلو،
0: ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله
1: يعني برش حلو
0: يعني خلينا نعتبره عرس وطني كانت هذيك الليلة.
1: عرس وطني طبعا، عرس وطني طبعا.
0: نعم.
1: عرس وطني
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: أنا تفاجأت مفاجأة والله يا سيدي، الدمعة طاح من عيني والله من الفرحة. يعني إشي لا يصدق والله.
0: طيب يعني هي يعني شغلة إيجابية أبو الرجان. ويمكن نحكي كمان لأخونا الكابتن محمد المحارمي،
1: أن
0: نشوف في تنافسية يعني أخطاب كثير تكون موجودة في دورينا للمحترفين. يعني شفنا شاهدنا الرمثة بال21 وشاهدنا الوحدات الفيصلي الحسين ثلاث مرات متتالية. يا حبذا أيضا نشوف بعض الأندية الأخرى كمان تصرف على اللعيب، ونشوف دوري قوي.
1: دوري ما شاء الله دوري يعني قوي، ويعني وحتى يعني شيء كان منافس قوي، منافس بين الوحدات والفيصلي والحسين.
0: نعم. نعم.
1: وكان الرمثة كان مسدد الدوري، الرمثة حاليا كان مسدد الدوري بس تراجع
0: في بداية يعني الدوري. نعم.
1: في بداية الموسم يعني أسباب يعني فنية عندهم. نعم. شايف.
0: نعم.
1: هذا صار أنا شايف يعني إن شاء الله إحنا كل هذا نكمل. طيب. منتخب النشامة إن شاء الله هذا
0: إن شاء الله. أبو الرجان بس هسه في دور على الجمهور، دور دائما دعم النادي، دعم ورفض خزينة النادي بحضورهم لمبارياتهم سواء بعمان ولا بالعقبة بالرمثة بالساد الحسن. لابد أي محب لنادي سواء الحسين الرمثة الوحدات الفيصلي أي نادي يعني في دور المحترفين، إنه عاشق هذا النادي إنه يدعم نادي بحضوره في الملعب.
1: والله يا سيد هذا لازم يكون الدعم، دعم الجماهير النوادي.
0: نعم.
1: والله يعني لو واحد تبرع دينارين.
0: نعم.
1: يعني
0: إشي
1: يعني إشي إشي يعني أقسم بالله.
0: صحيح.
1: يعني
0: احنا شايفين صعب. كمان الأندية بتمر بظروف صعبة يعني أنا سمعت يعني من أحد المدربين إنه في عدة أندية وأغلب الأندية مش مسلمة رواتب من 3 شهور للأمانة.
1: صح صح صح.
0: فبالتالي هذا يعني عبء كبير على خزينة الأندية، ولا بد من دعم الأندية ورفضها
1: أيضا. إن شاء الله نقول إحنا مبروك نادي الحسين وهارتك النادي الفيصلي والوحدات والرمثة كل حبايب إحنا أقوى.
0: كلها بتصب لمصلحة الوطن والمنتخب.
1: صحيح. منتخب النشامة يعني، وبهني الكابتن عودة الفخور يعني.
0: نعم.
1: رفع النشامة في مصر وموسى التعمري ويزن نعمة الله يشفيه يا رب.
0: نعم. نعم.
1: وعلي علوان الله يشفيه. يعني هذا كله منظم لمنتخب النشامة.
0: نعم.
1: يعني أقسم بالله يعني هذا إشي كله
0: بالتوفيق لمنتخبنا حبيبي
1: يعني
0: أبو رجدان.
1: كل إحنا أخوان حبايب ما شاء الله شايف، وبظل أخوان وقرايب وحبايب يعني ما في شي داعي يعني إشي هذا واضح يعني كله أخوان.
0: نعم. بشكر اتصالك حبيبك وألف مبروك للملك الأصفر نادي الحسين
1: عربد. إن شاء الله عقبال الفيصلي وعقبال الرمثة وعقبال
0: كل الأندية الأردنية إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل الأندية.
0: شكرا
1: إن شاء
0: شكرا حبيبي. شكرا.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يعطيك العافية. مرة ثانية كابتن محمد يعني اللي قام به السيد عامر أبو عبيد للأمانة لم يستطع أي رئيس نادي القيام به يعني للأمانة. يعني احنا شفنا لغاية السنة الماضية يمكن ما كان في مديونية على نادي الحسين، ما بعرف السنة هاي لسه ما أعلنوا عن إشي، ولكن للأمانة المجهود واضح، المجهود واضح. وأنا سمعت له يعني تصريح إنه هو عمال ببني يعني وبعمل فريق خلينا نحكي للمونديال القادم لكأس العالم.
2: خلينا نحكي اليوم لما اجى عامر ابو عبيد اجى بمشروع، مشروع واضح عنده، كان خطه قريبه وخطه بعيده، عارف شو بده، عارف ايش الشيء اللي بده يوصل له.
0: صحيح.
2: دائما كان تصريحاته عارف وين بده يروح وين بده يوصل بنادي الحسين. واليوم بس انا اللي ملاحظه على الاخ عامر ابو عبيد وبتمنى يعني انه ينتبه له الإشي اللي أنا بحكي فيه. الفئات العمرية اليوم بوابة
0: كنز.
2: إنه يقدر يغني نادي الحسين، بدل ما نادي الحسين يتعاقد مع 20 لاعب من خارج النادي ومن خارج أسوار النادي، بيصير كل سنة ممكن يتعاقد مع 10 مع 5 مع 7 بالإضافة للمحترفين. أما اليوم عامر أبو عبيد نكون واضحين وصريحين مش راح يضل طول الوقت مع الحسين، فما بزبط إنه يجي الحسين وانه خالي الوفاض. هسه مش بس كنز مالي انه موجود الامور الماليه، هو شخص عمل واجتهد حتى الفئات العمريه، حاول باكثر من مره يسلم الفئات العمريه لأكثر من خلينا نحكي
0: مدرب.

0: مدرسة كروية، مرة اتجه للهولندية، مرة اتجه للمدرسة البرتغالية، يعني حاول يجتهد بهذا الجانب لكن ما نجحت إلا المدرسة الأردنية كانت، وكان وقت المدير الفني للفئات العمرية الكابتن حسين علاونة،
1: صحيح
0: استطاع بوقتها نادي الحسين أخذ بطولة سنة 19 وسنة 17 ونافس بال15 وكان قريب وطلع منها خروبة وطلع منها اللاعبين خلينا نحكي الصغار اللي طلعوا مع نادي الحسين،
1: نعم
0: لكن ما استمر هذا الجانب
1: عفوا
0: وأبعدنا عن الجانب برضو المدرب المحلي.
1: صحيح
0: هذا للأسف، وإذا بنشاهد اليوم بالفئات العمرية بدور الفئات العمرية بكل فئاتها من الرديف لغاية ال13 نادي الحسين بتراجع كبير بعكس الفريق الأول، فاليوم هذا المأخذ بكون على نادي الحسين إنه برضو جانب من الجوانب اللي
1: انه
0: مهملها
1: يعني
0: الفئات العمرية،
1: الفئات العمرية
0: لكن أنا متأكد إنه أبو يوسف واضع خطة لهذا الجانب من خلال تصريحه إنه إحنا نتجه للمواسم القادمة حتى برضو يكون نواة المنتخب لاعبينه من نادي
1: يرفد
0: الحسين
1: المنتخب
0: اللي
1: صحيح
0: بده يتأهل لكأس العالم القادم.
1: القادم ان شاء الله
0: فإن شاء الله نتمنى هذا الجانب. بنقول هارد لك للفيصلي، فقد لقب الدوري كان قريب كثير. الفيصلي جماهير الفيصلي كانت هذا الموسم هي علامة فارقة، هي
1: صحيح.
0: خلينا نحكي الجماهير الوحيدة اللي التزمت مع فريقها بكل
1: يعني
0: الظروف
1: هارد لك للجمهور
0: للجمهور.
1: صحيح
0: المباراة النهائية خلينا نحكي كانت جميلة بكل أطيافها، من
1: إلى ماذا افتقد الفيصلي كابتن محمد في المباراة النهائية؟
0: يعني
1: يعني للأمانة ما شفت عنده الروح
0: لا
1: القتالية.
0: يعني خلينا نحكي بعيد عن أي تجرد وأي حسابات. أول شيء بنقول للكابتن مؤيد أبو كشك هارد لك، ويعني استطاع بوقت انه يوصل للجميع انه في مدرب ومشروع مدرب اردني شاب قادم بشكل كبير باسلوب وكاريزما خاصه
1: نعم
0: بالكابتن مؤيد. لكن وجهه نظري انا كمحمد المحارمه الشخصيه يعني، ومؤيد اخوي هو بتحمل نتيجه المباراه.
1: التشكيلة مثلا اللي لعب فيها
0: يعني هسه اليوم احنا ممكن احنا من خلف الشاشات من خلف
1: شايفين أفضح
0: الابعاد، لا مش قصة شايفين، يمكن احنا شايفين الصورة اللي احنا بدنا نشوفها،
1: أها
0: في تفاصيل وكواليس بتكون داخل الفريق احنا ما بنكون حاضرينها وما بنكون عارفينها.
1: نعم
0: ممكن لاعب مصاب احنا بنفكره جاهز
1: هو
0: وليش
1: هو
0: مقعده
1: هو
0: وهو
1: بده
0: ممكن
1: يلعب
0: مصاب. بس اليوم انا مباراة الحسين اللي النهائية غير مباراة الحسين اللي قبل 3 جولات،
1: صحيح
0: اليوم مباراة الحسين أنا ما في عندي خيار إلا
1: إلى
0: خيار
1: الفوز
0: واحد إلا الفوز. اللعب باثنين ارتكاز اللي هو أجاجون
1: مهند
0: لا وأجاجون وفضل هيكل،
1: فضل هيكل
0: وكان قدامهم خالد زكريا، يعني كان لو الهدف واضح للمعالم إنه أنا بدي أروح للفوز كان بيلعب بأجاجون أو فضل واحد فيهم، وبلعب بخالد زكريا
1: متقدم
0: وبلعب ب بشار ديابات أو أحمد العجارمة يكون شكل هجومي أكثر. كان ممكن لعب بالمهاجم
1: هو دخل
0: الصريح،
1: مسجد العطار
0: يعني
1: وكمهاجم وهمي
0: يعني اليوم اليوم اليوم أنت بتواجه نادي الحسين، نادي الحسين مش مع احترامي مش نادي الرمثا مش نادي الوحدات مش نادي السلط مش نادي السرحان،
1: يعني
0: نادي
1: نادي
0: الحسين
1: فيه 7 من منتخب خلينا نحكي
0: فريق كامل متكامل، فريق رائع بيمتلك نجوم
1: نصف
0: وبيمتلك
1: منتخب
0: وبيمتلك خلينا نحكي كمان مدرب شاب وسلم جديد اللي هو الكابتن
1: أحمد هايل
0: أحمد هايل، واختلف الأسلوب خلينا نحكي بين وجود أحمد هايل كمدرب للحسين بالمباراة الأخيرة وبين المدرب السابق
1: هو
0: اللي
1: كان
0: لعب،
1: لعب 4-4-2 أحمد هايل
0: يعني
1: طريقة
0: اليوم
1: 4-2
0: اليوم
1: غير 3-4-3
0: وأحمد هايل خلينا نحكي مختلف بفكره عن المدرب السابق.
1: نعم لأنه
0: فهنا
1: بيعرفوا لا أولاد النادي
0: يعني
1: أكثر منه
0: هو احنا عندنا مشكلة، يعني احنا مرات بين المنتخب بيلعب بثلاث خلص بنصير نلعب بثلاث، المنتخب بيلعب بخمسة بنصير نلعب بخمسة، المنتخب بيلعب بأربعة بنصير نلعب بأربعة. اليوم نحترم الكابتن احمد هايل انه هو لعب بشخصيته بفكره، لعب باربعه. احنا سابقا كنا نشاهد حسين بيلعب بثلاث، اليوم شاهدنا مع الكابتن احمد هايل بيلعب باربعه واحد. بتتحول الطريقه بحالتها الهجوميه، بتتحول اربعه واحد أربعة لقدام. يعني بلحظات تشعر الحسين بالحالة الدفاعية عليه، أربعة وقدامهم واحد والستة بهاجم.
1: محمد حتى عند الهدف يعني ما شفناها يعني بالبطيء، اثنين مدافعين من الفيصل وثلاث مهاجمين يعني داخل منطقة الجزاء يعني. أو
0: هو شوف المباريات الكبيرة هاي بحاجة للتركيز الذهني فيها، العامل الذهني
1: اللي كان غايب عن
0: والعامل المعنوي، وخلينا نحكي العامل الفني، الجانب الفني. بهيك أمور بهيك مباريات أقل جانب فيها الجانب الفني، إذا بدنا نيجي على المباراة فنيا ما فيهاش شيء كبير، ما فيهاش شيء غني
1: صحيح.
0: يعني ما كانت غنية فنيا،
1: لا تنطق أنها تكون يعني مباراة نهائية،
0: رغم وجود الجمهور وجود الظروف والحافز كانت خلينا نحكي
1: حذرة.
0: المباراة فيها حذر، فيها التنافسية القتالية كانت كويسة بين الفريقين سواء الحسين وبين الفيصلي. لكن الفيصلي افتقد الشراسة اللي كان بتمتع فيها أو تمتع فيها بالثلاث مباريات السابقة مع الكابتن،
1: خاصة مفتاح الفوز يعني من أحمد يعني العرسان يعني.
0: يعني خلينا نحكي أحمد العرسان لاعب كويس ومميز ومن أحسن لعيبة البلد، لكن اليوم إذا دربت مصير الفيصلي بأحمد العرسان، إذا كان أحمد العرسان منيح الفيصلي كويس، وإذا أحمد العرسان مع كامل احترامي لأحمد العرسان اللي أفضل من أحمد العرسان الفيصلي ما وقف عليه صحيح. قبل أحمد العرسان كان في حسون الشيخ، كان هيثم الشبول، كان حاتم عقل، كان مؤيد سليم صحيح. كان مؤيد أبو كشك صحيح. كان عبد الهادي المحارمة. عمر الفيصلي ما وقف على لاعب ولا صحيح. لاعب هو كان كيان الفيصلي
1: نعم صحيح.
0: لكن اليوم لما احنا نغير بوصلة، نوجه بوصلة، نبعدها الشماعة خلينا نحكي نروح فيها نعم. نروح انه غاب احمد العرسان او ما لعبش احمد العرسان الفيصلي ما فازش، لا الفيصل ما فازش لانه ما كانش في تحضير للمباراة، ما كان ظروف كثيرة
1: صحيح.
0: المباراة غاب الجانب الفني فيها البحث والهدف الواضح للفيصلي. الفيصل لو بلش المباراة زي ما انهاها فاز على الحسين، بس هو بلش بحذر، استنى الهدف لما يجي، او كان خايف يجي الجول، اجل الجول
1: صحيح.
0: وبس اجل الحسين، فريق ما راح يفرط بالإشي اللي صار معاه وخسره، فبتطلب من نادي الفيصلي كانت تكون القراءة اكبر. اليوم الحسين بطل الدوري وكان له نكته الخاصة كونه،
1: بس خلينا في المباراة محمد يعني الطاقم التحكيمي العماني شفته للأمانة، هل يعني كلاعب ومدرب هل كان يعني
0: أنا بدي أجاوبك، أنا بدي أجاوبك
1: على قدر المسؤولية يعني هل شفت المدرب العماني عفوا الحكم العماني أفضل من الحكم الأردني؟
0: أنا بدي أجاوبك
1: تفضل.
0: وحتى مش الحكم العماني، الحكم السوري
1: اللي في المباراة نعم.
0: إحنا اليوم لما إنه الحكم عماني ولا سوري، إحنا شلنا ضغط عن الحكم الأردني، رغم قناعتي الشخصية أنا أي جهاز فني أي جهاز تحكيمي موجود بالأردن قادر يقود أي مباراة بالأردن أفضل من أي حكم خارجي
1: نعم.
0: مع احترامي إذا بنقارن الدوري الأردني بالدوري العماني فإحنا الدورينا أقوى وأفضل وأنديتنا أفضل ما هو على ما هو وكيف أنت تحكم على مستوى الحكم نعم. إذا بنقارن الدوري بسوريا أو الوضع بسوريا لكرة القدم إيش الوضع وإيش الوضع عندنا، فإحنا تحكيمنا أفضل. فإحنا إذا كان بدنا نجيب حكام وبدنا نعتبر إنه حكام أعلى منا، أول إشي إحنا بنروح على دولة واصلة كأس عالم
1: صحيح.
0: ثاني إشي
1: دوري قوي
0: الحكام، إحنا بالحكام العرب ما في حكام رايحين على كأس العالم إلا الكابتن أدهم وجهاز
1: وفريقه نعم.
0: فهذا إذا بدل إنه الحكم الأردني حكم كويس في حكام
1: ما جاوب
0: هسا الحكام أنا بدي أجاوب.
1: عمالك بتراوغ مني يا محمد.
0: لا ما براوغ. الحكام هاي إجابتي واضحة. الحكام الأردنيين جميعهم بغض النظر عن أخطائهم البشرية.
1: أفضل.
0: أخطائهم البشرية اللي من غير قصد.
1: العربي.
0: أفضل من أي حكم أجد من خارج الأردن حكم لنا بالأردن.
1: صحيح. طيب يعني كان في أخطاء
0: بيري. هسا في اخطاء يعني، هسا خلينا نحكي في لحظات الفيصلي ممكن احنا نشاهد انه له ركله جزاء.

0: مش ركن جزاء. بالنهاية هذا قرار تحكيمي. الشكل العام للحكم داخل المباراة وقيادته للمباراة أنا ما شفتها مميزة على الحكم الأردني، يعني ما شفت إشي جديد.
1: بالعكس، في أنا شفت حكم الراية كان بنتظر يعني إشارة من حكم الساحة
0: على إضاء الكورنر،
1: نعم يدل وين شمال يمين.
0: يعني خلينا أحكي لك، في حالات كثيرة، في تفاصيل كثيرة، في فاول، في رمي التماس أخذها صيصة اللي عصب فيها وأخذ انذار كأنه الحمروني، صيصة اللي طلعها قدام الحكم الرابع. يعني هسه هون بتحكي إنه حكام يمكن حسيت المباراة، يمكن إحنا دور العماني برمته بكل بقيمته الكروية وبأحسن مباراة نهائية بيجيش عدد جمهوري وضغط جماهير زي المباراة اللي كان موجودة. فبرضو دور التحكيم، الجمهور موجود، أثر على التحكيم، أعطى التحكيم جو ثاني. لكن بالنهاية من فاز وحصل على الدوري فهو الحسين اللي بيستحق، اللي استحق المركز الثاني اللي هو الفيصلي، وبيستحق الثالث الوحدات ويستحق، والرمت الرابع ويستحق. هاي المؤشرات من بداية الموسم.
1: قبل ما أروح أريحك باستراحة غنائية، لمين بتحب تسمع عشان زميل عمر يحضر لك؟ أنت موصين عليها من أسبوع. لمين بتحب تسمع؟
0: والله أي فنان أي طيب. يعني أنا مش من الناس اللي سمعت الأغاني. طيب
1: خلينا نسمع لجورج والسوف. ولكن قبل ما أروح لاستراحة، يعني بصراحة طال الحديث عن الفار كابتن محمد، للأمانة يعني يفترض المباراة نهائية زي هيك على الأقل جابوا فار،
0: يعني
1: زي ما كان يطلب الاتحاد الآسيوي لما يكون في مباريات على ملعبنا يكون في فار. ما بعرف يعني ليش يعني استخفوا، بالرغم أنه فات على خزينة الاتحاد مبالغ. للآن
0: موضوع الفار هو موضوع، خلينا نحكي موضوع أنك أنت بتجيب مي وبتصب على البحر، بيأثر على البحر،
1: لا بزيد ولا بنقص.
0: هاي فكرة الفار. للأسف احنا من بداية الموسم كان في فار، بين الذهاب والإياب في فار، بعدين وصلنا للموسم القادم.
1: والله يبشر على الموسم القادم.
0: الموسم القادم ممكن ممكن لا، لكن احنا نتمنى، احنا اليوم واصلين كأس عالم، اليوم عندنا محترف بلعب بالدوري الفرنسي وفريقه ترتيبه الرابع، اليوم عندنا محترفين بالدوري العراقي، في عندنا لاعب بالدوري السعودي بالشباب السعودي فريق له اسمه
1: الدوري الكوري، كمان
0: عندنا بالدوري الكوري، عندنا بالدوري المغربي.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا لاعبين مميزين بالاضافه للاعبنا المحليين، بتطلب اليوم للانصاف والعدل انه يكون في فار. الفار حتى خلينا نحكي باوروبا بنشاهد الفار مرات بيكون في خطا بقرار الفار، لكن حد كثير من الاخطاء وانصف كثير من الأندية والمنتخبات الفار. وجوده مهم، وجوده ضرورة ملحة. نتمنى على الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن حسين أنه يكون الموسم القادم موسم مميز، وموسم الفار يكون
1: ومع ثلاث فيه. مراحل أنت؟
0: لا أنا مش مع ثلاث مراحل،
1: يعني أنت أصبحت هي المدرب الخامس اللي بيحكي بهذا الموضوع.
0: يعني الأمور واضحة، يعني مع احترامي، يعني إحنا الفيصل ووحدات بينافس على الدوري، هذول الفريقين ضلوا للآخر بسبب خلينا نحكي بعض الخسارات من أندية هي وصلت المنافسة لآخر الدوري، أو خلينا نحكي هبوط المستوى الحسين بلحظة من اللحظات خلاه يوصل للمباراة أنه يحسم الدوري بآخر الوقت، والفيصل بهبوط مستوى وفقدان النقاط مع أندية سابق
1: تغيير
0: مدربين أضاع عليه الدوري من مراحل. لو كان الحسين بفرصته استثمرها كاملة حسم الدوري من 4 جولات، والفيصل لو استثمر فرصته حسم الدوري من 4 جولات.
1: صحيح.
0: فمشان هيك الثلاث مراحل مش انه والله وصلنا لنهاية سعيدة انه الدوري كان فيه، لا لا، المستوى الفيصل والوحدات والحسين انهز بمراحل معينة بالدوري.
1: نعم.
0: هي اللي اجلت حسم الدوري للآخر. بنفس السياق على الهبوط، الهبوط انحصر، سرحان غادر بدري، صفة بين الأهلي والبقعة
1: تقريبا والجزيرة من مرحلة الذهاب
0: والجزيرة وشباب الأردن، كان هاي لحظة. بعدين بلحظة أبعد البقعة وأبعد الجزيرة، صفة الأهلي شباب الأردن والسرحان هابط. أجت فرصة للأهلي أنه ممكن يتجاوز ويطلع، بس
1: كانت مباراته الأخيرة مع الوحدات أيضا،
0: وقبل مباراة
1: الشباب مع السرحان
0: وقبل. اليوم إذا نحكي بعد كرة القدم، السرحان بمواجهة سابق أو خلينا نحكي بمواجهته مع الفيصل لما تعادلنا مع الفيصلي، كانوا المحترفين موجودين، كانوا بكامل فريقه. السرحان لما واجه الحسين واجهه بغياب كل اللاعبين اللي كانوا عنده، روح 8 لاعبين 9 لاعبين
1: ويوميت اعترض يمكن
0: يعني
1: الفيصلي
0: إنه يعني
1: إنه كيف عم تنهي عن عقود
0: فهي مشان اليوم العدالة. هسا السرحان من وجهة نظره إنه أنا بدي أخفف تكليف عن نفسي، أنا هابط صحيح. ما بدي أحمل النادي ديون، ما بدي أحمل، وهذا حقه،
1: بدي أنهي عقود،
0: وهذا حقه. فكر بنادي يعني مصلحة،
1: هاي أحد الأسباب نادي، هاي أحد الأسباب إنك تركت السرحان.
0: لا مش هاي أحد الأسباب. إحنا تركت السرحان ل من مباراة البقعة، يعني بمباراة البقعة أنا أنهيت أموري مع نادي السرحان. يعني مش مباراة الوحدات، لا مباراة السرحان مع البقعة، لكن مباراة الوحدات كانت لأنه ما يتأول كلام فيها رحت عليها، ولا أنا ما أعطيت حصة تدريبية لمباراة الوحدات، كان بس حصتين تدريبيات لأنه أصلا كان ما فيها الوقت بين المباراتين. وبلغت من مباراة البقعة مشان أنه يجيبوا جهاز فني. لكن للأمانة 3 مراحل سيء جدا،
1: منهكات
0: للأندية، غير منهكة للأندية. يعني خلينا نحكي نادي زي السلط فقد الأمل أنه يكون داخل 4 الكبار، صفه هو بالنص، لا هو مع الهبوط ولا هو مع صحيح. الجزيرة لا هو مع الهبوط،
1: البقعة
0: لا هو مع الهبوط. فهاي أفقدت خلينا نحكي بريق
1: متعة.
0: اليوم أنا إذا بدي أزيد عدد المباريات ما فيش مشكلة، بخلي عدد الأندية وبزيد عدد الأندية.
1: شكرا.
0: يعني هذا بزيد عدد الأندية يعني. بزيد عدد الأندية وبخلي بزيد عدد البطولات، بعمل بستحدث بطولة.
1: صحيح.
0: اليوم سمو ولي العهد بيستاهل إنه يكون في عنا كأس ولي العهد.
1: صحيح.
0: بنتغنى بولي العهد أمير أكيد. الشباب واللي داعم الأول للرياضة ولكرة القدم، والموجه له شكرا على إعادة مراكز سمو الأمير علي لكرة القدم. صحيح. هاي صحيح. المراكز اللي أخرجت مواهب. صحيح. اليوم بنشوفها بكأس العالم، قاعدين مثل منتخبنا وأوصل منتخبنا كأس العالم، بنقول له شكرا. بيستحق من الأمير تكريم منك اتحاد أردني كرة القدم أسرة كرة القدم الأردنية، اللي هي الاتحاد، الأندية، الجماهير، اللاعبين. كنا بنتمنى أنه يستحدثوا بطولة باسم ولي العهد، هيك أنت بتزيد عدد المباريات
1: وتكون جوازها قيمة كمان يا محمد.
0: يعني
1: خلي يعني يكون في تنافس شديد. يعني أنت لما تحكي بطولة الدوري 100 ولا 120 ألف،
0: الحسين أنا متأكد إذا بنيجي على حساب الحسين متجاوز 2.5 مليون، إذا بنيجي على الفيصل يتعدى 1.5 مليون، إذا بنيجي على الوحدات يتعدى 600 ألف 700 ألف، الرمثة يمكن أقل شوية بال500 ألف. فمع احترام اليوم الفريق اللي بيثبت قاعد بده يثبت وهيك صرف له 500,000. فاليوم مشان أنا أثبت بدور المحترفين صار في 500,000، وإرادي يدوب جاييني 200,000.
1: صحيح.
0: يعني في عبء كبير
1: طبعا. جورج وصوف بستنى يعني، بس قبل لا أروح لأبو وديع، يعني بصراحة يعني أنت موضوع كثير مهم جدا نحكي فيه، أنه لابد إعادة أيضا النظر بعدد الأندية يا محمد.
0: أكيد.
1: يعني 10 يعني للأمان إحنا خسرنا نادي زي الأهلي، للأمانة بستمتع بلعب الأهلي، بستمتع بلعب
0: الأهلي عامل غصة القلب على هبوطه. تاريخي كبير. صحيح. اسم كبير، ثالث الأندية بعدد الألقاب. صحيح. الدوري خرج أجيال. صحيح. وما زال بيخرج أجيال، فريق ممتع، فريق بكف الأخلاقيات. صحيح. اللي صحيح. والمبادئ اللي ماشي عليها. والله
1: أنا بستمتع لما أشوف لعب الأهلي وشباب الأردن. هاي الأندية يعني بتعطيك يعني أمل إنه يعني حتى لو ما في ضخ مصاري في هالنادي، ولكن بيقدموا أداء جميل محمد.
0: يعني اليوم الأهلي دفع ضريبة البداية السيئة.
1: سيئة.
0: دفع ضريبة خلينا نحكي حراسة المرمى كلفته خسارة. صحيح. صحيح. مباريات سهلة.
1: صحيح.
0: يكون هو متقدم أو فائز وكذا بسبب حراسة المرمى ما عالج
1: المشكلة كبداية
0: وحتى للنهاية. يعني اليوم إذا بنرجع نسبة الأهداف اللي متلقيها الأهلي 95% سببها حراسة المرمى.
1: نعم. طيب خلينا نروح لفاصل قصير، بعدها أكيد نتواصل مع الكابتن الخلوق محمد المحارمي، ورح نحكي عن نصف نهائي كأس الأردن إن شاء الله تعالى.

0: أهلا بكم من جديد، وكمان مرحب بضيفنا الكابتن محمد المحارمي. والله أنت بطل ضيف، أنت صرت من يعني منه فينا
1: بتشرف
0: كابتن
1: اكيد.
0: محمد.
1: لا
0: والله
1: بالعكس، هذا شرف لي.
0: الله يسعد مساك. نصف نهائي كأس الأردن اللي راح يقام يوم غدا، يعني الساد الحسن راح يستقبل لقاء الوحدات والحسين بطل الدوري، وأيضا استاد عمان الدولي راح يستقبل الفيصلي والرمثة، أو الرمثة بضيافة الفيصلي. للأمانة كابتن، هل تختلف البطولات عن بعضها مثلا من حيث الأداء أو النتيجة والتخمين؟
1: أكيد اليوم بطولة الكأس مختلفة تماما عن بطولة الدوري، تحضيرها، تجهيزها، العمل عليها. دائما احنا بنضلنا نحكي كفنيين بكرة القدم، نقول مباريات الكؤوس تكسب ولا تلعب.
0: أكيد
1: اليوم كل الفرق تسعى انها تحقق لقب الكأس، هو منفس لكل الأندية اللي واصلة. الحسين رغم خلينا نحكي سيطرته وهيمنته بالسنوات السابقة، لكن بطولة الكأس غائبة عنه، ما قدر يحصل بطولة الكأس. لكن يمكن هو أريح فريق بالأربع فرق الموجودة اليوم، هو أخف ضغط فريق.
0: مين؟
1: الحسين،
0: الحسين
1: يعني الحسين حقق المهم اللي هو لقب الدوري، بعيد عن أي ضغط. لو خسر الكأس وما صعد للمباراة النهائية ما عليه ضغط
0: ما
1: كبير،
0: عليه ضغط،
1: يعني هو بعده بحتفل
0: وبعدين
1: بالدوري وراح يشارك بآسيا، وبده
0: نعم
1: يشارك بكأس الكؤوس الموسم القادم،
0: صحيح،
1: فما عليه الضغط
0: ضغط
1: الكبير.
0: صحيح. طيب
1: اليوم
0: البطل السابق الوحدات،
1: الوحدات البطل السابق عليه خلينا نحكي ضغط، انه الوحدات الشيء الوحيد اللي ممكن يوصلوا للاسيويه بالموسم القادم يشارك في اسيا
0: ياخذ البطوله،
1: ياخذ لقب الكاس، لانه وصيف الدوري وبطل الدوري فيصلي وحسين.
0: نعم
1: هذول بدهم يشاركوا، الحسين بده يشارك بالملحق والفيصلي، وبطل الكاس بده يشاركوا
0: يعني هلا في مشاركه للفيصلي بس ملحق
1: باسيتو
0: اسيتو
1: فيصل بآسيا،
0: ولكن مباشرة الحسين راح.
1: الحسين لا بيلعب، الحسين بيلعب ملحق النخبة.
0: طب ليش هيك يعني؟
1: وإحنا إن مقعدين بآسيا اللي هو راح يكون وصيف الدوري وبطل الكأس.
0: نعم يعني الفيصل الآن مأمن آسيته.
1: مشاركة آسيوية.
0: نعم.
1: والحسين أمن مشاركة.
0: هسا
1: الوحدات بهم يشارك آسيويا من خلال كيف بده يشارك الوحدات من خلال بطولة
0: ياخذ
1: الكأس. لكن اليوم إذا بدنا نيجي على المنطق والواقع وكرة القدم، صح الوحدات فاز بالدوري على الحسين مرتين وفاز على الفيصلي، لكن زي ما حكينا الفيصل والوحدات والحسين مش بالدوري غير الكأس. اليوم برضو الحسين بقمة نشوته بقمة أريحيته، لما لعب الوحدات مع الحسين بالدوري كان الحسين المضغوط مش الوحدات.
0: صحيح.
1: اليوم العكس، الوحدات المضغوط مطلوب منه. اليوم الأدوات اللي بالوحدات مش موجودة، الموجودة بالوحدات يا بدها
0: ما احنا شفنا
1: عمل كبير حتى توصل. اليوم الوحدات في مشاكل إدارية، في ظروف إدارية كبيرة، اليوم النزاعات كبيرة، هاي المشكلة موجودة بنادي الوحدات. المشاكل الإدارية دائما تنعكس على الفريق، فالوحدات إذا ما وصل للمباراة النهائية وحقق البطولة بكون الوحدات عمل إعجاز كروي. وأنا يمكن حكيت هذا الكلام.
0: محمد بتحن للوحدات؟
1: أكيد بحب الوحدات، أنا شهرتي من الوحدات
0: يعني
1: كم
0: سنة، سنتين ولا ثلاث؟
1: 8 سنوات أنا بالوحدات، 18 لقب أنا محقق مع
0: ما
1: الوحدات،
0: ما شاء الله يا محمد.
1: 5 بطولات دوري، 4 كأس.
0: بس يعني بس هي كانت حالة غريبة من محارمة يلعب بالوحدات، صح ولا لا؟ أول لعب من محارمة يلعب بالوحدات.
1: هو احنا كنا مقسمين، احنا عاملين عدل. احنا كنا واحد بالفيصل وواحد بالوحدات وواحد بشباب الاردن، انا ومهند وعبد الهادي. فكنا
0: لا بس يعني كيف جاء يعني ذهابك، يعني نخرج خارج الموضوع شوي، ذهابك للوحدات يعني جاء يعني محض الصدفة؟
1: لا لا
0: ولا
1: لا.
0: يعني مثلا كنت مخطط للذهاب للوحدات؟
1: لا لا لا لا، هو كان في مفاوضات فيصل ووحدات وشباب الأردن والجزيرة بوقتها على أن أكون ضمن هاي الأندية. خلينا نحكي خرج من السباق مبكرا بسبب خلينا نحكي الأمور المالية بين شباب الأردن والجزيرة، ابتعدوا شوي، صفى السباق بين الفيصل والوحدات، وكنت قريب كثير من الفيصلي، انا بين توقيع الفيصلي والوحدات يوم واحد، يوم فصل.
0: شو اللي صار؟
1: اللي صار خلينا نحكي خلاف صار بين بكر العدوان واداري بنادي سحاب عبد الرؤوف حسونه، وبوقتها كان موجودين
0: على مبلغ مالي، يعني
1: مش على الامور الماليه، لا لا بعيد عن الامور الماليه، يعني بعيد كانت عن الامور الماليه،
0: هي ضاره النافع.
1: يعني كان خلاف واحنا لما بنحكي الفتره اللي فيها الفيصلي فتره ذهبيه، اي لاعب بتمنى يكون فيها الفيصلي، اللي وصل فيها نهائي ابطال العرب 2007، الفيصلي فريق مرعب بالاسماء الموجوده باللاعبين الموجودين، فاي لاعب بالاردن متمنى يلعب مع هذيك الكوكبه وبالحق بهذيك الفيصلي، بالاضافه لاسم الفيصلي وتاريخه وجماهيريته. لكن صار الخلاف بين
0: الاداري
1: والاداره
0: يعني هي كلها ارزاق يا محمد،
1: ارزاق اكيد. ثاني يوم مباشره كان عرض الوحدات، وعرض الوحدات الاقل ماليا من عرض الفيصلي، وتم الموافقة وما ترددتش للحظة أنه أنا بدي أروح على الوحدات، كنت واثق راح أروح وأنجح مع الوحدات. برضو الوحدات نادي كبير ونادي له جماهيريته، قطب مع الفيصلي، منافس مع الفيصلي، اسم كبير، وهم اللي كانوا خلينا نحكي السباقين، أول الأندية اللي حكت بدها محمد المحارمة، بعد خلينا نحكي تواجدي مع المنتخب الأولمبي و والأداء اللي قدمته مع المنتخب الأولمبي، كان الوحدات هو الأقرب بالمحادثات، لكن دخول الفيصل ومع نادي سحاب. لكن شاءت الأقدار وقدر جميل وقدر رائع، ومن أجمل المحطات وأجمل اللحظات الرياضية
0: بوجودي
1: مع الوحدات، الحمد لله. أنا دخلت وطلعت من الوحدات الكل بحب محمد المحارمة، ما حسبتش على حدا، لا إداريا ولا كلاعبين ولا كجماهير،
0: هذا أفضل شيء.
1: أنا محسوب على الكل وانحسبت على النادي وعلى جماهير النادي،
0: ما شاء الله،
1: فهذا أجمل ما بروحت على الوحدات، وبتمنى أرجع أشوف الوحدات طول ما أنا مش مدرب.
0: لو صح لك تروح مثلا تدريب الوحدات بتروح محمد؟
1: أكيد، يعني أنا كنت قريب أروح مع الكابتن جمال،
0: مساعد مدرب،
1: يعني مع الكابتن جمال بشتغل مدرب عام،
0: مدرب
1: يعني
0: عام.
1: مع الكابتن جمال بقيمة الكابتن جمال محمود بشتغل مدرب عام، لكن صدفت الوقت متعاقد مع الوحدات أنه أنا كنت مدرب لنادي معان، فاعتذرت من الكابتن جمال ونصيبه. لكن المرحلة القادمة بتخيل مع المستقبل ممكن أكون مدير فني للوحدات، ممكن أكون مدرب ومدير فني للفيصلي.
0: من جد وجد،
1: يعني أنا بشوف بنفسي بيوم من الأيام راح أقود نادي الفيصلي
0: إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله أشوف مدرب طموح زيك، مدرب أردني يقود،
1: يعني من أكثر الأندية للأمانة يمكن أكون متحمس لها بالفترات القادمة أنه أكون أدربها، يمكن الرمثة، برضو أنا لعبت بالرمثة وبعرف الرمثة وجماهير الرمثة وأهل الرمثة وطبيعة الرمثة، فالجو بالرمثة مع الشخصية اللي أنا عندي موجودة والإش اللي جواتي ممكن بأقل الإمكانيات نروح بعيد بالرمثة ونروح بمكان مميز للرمثة.
0: عندهم إمكانيات
1: لكن
0: فنية
1: اليوم
0: ما شاء الله.
1: اليوم قلت لك هي حسابات الإدارات باختيار المدربين وجلب المدربين، وبنتمنى لكل الأندية التوفيق يعني.
0: يا رب. بنرجع لموضوعنا قبل ما ننهى، معنا أربع دقائق، يعني لقاء الرمثة والفيصلي، يعني نتيجة آخر مباراة في الدوري ممكن تنعكس يعني إيجابيا أم سلبيا على الفريقين؟
1: يعني خلينا نحكي اليوم راح يدخل الفيصلي بضغط أكبر، بشحن أكبر،
0: خصوصا المطالب، يعني كل شيء ما يطلعش صفري،
1: يعني الفيصلي اليوم ما عنده خيار إلا الفوز، وخيار مضغوط فيه، الرمثة فريق كبير أحرجه بالدوري،
0: صحيح.
1: بآخر الدقائق الفيصلي فاز على الرمثة، رمثة فريق كبير بشخصيته وكاريزمته بلاعبين الموجودين، التاريخ بين الفيصل والرمثة دائما مباريات رائعة،
0: صحيح.
1: جميلة
0: تنحضر.
1: بتنحضر،
0: صحيح.
1: الفريقين بسعوا للحالة الهجومية والدور الهجومي، الفريق اللي بروح ذهنية منيح للمباراة بين الفيصلي والرمثة،
0: يعني التركيز بدها المباراة،
1: بدها تركيز وذهنية عالية، التحضير النفسي،
0: يمكن ما يكونش في حضور جماهير إلا الرمثة، يمكن في عتب من جماهير الرمثة على لاعبينهم، ولكن يمكن يكون خلينا نحكي الضغط الأكبر على الفيصلي، لأنه الضغط يعني لم يقدم
1: يعني الفيصلي أضع دوري واليوم هو جاي يعني أضع دوري بآخر مباراة، عليه الضغط الأكبر يعوض.
0: صحيح.
1: إذا ما عوض الفيصلي فبتكون الأمور صعبة على الفيصلي. نعم. بيخرج من الموسم.
0: مين بتتوقع يعني يلعب بالنهائي محمد؟ في عندك وحدات وحسين يعني المباراة على 8:30 والفيصلي أعتقد على 6 راح يكون يعني لقاءه مع الرمثة.
1: خلينا أحكي لك للأمانة للأمانة ما بنقدر
0: تحكي
1: نحكم، خلينا نحكي نحكم على
0: المباراة لها ظروف
1: إذا نحكي على الفريقين الفيصلي والحسين هم الأفضل بالدوري، هم الافضل
0: بالرغم انه الوحدات يعني
1: تفوق على الفريقين.
0: نعم.
1: بس اليوم مع احترامي الجهاز الفني الموجود بالوحدات افضل جهاز فني موجود على مستوى الاردن.
0: طيب شو بيمنع انه مثلا
1: ما هو
0: الادوات نعم.
1: اليوم الكابتن احمد هايل اليوم متناسق جدا مع المجموعه الموجوده مع الحسين،
0: شفنا
1: فراح نشوف تنافس فني عالي تنافس فني عالي بين الكابتن جمال والكابتن احمد هايل. تواجهوا قبل هيك بالكأس سبق تواجهوا بالكأس.
0: نعم. يعني بالنسبة لهم نحكي مباراة الحسين والفيصلي وأنا ما عقبت عليها وخليتك تحكي يعني وما تسنى لي أحكي لك في الموضوع، كان ينقص الفيصل للأمان انسى لخط الدفاع من خلينا نحكي من بداية الموسم وهو يتلقى أهداف سواء نور أو خط الدفاع، يعني خلينا نحكي فيه ثغرات كثير، ولكن ينقص الفيصل بهذه المباراة المهاجم للأمانة، يعني كان يفتقد مهاجم على سوية عالية، يعني يعني يعني احنا بنشبه كان الفيصلي يعني بال يعني خلينا نحكي المفترس من غير انياب، يعني
1: خلينا نحكي هو افتقد المهاجم اللي سافر وايروين يعني هو ترى من افضل المحترفين وله كاريزمته الخاصة وشخصيته ولاعب أثر على الفيصلي.
0: نعم.
1: لكن اليوم الفريق اللي بده يدور على دوري من بداية الموسم أنا بجيب
0: بجيب مهاجم
1: مع كامل احترامي الفيصلي مركز واحد في 7-8 لاعبين والمهاجم
0: الثقل
1: اللي هو الوسط. لما بدي احكي بعون المحارم بدي احكي بعبيد السمار بدي احكي بفضل الهيكل بدي احكي باجاغون
0: بشار
1: ديبات
0: خالد
1: زكريا باحمد العشره، هذول بس هين قاعد انا بعدك فيهم يمكن في لاعبين موجودين احنا من ما
0: هذا الشيء حكينا فيه
1: هذا أثر
0: انا كيف انا بستخدم خط وسط ما فيش عندي مهاجمين
1: يعني هو التكوين احنا بنتمنى
0: يمكن اذا بنعتبر جيمي سياج

0: مهاجم واحنا ما شفناهوش يعني كثير.
1: احنا بنتمنى على الأندية انها تنتبه المواسم القادمة. صحيح. واختيار المدربين يكون مبني على الهدف اللي بدهم اياه. المدرب يجي على الامكانيات وعلى اللي يقدمه مش على العلاقات. لا. وعلى الصحبة وعلى المصالح الشخصية. وبنتمنى بكرة نشاهد
0: ان شاء الله
1: اشي يليق بالكرة الأردنية وبالفريقين وبالجماهير الأندية الأربعة
0: يا رب ان شاء الله. كل الشكر لكابتننا الخلوق محمد المحارمي. وايضا خلينا في نهاية المشوار اشكر عمر الكركي وايضا زميلنا من المراقبة الرئيس علاء قطيفان. ولكم مني ان محدثكم اصفر واجدي اجمل تحية والى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشخصيات اللي ساهمت في بناء الوطن من المملكة الأولى للمملكة الرابعة الخال ضيف الله الحمود. لقب الخال المحبب من زملاء في المعارضة الأردنية زمن توفيق أبو الهدى، واستمروا أصدقائه وتلاميذه يخاطبوا يا خال لحين وفاته. انولد ضيف الله محمود محمد الحمود الخصاونة سنة 1914 في قرية النعيمة ناحية بن عبيد. ولدت أمه في بيت جده لأمه، وهو بيت خاله الشيخ سالم الهنداوي، حتى تحصل على رعاية أمها وخواتها. ومعروف أنه البيت الأردني في هذاك الزمن كان يعيش فيه 3 و4 أجيال، الجد والابن والحفيد ومرات حفيد الابن. كان جده الشيخ محمد الحمود شيخ ناحية بن عبيد. خدمته للناس أوصلته لرئاسة أول بلدية لأربد خلال الفترة بين 1881 إلى 1890. محمد الحمود استضاف القائد التركي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى. نزل مصطفى كمال ضيف على الحمود بأيدون 4 أيام بتالي الحرب العالمية الأولى. كان أتاتورك منسحب بطريقه من الناصرة لدمشق وبعدين تركيا. قدر معزبه ومنحه أوسمة رفيعة. نشأ الخال ضيف الله الحمود في بلدة أيدون. والده كان مزارع وتاجر، كان يأخذه معه في جولاته التجارية، وهذا اللي أكسبه خبرات مبكرة. بدأ دروسه الأولى بالكتاب على عادة جيله، بعدين على أربد، ومنها لمدرسة السلطة الثانوية اللي كانت الثانوية الوحيدة بالدولة. حصل الثانوية العامة سنة 1932 واشتغل مدرس في مدارس وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم عندنا الآن لمدة 8 سنوات. مثل أجيال الأردنيين اللي يجمعوا بين الوظيفة والزراعة، كان يشتغل في مزرعة والده بجبل عجلون. حب الزراعة وقرر يدرسها بدورة تعليمية في سهل البقاع اللبناني، وكان من زملاء في الدورة الأديب يعقوب العودات وراضي العوضي ومحمد أمين. مرحبا.

أعزائي المستمعين، من الوظيفة والزراعة قرر الخال ضيف الله الحمود إكمال دراسته الجامعية. سافر لدمشق والتحق بجامعتها واختار دراسة الحقوق، وهناك زامل وصادق عدد من الشباب الأردنيين اللي خدموا الدولة، منهم الرئيس الشهيد هزاع المجالي، شكر الصوالحة وعبد السلام المجالي ومحمد نزال العرموطي وعبد الله العربيات. الجامعة السورية بدمشق في هذاك الزمن كان فيها أكبر حراك سياسي أردني من الطلاب الأردنيين. الشباب مقهورين من معاهدة ساكس بيكو ووعد بلفور وأحزاب البعث، والقوميين والشيوعيين بتتجاذبهم لعضويتها. شارك الخال ضيف الله الحمود مع عدد من الطلاب الأردنيين بتشكيل حركة شبابية سياسية مع عبد الرحمن شقير وعقاب الخصاونة وخلف الحدادين، سموها جماعة الشباب الأحرار الأردنيين، وكانت متأثرة بالطموحات وطروحات الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة اللي كان من أبرز المعارضين على الساحة السياسية الأردنية. الجماعة هذه شكلت الحزب العربي الأردني سنة 1946، وبعد ما تخرج الخال عمل في المحاماة فترة وبعدين على سلك القضاء حتى سنة 1954. ترشح للانتخابات النيابية وفاز بعضوية المجلس النيابي الرابع سنة 1954. في هذاك الزمن كانت حوصلة الحكومة ضيقة ما تطيق المعارضة، اللي يفلت من المحاكم براءة تنفي من وراء القطرانة من غاد. أجد دور على الخال ضيف الله الحمود والدكتور نبيه رشادات، نفاهم توفيق أبو الهدى لباير، ومثل ما كانوا الشوابكة والكراكية والطفايلة يعتبروا المنفيين الوطنيين ضيوفهم، نلقى أنه الصخري جزاع الدريبي قائد مخفر باير اعتبر الخال وخويا ضيوف عليه، لدرجة أنه كان يأخذهم مشاوير الصيد ويعلمهم ركوب الهجن. طبعا هو بعتبرهم أولاد بلد، وأنه ذنبهم معارضة رئيس الوزراء لصالح الوطن. بعدين لما صار الخال ضيف الله الحمود وزير متكرر، ظل جزاع الدريبي من أعز أصدقائه. بعد المنفى دخل ضيف الله الحمود حكومة الرئيس توفيق أبو الهدى سنة 1954 وزير للبرق والبريد والطيران المدني، وبعدين استلم أكثر من حقيبة وزارية في حكومات كثيرة، وفاز في انتخابات المجلس النيابي السادس سنة 1961. ويسجل للخال ضيف الله الحمود أنه أول وزير زراعة أصدر مجلة متخصصة بالزراعة. في مجال الصحافة تشارك الخال ضيف الله الحمود مع النائب المحامي شفيق رشيدات في إعادة إصدار جريدة الميثاق لسان حال المعارضة، وأصدر سنة 64 جريدته الأسبوعية الصحفي اللي استمرت في الصدور حتى سنة 1997، وترأس جمعية رعاية الحجاج وجمعية رعاية أسر السجناء وجمعية إعمار الكرامة، وشارك في تأسيس الجمعية الوطنية لأصدقاء الشرطة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يثمن خلال زيارة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين سبل تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية البحرينية والأوضاع في المنطقة. وزير الصناعة والتجارة والتموين يبحث مع نظيره السعودي أهمية مواصلة البناء على العلاقات الأخوية الراسخة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الأوقاف يؤكد حرص الوزارة على تعزيز برامج التكافل الاجتماعي والمشاريع التأهيلية التي ينفذها صندوق الزكاة لتمكين الأسر المحتاجة وتحسين مستوى معيشتها. وزير الاتصال الحكومي يؤكد خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي أن الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تطلق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد بهدف تعزيز وعي الشباب السياسي وتشجيعهم على الانخراط الفاعل في الحياة الحزبية والعامة. هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تباشر تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام الخمسة المقبلة. وأخيرا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وطقس دافئ في أغلب مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،
3: طبتم مساءنا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
4: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: الأردن وطن حمل هم الأمة ولم يتراجع، للكاتب محمد كامل القرعان.
3: وفي موقع سرايا نطالع: الأردن نحو المستقبل، مشاريع استراتيجية كبرى، للكاتب عبدالله القضاء.
4: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الناقل الوطني إعادة صياغة الخريطة الاقتصادية والتنموية لعقود بقلم إيمان الفارس.
3: ومن موقع جفرة نطالع: الأردن النعمة التي لا يدركها البعض إلا عندما ينظر حوله، للكاتب رامي العزة.
4: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: الضفة على حافة الانفجار، للكاتب يونس السيد.
3: وفي صحيفة القدس الفلسطينية نطالع: كيف نحمي الفضاء الثقافي المقدسي من سياسات الهيمنة والاحتواء الثقافي، للكاتب مالك زبلح.
4: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق الجزائرية ونقرأ: قوانين جائرة على الأسرى الفلسطينيين، للكاتبة إيمان حمدان.

0: أهم الأمة ولم يتراجع للكاتب محمد كامل القرعان ويقول:
1: منذ تأسيس الدولة الأردنية لم يكن الأردن يوما بعيدا عن قضايا أمته العربية، بل كان حاضرا في قلب الأحداث متحملا مسؤولياته القومية والإنسانية بكل شرف وكرامة. فعلى امتداد العقود الماضية وقف الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وشعبه الوفي في الصفوف الأولى دفاعا عن الحق العربي، مقدما التضحيات دون تردد أو مساومة. الكاتب يضيف:
0: في نكبة عام 1948 امتزج الدم الأردني بالفلسطيني دفاعا عن القدس وفلسطين، وسطر الجيش العربي أروع البطولات في معارك الشرف والكرامة. ثم جاءت حرب عام 1967 لتضيف مزيدا من الأعباء والتحديات على الأردن الذي تحمل نتائج الحرب السياسية والاقتصادية والإنسانية بصبر وثبات. وفي معركة الكرامة عام 1968 أثبت الأردن للعالم أن الإرادة العربية لا تنكسر، حين لقن الجيش العربي الأردني العدو درسا تاريخيا أعاد للأمة عزتها وثقتها بنفسها. كما وقف الأردن إلى جانب أشقائه العرب في حرب تشرين عام 1973، وإن تضحيات الأردن امتدت لتشمل الجوانب الإنسانية، حيث استقبل ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الدول العربية مؤمنا برسالته القومية والإنسانية. الكاتب مضى قائلا:
1: الأردن تحمل أعباء القضية الفلسطينية بكل شرف وأمانة، وظل يدافع عنها في المحافل الدولية والسياسية انطلاقا من ثوابته التاريخية والدينية والقومية، دون أن يساوم على حقوق الشعب الفلسطيني أو مكانة القدس الشريف. واليوم وفي ظل التوترات والصراعات المتصاعدة في المنطقة، يقف الأردن مرة أخرى أمام مسؤولياته التاريخية والقومية بكل حكمة وثبات. فالأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دوما أن المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب والدمار، وأن الحلول السياسية والحوار واحترام سيادة الدول هي السبيل الوحيد لحماية شعوب المنطقة من الفوضى والانهيار. ورغم حساسية المرحلة وتعقيداتها، يواصل الأردن أداء دوره المحوري عربيا ودوليا، مدافعا عن أمنه الوطني وحاميا لحدوده واستقراره، في الوقت ذاته داعيا إلى وقف التصعيد وتجنيب المنطقة وإلى حرب شاملة قد تدفع المنطقة والعالم نحو مزيد من الأزمات والكوارث الإنسانية والاقتصادية. الكاتب يؤكد:
0: الأردن عبر التاريخ أثبت أنه دولة الحكمة والاعتدال، وأنه يقف دائما إلى جانب أمن الأمة العربية واستقرارها دون انفعال أو تهور، بل بعقلانية سياسية ومسؤولية وطنية وقومية كبيرة. ورغم كل ما واجه الأردن من ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية، بقي ثابتا قويا واستمر في أداء واجبه تجاه أمته العربية بكل إخلاص ومسؤولية.
1: وفي موقع سرايا نطال الأردن نحو المستقبل مشاريع استراتيجية كبرى للكاتب عبدالله القضاه ويقول:
0: يشهد الأردن في الآونة الأخيرة حراكا اقتصاديا غير مسبوق يتجلى في إطلاق وتنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتأمين الموارد الأساسية وتنويع مصادر الدخل. هذا التوجه الذي تقوده حكومة الدكتور جعفر حسان برؤية ملكية ثاقبة يؤكد دخول المملكة مرحلة جديدة من التنمية المستدامة مرتكزة على الإنجاز الفعلي على الأرض. الكاتب يضيف:
1: تأتي اتفاقية استثمار إنتاج الأمونيا الخضراء التي شهد توقيعها رئيس الوزراء مؤخرا بكلفة مليار دولار لتكون خير دليل على هذا التوجه. هذه الاتفاقية التي تجمع ائتلافا بولنديا إماراتيا بدعم فني هولندي لا تمثل مجرد استثمار مالي، بل خطوة نوعية نحو ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والوقود منخفض الكربون. المشروع يستهدف إنتاج 100,000 طن سنويا من الأمونيا الخضراء، معتمدا على الطاقة الشمسية بقدرة 550 ميجا وات، مما يسهم في خفض أكثر من 200,000 طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، ويعزز التزامات المملكة المناخية. الكاتب مضى قائلا:
0: لا يمكن فهم الأهمية الحقيقية لاتفاقية الأمونيا الخضراء بمعزل عن السياق الأوسع للمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة. هذه المشاريع تشكل ثلاثية متكاملة لتعزيز المنحة الاقتصادية والاجتماعية، وهي مشروع الناقل الوطني للمياه لتأمين احتياجات المملكة المائية حتى عام

0: 2040 وسد جزء كبير من العجز المائي البالغ نحو 450 مليون متر مكعب سنوياً. مشروع السكك الحديدية الوطنية سكة حديد العقبة لربط ميناء العقبة بمراكز الإنتاج والتعدين في المملكة وصولا إلى الحدود الإقليمية، مما يحول الأردن إلى مركز لوجستي حيوي في المنطقة. قطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالإضافة إلى اتفاقية الأمونيا الخضراء المذكورة، فإن الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع في الأردن يعكس الثقة بالبيئة الاستثمارية للمملكة وقدرتها على لعب دور محوري في قطاع الطاقة النظيفة إقليميا وعالميا. هذه المشاريع لا تقتصر على إنتاج الطاقة، بل تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل نوعية خلال مراحل التطوير والتنفيذ والتشغيل. الكاتب يؤكد
1: أن نجاح حكومة الدكتور جعفر حسان في استقطاب هذه الاستثمارات الضخمة ودفع هذه المشاريع الاستراتيجية نحو التنفيذ يعكس عدة عوامل أساسية، لعل أهمها الثقة الدولية، القدرة على الإنجاز وتعزيز المناعة الاقتصادية.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الناقل الوطني إعادة صياغة الخريطة الاقتصادية والتنموية لعقود بقلم إيمان الفارس. وتقول:
1: في الأردن لا تبدو المياه مجرد مورد طبيعي قابل للنقص أو الزيادة، فالمياه في الحالة الأردنية لم تعد ملف خدمات أو تحديا فنيا يمكن احتوائه بحلول مؤقتة، بل أصبحت واحدة من أعقد القضايا السيادية التي تواجه الدولة منذ عقود. الكاتبة تضيف:
0: الأردن الذي يقف منذ سنوات طويلة في قائمة أفقر دول العالم مائيا لم يعد يواجه أزمة موسمية أو اختلالا مؤقتا يمكن احتوائه بإجراءات تقشفية أو مشاريع جزئية، إنما ما يواجهه اليوم هو أزمة بنيوية عميقة تتداخل فيها الجغرافيا مع السياسة والمناخ مع الاقتصاد والديموغرافية مع الأمن الوطني. ومع اتساع الفجوة المائية عاما بعد آخر وتراجع نصيب الفرد من المياه على مستويات حرجة واستنزاف الأحواض الجوفية بوتيرة مقلقة، بات السؤال الذي يفرض نفسه داخل مؤسسات القرار: كيف يمكن لدولة محدودة الموارد تقع وسط إقليم مضطرب أن تؤمن احتياجاتها المائية وتحافظ في الوقت نفسه على استقرارها السياسي والاجتماعي؟ الكاتبة مضت تقول:
1: وسط هذا المشهد الثقيل يبرز مشروع الناقل الوطني باعتباره واحدا من أكثر المشاريع الاستراتيجية حساسية في تاريخ الأردن الحديث، فالمشروع الذي يقوم على تحليات مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى مختلف المحافظات لا ينظر إليه فقط كمشروع بنية تحتية ضخم، بل كمحاولة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمياه وإعادة رسم خريطتها الاقتصادية والتنموية لعقود مقبلة. وفي جوهر الفكرة يريد الأردن أن ينتقل تدريجيا من دولة تتحرك تحت ضغط الندرة إلى دولة تمتلك قدرة أكبر على إدارة احتياجاتها المائية بصورة مستقلة نسبيا، ولهذا فإن المشروع يحمل بعدا سياديا واضحا.
0: ومن موقع جفرة نطالع: الأردن النعمة التي لا يدركها البعض إلا عندما ينظر حوله، للكاتب رامي العزة. ويقول:
1: دول سقطت، شعوب هجرت، مدن احترقت، واقتصادات انهارت خلال سنوات قليلة، بينما بقي الأردن ثابتا آمنا واقفا بهيبة دولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين وجهود حكومة تعمل تحت ضغط هائل وجيش عربي ومخابرات عامة يحرسون هذا الوطن بعقيدة الرجال. الكاتب يضيف:
0: الأردن دولة نجحت بالبقاء واقفة بينما سقط كثيرون حولها، ورغم قلة الموارد نرى الإنجاز على الأرض، شوارع أنظف، تنظيم أفضل، مشاريع وبنية تحتية تتطور، خدمات إلكترونية أسرع وتسهيل للاستثمار والسياحة والتجارة. يكفي أن تقارن الأردن بما حوله لتدرك أننا نعيش نعمة حقيقية اسمها الاستقرار. الكاتب مضى قائل:
1: المؤشرات تؤكد أن هذا الصيف سيكون موسما ذهبيا على الأردن بحجم الزوار من الأشقاء العرب والأردنيين المغتربين والسياح الأجانب، لأن الأردن أصبح عنوانا للأمن والراحة والجمال والاعتدال، وهنا يجب أن نستغل هذه الفرصة بذكاء بتكثيف الترويج السياحي ودعم الأسواق والمطاعم والفنادق وتقديم صورة حضارية تليق بالأردن وتسهيل الاستثمار وتشجيع الفعاليات والمهرجانات، لأن أي سائح يغادر الأردن بانطباع جميل هو سفير للوطن في العالم.

0: كله. الكاتب يؤكد:
1: الأردن يملك الإنسان الأردني والأمن والقيادة والاستقرار، وفي هذا الشرق المتعب مجرد أن تنام مطمئنا في الأردن فهذه وحدها لا تقيم بثمن.
0: وبالانتقال للصحافة العربية والدولية، من صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ الضفة على حافة الانفجار للكاتب يونس السيد ويقول:
1: على الرغم من الهدوء الظاهري الذي يسود الضفة الغربية المحتلة، إلا أن هذا الهدوء يبدو خادعا بالنظر إلى التحذيرات التي يطلقها كبار المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، وبالنظر إلى العوامل الكامنة وحالة الغليان الفلسطينية جراء اعتداءات المستوطنين المتصاعدة والتي تشي بأن الضفة الغربية باتت على حافة الانفجار. الكاتب يضيف:
0: قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية الجنرال آفي بلوط يشير إلى أنه حذر نتنياهو من احتمال حدوث الانفجار في أي وقت ردا على عنف المستوطنين، وكان رئيس جهاز الموساد الأسبق تامير باردو قد أدلى بتحذيرات مشابهة، وزاد عليها أنه يعرب عن خجله من إرهاب المستوطنين وقيامهم بإحراق منازل الفلسطينيين وقراهم والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وتجيرهم من مناطق سكناهم وصولا إلى إطلاق النار عليهم وقتلهم من دون أي مساءلة. الكاتب مضى قائلا:
1: هذا الواقع الذي لم يعد خافيا على أحد جاء بسبب سياسات الاحتلال والكم الهائل من الإجراءات المتراكمة عبر التشريعات والأوامر العسكرية للاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكانها وخلق كل الظروف المؤدية إلى زعزعة استقرار الفلسطينيين على أرضهم ودفعهم إلى الهجرة، وقد أسندت هذه المهمة إلى المستوطنين كأداة تنفيذية جديدة وبحماية جيش الاحتلال بعد قيام الوزير المتطرف بن غفير بتسليح عشرات الآلاف منهم لأسباب تتعلق بالمساءلة والقوانين الدولية التي لم تأخذها إسرائيل يوما على محمل الجد. الكاتب يؤكد:
0: ما يحدث الآن هو استباحة كاملة للضفة الغربية لا تخلو من استغلال انشغال المجتمع الدولي بالتوتر الناجم عن تصعيد الإقليمية الدائر في المنطقة، ولكن حتى قبل هذا التوتر كان إرهاب المستوطنين يتصاعد والوحش الاستيطاني يتمدد بسرعة لابتلاع كل الضفة الغربية وفرض الضم كأمر واقع من دون أن يكون هناك ضرورة لإعلانه، ومع ذلك لم يرتقي رد الفعل الدولي الخجول والمتردد حتى في فرض عقوبات على زعماء المستوطنين المتطرفين ولا التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة عن التطهير العرقي أو قيام نظام فصل عنصري حقيقي في الضفة الغربية إلى مستوى الحسم أو إشهار موقف دولي رادع في وجه الغطرسة والتغول الاستيطاني الإسرائيلي.
1: وفي صحيفة القدس الفلسطينية نطالع كيف نحمي الفضاء الثقافي المقدسي من سياسات الهيمنة والاحتواء الثقافي للكاتب مالك زبلح ويقول:
0: تتمثل طبيعة التهديد الثقافي في القدس باعتباره عملية إعادة تشكيل الفضاء الثقافي أكثر من كونه عملية منع وإغلاق مباشر، فالهيمنة لا تعمل دائما عبر المنع الصريح بل من خلال إعادة ترتيب شروط الحضور عبر تحديد ما يظهر من يتكلم وبأي لغة وتحت أي عنوان. هنا لا تختفي الثقافة بالضرورة بل يعاد تقديمها بصورة أقل قدرة على التعبير عن ذاتها كأنها نشاط قائم لكنه منزوع المرجعية. الكاتب يضيف:
1: لا يكمن الخطر في إغلاق فضاء ثقافي بل في تبديل دلالاته، فعندما يعاد تعريف الحي أو تمحى أسماء الأزقة من التداول أو يتحول الفعل الثقافي إلى خدمة محايدة بلا ذاكرة يصبح الفضاء أقل قدرة على إنتاج معناه الخاص، وتتحول المواجهة إلى مواجهة على الدلالة اليومية والذاكرة التي تحفظ علاقة الناس بمدينتهم. الكاتب مضى قائلا:
0: لحماية الفضاء الثقافي لا بد من التعامل معه بوصفه فعلا يوميا متراكما لا ينتظر مناسبة كبرى ولا يعتمد على موقع واحد، فالحماية لا تعني مجرد البقاء بل ابقاء المعنى متداولا بين الناس، وحين يصبح الفعل الثقافي جزءا من إيقاع الحياة اليومية في البيت المدرسة الشارع المقهى المنصة الرقمية يصبح أصعب على الإلغاء لأنه لم يعد مرتبطا بمركز واحد يمكن تعطيله. قد تبدو بعض الأفعال الثقافية صغيرة ومحدودة، لكنها حين تتكرر وتتقاطع مع تفاصيل الحياة اليومية تصنع أثرا عميقا، ومن هنا لا تبقى الثقافة شأنا نخبويا أو مؤسساتيا فقط، بل تتحول إلى ممارسة جماعية يشارك فيها الجميع. فالمعلم الذي يطلب من طلبته رسم خريطة القدس العربية والأم التي تروي لأبنائها كيف كانت المدينة قبل الجدار، وصاحب المكتب الذي يخصص رفا لكتب القدس، والشاب الذي يوثق عبر هاتفه تفاصيل شارع قبل أن تتغير ملامحه، جميعهم يشاركون في حماية الفضاء الثقافي. وفي موازاة ذلك تبرز أهمية بناء أرشيف أهلي متراكم يحفظ الشهادات والقرائط والقصص اليومية التي قد تبدو عابرة لكنها تشكل في مجموعها ذاكرة المدينة الحية. الكاتب يؤكد
1: إن حماية الفضاء الثقافي هي مشروع يومي يتراكم بالفعل الصغير ويقوى بالتكرار حتى يصبح جزءا من عادة الناس ووعيهم اليومي.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشروق الجزائرية ونقرأ قوانين جائرة على الأسرى الفلسطينيين للكاتبة إيمان حمدان، وتقول
1: لم يعرف التاريخ حركة كالحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة التي حولت عتمة الزنازين إلى منارات للوعي والتثقيف وجعلت من قمع السجان وقودا لاستمرار التحدي. فلم تكن السجون والمعتقلات بالنسبة للمعتقل الفلسطيني مجرد أماكن للاحتجاز والعزل، بل استطاعت الحركة الأسيرة بصلابة أفرادها وتماسكهم التنظيمي إعادة صياغة واقع الأسير. الكاتبة تضيف
0: إن عمليات الاعتقال والأسر لمناضلين لا تستهدف فقط حرمانهم من الحرية داخل السجون، إنما كل عمليات التعذيب المنهجية تطال الأسير الفلسطيني الذي يتعرض اليوم إلى أبشع أنواع انتهاك الإنسانية من خلال عمليات الانتقام التي يستخدمها المحتل معهم. وأخطر ما في الأمر هو سعي الاحتلال لتنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. الكاتبة مضت تقول
1: هناك تجاهل دولي واضح لقضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، إذ أن الاحتلال الإسرائيلي لم يضطر إلى مواجهة أي لوم أو مساءلة من العواصم الغربية في هذا الملف الحساس، حتى مع اشتداد مشاهد التنكيل والوحشية ضد الأسير الفلسطيني. الكاتبة تختتم
0: حين تعدم إسرائيل الأسير تعتقد أنها تغلق ملفا، لكن التاريخ يقول إن كل إغلاق قصري يصنع سؤالا أعمق: من يملك الزمن حقا؟
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وألاء الزمن، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: التاسعة ليلاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وإطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. إلى التفاصيل.
1: خلال الزيارة استمع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها. واستمع جلالة الملك إلى إعجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهة الحدودية. وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها. وأعرب جلالة القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
0: نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء متمنيا لهما الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لرئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وأشاد الفايز بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها في مختلف المجالات مثمنا الجهود الدؤوبة للأمير سلمان في خدمة مملكة البحرين الشقيقة وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة. هذا وبحث الفايز مع رئيسي مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ومجلس النواب البحريني أحمد سلمان المسلم كل على حدة سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية والتعاون المشترك إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين ودول الخليج. وخلال اللقاءات تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق متبادل في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وحرص جلالتيهما الدائم على تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأكد الفايز على أهمية تطوير التعاون الثنائي وتوحيد المواقف البرلمانية تجاه القضايا المشتركة وتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات. رعى وزير الاتصال الحكومي دكتور محمد المومني في عمان اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي الذي تنظمه شبكة الإعلام المجتمعي تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد وزير الاتصال الحكومي دكتور محمد المومني في كلمته على أهمية عقد هذا المؤتمر بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأضاف المومني:
2: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة ليس فقط للخبرات والمؤسسات المجتمعة والمهنيين من المنطقة الذين أتوا للحوار حول هذه البنود، ولكن أيضا بسبب التغييرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. تغير المشهد الإعلام بصورة غير مسبوقة، فقد تعمقت أهمية الإعلام المهني اليوم في تشكيل الوعي وتوجيه النقاشات العامة وصناعة الرأي والاتجاهات، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة ومسؤوليات أخلاقية. ليست القصة فقط في المعلومة أو سرعة المعلومة، وإنما تأطير هذه المعلومة بالطريقة الصحيحة ووضعها في سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل هادئ وعاقل.
0: أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن منظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تمثل مشروعا وطنيا متكامل الأركان يندرج ضمن مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية. وقال العودات خلال إطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد أن الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل، مستندا إلى رؤية ملكية تؤمن بأن قوة الدولة تتحقق بضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار وتحقيق الفاعلية السياسية. وأضاف الوزير العودات:
3: هذه الجلسات التحاور فيها الشباب مع المختصين ومع الخبراء في هذا الموضوع للتعريف بأهمية هذه المشاركة السياسية وكيفية تمكين الشباب والأخذ بيدهم اليوم للانخراط في الحياة الحزبية والعمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي اليوم هو الأداة وهي الوسيلة اليوم للدخول للحياة السياسية وللمشاركة في الحياة العامة. هذا هو الأساس الذي انطلق منه هذا المشروع، والذي إن شاء الله سينطلق في معظم محافظات المملكة من خلال جلسات حوارية يدعى إليها كافة الشباب في كافة المحافظات للتحاور لصياغة رؤى مشتركة نحو اليوم ما هي الخطوات التي نريدها في قادم الأيام، خصوصا ونحن مقبلون على في العام القادم على انتخابات للإدارة المحلية للمجالس البلدية، واليوم دور الشباب دور مؤثر وفاعل في هذه الانتخابات، وأيضا أهمية إشراك الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وضمان اليوم دورهم الفاعل داخل هذه الأحزاب.
0: قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن القطاع السياحي يواجه تحديات نتيجة التطورات الإقليمية الرهينة وما رافقها من انعكاسات مباشرة على حركة السفر والسياحة في المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تعزيز قدرة القطاع على التكيف والحفاظ على استدامته. واستعرض حجازين خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين مؤشرات تعافي القطاع والجهود الحكومية المبذولة لدعمه وتطويره، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الترويج السياحي عبر حملات تسويقية وباقات سياحية في الدول العربية، إلى جانب إطلاق منصة السياحة الدينية للترويج لموقع المغطس ومنصة خاصة بالسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة حرص الوزارة على تعزيز برامج التكافل الاجتماعي والمشاريع التأهيلية التي ينفذها صندوق الزكاة لتمكين الأسر المحتاجة وتحسين مستوى معيشتها. وأوضح خلال افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري الطبي في لواء الطيبة بمحافظة إربد أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية للتواصل مع المواطنين وتفقد احتياجاتهم. وأشار إلى أن صندوق الزكاة يقدمه برامج متعددة تشمل المساعدات وكفالة الأيتام ودعم الطلبة وترميم المساكن والمشاريع الإنتاجية مع التوسع المستمر فيها. وبين الخلايلة أن المشاريع التأهيلية تمنح كدعم غير مسترد للأسر المستحقة لتمكينها من إقامة مشاريع صغيرة تحقق لها دخلا مستقلا. دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية والضبط المالي خلال مدة الرحلة. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة على ضرورة التزام الحجاج

0: بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية وحماية المعلومات الشخصية وتجنب الخوض في القضايا الحساسة داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات واحترام اختلاف الثقافات وعادات الآخرين وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة، إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة. وصلت إلى واحة حجاج بيت الله الحرام في معان أولى قوافل الحجاج من الأشقاء فلسطيني 48 ليكونوا من أوائل ضيوف الرحمن المارين عبر الأراضي الأردنية. وأشاد ضيوف الرحمن بمستوى التسهيلات والخدمات التي أحاطتهم منذ لحظة دخولهم الأردن، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا. نواصل سيداتي وأسادتي فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين خلال عملهم في عرض البحر. في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي السياق ذاته شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة تخللتها عمليات هدم لمنازل ومنشآت، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس. قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على شخصيات بارزة في حركة حماس. وإلى الساحة اللبنانية، حيث يتواصل التصعيد في الجنوب رغم الهدنة مع تبادل الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عبر الحدود. وفي موازاة ذلك تتفاقم معاناة النازحين في الجنوب مع استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر الشهر الماضي، ما أجبر العديد من السكان على مغادرة قراهم مجددا بعد عودتهم إليها عقب الهدنة. سياسيا، تعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، تختلف عن الاجتماعات السابقة برفع مستوى التمثيل وتوسيع البحث ليشمل الجانبين الأمني والسياسي. وإلى الشأن السوري، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن المفاوضات مع إسرائيل التي جرت بوساطة أمريكية لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط، شدد الشيباني على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 74 وضرورة تفعيل دور قوات الأندوف الدولية للفصل بين الجانبين. على صعيد آخر، اعتمد المجلس الأوروبي قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. ونتابع بتطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني الذي تم تقديمه عبر وسيط باكستاني على مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب، واصفا هذا الرد بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي سياق متصل، يعقد ترامب اليوم اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، بما في ذلك مناقشة احتمال عودة العمل العسكري. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: تشهد المنطقة مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل الحرب في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول شروط إنهائها رغم دخول وقف إطلاق النار شهره الأول. وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، تتزايد التحذيرات من احتمال العودة إلى التصعيد العسكري. وفي خضم هذا التوتر السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الرد الإيراني الذي نقل عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول بتاتا بالتزامن مع تلويح أمريكي وإسرائيلي بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. في المقابل، كشفت تقارير إيرانية وأمريكية أن طهران ربطت إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا برفع العقوبات الأمريكية والحصار البحري ضمن تفاهم سياسي يتضمن ضمانات تمنع تجدد الهجمات. ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الأزمة نحو

0: تحركات دولية متسارعة، حيث أفادت الإدارة الأمريكية بأن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال الأيام المقبلة. وفي موازاة ذلك تسعى أطراف أوروبية لاحتواء التوتر في الخليج، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لا تنوي نشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل تعمل على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران بعد تهديدات إيرانية برد حاسم على أي انتشار عسكري فرنسي أو بريطاني في المنطقة.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للعوام 2026-2030، وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور عاصم الجدوع مدير مديرية التطوير المؤسسي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقال:
2: بداية لابد من تأكيد أنه الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد هي ليست استراتيجية مؤسسية خاصة بالهيئة، وإنما كان توجيه مجلس الهيئة الكريم منذ بداية العمل عليها مطلع عام 2025 تقريبا، بأنه أرادوا أن تكون الاستراتيجية استراتيجية وطنية من البداية وحتى التنفيذ، بمعنى أنه طلب مشاركة كل مؤسسات المجتمع الوطني سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أو حتى بمنظمات المجتمع المدني، يكون شريك معنا منذ بداية الإعداد لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية وحتى إتمام الإنفاذ إن شاء الله في عام 30. المحاور هي عدة محاور بالتوازي تسير ولها مؤشرات أداء وعدة أهداف تغذي كل محور من المحاور. من ضمن المحاور نحكي عن تحديث الإطار التشريعي ضمن أطر مرنة وأطر مؤسسية حديثة، أيضا الآن نزاهة ومعاييرها وتحقيقها وضبطها يحتاج إلى دراسات علمية متخصصة في إدارة المخاطر وأيضا تمتين مسألة الرقابة. أيضا لابد من محور مهم وهو المعني بالثقافة المؤسسية للنزاهة مع ضمان حوكمة قائمة على الكفاءة وأيضا المساءلة وإنفاذ معايير العدالة والشفافية وما إلى ذلك من معايير أخرى.
1: قالت اللجنة الإدارية النيابية أنها تنظر لمشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره من التشريعات المفصلية التي تمس بصورة مباشرة واقع الإدارة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنعكس آثارها على البلديات ومجالس المحافظات ومستوى التنمية في مختلف مناطق المملكة. وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون بمسؤولية وطنية وتشريعية عالية وبمنهجية تقوم على الحوار والانفتاح والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، بما يضمن الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ اللامركزية والحكومة والشفافية. أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتح الجغبير أهمية دور الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى توسيع التعاون لزيادة الصادرات الصناعية الأردنية إلى الأسواق الأوروبية. وأشار الجغبير إلى وجود قطاعات صناعية واعدة قادرة على تعزيز حضورها في السوق الأوروبي مع التركيز على تنويع الصادرات ورفع جودتها. من جهته أوضح رئيس الغرفة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي أن الصادرات الأردنية للاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 72% خلال أول شهرين من العام الحالي لتصل إلى 112 مليون دينار مقارنة ب 65 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. أوضحت هيئة تنظيم النقل البري أن التعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2025 تنص على أن اعتماد التعرفة لخدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية هي ذات التعرفة

لسيارات التاكسي العادي ومضافا إليها 20% من قيمتها. ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المواطنين. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع يوم غد درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس دافيا في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس العين يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وإطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار ذاكر حجات، أيمن الشراح، هاني السعيدة، محمد سهر الطراونة، ومنير القرال، والتنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء سعيد حماد من غرفة المراقبة الرئيسية. أيضا زميل إسماعيل النجار، ومن التنفيذ الهندسي الزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، أينما كنتم نحن معكم.

إذن اعمل اللي بنفسك واللي بخطر ببالك. هذه كلمة قد تكون غالية أو نادرة عند البعض. منكون أنا وصديق قاعدين فجأة بيجي عباله شيء مختلف تماما، بده مشوار، بده تفرغ، بده تعب، وفجأة بيجي بباله حاجة وبيساويها. طبعا بتكون حاجة يعني مش مستحيلة ومش مؤذية. هل هذا الطبع يعني تعتبروه بعيد عن الرصانة والرتابة، إنه الإنسان يكون عفوي وإنه أي شيء يخطر بباله ينفذه فورا؟ 06-47-47-111 06-47-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: يعني كنت مع محمد رمضان من دردش بقول لي بعض الناس إذا سوى اللي بباله مثلا يروح يأكل ساندويش أو يطلع مشوار بعيد أو بيجي شعور بتأنيب الضمير. هذا رأي محمد، أنا رأيي يعني مش لازم أقوله، لكن إحنا بدنا نسمع رأيكم إنه الإنسان العفوي اللي بنفذ اللي براسه هل يجب أن يأتي تأنيب إنه هذا الوقت مش إلي، هذا الوقت لعمل لأسرة أو لشيء ثاني أم ماذا؟ نبدأ بالاتصالات ومساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: معك محمد العتوم.
0: يا هلا يا محمد.
1: يا سيدي بنمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة.
0: نعم.
1: وعلى المستمعين والمشاهدين.
0: نعم.
1: يا سيدي في قاعدة نقول في شيء مهم ومهم جدا.
0: أها.
1: إذا أنه أنت جايب رأسك شغلة مهمة جدا بلغي الشغلة الثانية.
0: أه.
1: وبمشي هاي اللي برأسك.
0: لا بس في مرات بتعن عبالك حاجة، يعني بتترك الدنيا بتروح بتعطيها صحن كنافة أو بتعطيها فنجان قهوة أو بتجيب شغلة مشتهيها من زمان.
1: في نكتة هي لو مش بنكتاش على الهواء، لو إنه بيني وبينك بنكتة.
0: لا احنا على الهواء. نعم.
1: لا بدناش نكتة.
0: أه.
1: يا سيدي والله هاي الشغلة الواحد بترجع لرايه. شايف انه اذا نصمم على شغله معينه بدي اسويها بسويها
0: بدون عذاب ضمير، بدون تأنيب. بدون تأنيب ضمير.
1: لا ما بدون تأنيب، خلاص اذا انه بباله ما في شيء شيء يعني ضروري جدا خلاص بسويها. اما زي ما تقول كل واحد ظروفه، جد انك تسوي شغله وانت بحاجه ليها او في شغله اهم منها بتأجل.

0: 112. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا أهلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: تحياتي للأستاذ محمد رمضان ولجميع المشاركين.
0: نعم ولك التحية.
1: أنا سيدك هم.
0: يا أهلا.
1: هلا أنا بس إذا بتسمح لي أنت هذا البرنامج الحلقة عن إنه شو إجي عبارك، في شيء إجي عبارك بدك تعمله
0: أو تعمله فورا ولا بتأجله وبتنساه، يعني من صحن كنافة لفنجان قهوة لمشوار لأي إشي عفوي.
1: أنا إذا بتسمح لي أستاذ خالد، أنا إجي عبالي أكتب شيء بعد هالبرنامج إذا في مجال.
0: طبعا.
1: لأنه ما بعرف، أنا في حلقة من الحلقات حكى الأستاذ محمود العزام إنه بدي أكتب شيء للبرنامج للحلقة.
0: نعم.
1: مساء الخير.
0: نعم.
1: فما بعرف إذا كان قدمه ولا لا، ما أنا إلي كم من حلقة أنا ما سمعت.
0: كتب لنا قصيدة غاية في الجمال.
1: راحت علي، أنا خسراني معناته.
0: أبدا.
1: إذا بتسمح لي معناته.
0: نعم تفضلي.
1: في كل مساء يطل علينا الضياء، برنامج يحمل للكلمة أجنحة نور، ويجتمع الأحبة على الخير والحضور، برنامج تملأه المحبة والسرور ويزيد البسمة بين الجمل والحروف، ومع صوت الإعلام الهادف والإبداع يبرز اسم الإعلامي المتألق خالد عياد، صوت أنيق وحديث له أثر، صوت يلامس نبض العقل، يلقي الحديث برقي عذب كأنه لحن على الوتر انسكب.
0: الله الله.
1: وفي هذا وفي هذا البرنامج كوكبة من النجوم يصنعون من الحرف أجمل الرسوم، فيتألق الأستاذ أحمد الكردي صاحب الإحساس والحرف الندي الراقي، إذا ألقى الشعر صمت المكان وانجلت الأرواح مع البيان، ويأتي الشاعر المتألق الأستاذ محمود العزام ينثر الشعر عطرا في الأجواء، فيطف الكلمات وتزهر المعاني كأنها لحن يلامس الأغاني، ويأتي ويأتي ويأتي الأستاذ معتصم، حضوره يملأه الذوق والمتألق، والأستاذ المتألق محمد قرقزة في أدائه المتألق ويبدأ المساء جمالا وبهاء، وتأتي السيدة أم عصام حضورها الأنيق وكلماتها الراقية، وتأتي وتأتي أمل، وتأتي بثينة، وتأتي منال، وتأتي أم فارس، ويأتي الأستاذ نايف، ويأتي الجميع. برنامجنا برنامج مساء الخير حكاية نجاح، وصوت محبة تملأ الأرواح، برنامج يجمع بين الشعر والإحساس، يلامس القلب أجمل الإحساس.
0: الله
1: كل
0: الله
1: الاحترام.
0: نغم.
1: نعم.
0: هذا شعرك أو كلامك؟
1: هي عبارات، هي النثر مش شعر، يعني بتيجي هيك عبارات يعني قريبة من بعض.
0: يعني على اكطفان يعني مر علينا وقعد اسمع بالقصيدة بقول خالد أنت مش لازم تأخذ راتب هذا الشهر، بتكفيك القصيدة.
1: والله قليل عليكم أستاذي، أنتوا بتستحقوا الأكثر، يعني كان من حق عن جد من حقنا، والبرنامج يستحق، البرنامج يستحق أنه عن جد ينحكى فيه.
0: نعم.
1: ينكتب فيه، لأنه عن جد قصة نجاح.
0: نعم.
1: قصة نجاح.
0: نعم.
1: برنامج الأستاذ. طيب. خالد برنامج مساء الخير.
0: طيب خلينا نستغل وجودك معنا، هل أنت بتتبعي يعني الأفكار اللي بتجيكي فورا؟ جاء عبالي صحن كنافة، سندويشة معينة، تترك كل إشي وبتروحي تلحقي هذا الشيء اللي خطر ببالك؟
1: لا لا، أنا شيء فوري، يعني إذا كنت بلحظة انفعالية شوي بهدي. أنا إذا بدي شيء عبالي شيء ضمن المنطق، يعني هلأ أنه بدي ضمن المنطق. أما أعمل شيء مثلا بإذيني مستحيل، إنه لأنه إجى على بالي مستحيل. الشيء اللي أنا بحس إنه ضمن الحدود والمنطق وإجى على بالي أوكي بعمله، وحتى لو كان في مسافات بعيدة، لو كان في مشقات بعيدة أوكي، إنه خلص إجى على بالي.
0: بتخططي له ولا بتفعلي فورا؟
1: لا، ما هو إجى على بالي بلحظة، نفس اللحظة.
0: أها. طيب
1: ما
0: بعدين
1: بخطط له. ما بخطط له نهائي نهائي، ما بخطط له. أما شيء يكون خارج المألوف وشيء في أذى، هذا مستحيل أعمله، يعني أنا أكيد بكون أنا أذيت نفسي، بس لأنه إجى على بالي أنا نفسه ما لا يمكن. شيء أنا بكون قريب مني.
0: نعم.
1: قريب لطبيعتي، وشيء يكون فعلا لا قريب من طبيعتي، يمكن أعمل شيء.
0: نعم.
1: خارج عن ما بيناسب شخصيتي، ما بيشبهني، هذا إشي أنا لا يمكن أعمله. والله إجى على بالي مثلا إنه أنا هلا يعني هلا مش المنطق إنه أنا والله إجى على بالي إني أجرب إني أوقع من على طابق

0: سابع مثلا، خليني اجرب اشوف اغامر.
1: لا
0: هون فيها مغامره، لا لا فيها اذى، فيها اذى هون، لا في ناس بيقولوا بدنا نجرب هدول، لا لا.
1: طيب
0: يعني هل هذا بقول انه ضمن المنطق ضمن المعقول، يعني شيء انك بتقدر انت تعمله وبناسب شخصيتك وبشبهك، اعمل شيء مخالف لإيدي؟ لا. هلا اجى على بالي مثلا كنافه، ممكن اذا انا كنت بحب الكنافه، بس انه مش بلحظتها انه والله اجى على بالي انه يعني مش هذاك الاشي الكثير انه انا بدي اغامر انه هلا بدي اكل الكنافه، خلص اجت على بالي باكلها، مش اشي كثير يعني صعب.
1: يعني مثلا كنت الظهريات مع صديق لي او العصريات، فجأة أجى عباله يشتري ماكينة شاورما للبيت، خلاص قرر يلا يلا، ورحنا ودورنا عليها واشتريناها.
0: طيب نفذ اللي بده إياه، لبى رغبته،
1: لأنه لبى رغبته إنه شو أجيب ماكينة شاورما على البيت وأشك سياخ وأروح عند لحامين وأنت عن جاج. فهو طيب للحظة هفت على نفسه إنه يكون عنده هاي الشواية، وفورا يعني ترك كل الاجتماعات وترك كل الشغل وكل الدنيا وراح اشتراها.
0: بعد ما جابها ندم؟ صار في ندم ولا لا؟
1: والله بكره بعرف، يعني بكره بحكي معه وبعرف شو صار معه،
0: لانه هي اجت ممكن تكون لحظه انه خلص انا اجي على بالي اجيب هاي بيجي، لكن بعد لحظه كل واحد بيندب انا شو اللي عملته؟
1: شو اللي عملته؟
0: شو اللي عملته؟ ليش جبت؟ كل الاحترام استاذي، كل الاحترام.
1: نعم نعم، يعني البعض بيقول لك ما راح استخدمها كثير. شكرا لك يا نغم.
0: شكرا.
1: يكفي انه يسوي اللي بنفسه يا علاء، صح؟ يعني شيء ممكن تستخدمه مرة بالسنة وخلص أجع بالك تجيبه وجبته، تندم؟ لا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو، مساء الورد.
1: مساء الفل.
2: كيف حالك سيدي؟
1: يا هلا يا هلا.
2: معك محمد أبو عجاج شخصي، كيف
1: حالك؟ أهلا يا محمد، يا هلا.
2: زمان على الصوت.
1: يا هلا. نعم تفضل.
2: يلا حيجيك. والله يا خال وانت تحكيها سعدت على الوجع. إجا عبالي، أنا بتعرف أنت أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
2: فأنا خنقت اليوم من عمان الشرقية.
1: أيوة.
2: بالرغم من طالع بعد الساعة 3، فإجا عبالي قلت بدي أروح أشوف عمان الغربية أشتغل فيها، صار لي 3-4 أيام ما فتاش.
1: طيب.
2: لحد الآن من بعد صلاة المغرب لحد الآن مشتغل بدينار عشان يجي على بالي، خسرت بدون 7-8 ليرات بهذي.
1: أنا عفوا ما بضحك عليك، ما بضحك، بضحك من
2: الموقف.
1: لإيش الأمور انتهت؟
2: شوف إجا عبالي يعني بدي أشوف شوارع الرابية، بدي أشوف كذا، صار 3 أيام غايب عنها. فلما إجا عبالي هيني مشط الرابية البوليفارد مش عارف وين هيني بالرابية.
1: طب بلكي سوء توقيت، بلكي اخترت الوقت اللي يعني اللي مش مناسب للشغل.
2: والله أنا زمان جاء التكاسي وبعرف الوقت وبعرف كذا، بس خلاص إذا طقت في بالي بشوف الجو.
1: أنا يا محمد، أنا يا محمد فكرت إنه أجع بالك تأخذ كرسي بنطوى وكاسة قهوة وتروح على تلة وتترك الشغل. أيوة. ساعتين زمن
2: ماشي،
1: هذا اللي كنت مفكر فيه.
2: كلامك منطقي، كلامك منطقي. سيدي صلي على النبي،
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: المادة هي اللي بتحقق كل البال.
1: تمام.
2: لما أنت تكون معك تاكسي بتكون بتصلي بتصلي، إذا شفت الإمام متأخر أنا ما بجيش على الجامعة. عن جد أنا بحكي صراحة.
1: نعم.
2: ليش؟ لأنه أنا بضيع وقت قاعد. نعم أنا بدي أصلي بس بقرالي مثلا سورة البقرة كلها مثلا بركعة.
1: نعم.
2: أنا ما بقبل يعني ليش بدي ألحق أجيب ضمان، بدي ألحق أجيب بنزين؟ فصارت المادية تخلينا نشتهي، وبعدين لما نكبر بالعمر يا أخوي يا خالد.
1: نعم.
2: ولا يقول السامعين
1: ولا تكون،
2: لما يكبر الإنسان بالعمر بتلاقيه وعنده عيال بصير يلبي ريق العيال، يربي. طبعا أنا الساعة مثلا كرشي والله مش تاكل منسف، جبت هذيك اليوم لحم
1: والله والنعم منك،
2: عملت المنسف اقسم بالله كنت منه كسره. ليش؟ لانه انا ما عرفت اكل لحالي، عزمت اللي حوالي. فانا ما ادري انه يهجم علي التتار كله، فما ظل اللي يجي. انا فكرت واحد يجي اثنين، خالد يجي معاه مثلا محمد رمضان، 3-4 كل واحد جاي بجيش ومعه جاي. والله ما لحقت كسره منه بوجود وشويه رز. هذا يعني هو بيجي ببالنا، بس الواحد لازم قبل ما يجي ببالك اللي شيء فكر شوي بجيبتك. فكر بوقتك، فكر تقدر تطابق الوقت مع الجيب.
1: يعني
2: مع
1: انت بتستكثر على حالك انه يجي على بالك حاجه وتسويها. هذا
2: انا
1: اللي
2: مثلا انا اشطر منك استاذ خالد، اجى على بالي شغله وعملتها بحياتي.
1: طيب
2: اتجوزت 3 شبان مش يعني مع بعض
1: مره
2: يعني
1: واحده
2: يعني مش انا كنت حابه اظلني اجيب نشبان واتجوز.
1: ايوه
2: بدي اولاد كثير، فانا اتجوزت 3 شبان وعزمت 3.
1: انت يعني طمع بالذريه بالخلفه،
2: بدي اولاد كثير وبدي كذا، ويا ريتني ما اتجوزت يا ابن الحلال. يلا يستر ما حد يسمعنا.
1: ليش
2: ما خلاص الولد لما يكبر بروح عند مرته عند عياله بنساك ولا حد بفكر فيه.
1: ماشي بس يعني انت رصيدك انه يعني انت ثري، يعني عندك 3 نسوان.
2: هذا زمان كنت ثري.

0: زمان قست على والله شو بشتغل سايق تاكسي، صرت تركنا المنصب وتركنا الوظائف.
1: أحسن ناس يا سيدي،
0: سايق تاكسي وعلى الله.
1: العمل شرف يا أبوي، إيش مكان
0: والله. أنا بيجي ببالنا شغلات كثير بنشوفها بالشوارع، بيجي ببالنا والله العظيم مرات بنشوف واحد قاعد بالشارع بقول يا رب لا صح لقعد متره، هيا جت ببالي هيا السيارة تنجزي وراي بطردني من مكاني. عجبك ولا واقف على اليمين والله، حتى قاعد ما احنا عارفين انه قاعد، اذا ما يدمر لي
1: يا سيدي يعني اخلي شوي على طريق المطار، روح على هان وهان على
0: مطلات. ما بنزين، ما احنا قلنا لك حرقنا البنزين.
1: طيب البنزينات اللي حرقت، شوف اقول لك شغله محمد، يعني تعرف هالخمس ليرات اللي ضاعن والوقت وحرقت الاعصاب، تعرف لو انك تكون شويه ها تحب حالك اكثر بليره فنجان قهوه.
0: بس انا اقول لك، انا هو يعني زي ما تقول الجواب، ما بحب يجي على بالي مثلا اصلي في الجامع هذا اليوم، الجامع هذاك الظهر العصر المغرب يعني بلف جوامع عمان كلها.
1: يعني باختصار يعني محمد، يعني انت بتخاف تسوي اللي بنفسك؟
0: والله مش بخاف، ما في.
1: الله يوسع رزقك، الله يوسع رزقك، شكرا لك.
0: ما في يا اخوي، ما في لساوي. نعم. يعني بدك تقول، انت بتقول الكنافه.
1: نعم.
0: هذيك اليوم اجت ببالي.
1: ايوه
0: كويس، قلت له اعطيني بالله خذ، قال ابو تعطيني نسوقي ولا المره نسوقي؟ قال لي ماشي. قلت بدي فيع المره، قال مسوقي كنافه.
1: اي واحدة فين، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟
0: هاي المدلله
1: الجديده.
0: ايوه فقلت خلا فيع حبل نسوقي كنافه. فابو اللي بقول لي 3 ليرات، قلت الله لا يعطيك عافيه، والله طلب على اخر الدنيا 3 ليرات. بقيسها بالطلب، بقيسها بالطلب. شوف لوين
1: حديثك ممتع، لكن بنعطي مجال لباقي المتصلين.
0: الله يسعد قلبك
1: يا هلا. أنا بنصحك بقول لك لا تخاف تسوي اللي بنفسك، تام وشي بسيط. 0-647-47-111-112 معنا اتصال.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: وداد معك.
1: أهلا يا وداد،
2: كيف الحال؟
1: يا هلا يا هلا،
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين والعاملين في الإذاعة.
1: ولك التحية.
2: شكرا. العفوية أعتقد أنها أجمل اللحظات اللي من حب لذاتك أنك تعملها.
1: طب ما هو محمد خايف يكون عفوي ويسوي اللي بنفسه، بقول لك أنا بدي ألف بعمان غربية أكلتها، صرفت بنزين على الفاضي.
2: لأنه هو حاسب حساب أشياء ثانية وبحسب أشياء بالحياة، بيروح في حساباته الأشياء ثانية وبينسى نفسه.
1: عداد المصاري وعداد العمل.
2: تماما، فهو حاسب حساب أمور ثانية لكن ناسي نفسه.
1: نعم.
2: فالعفوية إنه فعلا لما بيجي في بالك شيء وإنت تعمله، هاي يعني ممكن تكون شوي هيك حب لذاتك لنفسك، بس بعيد عن الأنانية، طالما إنها شيء مثلا مش مؤذي وشيء فعلا إنه أجا في بالك وقدرت نفسك وإنت عملته مبسوط فيه.
1: نعم.
2: فهي شغلة بالعكس حلوة وعفوية، ممكن تكون أحلى من 100 صدفة إنك ترتب لهذا الشيء أو إنك لسه تستنى وقت لما يجي.
1: يعني بتعمليها وداد؟
2: كثير باستمرار.
1: مثل إيش يعني؟ أكيد مغامرات بسيطة ولطيفة يعني.
2: فعلا مثلا بكون في البيت بيجي في بالي إني بدي أمشي هسه، مثلا أروح أعمل ساعة مشي. مباشرة بتوجه بروح بمشي، بيجي عبالي صحن كنافة مثل ما ذكرت.
1: نعم، تشعر انه انت عندك اراده وعندك حريه، انه بتمارس حريتك على نفسك.
2: جدا جدا، ومن الاشياء الحلوه والممتعه هيك للانسان، وفعلا هي من حب ذاتك انك نعم. تعملها وبتكون سعيد فيها. نعم. ولانها مش مؤذيه او في شيء مثلا كبير، بالعكس يعني بتكون انت مستمتع فيها.
1: نعم.
2: فهي افضل واحلى من اني لسه ارتب للموضوع واستنى.
1: طب ماذا عن اللي بيجي تأنيب ضمير اذا سوى اللي بنفسه؟
2: بيجي تأنيب ضمير، يمكن عاد عليه في الموضوع إنه بشيء مثلا مؤذي بأنب ضميره ممكن، أو ممكن إنه يأنب ضميره إنه هو بحس حاله مثلا بدأ نفسه عن الناس ثاني،
1: بدأ نفسه.
2: أيوة، فبيجي تأنيب ضمير، بس هو ممكن يكون صحيح حتى لو بدأ نفسه. يعني بعيد عن الأنانية، بس يعني ممكن إنه هو بدأ نفسه شوي بس من حب لذاته.
1: ممكن هذا هو المنفس اللي حماه انه ينفجر او يفقع او يصير فيه اشي، صح؟
2: تماما، او انه يظل مضغوط.
1: او يظل مضغوط.
2: ايوه تماما.
1: اذا مش لازم يلوم نفسه اذا ساوى حاجة عفوية اجته على باله.
2: بالعكس ما يلوم نفسه، بالعكس الشيء العفوي كثير مناسب، وممكن هو يطلع من الضغوطات اللي هو فيها اصلا بهذا الشيء، لو كان ابسط بسيط جدا، لو كان كاسة قهوة مثلا عفوية.
1: صحيح.
2: هي شغلة بسيطة جدا.
1: نعم، بدي أشكرك وداد، يعني مكالمة جميلة ورأي أجمل. خلينا ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل، وقبل الفاصل نذكر بالأرقام 0-647-47-111 0-647-47-112. الشكر الموصول للزميل المبدع

0: إذن 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله، شلو دائما يا رب.
0: يا هلا.
1: هلا فيك. بتعرف اللي بحكي دق الحديد هو حامي؟
0: دق الحديد هو حامي؟ لحظة، دق الحديد هو حامي. طيب.
1: أنا هيك، أنا من النوع اللي دق الحديد هو حامي. أي شغلة تيجي ببالي أو تيجي عبالي بقعدش فكر فيها، خلص تيجي ببالي على طول بعملها.
0: حلو،
1: أحلى إشي يعني. لو فعلا في شغلة بدك أسجلها ممكن تبطل عنها، ممكن هيك تروح بهجتها. فحلو إنك تعمل الشيء اللي بدك إياه بلحظتها، لأنك حتكون مستمتع وحتستمتع أكثر كمان
0: بلحظتها.
1: فيها حتكون فيه استمتاع كتير كبير. فأنا بنصح الكل إنه أي شيء بيجي على بالك اعمله على طول، لا تأجل.
0: جميل.
1: بتأجل بتروح قيمته، بتروح خلاص بتطلع من نفسك مرات. فخليك بلحظتها تكون أنت مبسوط عليه، بتعمله وبتستمتع فيه.
0: شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: الله يسعد المساء يا استاذ خالد.
0: يا اهلا استاذنا محمود العزام.
2: الله يبارك فيك، والله يمسيكم بانوار النبي جميعا.
0: يسعدك. اليوم عندك منافسه شديده، يعني احمد الكردي ونغم ومنضل كمان ومعتصم.
2: احلى منافسه. وانا يعني اود اقدم شكر جميل للأخت نغم على هذه الكلمات الطيبة، وحقيقة هي صدقت. يعني هذا البرنامج مهما إنه قدمنا له احنا مقصرين، هذا البرنامج والله تحفة والله.
0: نعم.
2: ويعني هي يعني فترة خروج عن المألوف، فترة تثقف فيها روحك من الداخل.
0: نعم.
2: فالله يقويك ويعطيك العافية جميعا، حلو البرنامج.
0: نعم.
2: يا أستاذي، بالنسبة للفكرة اللي يعني نقول موضوع الحلقة، بقول علمتني أمي أن أعيش شريفا، وعلمني الحب أن أكون عفيفا، وعلمني الشعر أن أكون ظريفا. لكن الناس علموني أن الحب والشعر والحياة رغيف.

0: الله الله.
1: فالشيخ بيقول على احد الخطب بيقول ماتوا وفي انفسهم حاجات ماتت معهم.
0: نعم
1: ماتوا وفي انفسهم حاجات ماتت معهم.
0: نعم.
1: وابن الذيب محمد بن الذيب شاعر القطري بيقول مثل الحضرمي لا خزن ملقات كل حاجة على كيف يسويها. وانا اقول لو كل شخص ينال اللي تمناه ما واحد من الناس بيموت مقهور. لو كل شخص ينال اللي تمناه ما واحد من الناس بيموت مقهور.
0: نعم.
1: فتخطر عبالنا اشياء وتخطر عبالنا
0: واحنا بنقول ما حدا بموت ناقص او يعني نفسه يموت.
1: صح. لكن انا ارفض يعني دائما اقولها انا ارفض ان اموت قبل ان اموت.
0: نعم.
1: الانسحاب والهزيمة هي أنا ضدها، لكن حقيقة بموت الإنسان وهو بنفسه حاجات.
0: وسبحان الله ولو لو يتمنى يعني يوم زيادة الكل بتمنى هاليوم. نعم.
1: هذا سبحان الله. واليوم حتى في يوم القيامة يقول رب رجعون لعلي أعمل صالح.
0: نعم.
1: نعم. فقصيتي اليوم يمكن تكون غريبة شوية لكنها والله إنها موجعة وتلامس يعني مشاعر الناس وهي رسالة. ونرجو الله انه يعني يهدي بالنا والامور تمشي على خير ان شاء الله رب العالمين.
0: أمين.
1: اللي هي البطاله يا استاذ
0: بطاله
1: خالد. اي والله.
0: نعم.
1: عرفتك من قبل 20 او اكثر. عرفتك من قبل 20 او اكثر قبل نكبر. عرفتك من بقينا صغار بالدنيا زمن ما كانت الدنيا سهل اخضر. زمن ما كانت البسمه على شفاف الورد عنبر. رسمناها بايدينا على رمل الطريق وطارت بسافي. حملها الريح بعثرها مثل حبة ندى كانت على زهرة. خسارة من تشوف الشمس تتبخر. بقيت انت على كتابك أبد سهران وانا أسهر. أحاكي نجمة بالعالي أغازلها وإذا غط الجفن بالنوم أوصلها وقابلها. وأتصور عيون حبيبي الأسمر وانا أسهر. أنا اخترت الطريق الأقرب بعمري وصلت تعبان من بدري ومن صغري أكافح في حياة صعبة ولو مال الزمن مرة أقابل ميلته بصدري. ولكني رغم ما شافت عيوني وتعب حالي أنا راضي بموالي وحمل اللي حملته من صغر عمري يخف بشوفة أطفالي. ولكني أحاول أوصل للنجمة ولاقيها وحاكيها مثل أول ولا أقدر. وإنت يا صديقي اخترت تتأخر. درست كثير يا عمري وصرفت كثير وأهلك عاشوا في ضيعة لجل عينك حزانة كل فجر يطلع عليهم يطفروا أكثر. ولما جيت يا عمري لقيت العالم تغير. لقيت اللي يكسب التوظيف أكيد لدعمته أكبر. ومسكينة بنت عمك لك عمرين خاطبها بنفسك لو تجيب لها هدية عيد ما تقدر. ومسكينة بنت عمك لك عمرين خاطبها بنفسك لو تجيب لها هدية عيد ما تقدر. كبرت انت وكبر همك كبر غمك كأنك طالب بروضة لحد اليوم لك مصروف من أمك. حبيس البيت والأفكار والتعقيد وحكي العالم اللي يكسر يقولوا ما درس يمكن ولا حصل شهادة وكان بالغربة مع الغزلان يتمختر. كلام كثير يتردد كلام الناس ما يرحم واللي يتابعه يخسر. يا ريت انك تقول لهم تفهمهم توريهم شهادة ضيعت عمرك تتابعها وقول لهم انا مهندس انا فهمان ولكن انتظر تعيين. من مدة قبل سنتين اعطوني رقم 50 وقالوا اصبر واصبر. صبرت كثير وجيت لهم طلع رقمي يجي 70 او اكثر. صديقي والشهيد الله ما هو ذنبي ولا ذنبك. ذنب دنيا ذنب أيام ما تعذر ذنب أمراض تتفشى وذنب غوار مو أكثر. صديقي يا بعد عمري أحس أني عرفتك من قبل 20 أو 50 قل 2000 أو أكثر قبل عيسى وقبل موسى وقبل فرعون وقبل ما نركب وننجو بسفينة نوح يوم مبحر. صدقني صدقني أنا أتمنى أبارك لك على التوظيف ولو مرة منعيني قبل هالأعور الدجال ما يظهر. سلامتكم.
0: الله الله الله. ما أجملك وما أجمل هذا الشعر يا محمود.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك. شكرا لك. يا هلا يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: يسعد مساءك.
0: يا هلا يا هلا.
2: نحكي معك خالد المؤمن من عجلون.
0: والنعم يا خالد
2: من شوار
0: وعجلون أيضا حبيبتي عجلون.
2: الله يسعدك حبيبي. الله يسعد مساء المستمعين الكرام.
0: نعم.
2: سيدي مختصر الحديث خير الكلام ما قل ودل. الآن أنا أي شيء بيجي عبالي المفروض أعمله وفي وقته.
0: نعم. يعني بدون تأنيب ضمير.
2: بدون تأنيب ضمير. ليش؟ يعني ضمن المعقول طبعا.
0: نعم.
2: لأنه الآن يعني عدم مؤاخذة دق الحديث.

0: وهو حامي.
1: ايوه لانه لا تؤجل العمل اليوم الغد. هسه انا سكان عجلون وقلعه الربط تبعد عني 8 دقائق.
0: ما شاء الله.
1: في ناس يسالوا الان عمره 70 سنه يقول لك انا لسه ما وصلت.
0: ما وصلت القلعه.
1: مش انا بحكي غيري مثلا.
0: صحيح.
1: انا اذا ببالي مثلا هسه انا ما وصلت اذا ببالي اني اصلها لازم اروح لها لو الان.
0: صحيح. قديش في ناس يعني بلا مؤاخذه عاشوا وماتوا واشياء كثيره بنفسهم وبسيطه.
1: نعم صحيح والله العظيم. في ناس راحت بباله أتفه الشغلات
0: أبسط الأشياء راحت بباله.
1: نعم نعم صحيح.
0: طب هل بعض الناس يعني أنه بيجي عذاب ضمير إذا ساوى اللي براسه أو ساوى اللي بنفسه أنه وين ركاستي أروح وأكل لي صحن كنافة بوسط البلد مثلا؟ شو هالحكي مثلا؟
1: في ناس بالعكس.
0: نعم
1: يعني أنا عمري 55 سنة.
0: ما شاء الله.
1: الله يسألك. ممكن يجي ببالي أروح أقعد في بلاي ستيشن أحضر بمباراة معينة
0: مثلا.
1: أيه مثلا. طب ليش أقول عن نفسي لا أنا عمري 55 أروح أقعد مع ابن 20؟ لا بدي أروح. أنا هيك أنا بحكي عن نفسي.
0: نعم نعم. يعني أنا مكالمتك هي يعني أقرب شيء لموضوع حلقتنا إنه ليش أخلي شيء بنفسي؟
1: يا سيدي
0: من ايش خايف؟ من ايش خايف؟ خايف يقول عني والله متشبب متصبين نفسه بصحن كنافه نفسه بحلو نفسه ب
1: اقول لك احكي لك شغله ثانيه. نعم. لبسه معينه ممكن تلبسها بالبيت يقول لك ليش هي مش الناس بالعمر.
0: نعم.
1: طب انا كشخص يجي ببالي البس لبسي هاي لا بدي البسها حتى لو حكيته مش الناس بالعمر.
0: نعم نعم.
1: انا هيك ما بعرف عاد انا يعني سمعت البرنامج كامل ولا واحد ثاني خلينا نقول إشي قريب للحلقة أو برنامج أو
0: لا لا بالعكس الحلقة. الأفكار كلها جميلة والمكالمات كلها جميلة
1: وإحنا أنا ما أكبر يعني إشي يعني خلاص أوكي جبالي لازم أعمل وراح ضميري أن بني نهائيا.
0: نعم.
1: يا سيد العزيز يعني أنا شاكر جدا أنه أنا حكيت معك وسمعت صوتك وإن شاء الله يا رب دائما نسمعك في الخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك
1: حبيبي.
0: يا هلا يا هلا
1: حبيبي.
0: معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
0: يا هلا.
2: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير.
0: أنا بخير
2: إن شاء الله دائما.
0: نعم.
2: ومساء الخير لمحمد رمضان.
0: نعم.
2: ومين معك قطيفان؟
0: علاء قطيفان كان وروح الآن عندنا سعيد حماد.
2: سعيد حماد مساء الخير إله ومساء الخير لعلاء قطيفان بغيابه كمان.
0: نعم.
2: ولكل المستمعين والمستمعات موضوعك إذا عملت شغلي وندمت عليها.
0: إيش بنفسك؟ إيش بنفسك؟ يا ما ناس عاشوا ماتوا في أشياء بسيطة كثير بنفسهم.
2: والله أنا اللي بنفسي بسويه مرات يعني بندم بس لازم أسويه. يعني مرة حكيت لك أنا في حلقة من الحلقات.
0: نعم.
2: حكيت لك أنا استعجلت واشتريت بيت.
0: أها.
2: وطلعت علي بخسارة وغش كلياتها.
0: نعم.
2: واندمت بس مع هيك يعني صح خسرت عليها وخسرت بتصليحها وخسرت ببيعها. بس يعني الواحد مخ تجرب من حاله صح بندم. وأي شغلة بتيجي ببالي اللهم مش زي ما حكت أخت نغم إنه أزت حالي إني صفح لها يعني أي
0: لا شغلة لا سلامتها والله يخليها لأهلها ولا يعني محبينها
2: يعني أنا. نعم. يعني أي شغلة يعني تيجي ببالي مش إني أزت حالي يعني من السطح أو أي حاجة لا يعني الإشي لو واحد ندم عليه مش خسارة كثير إنه واحد مش درج إنه يقايت على حياته يعني.
0: نعم.
2: أنا طبيعتي مش عارف عجولة يعني كثير عندي لازم يكون كن فيكون. يعني في مرات بتسبب لي مشاكل أنا وجوز من وراء العجلة هاي. يعني خربت الشغلة بالبيت هسه بدك تصلحها إذا تأجلت خدها تأخذ 2-3 شهور على تأجيلها لا هسه بدها تتصلح. هاي بتسبب لي مشاكل كثير لازم أنا عندي شغلة كن فيكون.
0: نعم.
2: إيه كمان إذا أجع ذلك نافع والله ما بوفر لا كنافة ولا شاورما ولا
0: وبعدها ما بتندمي؟
2: لا ما بندم إيش ببالي ما بندم أقول لك هي الوحدة الشغلة اللي ندمت عليها هي شرية البيت بس هي.
0: نعم.
2: أما أكلة شربة طلعة هيك لا
0: إن شاء الله يكون آخر الندم. بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل.
2: يعطيك ألف
0: شكرا لك. يا هلا يا هلا 0647-47-111-112

0: 0647-47-111-112. مساء الخير، معنا اتصال.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا،
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
1: عمر البراوي معك.
0: يا أهلا، يا
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وبسلم على الأستاذ محمد رمضان جميع المسلمين والمجتمعات.
0: نعم،
1: وبشكر نغم على كل اللي حكته وكل اللي حكتهم، أنا بهديهم السلام كمان.
0: نعم.
1: أستاذ خالد، أنا مبدي أفكر شغلي لازم أخطط لها، إنه أحيانا أنت ما بيكون عندك إمكانيات تعمل كل شيء أنت بدك إياه،
0: يعني ما عندك مجال العفوية.
1: لا لا لا، لأنه أقول لك شغلة، أحيانا بيجي على بالك شغلة معينة، بس في أنت في قدامك عوائق ما بتقدر تعملها، عرفت؟ لازم تخطط لها هاي الشغلة عشان تعملها، عشان تزبط معك، عرفت؟ فالإنسان عن جد لما بيدي يجي على باله شغلات أو يجي على باله شغلات يعملها، بالفعل أنا بخطط لها، بالنسبة لغيري ما بعرف. بس في بيقولوا لي، يعني أنا بخاف من البسة بالقطة.
0: نعم.
1: بيقولوا لي حاول، يعني أنت فكري إنك تلمسيها، قلت لما تيجي أنا لما بدي ألمسها يمكن أموت.
0: نعم.
1: فسبحان الله، مش كل إشي بالفعل أنت بدك إياه بدك تعمل بسرعة.
0: نعم.
1: خلي دائما الأمور هاي تكون إلها صدى في قلبك أو في تفكيرك، إنك تفكر فيها قبل ما تعملها بكل شيء.
0: نعم.
1: عشان تزبط معك أستاذ خالد.
0: نعم.
1: وتحياتي لك.
0: يعني انت ما عندك مجال انك يعني يطلع براسك اشي وفورا تسوي.
1: لا لا لا لا لا، لازم اخطط،
0: لازم
1: اخطط واقعد واشوف شو هذا بينسبني ولا ما بينسبني.
0: نعم. بدي اشكرك
1: بالفعل.
0: نعم. شكرا.
1: نعم.
0: لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات. يا هلا،
2: تحياتي استاذ خالد.
0: اهلا
2: لك ولطاقم العمل الجميل.
0: نعم.
2: وإذاعتنا الحبيبي وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا هلا محمد،
2: كيف حالك سيدي؟
0: أنا بخير.
2: موضوعك والله رائع جدا وحقيقة يستحق النقاش.
0: نعم.
2: في البداية اسمح لي أوجه تحية لكل الإخوة اللي اتصلوا وأعطوا آراء جميلة جدا.
0: نعم.
2: وتحياتي للأستاذ نغم وللأستاذ محمود العزام أيضا، والله ما خلونا حكي.
0: نعم.
2: بقول إن لنفسك عليك حق، من حقك أن تقدر نفسك وتكرمها أيضا ما لم تخرج عن المألوف أو عادات أو دين.
0: نعم.
2: اتخاذ القرارات الفورية والتنفيذ المباشر له دلالات عديدة تعتمد على الشخصية والموقف.
0: نعم.
2: وتتراوح بين الإيجابية والقوة والثقة، وربما فيها من السلبية من التسرع والتهور. ممكن
0: ممكن،
2: أما هذا التصرف ربما يكون نابع من ثقة بالنفس أولا، وقدرة على تقييم الموقف آنيا في تلك اللحظة، ربما مواصفات شخصية قيادية وصاحبة قرارات سريعة، والقدرة على تحمل المسؤولية. ربما هذه الشخصية تدل على شخصية مستقلة ولا يحب الانتظار. بعضهم قال أكرم وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، ولست بهياب لمن لا يهابني.
0: نعم.
2: ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. هذه الشخصية أستاذي إذا تكرمت.
0: نعم.
2: ضروري جدا أنه الإنسان ما يخلي بحاجة يحرم نفسه، خليني أقول خليه يكرمها ويتذكر إن لنفسك عليك حق حقيقة.
0: نعم.
2: لكن بالمقابل هذا التصرف ما يكونش على حساب الأسرة، أكرم نفسي وأحرم أسرتي.
0: جميل.
2: بالدرجة الأولى.
0: جميل.
2: لكن أعطي نفسي، لأن البعض مع الأسف الشديد بيكون مقتدر ماليا لكن والله بيروح بنفسه أبسط الأشياء. فلذلك عيش حياتك وخلي قرارك من راسك.
0: جميل. أنت ركزت على المقتدر اللي بيخلي بنفسه أشياء بيقدر يسويها. في غير مقتدر، في ناس يعني بيجي عذاب ضمير انه لا انا وراي اسرة وراي التزامات.
2: والله لكل منهم ظرفه ويقدر هذا.
0: نعم.
2: حسب وضعه ويقدر ذاك حسب وضعه.
0: نعم.
2: اصلا اللي بيكون عنده مال وبيحرم نفسه بتلاقي الناس اصلا بتلومه وكأنهم في شفقة عليه وهو لا يشفق على نفسه.
0: نعم. أستاذ خالد بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل.
2: خالص تحياتي لك وللجميع.
0: شكرا لك. 0647-47-111-112.

0: 0-6-47-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
1: ومساء فريق العمل أستاذ علاء اكتشام بغيابه.
0: يا أهلا.
1: ودكتور محمد رمضان، ده اسميه دكتور محمد رمضان.
0: دكتور دكتوراه فخرية.
1: والله
0: يستحق.
1: يستحقه بجدارة. ومساء الخير للأستاذ سعيد حماد من المراقبة الرئيسية وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: إذا بتسمح لي بدي أقدم بس تحية للأخت الفاضلة أستاذة نغم، الله يسعدها يا ربي ويحفظها ويعطيها دوام الصحة والعافية، بشكرها من كل قلبي.
0: نعم.
1: ولها صح لسانك على جمالية حروفك الراقية اللي بتبعث البهجة والسرور في النفس، والله نعم. أسعدت بكلماتها وبحروفها الطيبة، يسعد لها مساها الطيب.
0: نعم.
1: ولا بالنسبة للموضوع، مع أني أنا والله كان معي مكالمة بداية الحلقة ما سمعتها، لكن استنتجت الموضوع.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة للموضوع، العفوية أنا بعتبرها جزء جميل من شخصية الإنسان، لأنها بتعطي للحياة روح، بتعطيها بساطة، بتعطيها صدق. الإنسان العفوي غالبا ما بيكون قريب من الناس، بيكون من خلال كلامه. العفوية أحيانا بتخلينا نعيش اللحظة ونكسر الروتين اللي احنا فيه.
0: نعم.
1: من أجل أني أنا أخفف ضغط الحياة، مثل لما بيجيك شعور أنك تطلع تتمشى، بدك تقعد لحالك شوي، كل إنسان بحب إنه يقعد لحاله.
0: أنا شو عامل أنا؟ كل اللي طالعه أقصدر بس
1: بدي أقعد لحالي.
0: أو كاسة قهوة أو مشوار صغير، أو
1: حبيت بزير
0: مثلا، أو أشتري شغلة بنفسي من زمان، أنا ممكن أستخدمها مرة واحدة. يعني أنا بحكي اليوم، حكيت مثال عن صديق، يعني راح اشترى ماكينة شاورما، ماكينة كاملة نفسه هيك لحظة، يعني مرة واحدة بحياته.
1: نعم.
0: يعني إيش دور معلم شاورما؟
1: لا، هو يشتري طنجرة الاير فراير احسن له، والله بتفيده.
0: لا، هو نفسه يعني قضية انه يمارس كيف يقطع اللحمة والشاورما وينزلها
1: يعني الشاورما. مش غلط
0: ما انه راح يستخدمها مرة واحدة او
1: مرة واحدة.
0: كل شهرين ثلاثة، يعني
1: شهرين ثلاثة يمكن. صحيح. سبحان الله، مثلا انا بحب اطلع اتمشى لحالي، بقعد هيك شوية، أو يمكن أطلع أزور حدا رعنسهم، ناس بحبهم.
0: نعم.
1: هذا شيء كليته بريح القلب عندي. لكن العفوية مثل أي صفة، إذا كان زادت عن حدها بدون أي توازن يمكن تعمل لي مشاكل. يعني في فرق بين عفوية مريحة تعطيني راحة
0: ممكنة، عفوية ممكنة أحققها.
1: نعم، أحققها. نعم، والله بتجدد لي طاقتي.
0: نعم.
1: يمكن يجعل الشخص هذا أحيانا مرات إنه يندم. ليش بده يندم؟
0: أنا هذا الشق اللي حاب أركز عليه، إنه في ناس بيجيهم تأنيب ضمير إذا كان عفوي وسول بنفسه. كتير بنشوف أبهات نفسه يشتري قميص، نفسه يشتري حاجة. أمهات نفسها تشتري حاجة إلها أو تسوي شيء، لكن
1: بيشعروا بالذنب.
0: أيوة، مع أنه ممكن يكون مقتدر أو يعني سهل إنه يسوي اللي بنفسه.
1: يمكن أستاذ خالد بيكون في اندفاع بدون تفكير، لذلك هذا الشخص بيندم، بيشعر بالذنب. اللي بيجي احيانا طبيعي لانه عنده احساس بالمسؤوليه تجاه البيت والاسره.
0: نعم.
1: لكن مش كل وقت احنا بناخده لنفسنا يمكن يعتبر تقصير للانسان. لا والله ما هو تقصير، انا بدي ارتاح نفسيا.
0: نعم.
1: انا بدي اخذ مساحه بسيطه لنفسي. يمكن تبعت لي هيك إشي اني ارتاح من داخلي. يمكن هذا الشيء بفكر هذا الانسان انه هذا يمكن ينعكس على اهله وعلى شغله. احيانا نحن بناخذ قرارات في الحياة يمكن تكون عفوية، يمكن طلعة بسيطة والله غيرت مزاجي، بلاقيها وفعلا بتغير مزاجي، ثم هو هيك نضيف، تطلع الطاقة السلبية من داخلك، قاعدة هادية، الجلسة الهادية والله بتعيد ترتيب أفكاري. يعني يمكن أنا لما أشوف موقف هيك عفوي والله بتلاقيني ببتسم، بكون مبسوطة. أحيانا بسأل حالي يعني قبل ما أتصرف أي تصرف، هل هذا الشيء رح يضر غيري؟ هل هذا هو هروب من المسؤولية؟ أو يمكن استراحة بسيطة، إذا كانت إجابة عندي مطمئنة وفيها راحة، العفوية هون نعمة.
0: نعم.
1: لذلك العفوية هي مش تهور.
0: نعم.
1: العفوية معتبرها روح صادقة، لكن الجمال الحقيقي إنها تضل دريئة هاي العفوية بدون ما إني تؤذي أحد أو أؤذي نفسي أو من حولي. ويسعد لي مساك الطيب.
0: يسعدك.
1: وأشكرك على حسن استماعك.
0: يا هلا.
1: تحياتي لك.
0: أهلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بالعافية أستاذنا.
0: هلا يا أستاذ.
2: نشكركم على البرنامج الرائع وكل القائمين عليه، والأخوة والأخوات المشاركين.
0: نعم.
2: يعني صراحة أنا من غور الشمالي يوسف فياض.
0: والنعم يا يوسف.
2: من كريمة. يعني كنت بعد صلاة العشاء أحط راسي وأنام، لكن من يوم شفنا البرنامج عن جد تعلق قلب الإنسان فيه. ليش؟ يعني الكم الهائل من المحترمين اللي مثقفين اللي بشاركوا بالبرنامج مع الأخ خالد.
0: نعم هذا يعني هذا إحنا مجتمع راقي وواعي يعني.
2: ما شاء الله عنكم. نعم. اللهم لا حسن.
0: نعم كيف الأجواء عندك بالأغوار؟
2: والله يا سيدي الحمد لله رب العالمين على كل شيء.
0: شوية شوبة.
2: والله مو شوب. أنا ضحكت قبل شوية لما في أخت مشاركة قالت بخاف من البسة.
0: أيوة
2: لو تشوف نفس اللحظة الجرادين بنطلع على التخت تبعي.
0: يعني
2: بقول إيش؟ بقول شو البسة؟ البسة البساس عندي شتفساس.
0: كنك عايش بمزرعة.
2: والله خيمة.
0: خيمة.
2: اللهم لك الحمد
0: يا سيدي. خيمة عز. خيمة عز.
2: الله يعزك. طول عمرك.
0: تفضل يا يوسف.
2: استاذنا يعني
0: على فكرة وأنا برضو بعيش بخيمة مرات.
2: والله العظيم الحمد والشكر لله.
0: أنا حاب أقول لك أنه أنا أغلب سفرياتي وأغلب رحلاتي أنه أنا ما بعبي عيني إلا الخيمة.
2: استاذنا هي الخماعة كنز لا يفنى. ويعني الإنسان الرضا بالقضاء والقدر.
0: نعم.
2: هذا من علامات الإيمان.
0: نعم.
2: خير وشر الحمد لله.
0: الله يرزقك يوسف.
2: أنا إنسان يرزقك. أنا إنسان مقعد احتياجات خاصة.
0: نعم نعم الله
2: الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد.
0: نعم.
2: ف يعني الانسان بقول لك يعني انت بتحكوا يعني بندم اللي ما بندم. احنا زمان طفولتنا يعني كان في جبل، في جبل كريمة عالي جدا. نعم. على جبل بالغور. هذا يعني لما كنت ارشح مش مجرد رشحه يعني انفلونزا.

0: باخذ اي حبه علاج برني اركض اركض اطلع على راس الجبل وانزل.
1: نعم.
0: فالانسان ايش كان بصحته قوته الحمد لله. انا 58 سنه
1: ما شاء الله.
0: بس ايش يعني الانسان بتحز بنفسه انه ما بيقدر يروح اماكن زي هيك او يقدر او يروح او كذا. فليش؟ لانه غصب عنه يعني الظرف الصحي. الحمد لله. الحمد أنا والله لله. حتى على الزرقاء على عمان على إربد وين ما كان بدي أروح والله العظيم الأردن بخير أخوي خالد
1: إن شاء الله.
0: وشعبنا ما شاء الله أحسن نعم. وأطيب شعب والله نعم. العظيم نعم. الشرطي بجر العرباية فيا وثامن يطلعني بالباص ويضم العرباية وركبها معاي والدنيا
1: نعم
0: ووسط الشايك كمان
1: ما شاء الله
0: عليك. والناس بالشارع كلها ما بتقدر
1: يعني هذا أقل ما بتستاهل الاحترام والمساعدة.
0: الله يطول عمرك والله. حتى أطفال ماشيين أطفال في المدارس
1: نعم
0: الشرطي واقف على الإشارة عمه في زلمة قاعد عجب بالشارع روح ساعده يجي الشرطي يقوم بقول لي قالوا لي الأطفال إنك إنك تعبان وكذا. أقول والله يا سيدي أنا حبيت أتريح بس
1: أين
0: العربة يعني. بقول لي لا خلني أودي فين نازل. بقول نازل عور والله بجر العربة بحط الشنطة الملابس بكتفه شرطي حطها بكتفه وجر العربة إلى عند الباص.
1: وبصح له دعوة يركب دعوة منك
0: يركبني وركب الباص والله أنا دعي له ظهر الغيب
1: هو بده يعني هالدعوة
0: ما شاء الله الحمد نعم. لله رب العالمين. نعم.
1: بدي أشكرك يوسف حتى نعطي مجال لاتصال آخر.
0: الله يطول
1: شكرا عم. لك يا عزيزي يا هلا. وهناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد يا خالد عياد.
1: أهلا. الوحيد اللي بيقول لي خالد عياد بثينة عياد
2: أكيد.
1: نعم
2: أخبارك.
1: أهلا
2: تحياتي لك لكل المستمعين والمستمعات الرائعين والعاملين في هاي الإذاعة.
1: ولك التحية
2: عليكم جميعا يعني.
1: نعم.
2: شوف في مثل بقول اللي عباله ما يحرم حاله.
1: نعم.
2: هلا أنا بالنسبة لي عن نفسي يعني كمثلنا إذا
1: هاي كنا نسمعها بالسوق زمان لما التجار بيسوقوا بضاعتهم.
2: هي يعني هي كي يعني
1: اللي عباله ما يحرم حاله غالباً.
2: تقال عن الأكل بس كمان يعني إحنا بنصيفها على الأمور كلها.
1: نعم.
2: أنا إذا في مثلا بيجي عبالي شيء معين وهذا الشيء ما بيقضي حدا حتى سواء تصرف أو مثلا طلعة أو أي إشي مش بس أكل وشرب يعني على فكرة وهذا الإشي يعني هذا الإشي ما بيأثر على حدا وأنا عندي المقدرة إني أعمله يعني يكون مثلا جاء عبالي لا بعمله. ليش أحكي لك ليش؟ لأنه العمر الواحد يعيشه مرة واحدة. ليش أنا أضل أأجل يعني مثلا تروح علي أو إنه يضل هذا الإشي ببالي؟ بس مثلا أجيب لك مثال يمكن أنا شوي بدي أخذ زاوية أخرى من النقاش. في ناس مثلا والله جعبان يشتروا أنين تعطر 100 دينار بتلاقي عليهم فواتير مي وكهرباء مش مسدودة.
1: نعم.
2: لا هيك يعني هيك. طب إحنا يعني أكيد كل واحد فينا بحب يشتري أغلى إشي بس برضو هذا الإشي ما يكونش على حساب يعني مش يعني يكون في أولويات. أنا طبعا بحكي عن موضوع المشتريات لأنه نعم. أكثر شيء لما أنا أقول لك جعبالك أول ما يصير في بالنا يعني نحكي عن أشياء مادية أو يعني أشياء مشتريات. هلأ أما تصرفات هون نكون حذرين. أنا جاء عبالي أتصرف حتى تصرف مثلا جاء عبالي أمزح مع صديقتي بس إذا هاي المزحة بتأذيها أو بتضايقها أو بتجرحها لا ما بيطلع لي. مش هون بوقف لا مش اللي يعني شو ما يجي عبالي بعمل صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: يعني يمكن أنا شوي أخذت أنت يعني حابب تأخذ دواية أخرى من الله بس خلينا هيك شوي يعني توسع في النقاش يلا كل
1: نعم.
2: شيء لأنه الإنسان بيجي عباله أشياء كثير أكل
1: نعم.
2: شرب طلعات تصرفات أفكار عرفت كيف؟
1: نعم.
2: يعني أنا بعرف واحد ثري جدا جدا جدا جدا ما شاء الله طبعا يعني باغني إلى رب العالمين كلنا يعني فقراء لله. بقول لك أنا أوكي مثلا معي 10 ملايين بس أنا جاي عبالي أصير معي 20 مليون عرفت كيف؟
1: نعم.
2: يعني مش عارفة يعني هو بحس إنه هذا ما لازم يجي عبالك لأنه أنت الإشي لازم يجي عبالك لازم تفكر في هل في غيرك متأذي منه هذا الموضوع؟
1: نعم.
2: فأنا بحكي عندي التصرفات لا لازم يعني أفكر كثير قبل ما إني أقرر أنا جاي عبالي بسرعة بسرعة أروح بعكوية أتصرف هذا التصرف إني أزعل حدا ولا أضايق حدا ولا أحكي كلمة مش حلوة ولا أعمل تصرف مثلا يعني مثلا جاء بالي أشوف فلانة أوكي ما بيطلع لي هيك بيجي اللي أنا رايحة عندها أفرضا هي مش شعبة لا تستقبل حدا أفرضا هي عندها ضيوف بدهاش يعني أشوفهم أفرضا هي بدها تطلع شو بكون موقفي أنا مثلا لما أنا ما تشوفني اللي أنا بوجهها وهي لابسة بدها تطلع يا بدي أحرج حالي وأروح يا بدي يعني أعطلها عن أمورها ففي يعني تصرفات. نعم. لا أنا بحكي مش كل إشي بيجي على لازم أعمله إلا لازم أفكر كتير. أما بالأشياء المادية وإذا هاي الأشياء المادية ما بتأذي حدا وما بتأثر علي مثلا ما بتخليني أعيش بقية الشهر يعني لا وراي ولا قدامي، لا بعملها لأن برجع بقولك إحنا عايشين مرة واحدة في الحياة.
1: نعم.
2: أو هذا رأيي المتواضع ما بعرف.
1: نعم رأيك دائما يحترم ويقدر لأنه رأي عميق. شكرا يا بثينة.
2: شكرا.
1: يا هلا. خلينا ناخذ اتصال ومن ثم فاصل. الو
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: مساء الخير استاذ خالد.
1: يا هلا.
3: تحياتي لك وتحياتي للاستاذ محمد رمضان لكل المستمعين والمستمعات.
1: نعم.
3: معك نايف الحلايب الازايده.
1: نعم يا والنعم والنعم
3: معك.
1: تفضل نايف.
3: ايوه حبيبي.
1: نعم تفضل
3: استاذ خالد.
1: نعم.
3: انا بالنسبه لي دائما وابدا بفكر بالشغله على طول، إذا إنها إيجابية بمشي فيها أركاب.
1: نعم.
3: يعني يوم الجمعة كنت قاعد أنا وأصدقائنا هيك وقاعدين ونسولف كنا بقولوا في فلان عنده راديات عالطاقة.
1: نعم.
3: مو على الكهرباء عادي عالطاقة. طاقة شمسي. عليه. على نعم. طول قلت عليه.
1: نعم.
3: رحت عليه اشتريت واحد وفعلا ممتاز. شوف كيف البني آدم إذا شغلة أنا بستفيد منها وكويسة بشتريها. أما إذا أنا كل يوم الصبحيات لقيني بمشي الساعة 8:30 بنزل بمشي الساعة ربع ساعة. اليوم هسه قبل الساعة 9:15 هسه يجي على بالي أكله لبني وحبة خيار وحبة بندورة.
1: صحة وعافية.
3: ليش أنا أحرم حالي؟ هذه نفس.
1: نعم.
3: إذا أنت لا تحرم حالك من أي شيء إيجابي.
1: نعم.
3: مهما كان يكون بدك تروح بدك تيجي بدك تمشي مش غلط، لكن انت كل شيء لا وافك لا ما بدا شيء شغله. نعم. طبيعيه ايجابيه مش غلط استاذ خالد. وانا نعم. من خلال اذاعتنا الحبيبه اسمح لي اني اشكر الاخت العزيزه نغم بدي اقولها بارك الله فيك.
1: نعم.
3: وفعلا انك نسميه والله يعطيك الصحه والعافيه. وشكرا لك استاذ خالد.
1: شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا. ناخذ فاصل ونواصل.

0: دائما.
1: معتصم، يا ريت بس تتحرك شوي حتى البث عندك يقوى ما يقطع.
0: حتى كيف الوضع؟
1: ممتاز، دامك جنب الشباك، دامك جنب أي
0: والله
1: مكان.
0: الشباك تماما.
1: نعم تفضل.
0: صدقني كأنه الطيور المهاجرة عادت يا زلمة 2245 مرة من أول برنامج على الخطين.
1: 2247
0: مرة.
1: و47 مرة وانت بتحاول ترن.
0: حتى تملك لي اللي اتقدر شكلي ماليش بطيب نصيب اليوم.
1: لا ابدا، احنا اللي بنشتاق نسمعك وشرف لنا نسمعك يا معتصم.
0: الله يرضى عليك. اول شيء الله يجبر خاطر الاخت الغالية نغم ويرضى عليها، وتحية للأعمدة اللي معناك، وتحية للأعمدة الأصدقاء محمد جوجز ومحمود العزام ومحمد الكردي وكل الحبايب المستمعين والمشاركين والهندسة والرقابة الرئيسية.
1: نعم.
0: وإلك ألف تحية وسلام.
1: ولك التحية معتصم.
0: وذي حرصا تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، فكلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. والله قضية إنه أنت تبخل بحق نفسك ما هو من الإنصاف في شيء. يعني عندي أي إشي بيجي على بالك مش شرط أن يكون مأكول، ربما أنها تكون فكرة، بس والله سؤالك بشكل عام رجعني لميلاد ابن أواب حوالي 24 سنة.
1: نعم.
0: كنا إحنا كنت أنا يعني معزول بغرفتي لحالي، وكان في زي ما تقول مناسبات أغلب اللي بحضروا نسوان وما نسوان. شفت مصاحف خاصة بطريقة بريل شبه كالفانة. قلت والله خطرت على بالي فكرة إني أستخدم ماكنة التلزيق اللي بيستخدموها الدكانجية مشان لف الهدايا. كنت أستخدمها مشان أعمل منها صف تجليد لهذه المصاحف وأعيد ترميمها من أول لأبو جديد.
1: ما شاء الله.
0: والله فهاي الفكرة لما ورجيتها لأخواني الكل صعد إصرار يجعل جلدنا أولاد كتبنا، جلدنا كتب أولادنا، يعني صار يودولي بالفصل الواحد بمئتين كتاب.
1: بلاش ولا في مقابل؟
0: لا والله بدون مقابل، بس اللي زيق عليهم هم.
1: طب يعني يشموا شوية، يودوا شوية ليرات مع الكتب.
0: أيوة والله. لا والمشكلة إنه مرت أخوي شو بتقول لي؟ الله يسعدك، قلت لها عليك لو بتقول لي بقيت أحط لبني ديكور يعضوا وخمسوا ويقبعوا هسه. والله من عاشر المستحيلات إن يقبع تجليدك. وإنه أخوي شو بقول لي تقدرش تجلد زلم؟ قلت له لا، تعالى جلدك أنت.
1: نعم نعم، تجليدك محترم.
0: الله يسعدك يا رب. وبعدين شوف المفاجأة الأعظم والأروع، وألف تحية زوجاتنا كلهن والله.
1: نعم.
0: وخصوصا عيلتي الله يرضى عليها وعلى زوجاتكم.
1: نعم.
0: والله يا خالد إن كنت يوم من الأيام عامل عملية بسبب كسر بعنق الفخذ، وقاعد هيك بحدث نفسي جاي علي شو بتقول لي؟ سويت لك أكل غريب غريب عمرك ما بتتوقعها. قلت لها شو هي هاي؟ لما تقول لي أكل غريب يا أخي أكيد مش راح تحبها، أكل مش ذاتي أبدا أبدا.
1: نعم.
0: حاطة قدامي شوشبرك، والله نفسي كانت تتحدثني بالشوشبرك قبل ما أجيب والله.
1: نعم.
0: فيعني من الروعة أنك تلاقي في حدا بقرأ خواطرك، بقرأ مهما كان الإشي بسيط بس بتحسه كبير كبير. يعني مش قالت فيروز شايف البحر شو كبير؟ لا والله أكبر أكبر بكثير.
1: كبر البحر بحبك.
0: والله يعني.
1: بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال لاتصال. شكرا لك يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا دكتور أحمد
2: حبيبي، الله يخليك. تحياتي للمبدع محمد رمضان وكل السادة المستمعين والمشاركين، الله يخليك. وتحياتي لنغم.
1: نعم.
2: صارت منافس من الفرع النسائي.
1: نعم.
2: تحياتنا لها، نشكرها جدا يعني، يخليك ربنا، لأنه البرنامج حقيقة شهادتنا كلها مجروحة فيه.

0: معا نطوق ياسمين الفرح على مائدة اللقاء، لنذيب الشغف مدى يكلل جنائن الحضور العاطر في المحبة. نلتقي رغم المسافات ونكسر أطواق الفردية لنصنع سمفونية تغازل الأمل وتحاكي الفرح في برنامج مساء الخير برفقة الأستاذ خالد عياد. أما بعد يا سيدي، إذا هبت رياحك فاغتنمها. الإنسان ليش بده أنبو ضميره في عفويته ما دامت لا تؤذين حدا؟ نعم في شوية بتكون مع أولياء الأمور لما بده يشتري له سندويش بتمغص لأولاده شوية،
1: نعم
0: بصير يعني، بس مش مشكلة. فهمت علي؟ خليني أقول عفويته بسرق هذه الحركة بعيدا عن أولاده
1: بالخفية؟ بالخفية؟
0: هو مش بالخفية، لأنه اضطر يكون في مكان،
1: نعم
0: اضطر يكون في مكان. مش معقول يعني يطلع من البيت وضامر على أنه بده يسوي هاي الحركة. لا لا، بتكون المسألة عفوية وليدة لحظتها.
1: نعم.
0: العفوي دائما وليد اللحظة، مش بترتيب اللي بيرتب، لا ما مش عفوية عنده، مش عفوية نهائيا. فلذلك تجد بأنه كثير من الأمور، بشكر بقى الأستاذ محمود العزام وكثير من اللي تفضلوا قالوا كثير في أشياء ماتت مع أصحابها كان بنفسهم يسووها.
1: صحيح، وأشياء بسيطة
0: جدا وأشياء لا تقلق ومش عيب ولا أنها حرام، لكن بسبب ظروف ما خلى عفويته تتصرف، فامتنع عن عفويته ونغف حياته. امتنع عن عفويته.
1: جميلة
0: الكلام. وهذا الامتناع عن العفوية،
1: نعم،
0: صعب جدا، قد يكلف حياة دون بساطة.
1: نعم.
0: وأجمل ما فينا إحنا إن نعيش بسطاء بعفويتنا، نقتنص الفرص اللي لا تؤذي الآخرين، ونكون بسيطين جدا وعفويين جدا، لأنه هذا بيقرب المسافة البعيدة بيننا دائما.
1: نعم
0: نعم يا سيدي. حديث الروح،
1: حديث الروح، الله،
0: للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، ففاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي، تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول النداء، وجاوبت المجرة حل طيفا سرى بين الكواكب في خفائي، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء، ألم أكن في جنات عدن فأخرجني إلى حين قضائي.
1: الله الله، جميلة جميلة حديث الروح. بدي أشكرك أحمد، دائما أنت مبدع،
0: وأنتم
1: يعني شموع وقناديل هذا البرنامج.
0: يخليك، وأنا بشكرك جدا على يعني هاي المساحات اللي بنخدها، لأنه إحنا بنلتقي على مائدة من الحب.
1: نعم.
0: ومن يعني حقيقة تعبنا من السياسة والاقتصاد، ومنيجي معك على وجدانياتنا حتى نحكي فيها.
1: نعم. نعم، ويبقى الإنسان يعني كتلة من المشاعر. أكيد. شكرا لك يا أحمد.
0: يا هلا
1: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الغار.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذة.
2: معك منال أبو فارس.
1: أهلا يا منال.
2: اسمح لي أشد

0: الإنسان العفو بالماء.
1: الماء
0: بالضبط، صافي نقي واضح شفاف مرن سلس عذب، يعني بعذوبته بسعد روح اللي حواليه، بروحه الطفولية، بوضوحه واضح ظاهره مثل باطنه. يعني شو ما قلبت في الماء بضل ماء، ما بتغير، بسلاسته ومرونته، انه وين كيف ما شكلته بيتشكل. يعني لو حطيت الماء في قدر بصير على شكل القدر، وحطيته في ثلاجة مثلا بثلج بصير قالب واحد.
1: نعم.
0: ولما تطلعه من الماء بذوب على نفس الشكل.
1: نعم.
0: بضل نفس الشكل، ما بتغير، له وجه واحد، ما له عدة وجوه. قلبه صافي مثل صفاء الماء، شفاف نقي مثل نقاء الماء. فأنا هيك بشوف الإنسان العفوي، لكن مع الأسف بيتعرض أحيانا لسوء الفهم ولا مشاكل، زي لما تجيب نقطة سوداء وتحطها في كوب ماء تتلوث الماء. لكن مع كل اللي بصير له هو قادر انه يروي عطش اللي حواليه، بيسعدهم بيبسطهم. كيف الانسان لما يكون عطشان ويشرب هيك قطرة ماء فبترد روحه، فهذا الانسان العفوي فعلا احيانا مجالسته بترد الروح، وهذا رأيي بالانسان العفوي.
1: شكرا لك يا منال.
0: يا هلا،
1: يا هلا.
0: ويسعد مساك. يا
1: هلا. يسعدك يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: يا فيك العافية أستاذ خالد.
1: يا أهلا يا أهلا.
2: بريهان بشار.
1: أهلا يا بريهان.
2: أهلا فيك أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
2: أنا بحكي أستاذ خالد إنه هنيئا لمن كان يمتلك هذه الصفة، وأنا واحدة منهم طبعا أكيد، الحمد
1: ما شاء
2: لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: تعرف ليش أستاذ خالد؟ العفوية أنا بعتبرها مفتاح القلوب الصحيح.
1: نعم.
2: الإنسان العفوي دائما قريب إلى القلب. ليش؟ لأنه مثل ما منقول في العامية كتاب مفتوح لا يحتاج إلى ترجمة ولا معجم، واضح.
1: نعم.
2: أنا أمامك هيك.
1: نعم.
2: أنا فرحان في الإشي حتى لو أني من سلك القليل.
1: نعم.
2: أنا راضي فيه، بنظري هو الكثير.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى هيك أنه العفوية هي الولادة، كيف زي الأم هي اللي بتخلف البنت بتخلف الولاد بتسوي.
1: نعم.
2: فالعفوية هي الولادة، هي اللي بتولد الصفات أخرى كثير. يعني العفوية بتولد الرضا أستاذ خالد.
1: نعم. نعم.
2: العفوية بتولد الاكتفاء، الرضا عن الذات أول إشي.
1: لكن في ناس عفويتهم بتجيب لهم تأنيب ضمير، أنا نفسي أسوي الشغلة هذه لكن إذا سويتها أنا بقصر مع فلان، مع علنتان، مع أهلي، مع أولادي مثلا، أو هذا الوقت ليس لي، أنا مسؤول عن أسرة أو عن عمل، فصعب يكون عفوي، أو يعني بيحرم على نفسه أن يكون عفوي.
2: لا، ما هي شوف هنا في نقطة بدنا نركز عليها، أنه لنفسك عليك حق.
1: نعم.
2: يعني ماشي أنه أنت ما بتحكي الأم إلها حق، الأب إله حق، الأخ إله حق، الأخت إله حق، الصديق إله حق، البنت إلها حق، الإبن إله حق، بس أنا ذاتي، أنا كمان ذاتي ما إلها مثلا. أنه هلأ شوف أحكي لك شغلة، أصعب الاعتذارات الذي لا تقبل اللي هي شوف إني أسيء لك أستاذ خالد، الأيام كفيلة يصير إشي سيء عندي عندك، سعيد عندي عندك، وينحل هالإشكال اللي بيني وبينك.
1: لا.
2: بس لما أنا أسيء لذاتي، طب مين بدي يعتذر لذاتي يعني؟ فهمتني؟ فالإساءة لحق الذات والتقصير في حق الذات كارثة صحيح، يعني مصيبة.
1: لا.
2: فأنا بحكي إنه هنيئا لمن كان فعلا يمتلك هذه الصفة، لأنه صدقا صدقا أنا عن نفسي مجربيته أستاذ خالد. يعني دائما أنا بقول إنه أمور مواقف كثير صدقني إنه بتصير إنه أحمد فيها، فأنا بقول سبحان الله لأني ما كنت متصنع، لأنه هيك أنا على عفويتي أو هذا كان رأيي.
1: نعم.
2: بعدين صدقني دائما الإنسان العفوي هو صاحب قرار سديد، ترى يا أستاذ خالد.
1: نعم.
2: يعني نعم. قراراته دائما حلوة منيحة، لأنه عادة بيحسب حساب اللي مقابل إله، مش انه انا مثلا ذاتي وخلص ما بهمني شو صار مع الاخرين. لا، الانسان العفوي بسعى حتى لارضاء اللي حوله صدقني.
1: نعم.
2: فهي العفويه ولاده انا بحكي.
1: نعم. بريهان شكرا لك. يعني هناك مجال لاخر اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مساء السرور.
3: كيف استاذ خالد؟
1: يا هلا
3: والله، شجعتك تخليني احكي واشارك معاهم.
1: تشجعتي.
3: والله.
1: جميل.
3: كل كلامهم حلو، يعني كله عن الذات وعن الأمور الإيجابية، وإني أكون عندي طاقة إيجابية.
1: إنه يطلع براسك شغلة تسويها فورا.
3: بسويها.
1: بدون ندم، بدون تأنيب ضمير.
3: لا، ما بتندم، إذا جت عبالي شغلة واشتهيتها والله بسويها.

0: يعني خلص نفس هاي تطلبها. إن نفس بقول إن النفس لها عليك حق إذا ما بتطعميها أو تهتم فيها كمان زيها زي البني آدم، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: أنا والله اليوم جايبة لي سمك، رح جيبت سمك.
1: سمك؟
0: آه والله بحب السمك كثير.
1: المرة الجاية بدك تروح على عقب تصيد السمك نفسه.
0: والله أنا من عشاق السمك. يعني ساكنة بالعقب أحسن لي عشان أظن.
1: بتحب الصيد؟
0: أنا لا ما بحب الصيد.
1: لا لازم تجيب صنارة وتروح على العقبة وتصيد لك سمكتين.
0: والله لازم حد يجيب لي صنارة وأقعد عند البحر.
1: أيوة.
0: عشان يطلع لي حوت.
1: لا لا لا أكثر بحر. أكثر من نخش بالقارب جوا المركب.
0: يا ريت. هم بيحكوا عن اللي بي كان جاي على باله كنافة واللي جاي على باله شاورما. يعني كل واحد بيجي على باله شغلة بتسويها.
1: نعم.
0: ولا لا؟
1: نعم.
0: أو كمان إذا له صديق أو له حدا يحكي معه ويطمن عليه، هاي مش يعني إنها اطمئنان، أو الواحد كان مريض تروح تترن عليه وتطمن عليه تشوف شو بيعمل شو بيساوي.
1: نعم.
0: هاي كمان إيجابية صح ولا لا؟
1: نعم.
0: أنا من النوع الإيجابي، ما بحب أكون طاقة سلبية، والسلبيين بحاول والله أبعد عنهم أكثر ما أكون مع السلبيين.
1: نعم.
0: بحب الإيجابيين أكثر أنا.
1: نعم. حلو الإيجابية وحلو العفوية وحلو إنه
0: الإنسان
1: ما يفارق هالدنيا وبنفسه أشياء كثيرة.
0: والله الواحد يفارق الدنيا وهو مبسوط وهو يضحك وهو يصوم وهو يصلي وهو يزكي وهو يكون مبسوط مع الناس، ما يزعل الناس ولا الناس تزعله، صح ولا لا؟
1: نعم نعم. بدي أشكرك لأنه
0: صحة يا رب.
1: آمين. انتهى وقت البرنامج، بدي أشكرك أنت آخر
0: اتصال
1: معنا.
0: شكرا لك على اللي كانوا يشاركوا يا رب.
1: يا هلا. أنا بدي أشكر كل من اتصل وكل من استمع، وإحنا دائما موعدنا يتجدد كل أحد واثنين وثلاثاء في مساء الغد، إن شاء الله نكمل مساء الخير معكم. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء سعيد حماد من غرفة المراقبة الرئيسية، والشكر الكبير الموصول للزميل العزيز جدا محمد رمضان ربان المكسر لهذا المساء. كان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. إلى التفاصيل.
1: خلال الزيارة استمع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها. واستمع جلالة الملك إلى إعجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهة الحدودية. وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد، وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها. وأعرب جلالته القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها.

0: ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
1: نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء متمنيا لهما الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة لرئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وأشاد الفايز بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها في مختلف المجالات مثمنا الجهود الدؤوبة للأمير سلمان في خدمة مملكة البحرين الشقيقة وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة. هذا وبحث الفايز مع رئيسي مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ومجلس النواب البحريني أحمد سلمان المسلم كل على حدى سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية والتعاون المشترك إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين ودول الخليج. وخلال اللقاءات تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطنية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق متبادل في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهما الله، وحرص جلالتهما الدائم على تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأكد الفايز على أهمية تطوير التعاون الثنائي وتوحيد المواقف البرلمانية تجاه القضايا المشتركة وتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات. رعى وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في عمان أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي الذي تنظمه شبكة الإعلام المجتمعي تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني في كلمته على أهمية عقد هذا المؤتمر بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأضاف المومني:
2: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة ليس فقط الخبرات والمؤسسات المجتمعة والمهنيين من المنطقة الذين أتوا للحوار حول هذه البنود، ولكن أيضا بسبب التغييرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. تغير المشهد الإعلام بصورة غير مسبوقة، فقد تعمقت أهمية الإعلام المهني اليوم في تشكيل الوعي وتوجيه النقاشات العامة وصناعة الرأي والاتجاهات، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة ومسؤوليات أخلاقية. ليست القصة فقط في المعلومة أو سرعة المعلومة، وإنما تأطير هذه المعلومة بالطريقة الصحيحة ووضعها في سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل هادئ وعاقل.
1: أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن منظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تمثل مشروعا وطنيا متكامل الأركان يندرج ضمن مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية. وقال العودات خلال إطلاقه مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد: إن الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل،

0: مستندا إلى رؤية ملكية تؤمن بأن قوة الدولة تتحقق بضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار وتحقيق الفاعلية السياسية. وأضاف الوزير العودات:
1: هذه الجلسات أتحاور فيها الشباب مع المختصين ومع الخبراء في هذا الموضوع للتعريف بأهمية هذه المشاركة السياسية وكيفية تمكين الشباب والأخذ بيدهم اليوم للانخراط في الحياة الحزبية والعمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي اليوم هو الأداة وهي الوسيلة اليوم للدخول للحياة السياسية وللمشاركة في الحياة العامة. هذا هو الأساس الذي انطلق منه هذا المشروع والذي إن شاء الله سينطلق في معظم محافظات المملكة من خلال جلسات حوارية يدعى إليها كافة الشباب في كافة المحافظات للتحاور لصياغة رؤى مشتركة نحو اليوم ما هي الخطوات التي نريدها في قادم الأيام، خصوصا ونحن مقبلون على في العام القادم على انتخابات للإدارة المحلية للمجالس البلدية، واليوم دور الشباب دور مؤثر وفاعل في هذه الانتخابات، وأيضا أهمية إشراك الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وضمان اليوم دورهم الفاعل داخل هذه الأحزاب.
0: قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين إن القطاع السياحي يواجه تحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة وما رافقها من انعكاسات مباشرة على حركة السفر والسياحة في المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تعزيز قدرة القطاع على التكيف والحفاظ على استدامته. واستعرض حجازين خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين مؤشرات تعافي القطاع والجهود الحكومية المبذولة لدعمه وتطويره، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الترويج السياحي عبر حملات تسويقية وباقات سياحية في الدول العربية إلى جانب إطلاق منصة سياحية دينية للترويج لموقع المغطس ومنصة خاصة بالسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية. دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية والضبط المالي خلال مدة الرحلة. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالبة على ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية وحماية المعلومات الشخصية وتجنب الخوض في القضايا الحساسة داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات واحترام اختلاف الثقافات وعادات الآخرين وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة، إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة. وصلت إلى واحة حجاج بيت الله الحرام في معان أولى قوافل الحجاج من الأشقاء فلسطيني 48 ليكونوا من أوائل ضيوف الرحمن المارين عبر الأراضي الأردنية. وأشاد ضيوف الرحمن بمستوى التسهيلات والخدمات التي أحاطتهم منذ لحظة دخولهم الأردن، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا. ونواصل نشرة الأخبار سيدتي وسادتي من قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين خلال عملهم في عرض البحر. وفي الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي السياق، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واعتقالات واسعة تخللتها عمليات هدم لمنازل ومنشآت، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس. وإلى الساحة اللبنانية، حيث يتواصل التصعيد في الجنوب رغم الهدنة مع تبادل الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عبر الحدود. وفي موازاة ذلك تتفاقم معاناة النازحين في الجنوب مع استمرار

0: أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر الشهر الماضي، ما أجبر العديد من السكان على مغادرة قراهم مجددا بعد عودتهم إليها عقب الهدنة. سياسيا، تعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، تختلف عن الاجتماعات السابقة برفع مستوى التمثيل وتوسيع البحث ليشمل الجانبين الأمني والسياسي. وإلى الشأن السوري، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن المفاوضات مع إسرائيل التي جرت بواسطة أمريكية لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، شدد الشيباني على التزام إسرائيل على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وضرورة تفعيل دور قوات الإندوف الدولية للفصل بين الجانبين. وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس الأوروبي قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. ونتابع بتطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني الذي تم تقديمه عبر وسيط باكستاني على مقترح أمريكي بهدف يهدف إلى إنهاء الحرب، واصفا هذا الرد بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي سياق متصل، يعقد ترامب اليوم اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، بما في ذلك مناقشة احتمال عودة العمل العسكري. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: تشهد المنطقة مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل الحرب في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول شروط إنهائها رغم دخول وقف إطلاق النار شهره الأول. وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، تتزايد التحذيرات من احتمال العودة إلى التصعيد العسكري. وفي خضم هذا التوتر السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الرد الإيراني الذي نقل عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول بتاتا بالتزامن مع تلويح أمريكي وإسرائيلي بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. في المقابل، كشفت تقارير إيرانية وأمريكية أن طهران ربطت إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا برفع العقوبات الأمريكية والحصار البحري ضمن تفاهم سياسي يتضمن ضمانات تمنع تجدد الهجمات. ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الأزمة نحو تحركات دولية متسارعة، حيث أفادت الإدارة الأمريكية بأن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال الأيام المقبلة. وفي موازاة ذلك، تسعى أطراف أوروبية لاحتواء التوتر في الخليج، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لا تنوي نشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل تعمل على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران بعد تهديدات إيرانية برد حاسم على أي انتشار عسكري فرنسي أو بريطاني في المنطقة.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030، وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور عاصم الجدوع مدير مديرية التطوير المؤسسي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقال:
2: بداية لابد من تأكيد أنه الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد هي ليست استراتيجية مؤسسية خاصة بالهيئة، وإنما كان توجيه مجلس الهيئة الكريم منذ بداية العمل عليها مطلع عام 2025 تقريبا، بأنه أرادوا أن تكون الاستراتيجية استراتيجية وطنية من البداية وحتى التنفيذ، بمعنى أنه طلب مشاركة كل مؤسسات المجتمع الوطني سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أو حتى بمنظمات المجتمع المدني يكون شريك معنا منذ بداية الإعداد لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية وحتى إتمام الإنفاذ إن شاء الله في عام 30. المحاور هي عدة محاور بالتوازي تسير ولها مؤشرات أداء وعدة أهداف تغذي كل محور من المحاور. من ضمن المحاور نحكي عن تحديث الإطار التشريعي ضمن أطر مرنة وأطر مؤسسية حديثة. أيضا الآن النزاهة ومعاييرها وتحقيقها وضبطها يحتاج إلى دراسات علمية متخصصة في إدارة المخاطر وأيضا تمتين مسألة الرقابة. أيضا لابد من محور مهم وهو المعني بالثقافة المؤسسية للنزاهة مع ضمان حوكمة قائمة على الكفاءة وأيضا المساءلة وإنفاذ معايير العدالة والشفافية وما إلى ذلك من معايير أخرى.
0: قالت اللجنة الإدارية النيابية إنها تنظر لمشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره من التشريعات المفصلية التي تمس بصورة مباشرة واقع الإدارة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنعكس آثارها على البلديات ومجالس المحافظات ومستوى التنمية في مختلف مناطق المملكة. وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون بمسؤولية وطنية وتشريعية عالية وبمنهجية تقوم على الحوار والانفتاح والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات بما يضمن الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ اللامركزية والحوكمة والشفافية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع اليوم الخميس درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراونة ومنير الجرالة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.

في هذا البرنامج نتحدث فيه عن تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الأصيل واللي انتقل من الأجداد ثم الآباء ثم الأبناء. تراثنا تناقله جيل عن جيل وكان نهج حياة ولازال أيضا نهج حياة مجتمع كامل. ومع التطور الذي موجود والحداثة في المعيشة إلا أنه لازلنا متمسكين في الكثير الكثير من عاداتنا وتقاليدنا الجميلة. في هذا الحلقة إن شاء الله نتحدث عن الفصول الأربعة في الأردن وعن تفاصيل هذه الفصول والمهمات التي كانت لكل فصل لدى المجتمع الأردني، عن كيفية الحياة التشاركية بين الناس أيضا، وفي الأساس وهي من المجتمعات المحافظة قديما وحديثا على هذه العادات والتقاليد حتى في الأحاسيس والمشاعر الصادقة والنابعة من قلوب الناس الصافية والأنفس المهذبة بنيت من تربة الطيبة، وعن القيم الإنسانية في ترسيخ حب العمل والاجتهاد والتعاون والنخوة والفزعة، حتى عن إعارة المعون بين البيوت في المجتمع الأردني قديما لإتمام المهمات في الحياة، وتلك التفاصيل الجميلة التي تعبر عن زمن البركة والطيبة والحياة الجميلة والألفة بين الناس في المجتمع الأردني القديم.

0: ونتحدث أيضا عن فصل الشتاء بداية من شهر كانون الأول وكانون الثاني. طبعا الشتاء له طعم خاص وحلاوة وحنين في ذاكرة الأردنيين. بالشتوية تلتم القرايب والعيلة والجيران حول هالكانون أو حول صوبة هالبواري طلب للدفء، وبتخلل هاي الجلسات الشتوية سلق الحمص والفول النابت والقضامة والقطين والزبيب وبريق هالشاي طبعا الحاضر بكل الأوقات، هذا الشاي الثقيل وبحكوله دم رعاف. طبعا هذه الأطعمة التي تمنحهم الدفء وتساهم في قضاء الوقت بالسهر والتعاليل مع القصص القديمة، الحكايات القديمة مثل حكاية الغولة أو فيل خريسان وغيرها من القصص القديمة التي كانت متداولة بأشكال شتى على ألسنة الرواة، يعني كل واحد بيضيف معلومة زيادة من عنده، وغير طبعا قاعدة الربابة والقصيد وقاعدة الشبيبة. والشبيبة طبعا ما زال إلها رونق عند أصحاب الحلال لما يصرحوا بحلالهم. الراعي طبعا من ضمن الموجودات اللي بالخرج هي الشبيبة.
1: نعم، هذه الشبيبة هذه معروفة سلاح بالنسبة للراعي.
0: نعم. وطبعا فصل الشتاء يقسم لأقسام، وكل قسم له مرحلة وقصة وحكاية نقلت إلى يومنا هذا. طبعا بالشتاء بالأردن ببلش عنا من 21-12 وبنتهي ب 21-3. طبعا بدايته اللي هي المربعانية أو الأربعينية، وهي تقعد 40 يوم. والمربعانية طبعا تمتد من 21 كانون الأول وتنتهي ب 31 من كانون الثاني، مدتها 40 يوم بالتمام والكمال. والمربعانية بالثقافة الأردنية هي العمود الفقري لفصل الشتاء، ومن هذا الفصل بتفائل الناس بالمحصول الوفير في المواسم التالية، خاصة موسم الزيتون والقمح الذي كان ولا زال أيضا يعد عصب اقتصاد بلاد الشام ومنها الأردن.
1: بالنسبة للمربعانية أسامة هي 40 يوم
0: نعم 40 يوم بالتمام والكمال. طبعا بهذه الأيام يحرص الفلاح الأردني على ملء البئر بمية الأمطار حتى يستخدمها في طبعا بفصل الصيف الحار.
1: أكيد بالنسبة لفصل الصيف يعتمدوا كانوا قبل الناس على أنه البير، وأحيانا

0: في يسموها الجيعة، هذه دائما كانت الناس تحرص أنه تخزن المية بالبير في مناطق في بالبادية، خلينا نقول يعني هي مش سد، يعني برك كبيرة هي رومانية أصلا.
1: نعم.
0: كان يخزنوا أيضا المي فيها، يعملوا لها مجرى أنه تصل بالشتاء إلها، يخزنوا المي فيها وكانوا يستخدموها أكثر شيء، خلينا نقول يوردوا الغنم على هذه
1: والإبل،
0: بيسموها هم جيعة يعني.
1: جيعة.
0: أيضا من أهمية المربعانية هي مصدر تفاؤل وأمل للناس، يعني لأنه إذا طال الطقس المشمس والريح الشرقية الخالية من الرطوبة في فترة المربعانية بدل المطر، هاي بتشكل هم وخوف وقلق للناس من كمية الأمطار، يعني خلينا نقول تكون السنة بلغتهم ممحلة يعني بدايتها. ومع ذلك يتفائلوا الناس أيضا على مبدأ تفائلوا بالخير تجدوه، أو على المثل الشعبي الشرقية محراك للشتاء.

0: وطبعا خلال هذه الفترة المشمسة يقوموا الناس يتفقدوا الأرض وإصلاحها وما سببته المياه الجارفة، ويقوموا أيضا بجمع الحطب وجفت الزيتون. وطقس المربعانية بارد طبعا وعاصف وشتوي طوال فترة الأمطار. يعتقد الكثير من المزارعين أن البرد في المربعانية له أيضا تأثير إيجابي على المحصول الشجري في الموسم اللاحق. المربعانية طبعا يعني هي خلينا نقول أكثر فترة فيها برودة شديدة في فصل الشتاء. طبعا المربعانية كانت الناس تجهز لها زي ما قلنا الحطب ويمكنوا البيت من بعض الشغلات، مثل خلينا نقول كانت في بعض بيوت طين كانوا يعملوا المزاريب من فوق الدور هاي أو البيوت، يعملوا لها مزراب يوصل على البير إذا في بير قريب عليهم كمان. وكانوا زمان يشتروا للأطفال الملابس الشتوية وخيطوها وزبطوها ويفرشوا البيت بالبسط. وكان في زمان يستخدموا احنا نسميها بلغة البادية الجواعد، جاعد اللي هو جلد الشاه، كانوا ملحوا ونشفوا سير جاعد، كان هذا يحطوه كمان يعني كان من الضروريات انه يكون فيه جاعد بالبيت. او طبعا مو جاعد واحد، يكون 5-6 احيانا 10 جواعد يحطوها يفرشوها فوق الفراش مشان الدفع. هي الجاعد هذا زي اللي يعملوا له الفروة زمان، كانت الفروة البدو والريف يوم يروحوا يخيطوها عند كانت تتخيط، ما كانت تيجي جاهزة زمان، كانوا ياخذوا معهم 10-15 جلد خروف بعد ما ينشفوا هذا بالملح بالشمس، ياخذوه ويزبطوه يقصقصوه ياخذوه مع شقفة قماش كبيرة عند الخياطين مثلا بالمفرق بجرش بعربد بالكرك بالطفيلة، يخيطوه يعملوه فروة. والجواعد هاي في منها جزء يحطوه بالبيت فراش فوق الفراش الثاني مشان تتدفى الدار. وطبعا يولعوا احيانا يكونوا مولعين صوبة بواري، كانت هاي صوبة البواري يستخدموا لها الكاز، او يعملوا منقل بحطب يظل مولع هذا الحطب وله مسرب يطلع منه من خارج البيت يعني مشان ما يختنقوا يعني الناس. كانوا
1: الكانون صحيح
0: الكانون. الان يعني شويه تطورت الامور، صاروا يجيبوا صوبات يركبوا لها بواري،
1: نعم صوبة الحطب
0: ويحطوا الحطب بها يعني.
1: وفي منه صاروا يبنوا بالبيت نفسه حجر الفاير بليس اسمه، نعم. ايضا يستخدموا هذا حطب يعني تتطور الدنيا
0: تتطور. نعم

0: طبعا بعد المربعانية في قسم بتبعها واللي هو القسم الثاني لفصل الشتاء وهي الخمسينية. هاي تقسم إلى أربع فترات. أولها سعد الذابح، وهذا يمتد سعد الذابح لمدة 12 يوم ونص.
1: نعم.
0: وسموه بسعد الذابح بسبب كميات الأمطار التي كانت تهطل في بغزارة، وتقول الحكاية الشعبية
1: برد شديد كان.
0: نعم.
1: سعد الذابح ولا زال.
0: تقول الحكاية الشعبية بأنه راعي عنده إبل وكان يرعى بعيد عن مكان سكنه. في اليوم الأول من شباط داهمته الأمطار الغزيرة.
1: نعم والبرد.
0: دون توقف، يعني ما وقفت بالمرة الشتوى، لكن ما في مغارة قريبة منه ولا في مكان يأوي له هو والإبل اللي معه.
1: نعم.
0: اضطر الراعي لذبح جمل من الإبل الموجودة.
1: نعم.
0: والتحف جواتها،
1: طلع أحشاها وفات جواها
0: طول فترة الشتوية.
1: وعلى على فكرة اسمه سعد، هو
0: سعد. نعم.
1: ليش سموه سعد الخبايا وسعد سعود وسعد إبلة؟ لأنه هي البداية القصة بدت مع سعد الراعي.
0: نعم.
1: ذبح الناقة وفات، طلع أحشاها وفات من البرد جواها، هذا بسعد الذابح.
0: صحيح.
1: واتبعوا عاد سعد،
0: واستمرت طبعا هاي 12 يوم.
1: نعم.
0: وهذا الفعل اللي عمله، يعني اللي عمله سعد، كان سبب لنجاته من موت محقق بالفعل من البرد.
1: والله نشمي سعد.
0: والثاني من السعدات هو سعد بلع أو سعد بلع، وهذا أيضا يستمر 12 يوم، وهذا بيجي ورا سعد الذابح من ناحية الترتيب.
1: نعم.
0: وهاي الفترة تمتاز بأنه الأرض تبلع الأمطار اللي بتشتي طول. نعم. هاي الفترة، ويقال بأنه الأرض وسيعة.
1: صحيح.
0: تعبير عن قدرة الأرض على ابتلاع كميات من الأمطار.
1: نعم.
0: وفي مثل عنها بسعد بلع، سما تمطر وأرض تبلع.
1: نعم.
0: وطبعا تستمر حكاية الراعي سعد أنه نجا من سعد الذابح من الأمطار والبرد الشديد.
1: نعم.
0: وحس بالجوع وصار يوكل من لحم الإبل اللي استدفى به.
1: نعم صحيح.

0: وأيضا من السعدات حسب الترتيب في بيجي بعد سعد بلع سعد سعود اللي يدفى كل مبرود. هذا المثل معروف، سعد سعود
1: يدفى كل مبرود
0: ومدته كأشقاء 12 يوم، وهذا يمتد من منتصف يوم 25/2 إلى العاشر من شهر آذار.
1: نعم.
0: ويقال عنه أيضا سعد سعود بالدور المي في العود، وطبعا يكون الجو أدفى مما سبق من السعدات اللي قبله. ويتخلل سعد سعود بما يسمى بالمستقرضات. هذول المستقرضات يا سيدي هنا 7 أيام، منها 4 أيام من شهر شباط و3 أيام من شهر آذار، تهطل فيها الأمطار طول هاي الأيام 7 بغزارة. والمستقرضات لها حكاية في التراث الشعبي. يقال أنه سيدة تمتلك قطيعا من الأغنام، وما أن شارف شهر شباط على الانتهاء حتى راحت تتحدى المطر وتتندر على شهر شباط الخباط، وكاد أن ينتهي شهر شباط دون أن يلحق الأذى بها أو بماشيتها، فسمعها شهر شباط فقرر أن ينتقم منها ويرد اعتباره طبعا، واعتبار موسم الشتاء

0: عموم، فما كان منه إلا أن استصرخ بابن عمه شهر أذار أنه يقرضوا عدد من أيام شهر أذار المعطرة.
1: نعم نعم.
0: وبالفعل حكى: يا أذار يا ابن عمي، ثلاثة منك وأربعة مني حتى أيوة. نهلك هاي العجوز ونخليها بالوادي تغني. تغني طبعا هون يعني تطلب النجدة.
1: أيوة
0: أيوة والله. وبالفعل أقرض ابن عمه ثلاثة أيام ماطرة، فتتواصل الأمطار طول الأيام السبع حتى جرف العجوز وأغنامها بهذا الوادي. فيعني هي هاي من الحكايات نعم الشعبية نعم. عن المستقرضات.
1: هي حكايات، هي أكيد. آخر هذه السعدات أسامة،
0: نعم،
1: يسموه سعد الخبايا. هذا سعد الخبايا تحمى الشمس والأرض تحمى، ويطلع هالحيايا والعقاري
0: الدوابي،
1: يسموها الدوابي أيوة، والزواحف، الحيايا، العقارب، كله يطلع من الأرض، يصير يطلع. هذا يخافوا منه أهل البادية والريف كثير، يعني سعد الخبايا خوف أكثر من سعد الذابح اللي بيه البرد. سعد الخبايا خافوا منه حتى بالربيع، يوم يروحوا يقعدوا ظلوا يتلمسوا حواليهم، يخافوا من عقارب من حيايا. وهيك تكون خلصت فترة الشتوية وعددنا الفصول اللي بيها.

وهنا مستمعينا الأعزاء انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة، أسامة الخوالدة، والمخرج إيهاب عطاري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: الإيلاف والاعتصام في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. يختتم الله تعالى سورة الفيل بقوله: فجعلهم كعصف مأكول. ثم تبدأ الآيات الكريمة في سورة قريش بتذكير القبيلة التي ينتسب إليها النبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الإيلاف، واللام التي بدأت بها السورة لإيلاف قريش متعلقة بما انتهت إليه سورة الفيل. وفي القرآن الكريم وردت كلمة ألف ومشتقاتها نحو 9 مرات، وارتبطت في معظمها بمعنى الألفة والاجتماع والمودة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والإيلاف هو المقدمة الضرورية في أي مجتمع للاعتصام والوحدة والتماسك. وفي القرآن الكريم وردت كلمة اعتصم بمشتقاتها نحو 11 مرة، وارتبط الاعتصام بحبل الله في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وارتبط بالصلاة والزكاة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. كما ارتبط الاعتصام بالإيمان: إلا الذين آمنوا بالله اعتصموا به، وبالتوبة والإصلاح، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. أما نتيجة الاعتصام فهي الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي القرآن الكريم تتشابك مصطلحات الإيلاف والاعتصام في منظومة ممتدة تمثل شبكة التحصين والحماية والأمن للأفراد والمجتمعات، الأمن الشامل والاستقرار في كل مجالات حركة الإنسان في هذا الكون. الاعتصام يحمي من التفرق، والإيلاف يحمي من الحاجة والإحساس بالخطر. والمطلوب دائما مجتمع موحد متكامل متعاضد كالبنيان المرصوص، تتحول فيه القوة الفردية إلى قوة جماعية، وينضبط فيه الكل على إيقاع المبادئ والمصالح، وتتكامل فيه الأدوار وتتلاشى الخلافات والصراعات. وفي صورة أخرى معاكسة يضعنا الله تعالى في كتابه العزيز أمام نموذج بيت العنكبوت الذي يمثل نقيضا للاعتصام والبنيان المرصوص: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، تذكيرا بحالة التمزق والحمايات المزيفة وتفكك الجهود

0: تصدع القلوب. أما النتيجة التي يخبرنا القرآن عنها في هذه الحالة فهي المرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا ويحمي مجتمعاتنا ويؤلف بين القلوب. في هذه الحلقة نستعرض قيمة الإيلاف والاعتصام كطريق للوحدة والأمن والاستقرار في مجتمعاتنا. نحاول أن نجيب على أسئلة الحاضر التي تطرحها علينا أحوال أمتنا وبلداننا، بحثا عن مسارات الوعي الشامل من أجل بناء الإنسان وتنمية العقول وتهذيب الوجدان. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نحاول فيها أن نتذاكر فيما بيننا عن قيمتين مركزيتين وردتا في القرآن الكريم وفي تجربتنا الحضارية العربية الإسلامية أيضا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي، وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز الدكتور محمد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين.
0: حياك الله يا دكتور وأهلا ومرحبا بك.
1: الله يبارك فيكم، الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبا بك. المجتمع اليوم في عالمنا العربي يئن تحت وطأة الصراعات واحتدام النقاشات. في مثل هذه الظروف يحتاج العقلاء دوما إلى استدعاء القيم التي تأسست عليها مجتمعاتنا وأمتنا، ومن بينها قيمتي الإيلاف والاعتصام. إلى أي مدى تشكل هذه القيم مرتكزات أساسية في بناء المجتمع؟ وما الذي تعنيه؟ وكيف تناولهما القرآن الكريم في الكثير من المواضع والآيات؟ دكتور محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. أشكرك دكتور حسين على هذه الاستضافة أولا، وعلى هذا الموضوع الجد كبير والجد مهم، خاصة في هذه اللحظات وفي هذه الأيام التي يعني يكثر فيها الحديث من هنا أو من هناك لإضعاف النسيج المجتمعي الوطني الذي نعتز ونفتخر به، لأنه نسيج متنوع قائم على الاحترام المتبادل بين أبناء هذا الشعب الكريم.
0: صحيح.
1: وهذا الشعب العظيم، الشعب الأردني، الذي يحمل في نفسه رسالة عظيمة من التسامح والمحبة والإخاء اتجاه بعضه البعض واتجاه العالم. حقيقة أن الألفة ومشتقاتها في القرآن كما تفضلت وردت في عدة مواضع، والاعتصام أيضا ورد في ما يقارب 11 موضعا. ولكن لنأخذ المعنى الأساسي من الألفة وهو الأنس، نقول ألف فلان فلانا، أي ليس فقط اعتاد عليه، لأنه قد يعتاد الإنسان على شيء ولا يكون منسجما معه.
0: صحيح.
1: ولكن عندما نقول أن هذا قد ألف هذا الشيء، بمعنى أنه اعتاده مع أنس به. نعم. فالملحظ في موضوع الائتلاف والإيلاف هو الأنس، الاعتياد مع الأنس وليس الاعتياد. ولذلك الألفة توازي في اللغة وفي قواميس اللغة الوحشة، نقول هذا في وحشة، يعني ضد الألفة.
0: نعم.
1: وهذا المعنى منسجم مع حقيقة الإنسان، يعني إذا أخذ الإنسان بالمعنى الحقيقي له فالإنسان من الأنس.
0: صحيح.
1: يقول أهل اللغة بأن الإنسان من الأنس، ولذا إذا طبيعة

0: الإنسان وفطرة الإنسان هي الأنس والألفة. نعم. أصلا إذا جاء الأمر على خلاف ذلك يكون هذا عكس الفطرة الإنسانية.
1: تمام.
0: عكس المفهوم الإنساني. وإذا أخذنا الإنسان بمعنى البشر أيضا، والبشر بمعنى البشر أيضا مأخوذ من البشر والأنس، وإذا أخذنا الناس في اللغة يقولون أحد مشتقات الناس هي الأنس.
1: نعم.
0: وهي الاجتماع بالآخر، أنسه فهو فهم أناسي، أي أنهم يأنسون بعضهم بعضا.
1: نعم.
0: فكل المعاني التي وردت في مفهوم الإنسان سواء الإنسان أو البشر أو الناس كلها تؤدي بأن هذا هو بمعنى الاجتماع، أن الإنسان مدني اجتماعي وأنه يأنس ويؤنس به. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا خير المؤمن يألف ويؤلف.
1: نعم.
0: ولا خير في امرئ لا يألف ولا يؤلف. إذا كان الإنسان ليس عنده هذه العلاقة مع غيره من الأنس ويأنس الناس إذا رأوه ويأنس هو بالناس، معنى ذلك أن هذا الإنسان لا خير فيه، بمعنى أن نفسه مريضة تحتاج إلى علاج في نفسه. فقد تسمع البعض للأسف الشديد دكتور حسين اليوم يتحدث يقول لك والله ما نعرف ما حدا مش طايق حدا مش كذا مش كذا، هذا عنده مشكلة في نفسه. الأصل مهما كانت الظروف أن الإنسان لا يتخلى عن طبيعته وعن فطرته. طب السؤال الآخر، إذا كان الإسلام، إذا كانت قضية الألفة والأنس والاعتصام هي قضية فطرية، طيب لماذا يأتي القرآن ليتحدث عن هذه القضية الفطرية؟ الإنسان لا يمكن أن يستغني عن أخيه الإنسان.
1: صحيح.
0: بأي حالة من الأحوال. ولذلك لماذا يأتي القرآن من أجل الحديث عن قضية هي أصلا
1: من فطرة الإنسان؟
0: نعم. هي محل فطرة. هنا يأتي من أجل التقرير والتقويم. من أجل التقرير أي التأكيد على هذه الفطرة الإنسانية، بحيث أن هذه الفطرة موافقة للدين وللشرع، وأن الشرع يؤكد على هذه الفطرة وعلى التمسك بها وعلى التقويم، أن ينحرف الإنسان.
1: تمام.
0: الإسلام من أجل أن يقوم في حال أن الإنسان حصل عنده في نفسه تعرف أن النفس أو أمارة بالسوء،
1: تصحيح المسار.
0: وقد تأمره بغير هذه القضايا، فيأتي الإسلام من أجل أن يقوم هذه النفس إذا حصل فيها اعوجاج نحو الألفة والأنس والمحبة والاعتصام والوحدة بين أبناء جنسه وبين أبناء وطنه.
1: ولذلك واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. التذكير
0: فأصبحتم بنعمته إخوانا.
1: نعم.
0: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وبين قلوب، ولكن الله ألف بينهم.
1: صحيح.
0: لو لاحظنا هذه الآية التي تفضلت بقراءتها دكتور حسين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لنعلم بأن الجانب المعنوي في النفس الإنسانية وتقويم هذه النفس وسلامة الفطرة أهم من الجانب المادي.
1: صحيح. صحيح.
0: بمعنى رب العالمين بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه مهما فعلت لا يمكن، لو أنفقت كل الاقتصاد وكل المال على أن تجعل هناك ألفة ومحبة وأنس بين أبناء هذا الوطن وهذا البلد لا يمكنك أن تفعل، إذن من الذي يؤلف هذه القلوب؟ وتؤلف بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: الذي نجتمع عليه ونفترق عليه. ولذلك دور الدين هنا دور محوري ومركزي في أنه مصنع القيم.
1: تمام.
0: ومصنع العطاء ومصنع المعنى. اليوم نتحدث عن الاقتصاد، ولكن ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك ثقة بين الناس؟ ما قيمة الاقتصاد إن لم يكن هناك أنس ومحبة بين الناس؟ إذن الأنس والمحبة والاعتصام، ما قيمة الاقتصاد إذا لم يكن هناك أمن في بلد من البلدان؟ ما قيمة هذا الاقتصاد؟ إذن الشبكة الحديدية الأساسية التي يبنى عليها أي بلد وأي وطن هي شبكة المعاني قبل المادة.
1: ممتاز.
0: ومن هنا الحق سبحانه وتعالى ينبه في هذه الآية على قضية أن الائتلاف والأنس والمحبة الذي نجتمع به في الله وعلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الأساس البنيان الذي ينبني بعد ذلك عليه أي بناء آخر.
1: وضعت يدك أو يعني على مسألة جوهرية، قلت يا دكتور أن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنا قلت أن الدين هو الذي يؤلف بين الناس، وصرف ذلك إلى المعنى والفكرة. الإشكالية هنا هو أو هي وظيفة الدين، كيف نفهم وظيفة الدين؟ كيف نبعد أنفسنا عن استخدام الدين؟ لأن الدين أحيانا قد يستخدم في عكس معنى الإيلاف والاعتصام، وقد يقود وكما نرى في واقعنا اليوم إلى صدامات. هنا يجب أن نضبط مصطلح الدين وظائف الدين، أليس كذلك؟
0: صحيح. الدين هنا دكتورنا بمعنى أنه المرجعية القيمية الأخلاقية التي لا تخالف أصلا المبادئ الإنسانية التي يتفق عليها الجميع، ولكن تمام. الدين هنا بمعنى المرجعية الأخلاقية والقيمية
1: تمام.
0: تولد في الإنسان هذا الإيمان، يولد في الإنسان حبا لأخيه الإنسان، يولد في الإنسان احتراما للآخرين، يعرف الدين يوجه الناس ولقد كرمنا بني آدم. كيف يعرف هذا التكريم؟ هنا يأتي الدين من أجل كما قلنا في بداية الكلام من أجل التقرير والتقويم، أي بمعنى أنه مرجعية عليا أخلاقية عليا لكل الناس ولتصرفاتهم محكومة بهذه القيم والأخلاق. ولكن صحيح أن هذه القيم والأخلاق مشتركة بين الإنسان كإنسان وبين أبناء البشر، ولكن ما وظيفة الدين هنا من أجل التأكيد والتأكيد على الثواب الأخروي الذي وضعه الله تعالى لمن يلتزم بهذه القيم والمبادئ. وأما استخدام الدين كأداة للصراع فهذا محظور بالشرع، محظور ومحظور بالقانون ومحظور بالفكر والوعي، لأن الدين لا يجوز زجه في الصراعات السياسية.
1: حسنت.
0: فيصير الدين بعد أن يكون مرجعية أخلاقية وقيمة عليا يصير محل التنازع.
1: تمام.
0: فأنت كأنك تزج الدين في الصراع الدنيوي، وهذا يجعل الناس ينقسمون بين مؤيد ومعارض، وتدنس هذه القيم العليا، يدنسها هذا الذي يستخدم الدين بهذه الطريقة بهذه الأوحال الدنيوية. نحن نريد من الدين أن يبقى مرجعية للجميع، لجميع المواطنين، لجميع الناس الذين يعيشون في هذا البلد وفي غيره، يبقى مرجعية. لا يجوز أن نزجر.
1: من يحدد ذلك في إطار الدولة الحديثة اليوم؟
0: الذي يحدد ذلك هو الدستور وهو القانون.
1: تمام.
0: القانون الدولة الحديثة التي هي أصلا مبناها على المفهوم الحقيقي للدين أنها دولة التنوع.
1: تمام.
0: وأنها محكومة بالدستور. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة أستاذ حسين، قام بثلاث أمور. شوف رب العالمين شو قال له، قالوا أن أقيموا الدين، أقيموا الدين. رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين. كيف يقيم الدين في المدينة؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أولا قام بعمل الدستور، وهو دستور صحيفة المدينة.
1: صحيح.
0: وهذا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. فهو ما هو مظهر الإسلام؟ أعظم مظهر في الإسلام بالنسبة للدولة المدنية أو يعني الدولة التي أقيمت في المدينة المنورة، ما هو أعظم مظهر؟ هو الدستور.
1: نعم.
0: ولذلك النبي أقام الإسلام في المدينة بأن عمل دستورا توفي

0: توفيق عليه من كل أبناء المدينة، وهذا ما يشابه الدستور بالنسبة لنا اليوم. فأعظم مظاهر الإسلام اليوم الالتزام بالدستور.
1: يعني ما اكتفى بشعار أن ديننا دستورنا.
0: لا، ما طبعا تفسيراته كثيرة،
1: طبعا
0: كيف تضبط الناس.
1: صحيح.
0: الدستور يضبط التفسيرات ويضع القوانين بحيث أنه يجزم بأن هذا المعنى المراد لا غيره في هذه الدولة.
1: نعم.
0: وأي شيء يعدل على الدستور ضمن لجان وضمن قنوات معروفة في تعديل الدستور أو استحداث قوانين جديدة.
1: صحيح.
0: من أجل الدولة لا تدار بالفتوى، ما في دولة أديرت بالفتوى، لأن الفتوى مختلف فيها. الدولة تدار بالقوانين ولا تدار بالفتاوى. الفتاوى هي مرجعية الناس فيما يخصهم في أفرادهم، في عباداتهم، في كذا في كذا، وقد يؤخذ من الفتاوى ما يقنن به للناس. اليوم احنا عندنا يا دكتور القانون الأردني، القانون المدني، أكثر من 70-80% من الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: ولكن هي فقه ولكنه قنن.
1: نعم.
0: والدولة العثمانية في آخر مجلة الأحكام العدلية هي مجلة قوانين ولكنها مستمدة من الفقه، ولكن أخذت شكل المادة الدستورية.
1: نعم.
0: هذا لا يخالف تعاليم الإسلام، بالعكس. فالنبي أقام الإسلام أولا بأنه قام بعمل الدستور، ولذلك أي واحد بده يقول عن حاله مسلم اليوم بدنا نشوف مدى التزامه بالدستور. إسلامك على قدر التزامك بالدستور، أما أن تدعي الإسلام وتخالف ما اتفق عليه المواطنون وهذا العقد الاجتماعي الذي توافق عليه في الدولة ثم بعد ذلك تدعي الإسلام، فأنت بعيد عن الإسلام. إسلامك مدى التزامك بالقانون وبأحكام القانون، لأنها هذه أحكام معترف فيها ومعتمدة ولا تخالف في غالبها، لا تخالف أحكام الشريعة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أن النبي أقام الإيمان. كيف أقام الإيمان؟ وهذا الذي يخصنا اليوم في موضوع حلقتنا.
1: فضل.
0: كيف أقام الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام بأن آخى بين المهاجرين والأنصار؟ ولذلك نحن نتحدث اليوم أعظم مظهر من مظاهر الإيمان هو الأخوة، ولذلك القرآن جاء وحدد هذا المعنى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. المؤمنون إنما أداة حصر وقصر، وعندما يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فلما قال إنما المؤمنون المتعاضدون مثلا، وإنما قال أخوة لأنها أعم وأشمل في معنى التكافل ومعنى التواد ومعنى الألفة ومعنى الأنس، كلها تكون في ضمن مفهوم الأخوة.
1: نعم.
0: لأن الأخ في اللغة معناه المشترك، فأنت من أب وأم فيهما اشتراك، وجد هذا الإنسان هذا المفهوم المشترك، وأنت في وطن بينك وبين المواطنين هناك اشتراك في هذا الوطن، فسمي أبناء الوطن أخوة، كلنا إخوة في وطن واحد.
1: طب بدي أسأل هون يا دكتور محمد، قلت أن الدستور هو الأساس الذي بنيت عليه الدولة في علاقة الناس مع بعضهم.
0: نعم.
1: وقلت أن الإخوة هي الرابطة التي أسست للإيمان.
0: صحيح.
1: اليوم هل يمكن، بدنا نسقط الحالة، هل يمكن اليوم أن نتكلم عن الدستور في مقاربة للمواطنة وحقوق المواطنين وبالتالي الواجبات والحقوق وكذا، ثم ننتقل درجة أعلى إلى درجة المواطنة في إطار العقد الاجتماعي بين النظام السياسي والمواطنين والمواطنين بعضهم والمواثيق في إطار الدين في إطار الوطن؟ كيف نفهم هذه السياقات اليوم؟
0: دكتور حسين، نحن العقد الاجتماعي والقانون الذي هو يمثل هذا العقد الاجتماعي في مفهوم ما يسمى المواطنة اليوم. هذا العقد، هذا أمانة قد قبلت بها، فما دام قبلت أن تكون مواطنا في هذه الدولة يجب عليك أن تلتزم بتبعات هذه المواطنة، أن لك حقوق وعليك واجبات.
1: تمام.
0: وأي إخلال بهذا العقد أو بهذا القانون أو بهذا الدستور هو إخلال بالأمانة، إخلال بالعهد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

0: إذن هذه أمانة، أنا قبلت أن أكون مواطنا في هذه الدولة، معنى ذلك أن لي حقوق وعلي واجبات يجب أن ألتزم بها. صحيح أنها واجبة في الدستور وأيضا واجبة في الشرع، لأن الشرع هو الذي يحثني على أن أكون أمينا. هنا نتحدث عن القيم المجتمعية وأهمية المعاني، كيف أن الدين يرسخ مفهوم المواطنة، لأن الدين يأمرك أن تكون أمينا، أن لا تنكث بالعهود والوعود التي قطعتها على نفسك. فهنا يأتي الدين من أجل أن يكون بمثابة ميثاق وطني للجميع. لم يعد الدين هنا مصادما، إنما هو مرجعية لكل من يعيش على هذه الأرض وقبل أن يكون مواطنا بها وارتضى هذا الأمر، يجب عليه أن يلتزم بكل ما يلزمه به الدستور قانونا والتزاما أخلاقيا دينيا أدبيا، أن تكون ملتزما بعد ذلك.
1: يعني أنت تتعبد بانتمائك إلى وطنك؟
0: هذا لا خلاف عليه دكتور حسين. الإنسان الذي لا يتقرب إلى الله تعالى بحبه لبلده ولوطنه، هذا ما فهم الدين بعد. الدين أمرك أن تكون مخلصا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن تكون مخلصا في عملك، في بناء مجتمعك، في بناء وطنك. لا يأمرك الدين أن تكون خائنا، لا يأمرك الدين أن تكون خصيما، لا يأمرك الدين بأن تكون إنسانا بعيدا عن الوفاء بالعقود والعهود. هذا عقد بينك وبين الدولة. يعني لو أنك ذهبت إلى أي دولة أخرى وأخذ هذا الإنسان جنسية هذه الدولة، ما معنى ذلك؟ أنك أنت قد قبلت بالعقد قبل أن تلتزم بهذه الجنسية، معنى ذلك أنه عقد بينك وبين الدولة أن تلتزم بالقانون. فإذا كان هذا الإنسان قال لك أنا بأخذ الجنسية وبعدين بضحك عليهم وشعر، هذا يحرم شرعا لأنك خنت، والمؤمن لا يجوز له أن يكون خائن.
1: ما هو بقسم
0: إما أن تقبل وإما أن لا تقبل من البداية.
1: ما هو يقسم قبل أن يأخذ
0: يقسم
1: أنه سيلتزم بكذا ويلتزم بكذا،
0: ويجب عليه أن يلتزم كما يجب عليه. أنا أقول بالقانون، يجب عليك بالشرع، لأن الشرع لا يصادم القانون. الشرع أو الدين هو مرجعيتنا القيمية. من أين أخذ أنا المعاني؟ يعني مثلا الدكتور حسين، اليوم نحن نتحدث عن الاقتصاد، صحيح؟ نتحدث عن المادة، نتحدث عن الاستثمار في البلد وكيف نجذب المستثمرين وكيف نفعل وكيف نبني وكيف وكيف وكيف. هذا من يستطيع أن يضبط هذا الأمر؟ القانون.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن المعاني النفسية من الذي يستطيع أن يتحدث عنها؟ الدين. القانون لا يستطيع أن يضبط الباطن. الدين يضبط الظاهر الإنسان، ولكن باطن الإنسان من الذي يضبطه؟ إيمانك، دينك الذي يحثك على مكارم الأخلاق، ويحثك على الأنس، ويحثك على الإلفة، ويحثك على المحبة للآخرين، وألا تكون حسودا ولا حقودا. هذه المعاني للأسف الشديد نحن اليوم نتحدث في أغلب اليوم، إذا منشوف الإعلام في الأردن أو في غير الأردن، كلهم يتحدث عن الاقتصاد والمال وكذا وكذا وكذا، من يتحدث عن المعاني؟ ولذلك اليوم لما نتحدث في هذه الحلقة المباركة دكتور حسين، وأنا لا أجامل، في هذه الحلقة المباركة أنت تتحدث عن أساس الذي يجب أن تبنى عليه البلاد والعمران الاجتماعي.
1: صحيح.
0: هذا الأساس أهم، لأنه لا قيمة للاقتصاد إذا كانت النفوس مختلفة.
1: صحيح.
0: وإذا كانت النفوس منقسمة، لا قيمة لهذا الاقتصاد إذا كانت النفوس لا سمح الله فيها شيء من الحقد والغل على بعضنا البعض. نحن في أي لحظة إذا كانت هذه النفوس ليست سليمة يمكن أن نقسم ونتقسم.
1: صحيح.
0: ونسمح للآخرين، للغرباء، أن يتدخلوا بنا وبأرضنا وبلدنا.
1: هنا مصدر الخطر.
0: نحن لذلك اليوم إحنا إذا تحدث دكتورنا بتشوف العالم الغربي اليوم العلوم الإنسانية أهم عندهم من، بديش أقول أهم ولكن لا تقل أهمية
1: نعم،
0: عن العلوم التقنية.
1: صحيح.
0: ولذلك تجد أن الفلاسفة في الغرب اليوم لهم من الاحترام والمزية والكليات الإنسانية هناك، لأنها هذه مصنع القيم بالنسبة لهم.
1: تمام.
0: مصنع المعاني بالنسبة لهم، يفهمون ما لهم وما عليهم وكيف يعني يفكرون وكيف ينتمون إلى دولهم من خلال هذه الفلسفات. نحن أغنانا الله بالإسلام، نحن أغنانا الله بهذا الدين، فيه من المعاني الكثيرة التي تحثنا على أن نؤمن بأوطاننا وتحث

0: حقنا أن نكون منتمين لأوطاننا. ليس هذا الكلام، ليس هذا من نافلة القول دكتور حسين. يجب أن يكون هناك مؤسسات، أنا أتحدث أهلية غير المؤسسات الحكومية التي تقوم بواجبها بلا شك، ولكن أن تكون هناك أيضا مؤسسات حكومية أهلية تعنى بموضوع الدراسات الإنسانية، كيف نعزز من اللحمة الوطنية، كيف نعزز من المحبة والإخاء بين الناس، كيف نعزز من كذا وكذا. هذه تحتاج إلى دراسات.
1: صحيح
0: أن الدين يكون مرجعا من هذه المراجع، ولكن هناك دراسات اليوم حديثة ومعمقة في هذا الاتجاه. الدراسة العلوم الإنسانية ومآلات هذه العلوم لا يقل عن دراسة الاقتصاد والطب والهندسة وما إلى ذلك، لا يقل أهمية إن لم يكن هو في الدرجة الأولى،
1: لأنه كما قلت هذا أساس العمران البشري، الإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بمن حوله، علاقة الإنسان بهذه القيم مرجعيتها الله سبحانه وتعالى، هي التي تبني المجتمعات. المجتمعات لا تقام كما قلت فقط بالأموال، القرآن يقول ذلك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. مسألة
0: هناك أمر يعني غاية بالأهمية. القرآن الكريم تحدث لنا أن سقوط الحضارات يبدأ غالبا من الداخل، من الانهيار الأخلاقي وتفكك الروابط الإنسانية.
1: صحيح.
0: قبل سقوط أي اقتصاد أو لا. ولذلك رب العالمين ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كل الحضارات التي سبقت وسقطت، راجع القرآن سيدي، كلها إنما أكدت أن سقوطها كان في البداية سقوط أخلاقي وسقوط الروابط.
1: صحيح.
0: والمحبة والألفة بين الناس، لما زالت هذه سقطت المجتمعات. ولذلك عندما نتحدث عن هذا الأمر، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، إذا لما تخلى الناس عن القيم وصار أحدنا يظلم أخيه، أخاه الإنسان، وصار بعضنا قد يتجاوز على البعض، وهذا ينم على هذا، وهذا يتكلم على هذا، وهذا يستنقص من شأن هذا، وهذا من وأبوه من وأتى من أين وذهب إلى هذا. هذا هذا هذا الخطاب هو الذي هو نذير شؤم بالنسبة لأي دولة من الدول، يجب أن يوقف عند حده، لابد لهذا الخطاب أن ينتهي.
1: اليوم اللي بنسميه خطاب الكراهية،
0: خطاب الكراهية. نعم. الخطاب الذي فيه نوع من الأنانية، الأنانية التي
1: والتشاحن والبغضاء وكل هذا اللي بنسمعه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، الشحن الاجتماعي الحاد.
0: أليس هذا بحاجة إلى دراسات إنسانية؟ أليس نحن بحاجة إلى مراكز تقوم وتعنى بهذا الأمر؟
1: صحيح.
0: والجامعات طبعا معنية بذلك، الجامعات يجب أن يكون هناك مساق خاص بالجامعات تدرس فيه، حتى للطب ولا للهندسة ولا لأي طب، أن يدرس في هذا المساق الإنساني.
1: وأنا بقول اليوم دور مهم أيضا للروافع داخل المجتمع، رافعة العلماء مثلا.
0: نعم.
1: كليات الشريعة، رافعة الإعلام، رافعة النخب، ما يسمى بالنخب التي تتصدر المجتمع.
0: صحيح.
1: يجب أن نسمع صوتها عندما تحدث هنالك أزمة.
0: هنا الساكت عن الحق شيطان، هذا المعنى.
1: صحيح.
0: الساكت عن الحق شيطان أخرس. يجب على خطباء المساجد اليوم سيدي أن يكون هناك خطط استراتيجية حقيقية من أجل تعزيز البعد الإنساني.
1: نعم.
0: في المجتمعات، والترابط والتراحم والتوات، وليس فقط هذا من باب النافلة القول كما يقولون، وإنما هذا أساس.
1: واجب. واجب اليوم.
0: وواجب.
1: نعم. الصدقة ليست في الأموال. اليوم احنا يعني مع أهمية أن نبذل جهدا كبيرا في توزيع الصدقات، لكن الكلمة أحيانا قد تكون أهم.
0: نعم نعم دكتور، اليوم نحن بحاجة إلى كلمة حكمة، إلى كلمة.
1: صحيح.
0: إصلاح.
1: صحيح.
0: بين الناس. الإصلاح بين الناس، من أصلح بين اثنين فله أجر شهيد كما ورد في الحديث، أجور عظيمة نحن نتخلى عنها أو نتجاهلها. تربية النفوس كما قال الله تعالى، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية الإيلاف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن يألفوا ويؤلفوا، أي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأنهم ألفوا وألفوا،
1: أها.
0: كأن الإلفة وهذا الألف الإلفة بين الناس تتنزل الرحمات بها.
1: نعم.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الإلفة لرب العالمين تحدث عنها في هذه سورة قريش، ليقول بأنه الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف، أي هي التي تجلب الاقتصاد وهي تحقق الأمن اليوم
1: صحيح.
0: في المجتمعات.
1: اليوم الأمن
0: ما
1: اللي
0: دامت
1: نحكي عنه
0: قلوبنا سليمة على بعضنا البعض، ما دمنا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم
1: الصلاة
0: يقول
1: والسلام.
0: إذا أحب أحدكم الرجل فليقل له إني أحبك. لماذا؟ لأنه لا نريد هذه المعاني أن تبقى مطوية في النفس، نريد أن نعبر بها لبعضنا عن بعض حتى تزداد حالة المحبة بين
1: صحيح.
0: أبناء الشعب
1: صحيح.
0: وبين أبناء الوطن الواحد،
1: بارك الله فيك،
0: ويتقدمون في هذه المحبة إن شاء الله لاستقرار البلاد.
1: اللهم آمين، اللهم احمي بلدنا دائما،
0: آمين
1: واحفظ أمننا يا رب العالمين. فضيلة دكتور محمد العايدي، أستاذ الفكر الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير، وبارك الله فيك يا سيدي. حياك الله، يا مرحبا بك. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد المفتي، أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، حياكم الله.
1: حياكم الله يا دكتور. أولا أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا على الجهد الذي تقوم به خاصة في السوشيال ميديا في هذا المجال يا دكتور محمد، وأنا من المتابعين، وأنا من المتابعين الحريصين على الاستماع لكثير، لأنه هذا المجال اليوم قلما يطرقه علماؤنا. يعني اليوم السوشيال ميديا مهم بالنسبة لأجيالنا شبابنا. في نهاية سورة الفيل يختتم الله سبحانه وتعالى الآية أو السورة بآية كريمة، فجعلهم كعصف مأكول، ويتحدث سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عن أصحاب الفيل. ثم تأتي السورة الأخرى التي ربطها العلماء وهي سورة قريش بتذكير قريش، واللام للتذكير كما يقول العلماء بالإيلاف، ثم يذكر سبحانه وتعالى الأمن والطعام كركائز لهذا الأمن. اليوم لو أسقطنا المعاني العظيمة هذه على مجتمعاتنا فيما يتعلق بحالة الإيلاف والتآلف داخل المجتمعات التي هي بوابة للاعتصام والوحدة والتماسك، كيف يمكن أن نفهمها؟ كيف يمكن أن نعبر عنها بخطاب عصري واضح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أستاذ حسين، يعني أشكرك على حسن اختيار هذا الموضوع المهم.
1: العفو سيدي.
2: وأحيي ضيوفك والمستمعين الكرام. كما أشرت، هذا الموضوع يعني يلامس واقعنا اليوم بكل تفاصيله، ويعيدنا للتفكير في معنى الأمن الحقيقي، ومعنى الألفة التي تجمع القلوب، والاعتصام الذي يوحد الصفوف. وأتمنى أن يكون هذا الحوار يعني فرصة لنتأمل معا كيف يمكن للقيم القرآنية أن تصنع مجتمعا أكثر طمأنينة وتماسكا. سيد الكريم، في البداية يعني تخيل معي يعني في موضوع تصور المجتمع الآمن والمجتمع المتفكك.
1: نعم.
2: فيما يتعلق بالمجتمع الأول، تخيل معي مجتمع ينام الناس فيه وأبوابه مطمئنة، الجار يعرف جاره، الناس يثق بعضهم ببعض، الخلاف لا يتحول إلى عداوة، الفقير يجد من يسأل عنه، الإنسان يشعر أن له قيمة ومكانة بين الناس. هذا المجتمع الأول الآمن. وفي المقابل تخيل معي مجتمع آخر، هو المجتمع المتفكك، كثرة خوف، كثرة خصومات، قطيعة، كل إنسان يقول نفسي نفسي. السؤال، ما الذي يصنع الفرق بين المجتمعين؟
1: صحيح.
2: هل المال وحده؟ هل القوانين وحدها؟ هل القوة وحدها؟ أم هو ذاك الرابط الخفي الذي يربط القلوب قبل الأيدي؟ الفرق يعني يكمن في وجود بوصلة أخلاقية تجعلنا نرى في الآخر أخا في الوطن لا خصما في الميدان. في سيدي القرآن الكريم يعني يجيبنا.
1: والله هي الفكرة أنها نعم. لطيفة وعميقة.
2: نعم.
1: بالمناسبة يا دكتور محمد، نعم. في القرآن الكريم يقدم نموذج ويمكن أن نفهمه على صعيد الفرد وعلى

0: صعيد المجتمع. ضرب الله مثلا رجلين، رجل فيه شركاء متشاكسون زي ما قلت، المجتمع الأول المجتمع اللي فيه مشاكل وفيه، ورجل سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟
1: نعم سيد، الإلاف والاعتصام في القرآن الكريم يعني يجيبنا عن ذلك، يعني القرآن يجيبنا عن هذا السؤال بكلمتين عظيمتين، الإلاف والاعتصام بحبل الله. الإلاف الذي يجعل الناس يألف بعضهم بعضا،
0: نعم،
1: فتسكن القلوب وتطمئن النفوس. أما الاعتصام هو الذي يجعل الأمة متماسكة فلا تمزقها الأهواء ولا تفرقها المصالح ولا يهدمها الخلاف. يعني في هناك مجموعة من الأسئلة، أسئلة الواقع اليوم ونحن نرى كثرة التوتر والخلافات وقطيعة الأرحام وضعف الرحمة بين الناس. يعني نحن بحاجة أن نسأل أنفسنا، يعني لماذا أصبحت كلمة صغيرة اليوم تهدم علاقة عمرها سنوات؟
0: صحيح،
1: سنوات. لماذا أصبح بعض الناس سريع الغضب، سريع الخصومة، سريع القطيعة؟ لماذا فقد كثير من الناس الشعور بالأمان حتى وهم بين أهلهم وناسهم؟ لاحظ، هو بين أهله،
0: نعم،
1: عايش، لكن هو عنده فقد لهذا الشعور بالأمان.
0: غريب،
1: أليس حقيقة لأن شيئا من الإلاف قد ضعف؟
0: أكيد.
1: وأليس لأن كثيرا من القلوب ابتعدت عن الاعتصام بحبل الله؟ وأليس من العجيب أننا نتمسك بآرائنا السياسية وكأنها نصوص مقدسة بينما نفرط في الألفة الإنسانية التي هي أصل الدين؟ فكيف نبيع حبل الله الموصول لنمسك بحطام رأي زائل؟ يعني هذا ما سنتوقف عنده في حوارنا،
0: يعني،
1: وفي حديثنا.
0: يعني لما القرآن يتحدث عن هذه المعاني العميقة التي أشرت إليها، وخاصة في موضوع الاعتصام، يقول الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. في آية ثانية يربطوا بالإيمان: إلا الذين آمنوا بالله واعتصموا به. بعدين بربطوا بالتقوى والإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. هل مركزية الاعتصام تقوم على هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم؟ وكيف يمكن أن نفهمها؟
1: سيدي، هذا يعني يقودنا إلى كيف بنى القرآن مجتمع الألفة، كيف جعل الاعتصام بالله حماية للأفراد والمجتمعات، كيف يكون الأمن الحقيقي نابعا من القلوب قبل أن يكون موجودا في القوانين والشوارع. الإلاف الواقع اليوم، إذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر أستاذ حسين إلى واقعنا اليوم في تفاصيل الحياة اليومية، يعني لو نأخذ على سبيل المثال في البيت الواحد، قد يعيش الأبناء تحت سقف واحد لكن القلوب متباعدة للأسف.
0: صحيح.
1: لو أتينا إلى مستوى الحي الواحد، قد يتجاوز الناس أو يتجاورون سنوات طويلة
0: ولا يعرفون بعضهم بعضا،
1: مثلا لا يعرف أحدهم حاجة الآخر.
0: صحيح.
1: في العمل قد يجتمع الزملاء يوميا لكن تغيب بينهم روح التعاون والثقة. فهنا نفهم أن المشكلة ليست في القرب المكاني بل هي في غياب الألفة الحقيقية التي يعني أشرنا لها. الإلاف الذي تسأل عنه سيدي ليس مجرد تعارف سطحي، الإلاف هو شعور داخلي يجعل الإنسان مطمئنا للآخر، محبا للخير له، حريصا على عدم أذيته. لكن حين يغيب هذا الشعور يتحول المجتمع إلى حالة من الحذر الدائم، بل أحيانا إلى الشك والخوف، وبعد ذلك إلى القطيعة والخصام.
0: صحيح.
1: اليوم على سبيل المثال دخلت الشاشة الصغيرة، الهواتف الذكية، لتمزق هذا الإلاف. صار الواحد منا يهاجم أخاه أو جاره في العالم الافتراضي على السوشيال ميديا بكلمات لا يجرؤ أن يقولها في وجهه،
0: وتفجر الخلاف بدل الإلاف.
1: لذلك غابت الهيبة وحلت الجفوة، وصار الاختلاف يعني إذا جاز لنا التعبير أن نقول يعني سنجرا في خاصرة الإلاف. من جهة أخرى أستاذ حسين، غياب الاعتصام بحبل الله يجعل كل مجموعة من الناس تذهب باتجاه مختلف، كل يتمسك برأيه، كل يرى نفسه على الحق المطلق، فتضيع هنا المرجعية الجامعة ويضعف ميزان العدل ويختل

0: ميزان التعامل بين الناس. ولذلك كان القرآن واضحا في الجمع بين هذين الأصلين، هي الألفة التي تجمع القلوب والمرجعية التي تضبط السلوك عند الاختلاف.
1: نعم.
0: لكن عندما يجتمعان معا بالتأكيد سيتحول المجتمع إلى بيئة رحيمة متماسكة.

0: ريم، لنفهم كيف يمكن أن نعيد بناء الثقة بين الناس.
1: نعم.
0: كيف يمكن أن نعيد للأمن معنى الحقيقي في حياتنا؟ إذا تأملنا أكثر في واقعنا اليوم سنجد أن هذه المعاني القرآنية ليست بعيدة عنا، بل هي قريبة جدا من تفاصيل حياتنا اليومية، لكننا أحيانا لا نلتفت إليها.
1: صحيح.
0: يعني كم من خلاف بسيط بين جارين بدأ بكلمة عابرة ثم تحول إلى خصام طويل،
1: أو ربما ينتهي إلى القتل.
0: تمام. كم من علاقة رحم.
1: صح.
0: علاقة رحم انقطعت بسبب سوء فهم، بسبب أنه لم يحسن فيه الحوار، ما كان في هناك حوار.
1: صحيح.
0: كم من موقف كان يمكن يعني أن يحل بابتسامة أو بكلمة طيبة
1: أو باعتذار،
0: لكنه نعم أو باعتذار كبر حتى صار يعني جرحا في النفوس. ولذلك أليس من حقنا أن نسأل لماذا أصبحنا أسرع في الخصام من المصالحة، وأسرع في الحكم من الفهم، وأسرع في القطيعة من العفو؟ فأين ذهبت تلك الروح؟
1: أنا بدي أفكر بإجابة لكل هذه الأسئلة المهمة التي طرحتها.
0: نعم.
1: نقول أن من يجيب على هذه الأسئلة في الغالب أو الذي نؤمن به هو الدين.
0: نعم.
1: اليوم لو بدنا نفحص تربة التدين في مجتمعاتنا، هل يجيب التدين على هذه الأسئلة بالسلوك؟ هل تديننا يعكس حالة الائتلاف وحالة الاعتصام، ولا أن بحاجة نفكر أكثر في الموضوع؟
0: نحن نتحدث عن التدين الحقيقي يا سيد الكريم.
1: نعم.
0: يعني في بعض مشاهد حياتنا اليومية، يعني كما أشرت، نلمس كيف أن غياب الإيلاف يجعل العلاقات أكثر جفافا وأكثر حذرا.
1: نعم.
0: حتى بين الأقربين، وكأن كل طرف يعيش في دائرة مغلقة لا يثق إلا بنفسه.
1: صحيح.
0: لذلك السؤال المهم الذي يبرز أنه هل هذا هو المجتمع الذي نريده لأبنائنا؟ بمعنى مجتمع يسوده القلق، ولا نريد مجتمع يسوده الاطمئنان؟
1: بالتأكيد بدنا اطمئنان، بدنا سكينة، بدنا أمن.
0: نعم. إجابة عن سؤالك، ننتقل إلى معنى أعمق اللي هو الاعتصام بحبل الله.
1: نعم.
0: فعندما يغيب هذا المعنى يبدأ الناس بالرجوع إلى أهوائهم، إلى اجتهاداتهم الشخصية في كل شيء، في الحكم على الآخرين، في إدارة الخلاف، حتى في تفسير المواقف. أستاذ حسين،
1: صحيح.
0: فماذا يحدث حين يغيب المرجع الجامع؟ بدأ تتعدد الاتجاهات، وبدأ يشتد الخلاف، وبدأ يصبح كل طرف مقتنع أنه هو على الصواب. ومن هنا نفهم لماذا حذر القرآن الكريم من التفرق، ولماذا ربط بين الاعتصام والوحدة.
1: وحدة بالضبط.
0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكأن الرسالة واضحة. يعني إذا أردتم قوة المجتمع اجتمعوا على أصل واحد لا على أهواء متفرقة. إذا أردتم استقرار العلاقات ابحثوا عن المشترك الذي يجمعكم، لا عن الخلاف الذي يفرقكم. اليوم في واقعنا المعاصر نرى أحيانا تزايد التوتر في العلاقات الاجتماعية، تراجع الحوار الهادئ. فنحتاج حقيقة أن نعيد التفكير بهدوء، أنه هل المشكلة في أننا نختلف، أم يعني كما أشرت قبل قليل، أم في أننا لا نحسن إدارة اختلافنا؟ وهنا السؤال، أليس من الممكن أن نختلف ونبقى متماسكين؟ ممكن نختلف. أليس من الممكن أن نتحاور أو أن يحاور بعضنا بعضا، لكن دون أن نتقاطع أو أن يكون في هناك انتقاد؟ يعني ما في مشكلة أن يكون في هناك انتقاد كل من للآخر، لكن دون أن يكون في هناك هدم وقطيعة. ولذلك هنا يظهر دور الإيلاف. دور الإيلاف أن تبقى القلوب قريبة رغم اختلاف الآراء. هنا يظهر دور الاعتصام.
1: نعم.
0: أن تبقى القيم هي حاكمة رغم تباين المواقف. فحين يجتمع هذان الأصلان والإيلاف والاعتصام يصبح المجتمع أكثر نضجا وأكثر قدرة على تجاوز الأزمات وأكثر حماية من الانقسام والتوتر. ومن هنا ننتقل في حديثنا إلى كيفية تحويل هذه القيم.
1: نعم.
0: إلى واقع عملي، سواء كان في الأسرة أو في المدرسة أو في الشارع وفي العلاقات اليومية. وكيف يمكن أن يصبح الإيلاف سلوكا والاعتصام منهج حياة، لا مجرد مفاهيم؟
1: صحيح.
0: تذكر في
1: صحيح. مش خطب وشعارات، بدنا تمشي على الأرض، تدب على الأرض، نشوف المجتمعات

0: لما بتصير في أزمة خاصة، أزمة يعني سوء إدارة اختلاف أو خلاف أو كذا، نشوف أنه دائما نستدعي مسألة هذه القيم، الاعتصام والألفة والوئام والتسامح وغيرها من القيم.
1: يعني أعطيك مثال أستاذ حسين في الخلافات السياسية وكيف تدار يعني بروح قرآنية.
0: تفضل.
1: الخلافات السياسية هي جزء طبيعي في أي مجتمع، يعني لا يمكن إلغاؤها لكن يمكن إدارتها. المشكلة تحدث حين تتحول السياسة من اختلاف الرأي إلى تخوين وإلى قطيعة بين الناس، هنا المشكلة.
0: صح.
1: الإقصاء، نعم. فقد يختلف الناس في تقييم مثلا قرار حكومي أو رؤية اقتصادية أو أولويات وطنية، هذا أمر طبيعي. لكن إيش الغير طبيعي؟ غير طبيعي أن يتحول هذا الاختلاف إلى إلى إلى قطع علاقات اجتماعية، إلى إساءة بين الناس.
0: صحيح.
1: أو إلى تشكيك في النوايا، هنا المشكلة، التشكيك في النوايا.
0: صحيح.
1: ولذلك أنا يعني أهمس في أذن يعني كل يعني كل موالي أو كل معارض إذا صح التعبير، أنا أقول إنه الوطن هو السفينة التي نعتصم بها جميعا. فإذا خرق أحدنا يعني جانبه ليغرق الآخر غرقنا جميعا.
0: صحيح.
1: كما جاء في الحديث الشريفة، الاعتصام بحبل الله يعلمنا أن المصلحة العامة هي فوق الانتصار للحزب أو الفكرة، وأن أدب الحوار هو أقدس من الفوز بالنقاش. فالمجتمع القوي ليس الذي لا يختلف، بل الذي يختلف لكن دون أن ينكسر.
0: في مجتمعاتنا أحيانا بيشوف في قابلية للانقسام يا دكتور، ولأسباب أحيانا تبدو لا قيمة لها، وبتتحول المفاهيم هاي في المفاهيم في الوعي الجمعي اللي بنراهن عليها إلى سلوك آخر مناقض لها تماما.
1: ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع أنه أليس من الممكن أن نختلف في الرأي السياسي ونبقى إخوة في الوطن؟
0: تمام، صحيح. ونختلف في الكرة ونبقى.
1: نعم. أليس من الممكن أن نناقش دون أن نتخاصم؟ أليس ممكن أن يكون الهدف هو مصلحة البلد للانتصار الشخصي؟ فهنا يظهر الإيلاف كقيمة تحفظ المجتمع من الانقسام، هنا يظهر الاعتصام كمرجعية تمنع الفوضى الفكرية.
0: يمن الله سبحانه وتعالى على قريش أن وهبهم نعمة الإيلاف.
1: نعم. ما أدري إذا كان في هناك وقت أتكلم عن الإيلاف في الجامعة، لأن نحن قريبين من الجامعة ومن التعليم.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: أي نعم، من المهم أيضا أن نتوقف عند بيئة مهمة جدا في حياتنا اليومية، هي الجامعة والمدرسة ومؤسسات التعليم، لأن هي المكان الذي تتشكل فيه شخصية الشباب وتبنى فيه العلاقات الأولى خارج إطار الأسرة. في الجامعة أستاذ حسين نجد مئات بل آلاف الطلاب من بيئات مختلفة يجتمعون في مكان واحد.
0: صحيح.
1: لكن السؤال المهم، هل وجودهم في مكان واحد يعني أنهم يعيشون حالة إيلاف حقيقية؟ فقد نجد في القاعة الواحدة طالبا.
0: نعم.
1: لا يعرف من يجلس بجانبه طوال الفصل رغم أنه يراه يوميا. مجموعة تعمل معا في مشروع لكنها بلا روح تعاون. احيانا بكون في هناك تنافس، هذا التنافس في الجامعه بتحول الى حساسيه والى قطيعه. على سبيل المثال، فهنا نفهم ان الإيلاف في الجامعه ليس مجرد زمال الدراسه
0: وليس اجتماع عام.
1: اي نعم، هو ان يشعر الطالب ان زميله ليس خصما له بل شريكا في النجاح.
0: صحيح صحيح.
1: فنرى الحساسيات اليوم السياسية مثلا
0: خاصة في الانتخابات اليوم. نعم. أبواب انتخابات.
1: نعم. تتسرب اليوم لأروقة الجامعات، فنجد يعني شباب في مقتضى العمر يتنافرون لأن هذا يعني يتبع تيار معين وذاك يتبع تيار آخر، وكأنهم نسوا أنهم في رحم العلم الذي هو أقوى أسباب الإيلاف، العلم.
0: صحيح.
1: أليس العلم وسيلة للارتقاء بالعقل فوق التعصب؟
0: بدأ اليوم يا دكتور محمد نسمع خطاب وعي في هذا الاتجاه للأسف. نعم. احنا بحاجة الى يعني كل هذه القيم، الكنوز التي فيها في ديننا، في تراثنا، في مجتمعنا، ما زالت يعني مدفونة. احنا لم نجتهد، لم نبذل الجهد لتقديمها لأبنائنا.
1: من المفترض سيد الكريم أن تكون الجامعة مساحة لتعلم الاحترام، العمل الجماعي، تقبل الاختلاف، إدارة الخلافات الصغيرة بين الطلاب، لكن أحيانا يتحول الاختلاف البسيط في الرأي داخل يعني مجموعة دراسية أو فصل دراسي للأسف إلى خلاف شخصي صح. أو إلى قطيعة
0: وإلى مشاجرات
1: أحيانا من العمل. نعم هنا نعود لنفس الفكرة أن المشكلة ليست في الاختلاف بل في غياب الإيلاف داخل بيئة يفترض أنها تعليمية وتربوية في آن واحد.
0: لأن الفكرة يعني التربية لم تتأسس على مثل هذا مثل هذه الأفكار والمعاني. نحن بحاجة إلى قراءة جذرية، إعادة النظر بشكل جذري فيما نربي عليه أبنائنا.
1: ولذلك إحنا نسأل أنفسنا إنه هل هدف الجامعة فقط هو الشهادة؟ ولا بناء إنسان يعرف كيف يعيش مع الآخرين باحترام وتعاون؟
0: صحيح.
1: أستاذ حسين، أليس من المؤلم أن نرى شبابا يحملون أعلى الشهادات لكنهم يفتقدون أبسط مهارات التعايش والحوار؟
0: والله إنك صادق.
1: فالإلاف في الجامعة سيدي أن نختلف في الرأي الأكاديمي لكن دون أن نختلف كأشخاص، نتعاون في المشاريع رغم اختلاف الاطباع، نتقبل النقد لكن دون حساسية، نتعلم أن النجاح الحقيقي لا يكون فرديا دائما بل أحيانا يكون جماعيا.
0: بارك الله فيك، تفضل.
1: يعني أقول يعني حين تتحول الجامعة إلى بيئة فيها هذا النوع من الإلاف فإنها يعني لا تخرج فقط خريجيا بل تخرج يعني مجتمع متماسك يعرف كيف يتعامل مع الاختلاف قبل أن يخرج إلى المجتمع الكبير.
0: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد.
1: حياكم الله.
0: انتهى وقت هذه الحلقة. في نهايتها اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور محمد العايدي أستاذ الفكر الإسلامي وفضيلة الدكتور محمد المفتي أستاذ الشريعة في جامعة آل البيت. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.